0: معكم السادة المستمعين الأفاضل، ونحييكم من جديد بتحية الإسلام. فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونواصل في الجزء الثاني حيث نستقبل بشكل مباشر يعني تواصلكم معنا. وبطبيعة الحال يواصل معنا الأستاذ رضا المسعودي مشكور. يبدو أن لدينا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام دكتور رضا،
0: مرحبا بك. يبدو
1: صباح النور. السلام عليكم. السلام على ضيفك الكريم.
0: وعليكم السلام. الله يبارك فيك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية للفريق التقني، تحية للمسلمين والمسلمات يعني وجدوا كل صحقة الدنيا. إن شاء الله جمعة مباركة.
0: آمين أجمعين.
1: دكتور لدى، أنا عندي الحقيقة ملاحظة بكل لطف، وعندي يعني سؤال في آن واحد.
0: أيه مرحبا.
1: الملاحظة هي الملاحظة مثل ما قلها كثرة الحملات على الأضاحي نتاع العيد الأضحى ومقاطعتهم وقطعوها، وانت تعرف انت كما نقولها هي سنه وليست سنه مؤكده على من استطاع كما الحج، يعني ما هيش انت كما نقولها حسب معرفتي المتواضعه، وانت استاذي تو تفسر لنا بعد شنو الموضوع بالضبط. اذا
0: هذه الملاحظه.
1: نعم
0: هذه الملاحظه.
1: هذه الملاحظه الاولانيه. والملاحظه الثانيه هي الحقيقه بعض الناس كما ينطق فيها تاع الحين دي مثلا، ما هي السنة، راهي سنة في فم الإنسان أكرمكم الله، لكن هي سنة.
0: نعم.
1: مؤكدة ما هيش مؤكدة، وإذا كان مؤكدة تو تفسر لنا يعني كيف أستاذي ودكتورنا وتفهمنا ديما في الموضوع هذه، وبارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال، السؤال هو أنت الحقيقة هو في قلب سؤال وملاحظة، علاش احنا أنت لكن نقولوها في ربوع الشمال الغربي يا دكتور أستاذي الكريم وضيفك الكريم، علاش لا زالت أنت لكن نقولها الحقرة، ولا زالت أنت لكن نقولها يعني إنسان أنت لا ينكلوا به في بعض الأماكن، يعني يمشي يقصد أنت لكن نقولها باش تستخلص

0: عقلك وتلقى إذان ساغية وتلقى شكون يتجاوب معك. هنا مع كم لوم بكل لطف يعني للمسؤولين هذوما، وهذا ديننا روم تولي الحنيف، الدين رحمة، دين تأخي، دين تآزر، دين يعاون بعضه ونشدوا بعضنا كالبناء المرصوص.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الاثنين في قلب أسئلة او في قلب اذا كان موضوع في اسبوع قادم فسنا وتوضحنا وتنورنا.
1: ان شاء الله الله يبارك فيك. مرحبا. اذا في انتظار ربما مكالمه اخرى استاذ رضا. نبدو نتحدث في المسألة دي، مسألة الأضاحي، وهو الأخ يقول نعم هناك مكالمة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: خويا كامل مرحبا بك ومرحبا بالشيخ اللي معاك نورتونا.
3: شكرا.
2: بالله عندي سؤال، عندي قريبتي البر في الريف عندها نقول رحمة ما يربوا دجاجيات وفلالس وحكايات، قلت بدا يأكل لي منهم الفلاس، قلت كل يوم ناجد ما يأكل كل يوم هوا من يوم تاوي باطل، قلت وليت حشيات، قلت قتلت، قلت ما جيتش لي حتى حل، قلت زاد جا قط أخر نفس الحكاية، قلت زدت عطيته مهلة هاو تاوي يعني ما عادش يأكل هاو، قلت زدت قتلت، وقلت يعني تاوي ما نعرفش وشني يعني وش تركب عليه الذنب زي وشني كفارة
1: باهي باهي تاو نجاوبوك إن شاء الله. أبقي في الاستماع تو نجاوبوك إن شاء الله. مرحبا. السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا مرحبا بك سي العلوي. مرحبا بك سي عبد الستار.
4: يعيشك حم والديك. والله عندي سؤال ونعرف باش نلقى الجواب من عندك بعد في شوية تحليل. فما معنى اليوم نحن جمعة أخوي الغالي، وفما معناها اللي تشوفه معناها كان يجي كان نهار الجمعة، وأنا متأكد راه معناها برك نهار سير الأيام معناها يخدم وما وديما في الشغل نتاعه نهار الجمعة برشا من الناس ولاحظتها هما معناها الأيامات الأخرى ما يصلوش، وأنا واثق من الكلام اللي نقول فيه فهمتني معناها كان نهار الجمعة يجوا باش يصلوا، ورغم معناها احنا حتى في الدين يجي واحد يجي الاخرى معناها متعطر معناها ونظيف وهندام ويبدا لايق يجي كيكا معناها حتى بنتاع العمل، نحب تحكي عليها شوي، وهل جائز اللي يجي كان مره في الاسبوع نهار الجمعه باش يصلي الجمعه، ونحب شويه تفسير عليها.
1: ان شاء الله ربي يبارك فيك. ان شاء الله ان شاء الله. باهي في انتظار ربما مكالمه اخرى. نعم السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
5: كيف عند الام عندها اولاد ما عندوش يعني ما عندوش فلوس يعني كل شيء، لازم تعطيه الفايض ولا لا؟ عندوش هو طو.
1: نعم نجاوبوك ان شاء الله.
5: هو وزاد انا سؤال اخر. اخي اللي يبتل على خطا يعني يبتل نفس عن خطا. اي. وشنو مصير نتاعو معناها ثم اللي قال لي طول يصوم شهرين، لكن قريت ناس القران نلقاه مثلا ثم اولويات مش ديريكت يمشي يصوم شهرين.
1: باهي تو نجاوبوك ان شاء الله. نجاوبوك ان شاء الله.
5: هاي على خير.
1: مرحبا. هل مكالمة أخرى؟ نعم السلام عليكم.
6: السلام عليكم. السلام إن شاء الله الجمعة مباركة.
1: مرحبا.
6: ربي يفضلكم إن شاء الله لينا يا ربي.
1: مرحبا.
6: بلين شوية أنا في رمضان ما نجمش نمشي للجامعة، عندي فقرات يوجع ما نجمش نصلي يعني في جامعة، نصلي في الدار التراويح ونصلي بالصورة اللي تجي قدامي، ألا يجوز ولا لا يجوز؟ معناها مش بالترتيب.
1: لا ما لا ما يصيرش، المفيد تبدا الصور مرتبة فيما بعضها في نفس في ركعتين، أما إذا كان مثلا صليتي الركعتين الأولى ولا صليت الركعتين الأولى بمثلا من عرشنا بالضحى ومن بعد ألم نشرح لك صدرك، والركعتين اللي من بعدها ترجع للصور يعني سابقه ما فماش مشكل فماش اشكال، المفيد في نفس الصلاه
6: مانيش خاطر مانيش بالترتيب نصلي.
1: لا مش مشكل
6: الصوره اللي تجي على بالي نصلي بها معناها الصوره الاطول شويه ومن بعدها الاصغر
1: الاقصر هي الاقصر مش الاصغر
6: 8 مره 6 وانا في الدار.
1: لا لا لا ما يسالش لا حرج في ذلك. مرحبا مرحبا
6: مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
7: يا الله

0: مرحبا،
1: ألو،
0: وين اسمع فيك؟
1: أهلا،
0: تفضل.
1: عايش جمعة مبارك يا خويا ياسين.
0: عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين. مرحبا.
1: عايشك، تفضل أخي يسطر. بالله سامح لي، عندي سؤال نطرحه عليك.
0: ايه تفضلي.
1: حوالين ما عنديش، باش ناخذ ضحية والكل، مش ناخذ شوية زيج ما يسالش،
0: اي انت
1: كاملة مدفون، مش يحب يعاون يرحم والدين والدي، دي
0: يعني
1: معروفة وليدي
0: نداء
1: برضه
0: نداء ها كل
1: نداء
0: حالها،
1: يرحم
0: و
1: والدي.
0: هم اكيد سمعوا للساده المستمعين، سمعوا النداء نتاعك، وان شاء الله ربي يبعث في قلوبهم الرحمه، واللي قادر على ان يعاونك ما يتاخرش. اي ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة ويرحم والديك.
0: مرحبا، ربي سهل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رضا،
0: مرحبا،
2: ربي يبارك لكم على اللي قدموا فيه الكل إن شاء الله.
0: عايشك. مرحبا
2: بالله،
0: بك.
2: عندي تساؤل، عندي جاري خفى علوش، ما عند يعني واحد يبيع في العلال، شو بقى عنده بريود كبيرة، وبعديك كي جاي توا باش يهزوا في العيد يلقاها عنده قرن وهكا ممسوط شوية، اللي ما يقولش شوية مش باينة برشا. قال لي اسألي لي بالله ترحمي على والديك، يا أخي يضحي ولا ما يضحي؟
0: لا يضحي بحول الله، ما دام حاجة بسيطة جدا ما تغيرش شكله بشكل واضح، بحول الله لا بأس، يضحي إن شاء
2: ربي
0: الله.
2: يبارك لكم سيريدا
0: مرحبا
2: إن شاء الله في ميزان حسناتكم. سلام.
0: مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: سلام عليكم، الجمعة المباركة سيريدا،
0: أجمعين إن شاء الله.
2: عليك وعلى السيد اللي معاك إن شاء الله، ربي
0: مرحبا بك.
2: عايشك بربي، أنا بدي نكلمك في أصبح يا عالم.
0: ان شاء الله بعد نهايه الحصه مرحبا بك ان شاء الله.
2: كيفاش نطلب نفس النمر؟
0: اي نطلبي نفس النمر وتو بحول الله نجاوبك ان شاء الله مباشره بعد نهايه الحصه.
2: باهي، ربك الله فيك.
0: مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله.
3: مع الخير.
0: مرحبا
3: بيك من غاردي، ما وحبيت نسالك هاك المرات سالت عم تاعك الحكايه نتاع دادا وبابا ربي يرحمهم، وما فاهمنيش بالكدا.
0: كيفاش؟ عاودي لنا السؤال، عاودي لنا السؤال.
3: قلت لك يعني كل صبح نخش الصالة ونصبح عليهم، وفي العشية نقعد كيما هكا ولا لا؟
0: باهي، تو نجاوبوك، أما احنا جاوبنا المرة اللي فاتت راهو، ما سالش.
3: يعني نبقى في
0: العشية. هي أبقي في الاستماع، أبقي في الاستماع. تو نجاوبوك إن شاء الله، أبقي في الاستماع.
3: يعني ما زلت سؤال آخر.
0: هي تفضلي، ما سالش.
3: أنا منفصلة وعايشة في دار دادو بابا ربي يرحمه مع خواتي، ونعيدوا نحن مع بعضنا على الوشا، ما حبيت يعني حين ما نعيدش وحدينا في دار دادو بابا ربي يرحمه.
0: اي انت اذا كان بامكانك، عندك بامكانك باش تنجمي تشري اضحية ما يسالش، هذا مطلوب، هي سنة مؤكدة. كان غير قادرة، غير قادرة، ما تنجميش.
3: خاطرنا في دار دادو بابا ربي يرحمهم مع خويا وفي العائلة، وديما نضحوا على علوشة، ما نقصد لك يعني نية منفصلة وجات وقاعدة في دار جدو بابا ربي يرحمه.
0: اسمعيني تو نزيد نجاوبك بالتفصيل من بعد، ابقي في الاستماع.
3: يعني نضحي لا ولا لا؟
0: اي اذا كان عندك تضحي.
3: وكيف ما نضحيش مش باهي؟
0: يعني تركتي سنة مؤكدة، يعني ما تركتي سنة مؤكدة، وإذا كان عندك قادر عليها ما تضحي. ماكش
3: يعني
0: قادرة.
3: يعني قلت معرس ومنفصلة، أنا يلزمني نضحي؟
0: لا لا، هذا ما عندهاش دخل، هذه قربة لله سبحانه وتعالى وعبادة، يعني ما داش علاقة بكونك يعني انفصلتي ولا ما. إذا كان بإمكانك باش تضحي تضحي وكهو.
3: أنا يعني نضحوا مع بعضنا.
0: بس اسمعيني تو جاوبك، تو نعاود نجاوبك بالتفصيل، خلينا نطلقوا نخلوا الفرصة لغيرك باش تسألنا. تو الموضوع نزيد نتعرضوا ليه بعد كي نجاوبوا على الأسئلة. ابقي في الاستماع. مرحبا. هاي مرحبا. السلام عليكم.
4: سلام الله عليكم اخويا، سلامتكم.
0: الله يسلمك، مرحبا.
4: الله ربي يبارك فيك ان شاء الله، جمعه مباركه.
0: اجمعين مرحبا.
4: لا لا بس اسال سؤال. اخي الكراهي لازم الولد يعمل عمره لبوه وللامه ما دام هم ما عندهمش فلوس.
0: هاي.
4: وهو ماشي بطبيعته لازم يعمل لهم عمره ولا لا؟
0: باهي جاوبوك.
4: لا، لما يبي على قيد الحياه راه.
0: باهي نعرف نعرف.
4: وهم ما عندهمش فلوس. يسأل قال لي ايش بك؟ انا اسالك البرامج الدينية يا جمعه. وقول لك ايش قالوا لي.
0: باهي نجاوبك ان شاء الله.
4: يرحم والديك، عايش، بارك الله فيك، عايش.
0: باهي. السلام عليكم ورحمه الله. باهي، خلي هذه اخر مكالمه. و يعني نحبسه ونبدو نجاوبه إن شاء الله على الأسئلة اللي وصلتنا، ثم بعد ذلك يعني إذا كان مازال عنا وقت بإذن الله نعود من جديد نفتح الخط للخيان المستمعين باش يتواصلوا معنا. سيري ذا أحد الإخوة المتصلين يقول اللي فما دعوة إلى مقاطعة الأضاحي باعتبار ربما أكيد على جال الثمن
5: الغلاء،
0: أي على الغلاء والثمن هو مرتفع جدا، ويقول نعرف اللي هي سنة. لا ذكرنا نحن يعني هي سنة مؤكدة، يعني درجتها أكثر من السنة العادية، بل هناك من يقول هي واجبة
5: عند الأحناف،
0: لكن نحن يعني الماشين فيه وحسب مذهب الإمام مالك هي سنة مؤكدة ولمن يقدر عليها. إذا كان قدر عليها يأتي بهذه السنة، والأفضل أن يأتي بها، ويعني مش به أنه يعني يخلي سنة مؤكدة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة مقاطعته
5: بالنسبة لمقاطعة الأضحية، لا الإنسان في إمكانه يضحي، ما في إمكانوش ما يضحيش، أما ما معناه ما يعطلش هذه الشعير.
0: نعم.
5: لا يجوز تعطيل هذه الشعير، يبقى أنه ندعو الناس إلى التراحم خاصة في علاقة بالغلاء، أنه يخفوا على الناس، وحتى هذه من باب التضامن، ونحن الدين دين تضامن ودين تآزر ودين محبة، فلا يمكن تعطيل هذه الشعيرة مهما كانت الظروف. أن الإنسان يضحي في إمكانه أن يضحي فليضحي، إن لم يستطع نعم. لا شيء عليه.
0: عندما نتعامل مع المسألة هذه بما شرع الله سبحانه وتعالى، هو أي عبادة وأي معاملة هي مشروطة بشروط متعدة، ومن هذه الشروط القدرة، مع القدرة نقول مع القدرة
5: قدرة.
0: وفما عبادات واضحة ذيك اللي كما الزكاة مرتبطة بالنصاب، إنسان يملك النصاب يخرج الحج على من استطاع إليه سبيلا، الأمور واضحة. الصوم بتبعت الحال استثنى ربي، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى غير ذلك، ولا الشيخ الكبير
5: من باب التيسير على الناس دين يسر.
0: نعم. وزاد توسع الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في هذه المسألة في الصوم، مثلا ألحق بهم أصحاب الأعمال الشاقة، هذا ورد في تفسيره التحرير والتنوير، أن أصحاب الأعمال الشاقة خاصة في الفصل في فصل الصيف اللي يكون الحرارة مرتفعة جدا واليوم طويل جدا وهم يقومون بأعمال شاقة، فهؤلاء يجوز لهم الفطر والقضاء ربما في وقت الشتاء ولا في وقت أخر يتيسر لهم. فبالتالي لا نعطل العبادات ولا نعطل الشعائر، وهي مرتبطة بالقدرة عليها. إذا كنت قادر فضحي، وهي سنة مؤكدة وعند الأحناف هي واجبة، وإذا كنت يعني غير قادر على ذلك فرفع عنك الحرج والتكليف.
5: نعم.
0: وملاحظة جيدة قام بها عم طاهر الله يبارك فيه، قال كثير من الناس يقولون سنة. نعم هي فعلا لا نقول سنة، وإنما نقول سنة بضم السين، على الأقل هذا المعروف في اللغة العربية. ربما إذا كان يعني تصفحنا ولو عدنا إلى المعاجم ربما نلقوا لغات يعني ما هيش مشهورة عند العرب أنهم يقولوا سنة، ربما. أنا لا أجيب، لا أقول هذا الكلام، لكن ربما هذا وارد جدا، لكن المعروف في اللغة العربية أن نقول سنة. وأنا دائما أدعو إلى أن نحافظ على اللغة العربية وأن ننطقها نطقا سليما، يعني سواء في مسألة النطق ولا في مسألة يعني قواعد النحو وقواعد الصرف وما
5: والسنة
0: إلى ذلك.
5: أستاذ رضا، في اللغة هي الطريق أو الطريقة كما عرفها يعني أهل اللغة، وكذلك كما عرف اصطلاح نقول هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
0: نعم. وهي منهج حياة. نعم. ما هي منهج. نعم. فبالتالي لابد من الحرص على أن ننطق المصطلحات الفقهية والشرعية والقرآنية، يعني ننطقها نطقا
5: صحيح
0: سليما وصحيحا. الأخ كيف عمل ملاحظة بخصوص يعني المعاملات التي تقع في الفضاءات العمومية وفي المؤسسات وكذلك، يعني عندما يمشي إنسان باش يستخرج وثيقة مثلا أو ما شابه ذلك، يقول يلقى صعوبة
5: والمماطلة
0: ومماطلة وما إلى ذلك. فدعوة إلى الإخوة الذين يكونون في الإدارات والمسؤولين وغيرهم أنهم يسهلوا العملية، رغم أنه التوجيهات اللي يعني تأتي من الإدارات المركزية هي دعوة إلى تسهيل
5: والتيسير على الناس،
0: والتيسير على الناس وتقديم هذه الخدمات بمرونة وبسهولة وعدم يعني التعسير وعدم التصعيب،
5: تخفيف الإجراءات.
0: نعم، وهذا وديننا يدعو إلى اليسر،
5: الدين المعاملة.
0: نعم، المعاملة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لو اختار
5: أيسرهما.
0: نعم، فبالتالي هذا من صميم ديننا. فدعوة إذن إلى كل من يتقلد مسؤولية ولا عنده مهمة يقوم بها أنه يعني يسهل على المواطن في تقديم تلك الخدمة وفي استخراج وثيقة ما إلى
5: ثم ذلك. نقطة باختصار، أنه لا يليق بنا كمسلمين أن نرى مثل هذه التصرفات أو هذه يعني الأشياء اللي تسيء إلينا كمجتمع مسلم الحقيقة.
0: نعم، فعلا ديننا يدعونا إلى أن نيسر التواصل فيما بيننا والتعامل وتقديم الخدمات وما إلى ذلك، وأن نقدمها في شكل راقي وسهل وميسر.
5: والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: نعم،
5: الخيرية تقتضي منا كمسلمين أن نتعامل بوفق شرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، السؤال الموالي، الأخت الكريمة تقول هي في الريف وتربي شوية كذا يعني أغنام وشوية دجاج وكذا، لأنه فما قط يعني في كل مرة يأكل لها الفراخ، فقامت بقتله، ولكن جاء قط آخر وواصل المهمة.
5: لكن هل نكلت بهذا القط في هل أحسن قتلته يعني طبيعة القتل هنا؟
0: هنا المعروف أنه إذا كان فما حيوان أكرمكم الله تعالى مهما كان هذا الحيوان يلحق ضررا بالإنسان أو بأملاكه أو يعني يمثل خطر على الإنسان، وما استطاعش الإنسان أن يتخلص من الضرر نتاعه إلا بقتله، لأنه القتل يبقى آخر حل، ما نجمش يتخلص من ذلك الضرر الذي يمثله ذلك الحيوان إلا بقتله، فله أن يقتله، لكن يقتله قتلة مريحة، ما عذبوش، ما نكش به إلى غير ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يعني إذا قتلتم
5: فأحسنوا
0: القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وسيد عمر رأى إنسان وهو يقود شاة إلى الموت يقودها من ساقها، يعني كأنه يؤلم فيها ويعذب فيها، فقال له ويحك أو ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. يعني رغم أنه هو بشيء ذبح في إلام، لكن حاولوا فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى الشفرة الموس اللي بيشذبح بيه والآلة بيشذبح بها تكون ماضية بالقداء باش يعني الذبح
5: يتسرع
0: الذبح ويكون أقل إيلام للحيوان الذي سيذبح، لأن ديننا مبني على الرحمة، وهذه الرحمة كما تشمل الإنسان تشمل أيضا الحيوانات أكرمكم الله. يوم الجمعة، هناك من لا يأتي إلا يوم الجمعة دائما، وزيد أكثر من ذلك يأتي في ثياب يعني الشغل، وهي ثياب ربما لا تليق بيوم الجمعة، إذ أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نغتسل من باب السنة ونتطيب ونلبس لباس يعني جميل ولطيف،
5: نتهيأ للجمعة في أجمل
0: الجمعة يعني فهو عيد كما نتهيأ في أي كما نلبس لأيام العيد، لكن يأتي ولا يأتي إلا يوم الجمعة. هو يقول ويتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال في هذا الكلام، يقول أنا متأكد أنه لا يصلي إلا يوم الجمعة. نحن من هذا الموقع ندعو كل إنسان إلى أنه يعني يحافظ على الصلوات الخمس كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على صلاة الجمعة، فأمرنا أيضا وبكل تأكيد على المحافظة بكل وجوب، يعني أمر وجوب ومحتم، أمرنا أن نحافظ على الصلوات، و يعني نجتهد كي نؤدي هذه الصلوات في المساجد. يعني بل الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه إنسان يعني لا يرى ضرير وكفيف، وقال له يا رسول الله لا أستطيع أن آتي إلى صلاة الصبح، يعني صلاة الصبح وما أدراك يعني في الليل وفي الظلام، وليس لي من يقودني. فأجاز له، لكن لما ولى سأل ناداه وسأله هل تسمع النداء، يعني تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن فلتلبي. هذا إنسان ما يراش وما عندوش كون. ومن الطرائف التي يرويها البعض أنه كان فما إنسان كبير وربما لا يرى جيدا ويسكن يعني المسجد نسبيا مش بعيد عليه برشا، ولكن لا يستطيع أن يرى وما فماش يعني إضاءة، ما فماش فوانيس، وما عندوش ربما يعني جهاز يستضيء به. قالوا ربط خيطا أو حبلا بين داره والمسجد، وكان يمسك بذلك الحبل ويهتدي به ويستعين بذلك الحبل حتى يذهب إلى المسجد، يعني غاية في الاجتهاد في المحافظة على صلاة الجماعة. ومما يروى في سيرة الرسول وسنته صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك يعني كان هناك مقعدان، يعني زوج يعني راجل كبير وزوجته كبار في السن، وكانوا كانا مقعدين يعني لا يستطيعان أن يأتي إلى الصلاة بمفردهما، وكانوا محافظين على الصلاة وراء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يراهما. وذات يوم افتقدهما فقال أين المقعدان؟ قالوا يا رسول الله لقد مات ابنهما الذي كان يحملهما إلى الصلاة. قال لو بقي أحد لأحد لبقي هذا الابن لأبويه المقعدين. يعني ما شاء الله هو كان بارا بوالديه وكان يعني يجتهد بشي أنهم يتمتعوا بصلاة الجماعة وبإمامة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وبطبعة الحال يوم الجمعة كما قلنا نتهيئ لها بما نستطيع بأفضل ما نملك، نغتسل إذا كان استطعنا، وهو سنة الاغتسال لصلاة الجمعة. والإمام ابن عاشر وهو مالكي يقول في متنه وغسل بالرواح اتصل، يعني في المذهب المالكي الغسل يعني يتصل بالذهاب إلى الصلاة لأنه هو مجعول للصلاة، وقيل يعني نجم يغتسل قبل ذلك حتى في الصباح، بل هناك من قال يستطيع أن يغتسل ليلة الجمعة بنية غسل الجمعة وغسل صلاة الجمعة. لكن الإمام مالك ما شاء الله عنده قاعدة يعمل بها وهي عمل أهل المدينة، وأكيد يعني أن كلام الإمام مالك هو كلام يعني معتبر، ويعني هو أهل المدينة كانوا يعيشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويرونه ويشاهدونه وهو يعني يصلي وهو يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يمشي وإلى غير ذلك، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم نعم هو قال هل يجوز ذلك؟ يعني نحن لا نحرم ولا نحلل، لكن نقول لا يجوز ولا يليق، ويجتهد ما استطاع يعني، لكن لا نمنعه من الاتيان إلى صلاة الجمعة بدعوة أنه، لكن ننصحه أنه يأتي في أفضل ما يملك من ثياب وما يجي.
5: حرمة المساجد نعم تقتضي أن الإنسان يكون في لباس يعني نظيف، خاصة في علاقة بالنظافة. نعم مش مشكل لباس بالي كذا. نعم النظافة هي الأساس، أنه يأتي يعني في لباس لائقة يعني احترام يعني لبيوت الله سبحانه وتعالى،
0: وخاصة يوم الجمعة
5: وخاصة يوم الجمعة.
0: ورب سبحانه وتعالى نادانا من عليائه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمشهور عند الفقهاء أن هذا أمر، والأمر يكون للوجوب، وبقطع النظر على ذلك حتى وإن لم يكن أمرا وإنما هو استحثاث أو ما شابه ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي نادانا، فعندما نلبي نداء الله سبحانه وتعالى يجب أن نلبي هذا النداء بوصف وبوضعية لائقة، وكما ذكرت أستاذ رضا يعني ثياب يعني نظيفة طاهرة، حتى وإن لم نقدر على ثياب يعني ربما الفاخرة أو الجديدة ولسنا مطالبين بذلك، على الأقل ثياب تكون نظيفة وطاهرة ولائقة، ونتعطر ونتطيب لصلاة الجمعة ونأتي في أفضل صفة ممكنة مع اعتبار يعني إمكانياتنا واستطاعتنا.
5: أستاذ رضا قبل المرور للإجابة على السؤال الموالي في علاقة بالمرأة اللي تعاملت مع القط يعني بالقتل، إذا حست ثم ذنب فلتستغفر الله سبحانه وتعالى، تكثر من الاستغفار فقط لا أكثر ولا أقل، هذا يعني الكفارة. أي
0: نعم، تستغفر وتتوب بطبع الحال. دائما العلماء يقولون يعني هذا هو الحل اللي يعطوه
5: إذا حست أنه ثم ذنب يعني.
0: نعم. ثم سؤال فقهي يتعلق بالفوائد، الأم عندها ولدها تقول هل تستطيع أن تعطيه الفائض؟ اللي قاله العلماء خاصة المعاصرون وأنه الأم مدام عندها فائض يعني عندها أموال خملة في البنك وهذا ولدها، أنا لا أفتي لكن نصيحة أقول لها، الأفضل أن تساعد ابنك من كريم مالك. ما معنى كريم مالك؟ من مالك الحلال، وتجنبيه حتى يعني على الأقل في شبهة حرام، لأن المسألة اختلف
5: مال الخبيث،
0: مال خبيث واختلف فيها، ويعني لو لم يكن مالا يعني نعمة لأمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإحراقه، لكن لا نطلف النعمة فنعطيها لمحتاج ودون أن نعتبرها صدقة، بل لدينا أجر التخلص من المال الحرام. لو كان جاء يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر ماذا فعل المسلمون والصحابة؟ يعني
5: تخلص،
0: سكبوا تلك الخمرة، سكبوها لأنها ليست النعمة تعود بالفائدة على الناس، لكن هذه أموال وهي نعمة فلا نتلفها. ثم قتل النفس خطأ، بطبيعة الحال يعني قتل النفس خطأ موش عمدا، لأن الذي يقتل عمدا والعياذ بالله يعني هذا ارتكب إثما عظيما،
5: النفس بالنفس.
0: نعم، ويوم القيامة يعني والعياذ بالله يعني يعني شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى،
5: قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا.
0: وفي الحديث من شارك أو ساهم في قتل نفس ولو بشطر كلمة، عاد وقتها الخطيب يقول شطر كلمة يعني لا يقول أقتل، يقول أق فقط
5: إيحاء.
0: فهذا والعياذ بالله يأتي يوم القيامة وأمره يعني فهمت عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا قتل النفس عمدا، لكن هي تقول خطأ على وجه الخطأ، والخطأ يعني الإنسان وارد أنه يخطأ خاصة في الحوادث عندما يسوق سيارة وما شابه ذلك، على مع ضرورة أنه يأخذ يعني بالاحتياط وبالحذر، مش وجي مثلا فما علامة
5: تهور
0: نعم فما علامة تحديد السرعة بخمسين ويمشي في المياه ويضرب واحد يقتله وما بعد يقول راني ما تعمدتش راني عملت فعلت ذلك خطأ، راهو ينجم يكون عمد ذي رغم أنك لم تقصد ذلك، لكن أنت عندك سرعة محددة بخمسين، ونعرفوا إذا كان بحكم التجربة إذا كان تمشي في المياه وبسرعة كبيرة في البلاصة هذيك راك وارد جدا مش تضرب إنسان وربما تتسبب له والعياذ بالله في عاهة أو إعاقة أو ربما حتى تقتله، فيولي كأنه قتل خطأ والعياذ بالله، مش وربما شبه العمد أو شبه الخطأ كما يقال. فحذاري من ذلك. إيه شنو اللي تعمل بالضبط؟ المعروف هو الدية، ويعني لكن الدية تو هدية هي عوضتها
5: كفلة بها للتأمين،
0: وصيام شهرين متتابعين، المعروف أنه يصوم شهرين.
5: لا هو مخير بين الدية وبين إن لم فإن لم مع ثمش دية يصوم، فهمت؟ إذا كان ثم دية ومتأكد ومتيقن أنه ستدفع يعني من قبل ومن طرف التأمينات فلا شيء،
0: واللي يعدل إلى الصوم
5: إذا كان ما ثماش دين.
0: هو على أي حال الآية أستاذ رضا لم تخيره،
5: لا ثم تخير أستاذ، ثم تخير حتى هو وقت إشار طرح سؤال قال ثم تدرج يعني دية مسلمة إلى أهلي أو فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بدل عدم الاستطاعة لدفع الدية شهرين متتابعين.
0: هو على أي حال الموضوع تنزيده نرجعوه إن شاء الله في الحصة القادمة، ونحاول أن نفصله أكثر لأنه فيه بعض التفاصيل. السؤال الموالي: في رمضان، وإن كان جاوبنا عليه نحن مسألة نعود نجاوب عليه، يقول لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتصلي في بيتها، وهذا جيد، يعني يمكن للإنسان أن يقيم الليل في بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويدعون إلى أحيائها وإنارتها وإضاءتها ببركات الصلوات والعبادات والذكر والتسبيح وما إلى ذلك، إلا الصلاة الفريضة بالنسبة للرجال على الأقل فيجب أن تؤدى في المساجد إلا لمن كان لديه عذر. هي تقول من نحترمش الترتيب، أنت إذا كان مش تصلي 4 ركعات ولا 6 ركعات، كل ركعتين وحدها، كل ركعتين مستقلين، يعني فماش داعي باش ترتبي يعني بين ركعتين وركعتين أخرين، أنت ترتبي فقط في نفس الركعتين. مثلا باش نصلي الصلاة، باش نصلي الركعتين الأولى، الركعة الأولى باش نقرأ فيها سورة ياسين، والركعة الثانية باش نقرأ فيها سورة الصفات اللي هي جاي من بعد ياسين، ثم نسلم، وكيفاش نقوم للركعتين الموالين نجم نرجع نصلي مثلا بمريم وبطه. هذا ما يسمىش تنكيس، تنكيس هو داخل الصلاة نفسها، أما خارج الصلاة فهذا لا يعتبر تنكيسا. وإذا كان واحد احترم الترتيب فبها ونعمة، أما إذا كان محترمش الترتيب فلا نقول له بهذه الطريقة، لا نقول له أنت نكست في الصلاة. التنكيس يكون داخل الصلاة نفسها، يعني بدينا فيها بتكبيرة الأحرام وأنهيناها برد السلام أو تحللنا برد السلام. ثم الأخت الكريمة تقول هي منفصلة وتعيش مع أهلها وهما ربما يعني عندهم أضحية وكذا، هل نضحي ولا لا؟ ديما نقول وراهي الأضحية ما هيش مرتبطة بوضع الإنسان. أحيانا يجي واحد يسألك يقول لك راه قبل العيد عندي شكون توفي لي، نضحي ولا لا؟ المسألة راهي مرتبطة فقط، هي راهي عبادة أخي. نحن كي يموت لنا واحد مثلا، وإلا إذا كان منفصل، امرأة منفصلة ولا حتى رجل منفصل، هل ما يصليش ولا ما يصومش ولا؟ بطبيعة الحال لازم يؤدي العبادات نتاعو، وهذه سنة مؤكدة فلمن يقدر عليها، إذا كان قادر عليها فنقوم بهذه السنة. حتى وإن لم نحتج إلى لحمها فيعني نذبحها ونتبرع بها، نذبحها على أساس أنها يعني أضحية وأنها سنة مؤكدة حتى يحصل لنا الأجر. وإذا كان ربما نحتاجوش، وربما لظرف معين ما نحتاجوش للحم نتاعها، نجم نوزعوه ولا نتبرعوا بها ولا، وما أكثر المحتاجين وما أكثر من لم يعني يضحي، خاصة مع هذا الغلاء الذي نشاهده ونلاحظه. باهي، الابن مشى العمرة ووالديه ما عندهمش إمكانيات، لازم يعمل لهم عمرة؟ أولا نقوله ما هوش لازم، هذه الحاجة الأولى. ويعمل عليهم عمرة أو لا، أو لن يعمل العمرة اللي هو، ومسألة يعمل عمرة وينوها الأم ثم يعمل عمرة وينوها الأبوي ولا العكس، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. لكن أنا دائما سيريدا، من عشان كانت أنت عندك رأي آخر، أنا دائما أقول يعني إذا كان أنت توفرت لك الفرصة باش تعمل عمرة على والدك ولا على أمك ولا على عمك ولا على أي شخص وتوفرت لك الفرصة، فقم بهذه العمرة واترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وخلي ربي سبحانه وتعالى هو أكرم، ربما والله أعلم، أكرم من أن لا يتقبل ثواب تلك العمرة ويجعله لمن يعني أهديت إليه تلك العمرة أو صدقة أو أي حاجة أو قراءة قرآن أو صلاة أو أي حاجة.
5: نعم، هذا هو يعني العلماء أجازوا أنه الإنسان يعتمر أو يحج عن أبويه بعد أن يحج عن نفسه أو أن يعتمر عن نفسه، خاصة بعد وفاتهما. هذا يقولك من باب البر.
0: نعم،
5: باب البر أنه يحج عنهما أو يعتمر عنهما، أما وخاصة وكذلك في علاقة بالعاجزين عن أداء العمرة فيجوز هذا. ما
0: نعم،
5: العاجزين صحيا
0: هاي. يعني هكذا نكون قد أتينا على أجبنا على الأسئلة. مازال عندنا شوي وقت نحاول نجموش نستقبلوا مكالمة أو اثنين إذا كان الأخ التقني يسمح بذلك، يعني نقصد الوقت والظرف يسمح بذلك. نعم لا إذن سيري ذا فما ديما دي مسألة نعم يبدو أن هناك مكالمة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
6: السؤال اللي أعطته لك بقالة أو في الكتاب في سورة البقرة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن خطأ إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم نفاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة المؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
0: في سورة النساء مش البقرة، في سورة النساء، في سورة
6: النساء.
0: وما يمنعش أنه بحول الله خاطر المسألة فيها تفاصيل ودقائق نزيد ونراجعوها، وفي إن شاء الله في
5: هذه من آيات الأحكام
0: القادمة. نعم في الحصة القادمة نحاول نزيد نبسطها. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
7: شيخ بلاي، باش نسألك سؤال حول الزكاة. هي للفقراء والمساكين. لكن الفقير هو من لا يملك قوت يومه، كيفاش نعرف؟ أحيانا لا ما نجمش نميز، معنى نعرف هو يملك ولا لا يملك، يعني في من تجو
0: باهي هاتا ونجوب
7: سنة إضافة أخرى. وكان عندي عمي يعني ما يخدمش هو، ولكن زوجته تعمل، هو ما عندوش راتب، نجم نعطيه الزكاة ولا لا؟
0: باهي نجاوبك إن شاء الله.
7: وسؤال ثاني من فضل
0: ثالث،
7: عنا في صلاة الجماعة فما شكون قال يعني المأموم ينجم ما يقراش قرآن يعني وراه يتبع الإمام وكهو، هل الصلاة هذه صحيحة ولا لا؟
0: باهي نجاوب عليهم ونكتفي بهذه الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول الأخت الكريمة تقول كيفاش ندر علينا فقير ولا مسكين؟ لا، هو الفقير في تعريف الفقهاء الذي لا يجد قوت عامه، والمسكين هو الذي لا يجد قوت يومه، لكن هذه تفاصيل عملها الفقهاء وتطبيقها في الواقع صعيب شوية، هما عرفوها اصطلاحا وفقها. إنسان نعرفوه بالظاهر، نحن مش نعملوا ليه بحث اجتماعي ولا، نعرفوه بالظاهر اللي هو محتاج وفقير بمعنى محتاج، يعني في حاجة لشكون يعاونه، فهذا نعطيه من الزكاة، وما المفيد نجتهدوا باش كي نضع الزكاة في موضعها، وما نشلهدوش اجتهاد كبير ياسر ثانا، مش نمشوا ربما نولوا نمسولوا من كرامته ولا من كذا ونسلوا عليه وكذا، يعني نحاولوا نعرفوا بطرق معقولة، إذا كانوا محتاج فهذا نعطيه من الزكاة. عمها تقول عمها فقير وزوجته تعمل، المسألة مش زوجته تعمل ولا ما تعملش، هل هو في عائلته عايشين يعني ما همش محتاجين وإلا محتاجين؟ رأوا تنجم زوجته ما تعملش ويبدو لبس عليهم، ولا بالعكس تعمل ويبقوا محتاجين، ما يكفيش الراتب نتاعها. إذا كان محتاجين فهذا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يكفيه. ثم صلاة الجماعة، هل المأموم يقرأ وراء الإمام ولا لا؟ يعني هذا قيل فيه الكثير وفيه جزئيات وتفاصيل كثيرة، لكن وهذا أعتقد الأقرب إلى روح الشرع، لا أقول إلى منطق الشرع لأن المنطق مش ديما سوي، أي إلى روح الشرع وروح الفقه، أنه إذا كان الإمام يقرأ جهرا فينصت إليه المأموم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا كما يعني تبقوها خارج الصلاة تبقوها من باب أولى وأحرى داخل الصلاة، وإذا كان يعني الصلاة سرية فالمأموم إذا كان يحفظ يقرأ الفاتحة ويقرأ، وهذا في رأيي أحسن وأفضل ما قيل سيري دام. نعرفش
5: صحيح عندك شيء بالنسبة للأستاذ المالكية في علاقة بقراءة القرآن الجهرية، أنه ينصت المأموم ينصت للإمام، لأنه معناه تطبيق للآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استندوا لهذا هذه الآية. بالنسبة للصلاة الجهرية على الأقل يقرأ سورة الفاتح بحكم أنها فرض في الصلاة سري والأولى كما قلت يقرأ وكل خير إن شاء الله.
0: نعم وهذا قول وكل خير بإذن الله كل خير. إذن شكرا سيدا، شكرا للسادة المستمعين، شكرا للإخوة المشرفين على الجانب التقني بكل يعني مظاهره، ونلقاكم إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: استشارات قانونية، إعداد وتقديم خيرة شيرني.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوا على بركه الله تعالى، نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المثلاثة. اليوم باش يكون حاضر معايا الاستاذ فيصل النقاتي مباشره من جندوبه، يامن الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78 227 160. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع.

0: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. إذا المستمعين الكرام ننطلق معكم في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا مباشرة على الخط الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبة كالعادة يرافقني في تأمين هذا الموعد بالنسبة لليوم في الاستشارات القانونية. مساء النور أستاذ، مرحبا وسهلا بكم.
1: مساء النور مدام خيرة، مرحبا بكم جميع مستمعي ذات حكاية.
0: شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك، مرحبا بكم الناس الكل. إذا ننطلق مع تليفوناتكم ونعاود نذكر مرة أخرى 78-227-160 هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه. نمشي مع المكلمة الأولى. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو عسلامة، شكون معنا؟ مش في الاستماع. باش كالعادة نأمنوا دفعة من الاستشارات القانونية، وبقية التوقيت كما تعرفوا في طبيعة البرنامج إن شاء الله الأستاذ يجاوبكم على كل إن شاء الله الاستفسارات والاستشارات القانونية. 78-227-160 هذا هو الرقم راهو تتواصلوا به معنا في لقانا في المباشر لليوم. ألو ألو ألو مرحبا. مرحبا مرحبا بك، شكون معنا؟
2: مختار.
0: مين يتكلم فينا سي مختار؟ مرحبا، تقرب لك شويه كالتليفون يا سي مختار باش نجمو نسمعوا خاطر الصوت بعيد شويه.
2: اي لا لا لا لا هذاك في بلاصه انا في ربعه اصلا من بهرة.
0: اي مرحبا بك، مرحبا بمستمعين الكل وين ما كانوا اكيد. تفضل يا سي مختار. اي
2: انا عندي مشكله كبيره.
0: علي صوتك شويه سي مختار بربي.
2: انا عندي مشكله
0: بس سي مختار.
2: وي
0: علي صوتك شويه. اي باهي توا باهي، تفضل. اي
2: قلت عندي مشكلة نحب نسأل عليها الأستاذ.
0: تفضل يسمع فيك الأستاذ.
2: باهي مرحبا بك يا أستاذ.
1: بيك عايشك بارك الله فيك.
2: عايشك بالله يا أستاذ، أنا عندي قطعة أرض أعطاها الوالد لبناء مدرسة عام 85. قطعة أرض مسجلة مريقلة يعني تتري أمورها مريقلة عشياعة تاع سجلة. خدمتها أنا 87 خدمت 30 سنة. وسهلت على التقاعد. عام 2017 وهما يعني عطيها لهم بابا وانا وريث مع بابا من قبل لا يموت بابا يرحمه. عطي واحد كاتب ليهم التزام في البلديه.
0: ناي.
2: كيف سهلت انا على التقاعد في اكتوبر 2017 ما حبوش يسيبوني، قالوا لي تقعد ويخدم ولدك تقعد زينه لهناك هنا يعني تزيد كيعات.
1: التزام سي مختار
2: بابا،
1: التزام اللي فايدت شكونه؟
2: فايدت ديوان الشمال الغربي، ما عطاهاش حتى لوزاره التربيه.
1: ديوان الشمال الغربي
2: اي لبناء مدرسه، وعندي المستندات كامله. خدمت 5 سنين واشهر
1: هي هيبه عمل لهم ولا كيفاش عمل؟
2: اي هيبه كاك التزام كاك برا انا هبت.
1: لا لا لا لا يختلف الامر، يختلف هيبه معنا مكتوبه توا. عندك الورقه انت؟
2: عندي كل خير.
1: شو اسمه من فوق معنا هيبه ولا التزام؟
0: طبيعه الكتب هذايا اللي صار يا سي مختار شنو هو، هيبه ولا التزام؟
2: من الاول مكتوب التزام.
0: اي
2: وبعداش يعني فك اني الممضي يسالها هو فلان بن فلان.
0: اي
2: بعدش وهيبوا قطعة أرض 2500 متر ولبناء مدرسة.
1: طيب.
2: ما فيهاش نمرو تيتر، ما فيها حد شيء.
1: طيب.
2: خدموني أنا 5 سنين بعد ما الأشهر.
0: 5 سنين بعد التقاعد خدموك.
1: وي مختار مهمة جدا. الهيبة ذي وقاعة تحرير عند عدلي إشهال في البلدية وقاعة تصحيح.
2: مكتوبة بالستيلو. ما بيناتها مكاكا وعطاها ومشوا عملوا عليها تعريف بلمزه في البلديه وسلموا عليكم.
1: باهي خويا باهي.
2: خدموني انا وولدي 5 سنين ليل ونهار واحنا نخدموا. عند التالي انا نستنى في التكريم منهم وباش يكرموني، كرموني اعد تكريم. بيتوني موقف في الجيور في الكيف في عند الابحاث.
0: علاش؟
2: قالوا لي عطلت العمل بينما جابوا زوج من الناس مرام القلعه وواحد من دشر السبر كان تعرف بنتي الحاره في شيرة المحاسن 20 كيلو متر والمرام القلعه صحت راقد ناكي. قالوا لي رمجوز صحت راقد. قالوا لي حلوا المدرسه، قلت لهم عندكم الدوب البر حلوا المدرسه وعملوا لي انت عطلت تعطيل عمل ما باش يلخصوا لي الحكايه ويكبروها. هذاك التكريم وبيتوني لي المواقف. جريت ما لقيت حقي قدام ربي نور. وعندهم فيها زايد واحده اذيت مين؟ فعليك 5 سنين لعبوا بينا وعند التالي ما حبوش يعطوني لا نتاعي، انا حاسب نتاعي. انا قلت لهم حطوا لي
1: يعني خويا عقار مسجل في ضب الخانه ولا لا؟
2: مسجل في 344 اموره مريقله اموره قاسيه، مسجل 64 هكتار وبعد ما في الاراضي.
1: اي مختار نحاولوا نجاوبوك على معناها
0: انت شنو سؤالك؟ يعني انت شنو سؤالك سي مختار؟ باش تسترجع قطعه الارض ولا باش ولدك يخدم ولا شنو بالضبط؟
2: كان خدموا لي ولدي مرحبا، اما انا سؤالي هنا يعطوني نتايعي برا نمروا عليها مدرسه. القانون لا يحمي المغفلين. اذا كان جيت ما بين زوج مواطنين راهو قال ولا غالب، ما كتبش التيتر ولا غالب. هما لا كتبوا نمرو تيتر لا كتبوا حتى شيء، وتوا بالسيف. وكان نقول لك وتو كان تحبوا تصور هيك
0: باهي. المهم انت تو المطلب نتاعك كيفاش تسترجع الارض نتاعك هذه اللي موجوده عليها المدرسه هكا ولا سي مختار؟ واضح
2: استرجاع ارضي والا يخدم ولدي معاها.
0: تبعنا سي مختار، تبعنا تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله. شكرا لك. اكيد فما اجراءات قانونيه راهو بطبيعه الحال، تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله في ما يتعلق بسؤالك وفق المعطيات اللي قدمتها. باهي نواصل نمشي مع مكالمه ثانيه. الو مرحبا. الو مساء الخير. عسلامه. شكون معنا؟
3: عايشك صليحه من القصرين.
0: صليحه مرحبا بك صليحه، تفضلي.
3: عايشك بربي. نحب نسال الاستاذ.
0: اي
3: احنا عندنا متوفي.
0: كيفاش صليحه؟ شكون عندكم؟
3: بابا.
0: بيه
3: بابا متوفي.
0: اي
3: وعمتي تنزلت له على المناب نتاعها في حياتها شتوي معناتها عفيفه نتاعو. توا كي جينا باش نقص موبايل بابا تعطلنا وقعت لنا مشاكل. وخويا يحب يسجل باي عمتي باسمه. يحب يشري، كيفاش باش يعمل من عنده الورثه؟ معناتها هي متوفيه. يعمل عند المحامي ولا نحب نعرف ينجم يعمل عند في البلديه؟ يمشي هو والخويا والورثاء نتاع عمتي متوفية.
1: أنا أحب يعمل معها عقد بيع عقاري.
3: نعم؟
1: حب يكتب معاهم عقد بيع.
3: إي نعم، إي حب يعمل معاهم عقد بيع.
1: نجاوبوك أختي.
3: البلدية.
0: كيفاش معناتها تصير العملية باش يتموا ال
1: لا لا لا لا لابد من لابد من يكون
3: قانونية الكل باش ينجم يسجل بها عمتي باسمه.
0: واضح استاذ ولا عندك ما تستوضح؟
1: باهي جاوبوا على صليحة عقد البيع.
0: تبعنا صليحه تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام ومع استشاراتكم القانونيه. نكمل الدفعه بطبيعه الحال مع المكالمات ونمشي مع تليفون موالي. الو مساء الخير.
4: الو السلام عليكم.
0: مع السلامه. شكون معانا؟
4: شكري مسيريانا.
0: مرحبا بك شكري، تفضل.
4: يعيشك. بالله نحب نكلم البروف، عندي اشكاليه.
0: تفضل.
1: تفضل.
4: بارك الله فيك استاذ.
0: تفضل.
4: بك عشك. نسكن في سليانة الجنوبية، تبعد إلى سليانة حكاية 20 كيلومتر. ثم منطقة فلاحية فيها مسلك فلاحي وحيد من الخمسينات. جاء مواطن جاء شكر المسلك هذاك، قال ما عادش نتحدى منه حتى واحد. المسلك هذايا يستعملوا فيه الفلاح الكل. جاي شكروا قال ما يتعدى حتى واحد وجاي شكروا حاشيلو. تو المصالح حابسه، الزيتون عطشان، ما فهمناش ايش نعملوا بالضبط.
1: باهي خويا باهي نسالك سؤالات.
4: سامحني. ثم مواطن ساكن في دار وشكر لي تو ما عندوش حتى طريق تو ولا معناها منعجل.
0: باهي تفضل استاذ كيفاش الاسئله تفضل.
4: بارك الله فيك.
1: عقار مسجل هذايا ولا مش مسجل في ضبط الان؟ اللي فيه المسك.
4: ما نعرفوش عليه.
1: ما تعرف شو. باهي والفلاح الاخرين ما انا ما عندكش بهم كونتاكت الى غير ذلك.
4: الفلاح الاراضي كلها مسجله معناها كلها مسجله.
1: معناها ما يلزم الجواب يكون حاسم، معناها مسجل ولا مش مسجل، خاطر تختلف الامور الى غير ذلك.
4: انا مشيت
1: لا تفضل يكمل لي كنك.
4: اي بالنسبه للمسلك مشيت مشي مش نشوف مسجل ولا مشيت حاط معناها الفلاحه، قال لي يلزم تدبر معناها شهاده ملكيه نتاع واحد شارع قريبه معناها. باش النجم يخرجوا.
1: اي ما انت توا المشكل اللي كونه مشكلتك انت والفلاح في المنطقه ذيك، لما مسلك وحيد وقع اغلاقه من طرف شخص، لكن ما تعرفش معناها المسلك هذا موجود في قطعه ارض سجله باداره الملكيه العقاريه ولا لا؟
0: هذا هو شكري.
1: نحاولوا نجاوبوك
4: عندي سؤال ثاني.
0: تفضل بسرعه بربي شكري.
4: مشيت للفلاحه اعطوني الفلون نتاع ارضنا، قالوا لي هاو برشا طرقات. النجم في الحاله ذي معناها الدوله تسرع باش فيش معناها يفتحوا لي طريق مسلك
1: الحاله ذي. معلش معناها عندك مسلك اخر تنجم تعملوا
4: فما مسلك اخر معناها فما مشارك معناها مهيئه، لكن الدوله ما عملت حتى شيء معناها ما
1: الدولة كيفاش هذه قطعة أرض نتاعك
0: وأنت تتصرف حر فيها معناها شنو هو
1: دخل الدولة؟ أنت حر وشنو الدولة كيفاش تعطيك؟ فهمت
0: شنو هو دخل الدولة في هذه شكري؟
4: أرضي كي مشيت للفلاحة خرجت البلون نتاعها فيها مسالك معناها في ناحية أخرى.
0: المسالك هذه تنجم تستغلها أنت، شنو المشكل؟
4: مهيئة من 2007 مشيت للفلاحة قال لي هاو بلون تاعك راهو عندك مشارك اخرى تنجم تجيب منها، قالوا لي برا شوف اشكي شوف الوالي شوف في مشمع شرع.
0: شنو المانع اللي يخليك ما تستغلش ارضك وهالمسالك هذيا؟ يا شكري سامحني استاذ شكري، شنو المانع اللي يخليك ما تستغلش انت المسالك نتاع ارضك؟ هي في الاخر ارضك، معناتها انت حر عندك مسالك تتعدى من تحب.
4: احنا نحبوا التفعيل.
0: تفعيل شنو يا شكر؟
4: نحبوا باش الدولة تجي تحل لنا مسلك في ناحية أموها على الأقل.
1: كيفاش تحلوا الدولة؟ هو محلول هو موجود المسلك.
4: لا.
0: يعني الدولة تجيب نقولوا نحن الآلات
4: على الورق موجود. هي.
0: يعني الدولة هي تجيب الآلات وغيره باش يحلوا لكم طريقة؟
4: على الأقل يحلوا لنا المسلك للجهة معناها. صور معناها الفتحة كل حاجة توا.
0: لا نعرفش هذه الدولة استاذ يجيبوا، هل هذه من مسؤولية الدولة؟ تبعنا شكري تولي استاذ يجيبوك. تبعنا شكري تولي استاذ ان شاء الله يجيبوك، وهل انه مسؤولية الدولة باش تفتح مرات معناتها في الأراضي متاع الفلاحة استاذ، ولا هما هذه مسؤوليتهم هما
1: يقوموا
0: بها؟ تو يجيبوك يا شكري الاستاذ. نواصل ريت ساعات معطيات راي، وعلاش ديما ناكد انه راو ضروري انكم تقدموا المعطيات الصحيحه باش الاستاذ يعطيكم الاجابه اللي بعديك باش تنوركم، معناتها باش تعطيكم الحلول اللي تنتظروها، لانه هو في السؤال نتاعو على اساس من الاول معناتها اراضي مكتنفه ما عندهمش منين يتعدوا، لكن من بعد البلان يقول لك ليه راهو عندهم مسالك في لحي. مهم راي المعطيات كتقدموها في الاستشارات نتاعكم. باهي نمشي مع مكالمه اخرى. الو مساء الخير.
5: مساء النور الله خالد.
0: مرحبا على السلامة.
5: الله يسلمك ساهر المحيندي من عند العمل.
0: مرحبا بك سي طاهر تفضل.
1: تحية ديرك كاين ما نسمعش.
5: تحية للفريق التقني تحية للمستمعين والمستمعات.
0: تسمع فينا أستاذ؟ بربي لحظة سي طاهر تسمع فينا أستاذ؟ ما نعرفش الأستاذ، على كل حال نشوف الأمور التقنية مع الأستاذ فيصل النقاتي. خليك معنا سي طاهر شوية بركة باش نلصق الأمور مع الأستاذ باش ينجم يسمعك ويسمع بقية الاستشارات. أكيد أستاذ معنا.
1: أي تو نسمع
0: فينا أستاذ. أي مرحبا تفضل سي طاهر.
5: مسيك بالخير يا أستاذ. أنا عندي استشارة الحقيقة مواطنة موجودة في عند راهم، ما عندنا الاستشارة أنا باش نسأل.
0: تفضل.
5: المواطنة هذه عندها 3 سنين عند كرات محل مع شخص من نفس المنطقة، تتعاطى فيه نشاط الخبز، تعمل فيه خبز صابونة وكل ما تابع خبز الصابونة. في المدة الأخيرة تقريبا أسبوع من زمان بتبات الحال، جا وقت المصالح أنت لك مقولة بش والتراتيب بش يجب تعمل باتيندا. طلبوها في اللي بيستعمل باتيندا، عندك شي باتيندا؟ لا ما عنديش باتيندا. لا طلبوها في برشا اوراق بما فيهم العقد نتاع المحل. صاحب المحل ما حبش يعمل لها يعني كونتراكت. هنا هالمواطنه هذه تسال، هي تشتغل في المحل تو عندها 3 سنوات، وهل تسأل المواطنة هذه هل من حق مالك المحل هذا باش ما يعملهاش كونتراتو؟ وإذا كان ما هوش باش يعمل لها كونتراتو، هل من حقها باش تسترجع يعني مثلا فلوسها ولا حقها لمدة 3 سنوات؟ واضح سؤالي ولا يا أستاذ؟
1: واضح. السؤال هذا طرحه عنده مدة صحيح. لا لا لا لا بدون لا يحاولون جاوبوك.
0: واضح به تبعنا ستارت، وإن شاء الله الأستاذ يجاوبك بيت الحال على الاستشارة هذية. مواصلين معاكم مستمعينا، مرحبا بكم، ما زلنا باش ناخذوا مكالماتكم استشاراتكم القانونية 78-227-160، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. ألو مرحبا
6: بك،
0: عسلامة، شكون معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سي محمد صالح، تفضل. أي
6: بالله المرة الأخرى ماني كلمتكم، عندي شاب شاب كتب لي كل ما يكسب كل ما يكسب. جيت ماشي لحظة مش ماشي، هو زاد شكابية باه شكابية شكابية ربحت الأرض هذيك ربحت هيك، ومشى زاد قدم شكاية كتب بشكا حجة أخرى أربعة فيها أربعة وليد.
0: شكون هو اللي شكا بيك باسم محمد صالح؟
6: الشايب الشايب
0: والدك
1: الوالد
0: الوالد نتاعك
6: يعني في باله مش يرد درضه.
0: اي
6: شويه ربحت هنا وقت هيك
1: بدي عرضه وعطاها لك تنازل هيبه او شنو؟
6: لا هيبه هيبه فيها فلوس، فيها فلوس وفيها ما نقوم به مدى الحياه هو الشاهو والعزوز.
1: اي عمل قضيه في الرجوع في الهيبه وتحكم فيها بالرفض.
6: اي بالرفض. اي اي وزيد زاد شكا كتب بش حجه اخرى فيها 4 مليس
1: 4 مليس عمل الحجه
6: اي رهيبه
1: زيد الغير هكاك.
6: اي
1: اي تتعلق بنفس العقار هذاك.
6: اي
1: بنفس
6: العقار هذاك. اي هيك حبيتنا يعني نحب الحجه هذيك، حبيت نكتبوا عليها نجموا نكتبوا عليها ولا ما نجموش، ولا نمشي الاولى هي تمشي ولا الثانيه تمشي.
1: هاي نحاول نجاوب
0: به تبعنا حمد صالح تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك. نواصل مع تليفوناتكم، مرحبا بكم، اكيد ما زلنا معكم في الاستشارات القانونيه وما زلنا مع مكالماتكم الهاتفيه. الو مساء الخير.
7: الو عسلامه.
0: عسلامه، شكون معنا؟
7: بربي هناء من عند راهم.
0: مرحبا بك هناء، تفضلي.
7: يعيش كان انا قدمت قضيه لوكيل الجمهوريه وحالها للناحيه في عند راهم. تبقى الناحيه خرجت بعدم سماع الدعوه وسيمفتها النيابة العمومية رجعتها لوكيل الجمهورية. هل ترى نجم نقابل عليها وكيل الجمهورية؟ وهل ترى يحكم فيها من غير ما يقابل حتى حد ولا كيفاش؟
1: مش هو وكيل الجمهورية هو اللي يحكم فيها، المحكمة الاستئناف قالت على ناحية عند رام.
7: اي اي
1: ومحكمة ناحية عند رام حكم فيها بعدم سماع الدعوة.
7: بعدم سماع الدعوة
1: والنيابة العمومية
7: سيفتها.
1: اي دعوة بتولي في المحكمة الابتدائية مش في المحكمة الابتدائية بجندوب.
7: اي
1: باهي انت قمتي بالحق الشخصي في القضية دي ولا لا؟
7: قدمت اللي عندي، كل عندي حكم استئنافي وعندي حكم في الوحدة
1: وعندي بيدك ولا أخبرتي عمتش محامي؟
7: ما عملتش محامي، انا عملتها لوكيل الجمهوريه في بالي باش يعني.
1: لا هذيك من الاول، هذيك من الاول من الاول. اما كي نصرت في محكمه الناحيه.
7: لا ما عملتش محامي.
1: باهي. على كل حال حاولوا نجاوبوك، حكم بعدم سماع دعوى وسينفيتوا النيابه هذا شنو؟ نحاولوا نجاوبوك اختي.
0: تابعنا مدام هنيت وان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، خليك في الاستماع اكيد مع بقيه بطبيعه الحال المستمعين اللي كلمتونا. بعد شويه ان شاء الله الاستاذ فيصل نقاتي تو يقدم لكم الاجابه على كل هذه الاستشارات، اما قبل هذه ما زلنا باش ناخذ باش نكمل مع التليفونات. الو مرحبا.
6: عسلامه،
0: شكون معنا؟
8: فتيح كيلي من سيدي رابح.
0: مرحبا بك فتيح، تفضلي.
8: هذه باش نسال السير.
0: تفضلي.
8: انا قطعة عرض. كان معرض عليها واحد. الو.
0: نسمعوا فيك، تفضلي.
8: كان معرض عليها واحد. ما حبش ناحية اعتراض. جاء جاره من قال لي حتى نام شنور سمعاه. ونعن عنه 60 سنة استغلوا فيها. مات بابا 2016 واستغل بابا عنده 50 سنة. هما قصيبة تراضي جدودي كل قصيبة تراضي.
0: اي.
8: وي السيدة ذا قاسم جدي بتراضي قبل مقاسمي. جاء المسحة في 2013 مشيت تبعته هو وتوفى شيء وكتب فيها ناس قصيبة كيف تو. نعن عنه 60 سنة فرغوا فيها. عمل عامل فيها دار وزيتون. حتى ولد عامل قصيبة تراضي.
0: نعم.
8: أنا مقصدي كذا. قال لي لا تكمل السنة ما عادش تحرص خلاص.
1: شكون هذا اللي قال كذا؟
8: هذا واحد قريب من الدوار مثلا.
1: اي وبناء على شنو حبي يعطي لك عليه؟
8: هي مشريه من عام 1918 قضيه. الأرض ذي.
1: اي القطعه ذي على ملكك وتتصرف فيها. اللي جاء وكلمك وقال لك ما عادش تتصرف فيها. بان حجه قال لك ما عرفش.
8: لا جايب جايب حجه اخرى دي ما عرفش ايش مني.
1: جايب حجه على كل حال معناها تصرفك هكا معناها باهي تو نحاولوا نجاوبوا خويا الباهي كيفاش تتعامل معاه هكا.
8: برشا قال لي فوت 50 سنه ما عادش يتصرف فيها ما عادش عنده حق فيها. عندنا 50 سنه اكثر اكثر 60 سنه.
1: شايب على معلومات غير غير صحيحة من الناحية القانونية إلى غير ذلك، مرات يقع تداول هكاك به. على كل حال حاولوا نجاوبوك على السؤال اللي كونك عندك قطعة أرض تتصرف فيها، ثم شكون اللي جا حبي تقص ما عادش تتصرف فيها؟ نجاوبوك خويا الباهي.
0: باهي تبعنا فتيح تو إن شاء الله الأستاذ يجاوبك على استشارتك. باش نكمل مع مكالمة أخرى في الدفعة هذية من تليفوناتكم واستشاراتكم القانونية. ألو مرحبا. ألو.
9: ألو
0: عسلامة. عسلامة شكون معانا؟
9: ربي الوقت خير حياكم حي الأستاذ.
0: مرحبا بيك.
9: معك محمد من قلعة خفر.
0: مرحبا بيك سي محمد، تفضلي.
9: ربي حبيت نشوف الأستاذ.
0: تفضلي.
1: تفضل.
9: عندي قطعة أرض نتصرف فيها من حياة الوالد. ولكن أنا ما نقومش سميك نعطيها الجار يكري فيها، نكري فيها كل عام نكريها له، أنا يحرفها وكهو.
1: طلبت كراء كتابي ولا بالوشاب؟
9: شباب معنا جاري سميك واحد يحرف فيها كل مرة نقترح عليه باش نعملوا وثيقة معنا واحد قلنا خليك هيك برك احنا يعطي فيا الكراء الحق كل موسم معنا يعطيني كراء، لكن العقد معنا يتهرب ما حبش اليوم عنده سنوات وانا كل مره نحاول باش نقنعه باش يكتب لي معنا يمكن نكتب كونترا ما يتهرب هكا ويجيبها بامور عائليه وامور شنو خيان وفيه ما
1: خيان حتى الخيان يكتبوا قولوا يكتبوا كتابه
9: الله يرحم والديك ما حبش يركع للكتيب.
1: هاي.
9: هاي حبيت نسأل الأستاذ شنو مش نعمل أنا كيفاش نتصرف أنا.
1: باه من وقتاش كليت له أنت خويا الباهي؟
9: مدة من حياة الوالد، الوالد توفى في 94 من الوقت هذاك وأنا نتصرف فيه.
1: إلى الكارية، الكارية مع هذا جارك عمل اللي كليت له قطعة الأرض، وقتاش بدات الكارية هذي؟
9: كاري ليه من الحياة من الوقت هذاك من الحسوب من 94 وراه نكري فيها ب 140 ألف.
1: هاي. لا 94 حتى لليوم.
9: حتى لليوم للموسم هذا هاو تو ديجا ما حرم ما خذها حرم زراعها وكل شيء ووقت يجي الموسم ونمشي يعطيني الكرا وما يقول لي لا بالله الكاغت اخي نحن بيناتنا.
1: ما تفكرش مثلا الشهر اللي كريت فيه نتاع 94 المدير الكريم.
9: نعم.
1: عام 94 بديت الكارية معاه. الشهر تاع 1994 تاع بداية الكراء.
9: اي نوفمبر.
0: نوفمبر 94.
1: اي على خاطر هي مهمة الأمور هذيا.
0: اي.
1: باش نقول لك على الإجراءات اللي كان باش تعملها إذا كان تحب تخرج إذا كان ما حبش يعمل معاك العقد هذايا. نعم. باش تنصح الامور راه واجب، قول له واجب راه على مود
9: واجب. واجب وثيقه واجبه صحيح
1: معقول. قول له واجبه يا ولد عمي.
9: هو ما حبش، انا نحب على وثيقه باش نستعملها حتى في حاجات اخرى بين حي واحد.
1: ايه عندك
0: بيه بيه سي محمد
9: هو يتهرب من الناحيه هذه يتهرب ما حبش وما مش نلزق فيها احتمال يطلع لي بطلع اخرى
0: معناها واضح سي محمد بيه تبعنا سي محمد اي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك سي محمد. باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه بالنسبه للدفعه هذه وبالنسبه لليوم ايضا اكيد نعتذر الباقيه ما نجيبش ناخذ كل التليفونات الحقيقه ما عادش عندنا برشا وقت في الجزء المخصص باش يجاوب عليه متر فيصل النقاتي. خليكم معنا مستمعينا الكرام استراحه صغيره ونرجع بعدها معاكم اكيد وننطلق مع الاستاذ في تقديم الاجابه. تفضل.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، نرجع نواصل معكم في لقانا من الاستشارات القانونيه. نمشي توا مع الجزء اكيد المخصص باش يجاوبكم الاستاذ فيصل النقاتي على مجمل الاستشارات اللي استقبلناها اليوم في لقانا. استاذ مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك.
0: مرحبا، نبدا مع مختار من الكيف. استاذ تفضل.
1: بالنسبه للمختار من الكيف، يبدو انه عنده قطعه ارض وقاع ابرام التزام طرف والده كي يخصص تلك القطعه لديوان الشمال الى غير ذلك، وتم بناء مدرسه بالمقر. غير انه بالاطلاع على الكاتب هذا اللي هم مسمينه التزام، اتضح انه مضمن به عبارات هيبه، يعني هيبه لقطعه الارض.
0: أيه.
1: وفي صياغتها تلك هذه الهيبة، إذا كان ما تمش تحريرها من طرف عدل أي إشهاد، الهيبة مختص بتحرير العقود فيها، وإلا تكون باطلة من الناحية الشكلية، صياغتها معناها باطلة. يعني إذا كانت تكون محرمة غير عدول إشهاد، يعني هذا معناها الأمر هذا ينجم يعمل به هو قضية في قصده. إذا كان هو قرر فجل الله، أنا ننصحه قبل كل شيء اللي حاولوا الأساليب إدارية إذا ثماش إمكانية للتصالح مع الإدارة، لأن يعني الأمر ذا يهم أو مدرسة إلى غير ذلك، يعني يتصل بالهيئات المشرفة فجل الله ويحاول يلقى معهم حل معناها سلمي حتى تتمكن المدرسة هذيك من مواصلة العمل وإزداء الخدمات لك التلامذة اللي محتاجين ليها. لكن من ناحية القانونية، أنا من واجبي زادة باش نجاوبه من ناحية القانونية، كتب الالتزام هذاك المبرم هو باطل باعتبار وأنه الأمر يتعلق بهيبة، والهيبة لا يحررها إلا عدلاء إشهاد.
0: واضح استاذ. بلي استاذ، فما نقطه هو تكلم عليها، يقول لك هو عنده حلين، يا يرجعوا له الارض بتاعه يا يخدموا له ولده. يعني هل هذايا معناتها انسان هو خدم وخرج تقاعد، يقول لك من بعد انا ولدي مثلا ياخذ بلاصتي، وهذه موجوده راهي الفكره هذه استاذ.
1: موجوده هي الفكره هذه،
0: هل هذه قانونيه ما فيش؟ تفضل. اي
1: هو ما مساله تاع توريد بحكم العلاقات مع المسؤولين الى غير ذلك، والناس تحب تعاون بعضها في الموظفين، مش مشكله كبيره، لكن هذه راهو ما ينجم يوصل له الا بالحلول السلميه والاتجاه للاتصال بالمسؤولين. معناها نتصور تو يقع ايجاد حل للمشكله هذه، فهمتي لله، وايجاد حل هذه راهي مدرسه مهما كان،
0: فهمتي لله،
1: الاقرب اللي كونه يقع حل الاشكال بطريقه سلميه صلحيه تراعي مصالح عليا كيما هذه مصلحة نتاع التدريس إلى غير ذلك. أنا ننصح معناها بالاتصال بالمسؤولين ويطرح عليهم الإشكال. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، معناها بالنسبة لعقد الالتزام هذاك، الكاتب الالتزام هو غير مستوفي لصياغه وله سديدا وضر، هو من حيث باش يقوم بقضية في الغرض ولا لا.
0: نواصل مع صالحة من القصرين.
1: طيب، بالنسبة للصريحة من قصرين، بطبيعة الحال تتعلق الاستشارة نتاعها على معناها كاتب بيع تنوي إبرام هي ولا قريبها إلى غير ذلك. نحن نقولوا العقود البيع في العقارات لابد من تحريرها إما من محامي ولا من عدل إشهاد. معناها لا يكفي تعريف بلمضة من طرف البائع والمشتري معناها بمصالح البلدية، لابد من تحريره من مختصين اللي هم يا ما محامي
0: ولا إشهاد ولا محامي. هذا هو. بالنسبة لشكري من سليانة أستاذ.
1: بالنسبة لشكري من سليانة، هذه ساعة نبدو بالمسألة الأولى اللي هي تم إغلاق لمسلك من طرف شخص، والمسلك هذا يبدو حسب الاستشارة وأنه معناها وقع استعماله لسنوات طوال من طرف الفلاحة اللي قاطنين واللي عندهم قطع أرض بالمكان. لا، الاشكال هو كونه هذا اغلاق المسلك هذا من طرف هذا الفلاح اللي قام به هل هو قانوني ولا غير قانوني. كان أرضه وأرض هذه معنا عقار ما مسجل، و العقار المسجل هذاك ما وقعش إدراج بالسجل العقاري المتعلق بالقطعة هذيك لوجود معناها هذا الارتفاق يسموه الحق الارتفاق اللي هو حق المرور للمتساكنين هذاك. إذا كان ما تمش هذه الأمر معناها تجي لا، فإذا كان موجود الأمر هذا ثم إدراج للحق الارتفاق هذا المتمثل في الممر والمسلك هذا من حقهم جميع المستعملين لذلك المسلك باش يقوموا عليه ضد السيدة دايا ويرفعوا شغبه على الحق الارتفاق هذاي في محكمة الناحية. أما إذا كان معنا الوضعية غير ذلك والعقار هذايا مسجل لكن موقعش إدراج الحق الارتفاقي، فهل هنا المشكلة معناها لا تحسموا لفائدتهم مهما كان باعتباره أنه لابد من إدراج ذلك الحق الارتفاق. إذا كان معناها ما هوش عقار مسجل هو عقار غير مسجل وفيه المسلك هذايا والمسلك هذايا متحوزين به هم هذاما بصفة المالك بقية الفلاح، فيقوموا بقضية في كف شغبه عنهم معناها بالنسبة لبقية الفلاح هم أنا من المستشير في شكري من سليان. هذا في الجانب الأول من السؤال.
0: هو الجانب الثاني
1: الجانب الثاني اللي هو تصرف في مسلك هو اتصل بالإدارة الفلاحة واتضح أنه هنالك برمجة مسالك في القطاع من في قطاع الأرض اللي يستغل فيها. يعني نحن نقولوا له رو بالنسبة لي أننا نقوم بالتصرف في ذلك المسلك وقوم بتهيئته هذه مصلحتك أنت الخاصة تقوم بها معناها شيء معناها باش نفهموا هو علاش الدولة معناها باش تقوم ماهوش طريق معناها عمومي إلى غير ذلك ويقع معناها إرصاد ميزانية له إلى غير ذلك وتجهيز إلى غير هذا معناها مسلك فلاحي فأنت لله تم مصلحتهم هم وهو معناها من أسرع الأوقات باش يستعمل المسلك هذا يكون أحسن له معناها بالنسبة للفيت كفلاح. يعني أنا ننصحوا لكونه يحاولوا كانوا مجموعة تاع فلاحة يهيئوه فأنت لله باش هو مجرد مسلك أنت اللي حتى يقع استعماله في أقرب الأوقات.
0: واضح أستاذ. نواصل توا مع طاهر من عند راه.
1: طاهر من عند رام يسأل معنا على مواطنة من عند رام عندها محل كرامة اللي كونه كريت وتستعمل فيه لكن ما عندهاش عقد معناها كتابي وهي معناها توا عندها محل بطبيعة الحال لدقات عملت لها يعني معاينة اللي كونه عندها محل ولابد باش تسوي الوضعية تسويت الوضعية بطبيعة الحال يمر حسب معناها يلزم الإدلاء بما يفيده أنها كارية للمحل ذاك ما عرفش هي عندها كان عندهاش وصولات إلى غير ذلك ما عرفش كيفاش تخلص في الكراء تحاول من ناحية دي. أما معناها رو ما يقعش إجبار والمواطن ذاي المسوق ما ثماش طريقة لإجباره ويكونوا أنا يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله كاتب تسويغ معناه يكون كتابي يعني ما ثماش حاجة من ناحية القانونية نجم تلزمه أنا باش نعمل قضية في إلزامه بإبرامه كذا كذا غير أنه ثم وسيلة ضغط معناه غير مباشرة هي كونه بطبيعة الحال تتصل ب مصالح الأداءات على أساس تعلمهم تقول لهم راهو كاري من عندي كذا كذا هو إذا كان معناها ماهوش عامل كتب ما نصوروش كان عامل تصريح تصريح بالكراء راهو لابد للمسوغين للمالكين إذا كان عندهم قطع أي عقار معناها محل عقد كراء لابد راه من التصريح بقبضة المالية بالمكان بوجود ذلك الكراء، يعني فيه زاد بطبيعة الحال أداءات معناها تتصل بهم، وما ربما عندما يتصلوا به على أساس كونه لمعاينة المخالفة دي وترتيب الأداءات اللي باش يتحملها لغير ذلك، ربما يساوي الوضعية مع المتسوغة هذه. هذه وسيلة معناها خممتها على أساس كونه فماش ما ربي يديه فهمتي لله ويعمل لها عقد الكراء حتى تسوي وضعاتها من حيث من الناحية الجبائية.
0: نعم واضح أستاذ. محمد صالح من تيلة توا.
1: محمد صالح من تيلة بسيبة برقية، ولا نقول له بالوسيلة إحسانا هذه الجواب الأول الداعي وبالنسبة للجواب من الناحية القانونية هو عنده عقد هيبة أسبق من عقد الهيبة الثاني اللي أبرمه الواهب اللي هو والده، إذا فعقد الهيبة اللي هو بتاعه هو المستفيد منه هو الأصح، وبطبيعة الحال يمكنه أن يقوم بقضية في إبطال الهيبة الثانية ذات الغير، لأن ديك هيبة غير ذات موضوع باعتبار أنه المحل التعاقد سبق لوالده معناه الواهب اللي كونه وهبه له بصفة قانونية.
0: واضح أستاذ. هنا من عند راهم توا.
1: أنا من عند راهم هذه معناها بطبيعة الحال قدمت شكاية قضية فيها
0: عدم سماع الدعوة
1: بعدم سماع الدعوة، والنيابة العمومية المحترمة لم تقتنع بذلك الحكم
0: واستأنفت
1: وعليها هي باش تتبع قضيتها، هي ما قامتش بالحق الشخصي حتى يمكنها التداخل يعني في القضية من حيث في الدور الاستئنافي اللي هو باش يكون في المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي.
0: نعم.
1: يعني تبع في الكتابة يعطوها عدد القضية الاستئنافية دي وعينوا لها جلسة تتبعها وتنتظر مآلها، وهي راه من الناحية القانونية ما تنجمش تدخل فيها خاطر ما دخلتش من التطور الابتدائي
0: واضح
1: فقط لا غير.
0: نعم هذا هو استاذ فتاح من سيدي رابح توا.
1: فتاح من سليان عنده قطع طرف ثم شكون يحب يعطلوا عليها يبدو انه معناها اللي كونه بدون اي سبب وجيه، وعليه فعليه ان يواصل استغلال قطعة الارض اللي هي على ملكه، واذا كان هو حاول باش يعطله بطريقه معناها قانونيه ما يكونوا باش يعمل به قضيه في كف شغب والى غير ذلك ولا استحقاق يدافع على نفسه، والذي كان معناها بطريقه غير قانونيه فله ان يتشكى ضده معناها يا جزائيا يا مدنيين، جزائيا من اجل تعطينا حريه الشغل وعلى افتكاك حوت بالقوة إلى غير ذلك، ولا قضية مدنية في الناحية من حيث تسمى قضية كف شغب.
0: نعم واضح أستاذ. نختم توا مع محمد من القلعة الخصبة.
1: محمد من القلعة الخصبة كذلك هذه مشكلة نتاع الكتيبة معناها كاري قطعة أرض لفايت مسوغة متسوغ لقطعة الأرض لأنه ما حبش يكتب معها عقد التسويق. انا نقول له وامام هذا الامر واذا كان ما حبش معناها يسوي الوضعيه فعليه يعني باش يقوم عليه بتنبيه ويعطيه اجل نتاع 6 أشهر على اساس لمغادره المحل ذاك، لانه التنبيه هذا في الكراء الفلاحي يلزم على الاقل ما يقلش التنبيه في الخروج وإيقاف التسويق هذاك من 6 أشهر. يعني هو إذا كان في نوفمبر وقتاش يجي لي معناها أبريل ماي إلى غير ذلك.
0: واضح. هذا هو معناتها يقوم بالتنبيه عليه قبل 6 أشهر.
1: يقوم بالتنبيه عليه لو سمعتش عنده رغبة في تجديد العقد الكراء الفكري ذاك الفلاحي ويطلب منه الخروج عند انتهاء الأجل هذاك اللي باش يبينوا له بالتنبيه.
0: واضح أستاذ، هذا هو بالنسبة للاستشارات القانونية لليوم. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي، أكيد على كل ما تفضلت به. بارك الله فيك، يعيشك أستاذ. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي مرة أخرى، أكيد لأمنت معنا هذا الموعد مباشرة من جندوبة، تحياتي ليك وإلى اللقاء. احنا بدنا هكا نوصل معكم الختام لقانا من الاستشارات القانونية لليوم. المواعيد مازالت متواصلة بعد موجز ما 3 إن شاء الله. زميلتنا هنا المدفعي تلتقيكم في المباشر. شكرا لكم الناس الكل، نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.

يا من يرام في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقره. من ذا الذي أدعوه وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاش لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح الأنوار، تحية وسلام. الحمد لله جبار السماوات، عالم الخفيات، منزل البركات، قابل التوبات، مفرج الكربات، كريم مجيد،

اللهم اجعل النور النافع في قلوبنا وأبصارنا، والشياطين منهزمين عنا، والصالحين قرنائنا، والعلماء أصفيائنا، والجنة مأوانا، والفوز نجاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن أصبحنا وأمسينا في ذمتك وجوارك وكنفك وأمنك وعافيتك ومعافاتك على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله حمدا يكون عليه تمام الشكر بما أنعمت علينا. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، لا تخفى عليه الأسرار ولا تدركه الأبصار، وكل شيء عنده بمقدار.

صباح ومساء خير مساء، وأعذنا من كل ذنب لا إله إلا أنت، بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. تب علينا واغفر لنا واعف عنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إن كنا من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هكذا قلت، وقلت كذلك ننجي المؤمنين، وقلت وإذا

اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرض والشمس والقمر المنير، يا عصمة البائس الخائف المستجير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكثير، ويا قاسم كل جبار عنيد، أسألك وأدعوك دعاء المضطر الضرير، وأسألك بمقاعد العز من عرشك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

نسألك يا الله بمفاتيح الرحمة من كتابك الكريم وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة أن تغفر لنا برحمتك وترحمنا وتسترنا وتكشف همومنا وتكشف غمنا وتغفر ذنوبنا وترزقنا توبة خالصة وعلما نافعا ويقينا صادقاً.

نسألك يا الله أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن تكفينا شر الدنيا والآخرة، وأن تفرج عنا كل ضيق وشدة، وأن تختم بالصالحات أعمالنا وتقضي حوائجنا. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لك رب العالمين، ونطمع أن تجيب وأنت المجيب.

اللهم أستر عوراتنا وأقل عثراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ولا تجعلنا من الغافلين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبدبة 102.2.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطقي داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها. فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حقه في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
5: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرف.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي، وفيها نستأنف حديثنا عن الطريقة القادرية المشرقية ونتعرف على المزيد من أذكارها وأمداحها وأناشيدها المتنوعة، وندقق في هذا المنهج التربوي والمسار الصوفي الذي أرسى دعائمه شيخ الطريقة عبد القادر الجيلاني. يصف جل المؤرخين وأهل السير مرحلة ظهور شيخ الطريقة القادرية من أهم مراحل الإصلاح في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد كان فريد عصره مجددا للدين والسنة، وينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لقد بدأ الجيلاني رحلته الدعوية من مدرسة باب الأزج التي أسسها شيخه أبو سعيد، وكانت مدرسة صغيرة في أحد أحياء بغداد. ولما توفي أبو سعيد آلت هذه المدرسة إلى تلميذه عبد القادر، ويذكر أنه بدأ مجلسه بالرجلين والثلاثة، ثم تزاحم الناس على مدرسته حتى صارت تضم 70,000 من المريدين، وتزايد الإقبال على دروس الجيلاني حتى ضاقت المدرسة بالتلاميذ، وخرجت جموعهم إلى سور بغداد بجانب رباطه، وصار الناس يجيئون إليه ويتوب عنده خلق كثير، وصار له شأن عظيم، وأجمع العلماء والأولياء على مكانته وعلمه. لقد تميز عبد القادر الجيلاني بأسلوبه في التربية والسلوك، حيث بدأ أسلوبا جديدا استطاع به أن يفوق كل أقرانه، فذاع صيته في البلاد وقصده الناس من كل مكان. ولما آلت إليه مدرسة شيخه أبي سعيد عمد إلى توسيعها وإعادة بنائها، وأضاف إليها عددا من المنازل والأمكنة التي حولها، كما أضاف إليها رباطا للسالكين والفقراء. وقد بذل الأغنياء في عمارتها أموالا كثيرة، وعمل الفقراء فيها بأنفسهم وبذلوا الجهد الكبير. ومما رواه ابن رجب الحنبلي في طبقاته أن امرأة فقيرة قررت الإسهام في عمارة المدرسة فلم تجد شيئا، وكان زوجها من العمال، فجاءت إلى الشيخ عبد القادر تصطحب زوجها وقالت: هذا زوجي ولي عليه من المهر قدر 20 دينارا ذهبا، ولقد وهبت له النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف الباقي. ثم سلمت الشيخ خط الاتفاق الذي وقعته مع زوجها، فكان الشيخ يشغله في المدرسة يوما بلا أجرة ويوما بالأجرة، لعلمه بأنه فقير لا يملك شيئا. فلما عمل ب5 دنانير أخرج له الخط ودفعه له وقال: أنت في حل من الباقي. من الأمداح الشعبية الموجهة للبازي الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني المكنى بأبي صالح، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد القادري البغدادي.

لقد اكتمل بناء مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني مستعين الأكارم في سنة 28 و500 للهجرة 15 و100 للميلاد، وصارت مركزا لنشاطات عديدة منها التدريس والإفتاء والوعظ والتربية والسلوك والإعداد الكامل في جميع المجالات الاجتماعية والروحية والتربوية والنفسية من أجل مواجهة أعداء الأمة مثل ما كان يقال في ذلك الزمن. وقسم الجيلاني هذا البناء إلى مدرسة للتلاميذ والطلاب وإلى رباط لتربية المريدين والسالكين، وكان يعينه في ذلك بعض تلاميذه البارزين وبعض أبنائه، وبنى مسجدا أضيف إلى المدرسة وقد عرف بالجامع ذي القباب السبع، ثم سمي بعد ذلك باسم الشيخ عبد القادر، وأصبحت المدرسة تدعى فيما بعد بمحلة باب الشيخ نسبة إلى الشيخ الجيلاني. أما تمويل المدرسة فقد أوقف الأتباع والأغنياء عليها أوقافا دائمة، وكانت التبرعات والنذورات والصدقات وأموال الزكاة تأتي للشيخ لأنه كسب ثقة الجميع بصدقه وإخلاصه وزهده في كل ما يقدم له، وكان يرضى بالقليل من العيش، ولأجل ذلك لم يتردد الناس في دفع أموالهم إليه. ومن الناس من أوقف الكتب لمكتبة المدرسة، وكان لها خدم مهمتهم العناية بأمورها، وهم مجموعة من الأتباع الصادقين الذين كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم وبأموالهم وبجهدهم في سبيل الشيخ وفي سبيل ما كان يسعى إليه من نشر الخير وتجديد الدين. وما ذاك إلا لأن الجيلاني قد استطاع أن يدخل القلوب كلها، فأحبه الصغير والكبير والرجل والامرأة والحاكم والمحكوم والغني والفقير، ودانت له العباد وتسخروا له تسخيرا كاملا. أما الرباط فكان يسكنه الطلبة والوافدون من خارج بغداد، وكذلك يقيم فيه بعض السالكين والمريدين الذين ينقطعون للعبادة ويمارسون الرياضات والخلوات والمجاهدات التي تساعد على تزكية نفوسهم، وتقام فيه مجالس ذكر ومجالس وعظ. وبهذا المنهج التربوي استطاع الجيلاني أن يجعل من مدرسته أعظم منارة في ذلك الزمن، وقد تخرج منها جيل عظيم استطاع أن يثبت وجوده في التصدي للغزو الصليبي ومن بعده المغول والتتار بمنهج ديني قويم عماده كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

0: يا يا با يا يا با يا يا با يا يا با وحلام.
1: نواصل مستمعين الأكارم حديثنا عن مؤسس الطريقة القادرية الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي عاش في بغداد مخضرما بين القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر للميلاد، واستطاع أن يجعل من مدرسته أعظم منارة في ذلك الزمن، تخرج منها جيل عظيم استطاع أن يتصدى للغزو الصليبي ومن بعده المغول والتتار، وهو ما ذكره الكاتب ماجد عرسان الكيلاني في كتابه، مضيفا أن الأخبار المتعلقة بهذه المدرسة تدل على أنها لعبت دورا رئيسيا في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية، فقد كانت تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من وجه الاحتلال الصليبي، ثم تقوم بإعدادهم وإعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت القيادة الزنكية، وقد اشتهر فيما بعد نفر من هؤلاء الطلاب، منهم ابن نجا الواعظ الذي أصبح فيما بعد مستشار صلاح الدين السياسي والعسكري، وكذلك نذكر الحافظ الرهاوي وموسى ابن الشيخ عبد القادر الذي انتقل إلى بلاد الشام ليسهم في النشاط الفكري، ونذكر كذلك موفق الدين صاحب كتاب المغني وأحد مستشاري صلاح الدين، وقريبه الحافظ عبد الغني اللذين وفدا للالتحاق بمدرسة الشيخ عبد القادر. وقد وصف ابن قدامة المقدسي طريقة عبد القادر الجيلاني في التعليم وآثاره في طلبته فقال: دخلنا بغداد سنة 61 و500، فإذا بالشيخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علما وعملا وحالا واستفتاء، وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة الصدر، وكان ملء العين، جمع الله فيه أوصافا جميلة وأحوالا عزيزة، وما رأيت بعده مثله.

إن المتمعن في المنهج الذي طبقه شيخ الطريقة القادرية أعزائنا المستمعين يجد له شبها كبيرا بالمنهج الذي رسمه الإمام أبو حامد الغزالي، بل تكاد تجد أن شيخ القادرية قد سار متابعا لما أسسه الإمام الغزالي، فقد وضع منهاجا متكاملا يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علميا وروحيا واجتماعيا، كما توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي من خلال المدرسة والرباط المعروفين باسم الشيخ الجيلاني. فكان منهجه قائما على العلم ومن ثم العمل ومن ثم الصدق والإخلاص، وذلك بتزكية النفوس من خلال ممارسة الرياضات الروحية في الخلوات وإقامة العبادات وسرد الأدعية والأذكار. لقد تضمن منهج الجيلاني التعليمي قرابة 13 علما تشمل التفسير والحديث والفقه الحنبلي والخلاف والأصول والنحو والقراءات وغيرها، وكان يجمع بين الفقه والتصوف السني ويجعل ذلك شرطا أساسيا للمريدين، واستطاع أن يعطي التصوف صورته الحقيقية فلم يجد له معارضين ولا منكرين، وقد سار الجيلاني بهذا المنهج طيلة حياته. هذه هي المدرسة القادرية وهذا هو منهجها، وعلى هذا قضى الشيخ حياته وكرس معظم أوقاته للمدرسة والرباط، وكان منارتين عظيمتين لا غنى للواحدة عن الأخرى. وقد قام أسلوب عبد القادر الجيلاني في التدريس والتربية والوعظ والسلوك على مراعاة استعدادات كل طالب وكل مريد وكل نازل وكل مستمع، وأمضى في التدريس 33 سنة، بدأها سنة 28 و500 للهجرة حتى وفاته سنة 61 و500، ولا تزال المدرسة باقية إلى اليوم، وبها مكتبة تعرف باسم المكتبة القادرية تتضمن مخطوطات شهيرة. ولم يتخلى أولاده عن المدرسة من بعده، بل ظلوا يدرسون فيها، فقد درس فيها ابنه الشيخ عبد الجبار حتى وفاته سنة 75 و500، وابنه الشيخ إبراهيم حتى وفاته سنة 90 و500، وابنه الشيخ عبد الوهاب حتى توفي سنة 93 و500، وابنه الشيخ عبد الرزاق حتى توفي سنة 360. ثم درس فيها من حفدته الشيخ عبد السلام ابن الشيخ عبد الوهاب، والشيخ نصر قاضي القضاة ابن الشيخ عبد الرزاق وغيرهما. ومما يروى عن الشيخ الجيلاني أنه قضى عدة سنوات معتكفا على ضفاف نهر دجلة يتعبد، وتوجه إلى علم التصوف والسلوك والتربية، فأخذ عن قاضي القضاة أبي سعيد المخرمي وعن الشيخ حماد الدباس وعن عبد الله الصومعي حتى شهد الكل له بالصلاح والولاية، وذاع صيته في بغداد، واستطاع أن يجمع بين الفقه والعلم والتصوف والسلوك والتربية. وعندما رأى ضلال بعض الفرق الصوفية وخروجها عن الكتاب والسنة تجند لمحاربتها وكشف زيغها وبدعها، وسعى لإخضاع الطريقة للشريعة، بل لقد قدم الشريعة على الطريقة لأنها الأصل الذي تبنى عليه الطريقة، وكان يكثر من قوله اتبعوا ولا تبتدعوا. من أعمال الحضرة القادرية في بغداد اخترنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين هذا المثال الذي يجسد إحدى صور السماع الصوفي القائم على إنشاد القصائد الصوفية، والذي يتفاعل خلاله المريدون وتنتابهم حالة من الوجد بمفعول تكرار الإنشاد وتسارع نسقه، فينخرطون لا إراديا في عملية مسايرة النبض الإيقاعي بواسطة الذكر الذي يتحول إلى نوع من التنهد العميق.

وذلك الجبال وبرق سلام في البرية أمر فهيج أشواق

لا ترى غير مولاك، ولا تسمع ولا تعقل، وبنعمته تنعم، وبقربه اسعد وتزين وتشرف، وبوعده طب واسكن، وبه اطمئن، وبحديثه آنس، وعن غيره استوحش وانفر، وإلى ذكره التجئ واركن، وبه ثق وعليه توكل، وبنور معرفته اهتدي وتقمص وتسربل. هكذا كانت طريقة ومسيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعلى هذا سار في منهج التربية مع تلميذه، وكان معروفا بين المشائخ بشدته وحزمه في التربية، فلا يتهاون في الشريعة وحدودها، وكان يعتمد في تربية المريدين أولا على الحلم بهم، ومن ثم العلم والفقه والحديث، ثم على الزهد والتقشف والرياضات والخلوات والمجاهدات، وعلى الأذكار والأدعية. فقام بوضع الأوراد وقسمها على الأيام والليالي والأوقات، فكانت خبرته في التربية ليس لها مثيل في عصره، حتى انتهت إليه رئاسة العلم والتربية في زمنه، لذلك اشتهر بين العوام والخواص، وشهدت له كل الملل والنحل، حتى أن اليهود والنصارى كانوا يحضرون مجلسه، ولم يطعن أحد بسيرته ومنهجه، بل شهد بفضله كبار علماء الأمة وصالحيها ممن عاصروه وممن جاءوا من بعده. وكانت وفاة الشيخ الجيلاني ليلة السبت في العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 للهجرة، وقد بلغ 90 سنة من عمره، وفرغ من تجهيزه ليلة، وصلى عليه ولده عبد الوهاب في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه، ثم دفن في رواق مدرسته، ولم يفتح باب المدرسة حتى على النهار، وهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته، وكان يوما مشهودا. لقد أكرم الله الشيخ بكرامات كثيرة تكاد لا تنحصر، وقد وردت كلها متواترة بأسانيد صحيحة. قال شيخ الإسلام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلين كرامات الأولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات شيخ بغداد محي الدين عبد القادر الجيلاني. وقال العز ابن عبد السلام: إنه لم تتواتر كرامات أحد من المشائخ إلا الشيخ عبد القادر، فكراماته نقلت بالتواتر، وهي أكثر من أن تذكر، تمتلئ بها كتب التاريخ والسير التي ألفت حوله، وأكبرها هي استقامته ومنهجه العظيم الذي استطاع أن يحيا ويتواصل.

0: لقد فتح الشيخ عبد القادر الجيلاني مستمعين الأعزاء باب التوبة على مصراعيه ليدخله جميع المسلمين ويجددوا العهد والميثاق مع الله، وقد دخل في هذا الباب خلق كثيرون وصلحت أحوالهم وحسن إسلامهم، وظل الشيخ يربيهم ويشرف عليهم. وأشهر من أخذ عنه هذه الطريقة هم أولاده، ونخص بالذكر منهم عبد الوهاب وعبد الرزاق وعبد العزيز، وهؤلاء هم أشهر أولاده الذين لبسوا الخرقة الصوفية عن والدهم ونشروها بين الناس. ولبس الخرقة من يده العديد من تلاميذه كذلك، وهكذا أسست الطريقة القادرية بين الناس وانتشرت في كافة أصقاع الأرض. وقد توسعت هذه الطريقة القادرية وازداد سالكوها وكثر رجالها وأئمتها، وتفرعت إلى فروع كثيرة منتشرة في كامل أرجاء العالم الإسلامي وحتى خارجه. ومن أشهر فروعها البرزنجية والكسنزانية والبوتشيشية والخليلية والشيخية وغيرها. سوف نتناول في حصصنا القادمة رصد مختلف فروع القادرية المنتشرة في عديد البلدان المشرقية والمغربية، بهدف التعرف على تاريخها وظروف نشأتها وتأسيسها، مع الوقوف على خصائص ممارساتها الذكرية ومميزات استعمالاتها وتقاليدها الإنشادية. ولم يبق لنا في خاتمة هذه الحصة إلا أن نودعكم أعزائنا المستمعين، وأن نتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبوسالم، 102.2 ميجا هرتز.

0: باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واجبر خاطري جبرا أنت وليه. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك لا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. الذكر في هذه الأيام العشر الجميلة فضائله عظيمة وأجوره كبيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. ومن قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليها. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هي غراس الجنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وغراسها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الباقيات الصالحات تثقل الميزان، لقوله عليه السلام: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبها. وليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام ليكثر من ترديدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله.
1: يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام،

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا يا الله لنتوب. اللهم عافنا واعف عنا وأصلح أهلينا وذرياتنا وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم لا تجعل هذه الأيام المباركة تنتهي إلا وقد غفرت لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا. اللهم اجعلنا محبين لك ولرسولك خاتم أنبيائك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل سعينا في هذه الأيام مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا مقبولا وعيبنا مستورا يا أسمع السامعين. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا في كل أمورنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: عبد الكاف.
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز وتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. تم بولاية باجة افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية التي تعمل بمقاربة التخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمت. ينطلق بداية من اليوم وإلى غاية غرة جمال القادم تنفيذ البرنامج الاستثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع في جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. واصل جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق لوقف إطلاق النار وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضية إلى 3089 شهيدا و9397 جريحا. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع أولى منوعاتنا الصباحية من تأمين إيمان الحناشي. صباح النور.
2: صباح الفل فيتن، صباح النور، صباح النشاط الحيوي أكيد لكل حبينا ومستمعينا. مرحبا بكم في أولى منوعاتنا الصباحية، تنطلق معكم توا وتتواصل حتى للتسعة.
3: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا. توقيتنا 14 دقيقة بعد الستة، ديما موعدنا كده في صباح الخير، صباح النشاط والحيوية لكل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. حبيت نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل، إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها وإلا غنية بطبيعة تهديوها. مرحبا بكل أصدقائنا.

روق أعصابك، شنو أخير من أنه نوسع بالنا؟ أكيد الحياة زادة راهو ما نجموش نحسو جانبها الحلو، جانبها الجميل، كان ما نتعداو بكل الصعاب وبكل الإشكاليات اللي نمروا بها كل يوم. ضغوط الحياة برشا نعرف، ما برشا وسع بال إن شاء الله تتعدى، إن شاء الله يومكم كي تتكون زينة، وإن شاء الله نهار اليوم يتعدى نهار مزيان خير من اللي تتمناوه. تحياتنا كبيرة برشا لكل أصدقائنا، ونوصلكم صوت إذاعة الكيف إحنا في التوقيت هذا 30 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكيف. خلينا نعطيكم فكرة على حالة التقصير بوع الشمال الغربي من خلال عدد من المعطيات، بطبيعة في انتظار أنه الخبير عن المعهد الوطني رصد الجو يكون حاضر معنا بعد 7 في الموعد اليومي مع النشرة الجوية، وهو يعطيكم أكثر تفاصيل. بالنسبة لمدينة جندوبة، سحب قليلة والحرارة تكون بين 17 و 31 درجة مئوية. بيجة، سحب قليلة والحرارة تكون بين 15 و 30 درجة مئوية. سليانة، سحب قليلة والحرارة تكون بين 15 30 درجة مئوية. والكيف، سحب قليلة والحرارة تكون بين 13 و 29 درجة مئوية. احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف، شوية خلتكون جولتنا في أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم.

تحية أكيد الكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة كيف مع وديع الصافي وعصفور الصباح. نوصلوا ل 43 دقيقة بعد الستة ديما على موجات إذاعة كيف. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا اللي بدوا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. مرحبا، أكيد كلمتكم تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد شوية. حبيت كالعادة تكون جولتنا اليوم في أهم الأحداث اللي صارت في تاريخ اليوم. نعرف برشا يكونوا مغرومين مين هكا بالتاريخ وحب الاطلاع، انه في نفس اليوم في نفس الشهر شنو الحاجات اللي صارت هكا في الماضي. وهي كيما ديما نحكي الحقيقه فرصه انه زاد نخليو تاريخ اليوم راسخ في بيكم، تنجموا تسحقوه في تعمير ورقه، ينجم يكون ذكرى زواج، ينجم يكون عيد ميلاد. ساعات نسهيو اكيد على التواريخ، ساعات هكا نبدو في نهارنا ونبدو مش عارفين التاريخ شنو هكا. طريقه انه بالطبيعه نخلي ننتبهوا اكثر لتاريخ اليوم. اليوم 22 مايو 2026. نرجعوا لعام 1176، هو بنفس التاريخ اليوم 22 مايو 1176 طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. نفس تاريخ اليوم لسنة 1455 بداية أولى معارك حرب الوردتين، وهي معركة سانت ألبانز الأولى في مدينة سانت ألبانز بإنجلترا، اللي وفيت وقتها بانتصار كبير لجيش يورك بقيادة ريتشارد يورك على جيش لانكاستر. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1840 وقف نقل المذنبين البريطانيين لمستعمرة نيو ساوث ويلز في أستراليا. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1939 هتلر وموسوليني وقعوا اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا تعرف باسم حلف الصلب. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1945 رئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1990 اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية، واتفقوا على تكوين مجلس رئاسي يتولى شؤون الرئاسة، وتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح، وانه يتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض. بنفس تاريخ اليوم نقربوا اكثر لسنة 2004 انعقاد القمة العربية في تونس وانسحاب ليبيا اثناء القائمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمة الافتتاح. ونختمه ب 2021 أزمة دستورية كان صارت في ساموا بعد منع رئيس الدولة فاليتوا سوالافي الثاني انعقاد البرلمان عقب الانتخابات العامة اللي صارت في أفريل. لشكون نقولوا هابي بيرثدي للناس أكيد، خاصة بداية القائمة بطبيعة مع ناس عاشوا وتوفيوا بحقبة زمنية بعيدة برشا على توا. كي نحكيوا على 22 مايو 1813 هو تاريخ ولادة ريتشارد فاغنر موسيقي ألماني. هو تاريخ ولادة سليمان البستاني أديب اللبناني بتاريخ اليوم سنة 1856. هو تاريخ ولادة آرثر كونان دويل كاتب اسكتلندي ومبدع ومبتدع شخصية شارلوك هولمز، تولد بتاريخ اليوم 1859. شوفوا نقربوا أكثر مع ناس اللي معصرين توا، مع مها صبري ممثلة مصرية وتولدت بتاريخ اليوم 1932. ونقربوا بتبيعة الناس الموجودين معنا كيما بتبيعة فارس عاشور الممثل الكويتي اللي تولد بتاريخ اليوم 1977، وسعيدة السراي الممثلة التونسية تولدت بتاريخ اليوم 1979. بالنسبة الأعياد ومناسبات نهار اليوم، هو اليوم الوطني في اليمن، وهو اليوم العالمي للتنوع الأحيائي. هذه جولتنا اليوم بطبيعة في تاريخ اليوم. بعد الجولة نعود أفكركم اليوم 22 مايو 2026، خليوا التاريخ راسخ في بالكم. كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم قولوا كل عام وانت حي بألف ألف خير. توقيتنا ديما على موجة إذاعة الكيف 48 دقيقة بعد الستة.

0: وقيت نسمع حاجة هكا تونسية تقطوقة جميلة مع علي رياحي في ما تفكرش في الحزين. حتى انتو مزيدة تسمعوا كلام علي رياحي ما تفكروش في الحزين.
1: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. إذا المستقبل فرحان
2: ما تفكرش علاش

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك علاش الشك

0: صباح الخير.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السابعة صباحا، موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي كرام، سعد الله صباحكم. تم بولاية بجة افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية التي تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وتهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديرة من أجل الأمن الغذائي الهادف لتعزيز تطوير قطاع الأعلاف والألبان في ولاية جندوبة والقيروان والمهدية، وفق أعلنة عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت والرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمت. وضعت وزارة النقل بداية من اليوم الجمعة 22 من مايو إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وصل جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق لوقف إطلاق النار وفق وردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3089 شهيدا وأكثر من 9300 جريحا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: مع فيروز نجد تحية أكيد صباحيا لكل مستمعينا وحبينا. صباح النشاط والحيوية، صباح الموجات الإيجابية. وصلنا 14 دقيقة بعد السبعة موعدنا تقريبا اليومي مع النشرة الجوية. حاضر معنا خونا سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة لليوم ونهارات الجايين، بالنسبة طبعا للتوقعات حالة الطقس. صباحي سرحان، مرحبا.
1: نهاركم زين، مرحبا بكم هذا الصباح.
0: يعيشك الله يخليك. التوقعات بالنسبة إن شاء الله نهار اليوم والويكاند، كان نجمو هكا ناخذوا فكرة من توا معك.
1: نعم، قاعدين هذه الأيام نمر بمرتفع للضغط الجوي، بطبيعة الحال مرتفع يعني حرارة ترتفع كذلك، كل يوم تزيد، نحسوها تزيد بمعدل درجة أو درجتين. ولكن الحاجة الباهية لكونه مع هذا الارتفاع فما رياح، نوعية رياح تساهم في تلطيف الأجواء، رياح من القطاع الشمالي أو من القطاع الشرقي بالجنوب. يعني نوعية هذه الرياح تفرشك شوية لمحالة ما هيش بترتفع الحرارة ارتفاع كبير، تفوت المعادلات العادية لهذه الفترة صحيح بمعدل درجتين أو ثلاثة، والأرقام باش تكون اليوم ما بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و30 ببقية المناطق، وتوصل حتى محليا إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. غدوة يتواصل الطقس صافن إلى قليل السحب على كامل البلاد، والحرارة أيضا ارتفاع طفيف. هذا إذا استثنينا بطبيعة الحال مناطق أقصى الشمال، مناطق القريبة للبحر، يعني سواحل بنزرت، باجة، جندوبة، الحرارة باش تكون فيها 23 في حدود 23 درجة. عموما هي الحرارة ما بين 26 و30، توصل محليا إلى حدود 32 بمناطق الوسط تحديدا بالقيروان، و34 درجة بالجنوب الغربي بكل من توزر وقبل. كل ما نقدم كل ما نلقاه الحرارة يعني في نسق تصاعدي، يعني باش تسخن شوية مقارنة بهذه الأيام لحد الاثنين وصولا حتى للثلاث. الحمد لله يعني قاعدين نعيشوا في الربيع أو أكثر شوي من الربيع، يعني أرقام نجم تكون في مناطق الجنوب تقارب الأرقام الصيفية، ولكن نستحفظوا على رواحنا، نردوا بالنا حتى الصباح بكري وآخر النهار وحتى أثناء الليل ثم نسمه، وهذا هو الطيب في الأمر. يعني ما يش سخانة فيها شهيلي أو فيها نسبة رطوبة منخفضة، حرارة نجم عديوها مقبولة، خاصة ونحن في بداية الامتحانات اللي تنطلق اليوم. نتمنى التوفيق للناس كل
0: إن شاء الله.
1: أيامات العيد اللي احنا قاعدين نحضروا لها يعني الأسبوع القادم إن شاء الله مبارك على الناس كل، وإن شاء الله يتعدى في أحسن الظروف. لا محالة يوم الثلاثاء حسب التوقعات البعيدة المدى بعد الظهر فما مؤشرات لعودة بعض التقلبات الجوية، أكيد يعني تقلبات ما هيش كبيرة برشا، ولكن ليست لها قيمة، خاصة كي نشوف يعني على مدى 10 أو 15 يوما، يعني طقس مش يكون في استقرار. هذا هو الربيع، ونستعد للدخول في فصل الصيف.
0: صيف.
1: وما أدرك فصل الصيف، يعني الحرارة اللي تكون هي في اهتمامنا الأول.
0: يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل.
1: شكرا.
0: إن شاء الله عيدك مبروك من توا، خطر نتلقاه بعد العيد أكيد على موجات إذاعة الكيف بالنسبة لي. وشكرا لك على كل أكيد هذه التفاصيل، يعطيك الصحة عشان هالك زين سرحان. شكرا لك. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. هذه فكرة خذيناها على حالة الطقس بطبيعة بالنسبة اليوم نهار التجهين، وصلنا حتى قربنا لكم العيد شوية مع خونا سرحان الرحالي. مازلنا معكم على موجات إذاعة الكيف بطبيعة مع بقية ما برمجناكم من موزيكا، توقيتنا 18 دقيقة بعد السبعة.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: راديو كيف اف ام.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيا، فرصة باش نفوتها.
5: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
4: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
5: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
4: منين الخطر؟
5: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
6: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: السابعة والنصف.
8: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
7: عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعينا في عناوين نشرة الثامنة تتابعون: افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة وتأكيد على تعميم هذه التجربة في كل الولايات. إطلاق مشروع لتطوير قطاع الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. اليوم انطلاق العمل بالبرنامج الاستثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كانت هذه أبرز العناوين، وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: تحياتنا ليكم أصدقائنا المستمعين، صباح الخير صباح النور كل حبينا من جديد وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. سمعنا تونسي أكيد نهديهولكم، سمعنا محمد جبالي ونجيت عطايا في خليني بجنبك، قبلها عليك نغني مع لطفي بوشناق ودرصاف الحمداني، زوز ديوات قويين وحلوين إن شاء الله يكونوا نيلوا عجبكم الناس الكل. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف. خليني نعطيكم فكرة وجولة سريعة في صيدلية المناوبة بالشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم، أكيد انطلاقا من غدوة تكون فما قائمة جديدة. بالنسبة لولاية بيجا صيدلية معتمدية الدستور صيدلية محمد رضا هرقلي، بيجا صيدلية سفيان العليني وختام حمديني، نفزة صيدلية سونيا قدور، مجاز البي صيدلية سليم شاكر، تبرسق صيدلية أيمن غدير، اعتبار صيدلية رفيق قزم، واد الزرقة صيدلية نادية شلوتي، وسيد اسماعيل صيدلية فراس نسير. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية سليانة، أنا معتمدية سليانة صيدلية بوبكر رجاي، الروحية صيدلية محمد الهادي العرابي، مكثر صيدلية شادي اللواتي، بوعرادة صيدلية محمد صفر رجب، قعفور صيدلية توفيق الرياحي، الكريب صيدلية حسنين عيادي، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، وبرقو صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية جندوبة، معتمدية فرنانة صيدلية طارق العلوي، جندوبة جنوبية صيدلية أميرة عيادي، جندوبة الشمالية صيدلية مهدي المهدواني، بوسالم صيدلية ياسمين بن عبدالله، تبرقة صيدلية سامي جعفر، غاردي مي صيدلية محسن زقتني، عين دراهم صيدلية نادية مرزوقي، بالريجيا صيدلية أحسان غزواني. الصيدلية المناوبة نختموا بها كيت في ولاية الكيف، معتمدية الدهماني صيدلية عمار الجزاني، نبر صيدلية عمر الحناشي، الكيف صيدلية عفاف بن موسى، ويز فيتلانا باتشيخ وسمير التبرسقي، قلعة سنين صيدلية منصف عاشور، تاجر وين صيدلية الأسعد محجوبي، سرس صيدلية حسني عبد الوهاب، والكسور صيدلية خالد تتيني، وسقية سيدي يوسف صيدلية أمنال بوغاني. هذا بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي، بالنسبة طبعا الشمال الغربي اليوم وانطلاقا من غدوة تكون فما قائمة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل.
1: إشهار صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزر، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
0: تحية مجددا كل حبينا ومستمعينا، فقرتنا القارة أكيد لكل حبي رياضة وجديد جديد في سبور مع زميلة كريمة العويدي في فقرتنا اليومية. صباح الخير كريم، مرحبا.
6: صباح الخير، اهلا وسهلا بك ايمان، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات لاخبارنا الرياضيه الصباحيه لهذا اليوم الجمعه 22 من ماي 2026. البدايه بالدور ربع النهائي لكاس تونس لكره قدم، والدفعه الثانيه كانت البارح، تقدم سقيط الدير ينسحب امام شبيبة العمران بتعادل هدف مقابل هدف في الوقتين الاصلي والاضافي، وبضربات الجزاء فريق شبيبة العمران يتاهل 4-3. اللقاء الثاني بعث بوحجل ينهزم امام الترجي الرياضي التونسي ب 3-0، أهداف محمد بن علي دقيقة 38، هيثم ضو بإزدواجية في دقيقة 86، وأمان الله تويتي في دقيقة 93، ثلاثية مقابل 0. الدور نصف نهائي باش يكون برنامجو على النحو التالي: يوم الأحد 24 ماي ماضي 3:30، نادي الصفاقسي في ملعب المهيري بصفاقس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب الشادلي زويتن شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي. بالمناسبة شبيبة العمران لأول مرة توصل للدور نصف نهائي لكأس تونس وتستضيف الترجي في ملعب الشادلي زويتن. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم يواصل تربصه في مدينة تبرقة تحضيرا لمونديال 2026 وزوز مقابلات الودية في شهر مايو المقبل أمام منتخب النمسا وبلجيكا في العاصمة البلجيكية. البارح التحاق كل من أيمن دحمان، خليل العياري، محمد الحاج محمود ورائد الشيخاوي التحقوا بالمنتخب. قبل هذا كان كل من آدم عروس، يان فاليري، فراس شواط، مهيب الشامخ، محمد أمين بن حميدة واسماعيل الغربي موجودين في تربص المنتخب تحت إشراف المدرب الموشي في انتظار التحاق كل اللاعبين والمقابلات الودية المشكون تحضيرية ضد النمسا وبلجيكا في بداية شهر جوان استعدادا للمونديال والمجموعة اللي يكون فيها منتخبنا ضد السويد، هولندا وكذلك المنتخب الياباني. برنامج مباراتي الدور نصف النهائي في البراج الخاص بالصعود للرابطة الأولى من الرابطة الثانية لكرة قدم يوم الاثنين في ملعب حملن في الساعة الرابعة مساء. نادي حملن في استضيف مستقبل قصرين، وفي جابس الملعب الجابسي مع اتحاد تطاوين، وفي صورة التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الجزاء لتحديد المتأهل للدور النهائي. تغيير على مستوى الترتيب في بطولة رابطة الشمال الغربي بالكاف بعد قبول اعتراض فريق المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة على مشاركة أحد لاعبي فريق كسر الرياضي في اللقاء اللي كان في ملعب الكاف وانتهى بالتعادل 1-1 وهزم كسر الرياضية جزائيا بنتيجة هدفين مقابل صفر مع خطية مالية 100 دينار وكذلك 200 دينار على الفريق وعلى المسؤول الإداري فريق كسر الرياضية وكذلك توقيف اللاعب لمدة أخرى مقابلة واحدة مع زوز مقابلات سابقة، يعني ثلاثة مقابلات وثلاثة نقاط تعود لفريق مستقبل برنوسة ليرجع للصدارة ب 35 نقطة بفارق نقطتين على جمعية سقيط سيدي يوسف. العروسة الرياضية 30 والبرق التستوري 29 نقطة قبل ثلاثة جولات من نهاية البطولة، هذوما الأربعة المعنيين بالصعود إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني. الجولة القادمة يوم الأحد في الساعة الثالثة العروسة الرياضية تستضيف جمعية سقيط سيدي يوسف، مستقبل رياضي كيف برنوسة مع نجم تجروين، ونادي سيدي برويس مع البرق السورية. المنتخب الوطني التونسي أقل من 18 عام يواجه يوم الثلاثاء المقبل في ملعب رادس منتخب ألمانيا لأقل من 18 عام في لقاء ودي ينطلق في الساعة 5:30 مساء، وطاقم نسائي باش يدير هذه المقابلة بقيادة الحكمة دورساف الجانواتي. من جهة أخرى مواليد 2010 منتخبنا أقل من 16 عام يواجه وديا روسيا في مناسبتين 6 و9 جوان في المركب الدولي للتربصات بعين درهم. كرة اليد والحدث اليوم الدور نصف النهائي الأول لكأس تونس في قاعة رادس بحضور جماهير النادي الإفريقي، الرابعة والنصف النادي الإفريقي مع الترجي الرياضي التونسي وطاقم تحكيم بوسني لهذه المواجهة المهمة من أجل تحديد طرف من أطراف الدور النهائي. ذكر الدور نصف النهائي الثاني يجمع يوم غد بين سقيط الزيت وجمعية الحمات. للمتابعة إذن زوز مقابلات اليوم الأربعة والنصف الترجي والنادي الإفريقي، والإفريقي هو اللي يستضيف بحضور جماهيره، وغدوة في قاعة سقيط الزيت نادي سقيط الزيت مع جمعية الحمامات. السيد كريم الهليلي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد قدم ترشحه لمدة نيابية ثانية لرئاسة الجامعة في الجلسة العامة الانتخابية يوم 6 جوان، واسم آخر باش يقدم ترشحه اليوم هو السيد كمال سنوسي، مع إمكانية أنه تم اسم ثالث باش يقدم ترشحه لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد. النادي الإفريقي يلعب غدوة المقابلة الأولى في الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة أمام أهلي بنغازي الليبي، لقاء في الساعة 4:30 مساء غدوة السبت 23 مايو، باش يكون منقول على قناة نسمة. النادي الإفريقي بمجموعة من اللاعبين المحترفين كيف جيسي جونز، أمينو محمد، دراو سيسي، جمال هاجينز، ألانج إيفانوفيتش ومختار جاي، إضافة لتونسيين عمر عبادة وسام المرنوي، زياد الشنوفي، محمد حديدان، جوهر جوادي، هيثم سعادة وفادي عبدالله. نتمنى وليه التوفيق. اللقاء الثاني بشكون نهار الاثنين 25 ماي ضد نفس الفريق أهلي بنغازي الليبية. البارح في جندوبة تنصيب مكتب الرابطة الإقليمية لشمال غربي لألعاب القوى ومكسب جديد لألعاب القوى ولهذه الرياضة في ربوع الشمال الغربي. رئيس الرابطة هو السيد خالد التاجوري، معه نائب رئيس مني المحسني، وجدان ملهي، كاتب عام كريم بن عثمان، أمين ميل، والأعضاء محمد صالح بربوج، دورصاف المجدي، الكامل جليلي، إيمان ميكني، ومجيب الرمضانية. إلى مقابلة ربع نهائي كأس أفريقيا قبل من 17 عام يوم الأحد 24 مايو، المغرب مع الكاميرون، تنزانيا مع الجزائر، كوت ديفوار مصر، والسنغال مع ماليا. البارح لعبنا الدولي لياس العاشوري دخل في دقيقة 37 مع فريق كوبنهاجن في لقاء تحديد المتأهل للدوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم في الدنمارك، وفاز كوبنهاجن بعد تمديد الوقت على بروندبي 3-1. العاشوري كما قلنا دخل في دقيقة 37 وعطى كرة الهدف الثالث في دقيقة 120+3. هكا كوبنهاجن يلعب كأس المؤتمر الأوروبي الموسم القادم. ملحق الصعود والهبوط في ألمانيا، اللقاء الأول بين فولسبورغ وبادربورن انتهى بتعادل 0-0، والإياب مشكون يوم الاثنين المقبل. جليل قادري مع الحازم يكمل الموسم في المركز التاسع في البطولة السعودية، وأحسن عدد من النقاط حقه الفريق منذ انتمائه للدرجة الممتازة السعودية 42 نقطة بالنسبة للحزم مع جليل القادري. والبارح تتويج فريق النصر بالبطولة بفوزه 4-1 على ضمك، منها ثنائية لكريستيانو رونالدو الموسم هذا سجل 28 هدف، ثالث هدفي البطولة السعودية، وصل 973 هدف في مسيرته الرياضية. الهلال فاز على الفيحاء 1-0، والرياض على الأخدود 1-0. البطل النصر 86، الهلال الثاني 84، والأهلي ثالث 81. الثلاثة مش يلعبوا أبطال آسيا الموسم القادم، بينما نزول النجمة ب 16 نقطة، الأخدود 20 نقطة، وكذلك ضمك ب 29 نقطة. هدف البطولة البارح هو المكسيكي جوليان كينونيس اللاعب القادسية اللي سجل 33 هدف، متفوق بهدف وحيد على لاعب إيفانتوني لاعب فريق الأهلي جدة، وبفارق 5 أهداف على كريستيانو رونالدو. كمل بأبرز مباريات اليوم، نهائي كأس الإمارات 44 دقيقة، الجزيرة مع اللاعبين في البطولة الجزائرية الجولة الأخيرة للتعرف على مرافق مولية الجزائر إلى دوري أبطال إفريقيا. شبيبة القبيل مع شباب الوزداد، شبيبة الساورة شباب قسنطين، ومولية الجزائر مع أولمبي شلف. المقابلات في الساعتين. الجولة الأخيرة في إيطاليا 8 غير ربع، فيرونتينا مع تالنتا، ونهائي كأس فرنسا يتلعب في 8 متاع الليل بين لونس ونيس. فريق علي العابدي مش يكون موجود مع أنيس بعد هذه المقابلة باش يلتحق بيت ربص المنتخب، ولن يشارك في لقاء البراج من أجل البقاء ضد فريق سانتيتيان في البطولة الفرنسية الممتازة. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله قبل أخبار الساعة الواحدة في متابعات رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعية الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجمعية الباك، والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: الثامنة صباحا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة وتأكيد على تعميم هذه التجربة في كل الولايات. إطلاق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. اليوم انطلاق العمل بالبرنامج الاستثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. تم بولاية باجة افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية التي تعمل بمقاربة التخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. هذا وأبرز وزير التربية بالمناسبة نور الدين النوري أن مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي أنجزتها وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا، ستشع على كل المناطق المجاورة في انتظار تعميم هذه التجربة في كل الولايات الأخرى. من جهته أفاد مدير مدرسة الفرصة الثانية عبد العزيز العبدلية أن افتتاح فرع باجة يندرج ضمن انفتاح مدرسة الفرصة الثانية لتقريب الخدمات من المنتفعين وهم الأطفال المنقطعين عن الدراسة من 12 إلى 18 سنة دون حلول، مبينا أن طريقة عمل هذه المدرسة تعتمد على المحادثات لتوجيه المنتفعين وفق ميولاتهم وأحلامهم بعد تفكيك أسباب الانقطاع عن الدراسة وإيجاد الحلول الملائمة. ولفت إلى أن فترة التعهد تتواصل لمدة تقارب 9 أشهر، إضافة إلى مواصلة مرافقة المنتفع سنة كاملة، حيث يتم توجيه المنقطعين في مسارات مختلفة لإنقاذهم وتمكينهم من بناء مستقبل واعد. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الألبان والأعلاف في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. هذا ويسعى مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف إلى دعم وتطوير القطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، كما يشمل تحديد المشاكل الخاصة بالفلاحين في هذه المناطق والتكوين في مجال أفضل الممارسات الفلاحية المبتكرة، إلى جانب توعية المجتمعات الريفية والمؤسساتية وتعزيز الإدارة المستديمة للأراضي ومواردها بما يوفر إمكانيات اجتماعية واقتصادية للسكان المحليين. هذا وتقوم الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتمويل المشروع الذي يركز على الفلاحة المستديمة لمواجهة تغير المناخ وهشاشة التربة. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمتو. وتهدف هذه التظاهرة المبتكرة إلى اكتشاف أسرار مقاطع الرخام النوميدية وإبراز قيمتها والتعريف بكنوز جندوبة الأثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية. انطلقت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة في تنفيذ حملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد، بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. قابلة إشراف مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة سلاف الفرشيشي والتفاصيل.
5: الجهة الصحية بسليانة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة طلق يعني الكومباني هذه ناسيونال اللي هي عيادات ما قبل الولادة، شعار أمان ليك ولصغيرك، هي متابعة لصحة الأم، متابعة لنمو الجنين، التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن المضاعفات، وسعي لضمان ولادة آمنة وتعزيز عيادات ما بعد الولادة. نحن المندوبية الجهوية لديوان الأسرة العمران البشري والإدارة الجهوية للصحة بسليانة بالشراكة مع عديد الأطراف الفاعلة يعني في الجهة يصير تقديم عيادات، فما برنامج جهوي ثري على مستوى الجهة، عنا أنشطة تنظيم أيام مفتوحة للتوعية والتحسيس حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بجميع وحدات مراكز رعاية الأم والطفل، عيادات الصحة الإنجابية، مراكز الصحة الأساسية، الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم وذلك يوم الجمعة 22 مايو 2026 بالمركز الوسيط بسليانة، تنظيم يوم تكويني لفي التعاون وإدارة الصحة بالجهة الصحية بسليانة، يوم تحسيس بمصنع مثلا كابل السيارات بسليانة.
3: وضعت وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البرية تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم في هذا الإطار ترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملية تقدر ب 45%. كما مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون تقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة. كما تقرر وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وتتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، بما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى غاية غرة جوان القادمة. وتم تكليف فريق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. ويأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلقة بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. ويندرج الإجراء أيضا في إطار اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. في مستجدات العالم، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق لوقف إطلاق النار وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. هذا وقد كثف لبنان اتصالاته مع الولايات المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار واعتداءاته المتواصلة على البلاد. وقد أكد مصدر رسمي لبناني لوكالة الأنباء القطرية أن اجتماعا مرتقبا بين الجانبين اللبناني والصهيوني في واشنطن لبحث مسار الأمني سيتصدره وقف إطلاق النار قبل البحث في أي ترتيب أمني آخر أو أي خطوات عسكرية ميدانية. إلى هنا مستمعين عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. إطلاق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. اليوم انطلاق العمل بالبرنامج الاستثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: صباح الخير.

0: إشهار
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أون غران.
2: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترونسبورتور، مؤسسة لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
3: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش، وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و900.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: صباح الخير صباح النور لكل حبينا ومستمعينا، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. مازلنا معاكم بطبيعه في منوعه صباح الخير. باش نحكيوا شويه على تظاهره اللي هي تجي في اطار الاحتفال بالذكرى 60 تاسيس التلزه التونسيه، والتظاهره هذه تنظمها جمعيه قدماء الاذاعه والتلزه التونسيه، باش يكون فيها ندوه حول الاعلام الجهوي الواقع والافاق. اكيد موضوع هام برشا بالنسبه للندوه هذيا، وبالشكون بالاشتراك مع مؤسستي الاذاعه والتلفزه التونسيتين هذيا اليوم 9:30 تاع الصباح بالقاعه الكبرى مؤسسه التلفزه التونسيه. بتبيع على برنامج ينطلق 9:30 تاع الصباح، باش يكون فما كلمه افتتاحيه مع رئيس جمعيه قدماء الاذاعه والتلفزه التونسيه، كيف كلمه للسيد شكري بن سير الرئيس المدير العام للتلفزه التونسيه، كلمه السيده هند بن علي رئيس المدير العام للاذاعه التونسيه. 10 حتى 11:30 يكون فما الجلسه العلميه برئاسه الدكتور نور الدين الحاج محمود، باش يكون فيها تقديم الورقه العلميه زاد الاولى للدكتور محمد قنطاره الاستاذ الجامعي بمعهد الصحافه والاخبار، الورقه العلميه الثانيه من تقديم الاستاذ شكري بن سير رئيس المدير العام للتلفزه التونسيه، الورقه العلميه الثالثه من تقديم الاستاذ محمد معمري ممثل الاذاعه التونسيه. باش يكون فما زاد نقاش وتقديم خاصة الإصدارات الجديدة المتصلة بالإعلام الجهوي، وباش يكون فما مداخلة للأستاذ رشيد البكي حول الصحافة الجهوي ببنزرت القنال والراديون والحديث وشجون من بنزرت، كيف مع محمود الحرشيني من سيدي بوزيد تجربة صحافي جهوي. هذا برنامج عموما بالنسبة لهذه التظاهرة طبعا اللي تجي في إطار الحديث على الإعلام الجهوي وما أدراك ما الإعلام الجهوي، إعلام القرب للمواطن ومشاغل المواطن في كل ربوعنا. احنا مازلنا معكم بتبيعة، باش يكون الموعد بعد لحظات مع هايتك.
1: إشهار مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
3: هاي تك.
4: مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هايتيك، أخبار التكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف. واليوم البداية باش تكون مع جوجل. جوجل اللي كملت عقدة المؤتمر السنوي متاحها الجوجل يو 2026، وين أعلنت على برشا جديد، من بين الجديد متاحها هو جوجل بيك، وهو أبليكاسيون تستهدف تبسيط إنشاء الصور وتعديلها بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على منح المستخدمين تحكم أدق في النتائج بدلا من الاعتماد على المحاولات العشوائية المتكررة. وقالت الشركة وأنه التطبيق جديد باش يكون موجود على الورك سبيس، ويعيد ابتكار تجربة توليد صور من خلال الذكاء الاصطناعي عبر توفير أدوات تحرير أكثر دقة وصور أكثر احترافية، وباش تكون موجودة للمجموعة باش نجم تقوم بالتعديلات. مواصلين اخبارنا في هاي تيك مع جوجل، واللي اعلنت على نموذج جديد متاحها من جيميني 3.5، ومنها اصدار جيميني 3.5 فلاش اللي قالت الشركه وانه يتفوق على 3.1 برو في مهام البرمجه والمهام الذكيه الخاصه بالاجنتك اي اي، وين باش يصبح النموذج الافتراضي الجديد اكثر دقه ويقدم اكثر تفاصيل. جيميناي 3.5 برو المرتقب وأنه يكون موجود الشهر الجاي باش يكون هو الخيار الأقوى بالنسبة للمستخدمين بارابور للي فيرسيون اللي موجودة من جيميناي العادي. نختموا أخبارنا مع جوجل كيف واللي طورت بطريقة جديدة طريقة البحث عن طريق المحرك متاحها جوجل، وأعاد تصميمه من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي باش يولي جوجل أكثر تطور ويعتمد على جيميني 3.5 فلاش، وين باش تتوسع جوجل صندوق البحث نتاعها ويتم الاعتماد على الاستفسارات الطويلة، مع إضافة إكمال تلقائي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في تطوير أسئلتهم بنحو يعطيهم إجابات أدق. الاي اي مود باش يكون موجود في جوجل قريبا جدا. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي.
3: هاي تك.
1: إشهار مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
1: إشهار

0: إشهار
1: في إم جي جمع سبتحت سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زاد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و900
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
3: ورجعنا معكم من جديد تحية صباحية عطيرة لكل كل أصدقائنا مازلنا معكم بقية الأركان وكالعادة في التوقيت هذا تكون جولتنا في عالم الأسواق مع أسواق الشمال الغربي كل مرة نحطوا رحال بواحد من الأسواق كما متعودين معنا مع اليوم زميلتي فاتن التوجيني. صباح الخير فاتن. مرحبا.
4: صباح الورد إيمان. نهارك فل وياسمين أنت وكل المستمعين.
3: يعيشك لله. وين موجودين اليوم بالضبط؟ في بيجا.
4: الجولة اليوم في بيجا إيمان أسعار بيجا المدينة وكل عادة احنا حتى كي نمشيو بيجا المدينة نعمل مقارنة بالأسعار اللي شفناها في المعتمديات وكيف الباب تستور قبلات وكل مرة حتى كي نمشيو الخدمة ديما نرميو عينينا على
3: الأسعار. أكيد أكيد
4: نعمل مقارنة
3: خبزنا اليومي
4: هذا هو. وعلى حديث على خبزنا اليومي حبيت نحكي على حاجة الحقيقة. طب مثلا في بقية المعتمديات قليل وين نشوفوها اللي هي الحمص الفريك الأخضر اللي تباع بالربطة موجودة في بيجا اللي متذية وكارفخة ربطة بدينار للي يحبوا هالحمص هذية ونعرفوا توا مع فصل الصيف يكثر تطيب المرمس حسن درشني هو يقولوا ديما الحمص هذية المطلوب أكثر خسيف باش ما يتخنش الحاصل هكا الحمص الفريك الأخضر الحقيقة واحدة من الناس من محبين بتاعه مع توين نلقاه نستغل الفرصة. إما الربطة ترى الربطة والحزم من بعد تلقاها حسينة راه هكا نقرأ وحسينة ناخذوا أكثر من الربطة هذية الحاجة الجديدة المولودة في الزعف الجمعي هذي معنا
3: ساعات حتى تكون شهوة معناتها أما يقول لك ما نلقيش معناتها وكي يعرفوا توالي هو موجود في بيجا المدينة بيه
4: أما كما قلت لك معناتها ما نلقاهوش في منتشر بكثرة في بقية الولاية الأكثر ديما في بيجا المدينة. الحب الملوك تاح يا إيمان زادة هذي نضعف معنا دخل الأسبوع هذي الحقيقة الثوم زادة هي البرشة 23 دينار قالوا لي في بلاي صغرينة ب 30 دينار بزيل فيل الحب الملوك الأسعار قيت الأسعار فيها وعليها فما حاجات كالعادة كما قلنا سواء كانت في بيجا المدينة ارتفعت مقارنة بالليمات اللي فوتوا وسواء زادة هوكا أكيد قارنها بالمعتمديات تلقى تلقاها منخفضة. نبدأ بالبطاطا. البطاطا ب 18 مية

0: في بيجا المدينة اللي هي الأسبوع اللي فاتت وصلت حتى ل 14 مية، سمعت ب 3500. الجمعة اللي فاتت كانت بين 3000 و 3200، احنا في نهار الأربعاء شفناها في معتمدية جزء الباب ب 4200 التماسم، والحقيقة حتى 3500 نوعية باهية معتها مقبولة النوعية. الفلفل أنواع وأشكال من 16 مية يبدأ حتى ال 2000 2500، سواء كان مسكي وإلا حار وإلا أحلو. البصل الرباطي ب 12 مية، البصل الروس سواء كان أحمر اللي هو معطاها وعودها بس هذية وإلا الأبيض 30 الكيلو. القرعة الأخضر بين 2400 ل 2500 موجود معتها، وأنواع وشين من الأخشين للجبيد للمتوسط. القرعة بالمتشر الفول الفول من 8 مية دينار لل 12 مية يخدم معانا. البرودو ب 3500، السنيانية بين 18 مية لل 2000. خضر ورقية في بيجا المدينة ب 500 مليم عكس مجزبة مثلا هي ب 700 و 800 مية. السبناخ ب 4000، السلايس من 15 مية لل 2000، والبسباس ب 15 مية. كما قلنا الحمص الأخضر الفريك بدينار الربطة أدخل معانا. الكرنب فما شكون قاعد يبيع بالربع رات وبالشطر رات معناتها بالبرج هكاك، هو كيف وكيف بقرع بدينار وب 12 مية حسب الحجم. نمشي بيك للغله، وتبارك الله الغله المشماش هو اكثر حاجه ريتها رابخه النهارين هذوما معناتها في الاسواق بتاعنا. الاسوان زاد كيف مختلفه مع بقيه الخضر الغلال عفوا اللي هي بتاع لقيت هذايا بين ربيع واوائل الصيف. نبداو بالبطيخ، البطيخ بين 3500 ل 4 دينارات، الخوخ ب 5 دينارات، ثم خوخ بوتابقايا كيس كيس ب 4800 4500. الحقيقه معناتها ثم انواع والجوده تختلف ايمان في الخوخ، سواء الخوخ العادي والا الخوخ بالطبقايه. البصاع موجود من 4500 ل 6000 حتى 6500. المشماش بين 2000 حتى ل 4800، وفما شكون قال مشماش شاشي، وفما شكون قلت سمعت نقاشات انه هو مازال ماهوش وقته المشماش الشاشي. احنا ما نفهموش ما هما كاتبين المشماش الشاشي. التفاح الحقيقه عرش غالي برشا، جاني ظهرلي ما سميش بالفرز من 200 ب 3000 وبال 4000 وحتى تنجم بالفرز بس موجود. التفاح اللي لقيته من 6500 ل 8000 حتى ل 11 دينار و 800. الدجلة بين 7 دينارات و 9 دينارات. حب الملوك كما قلنا ب 23 دينار يخدم معانا في ديجا في باب زنيز. البنان ب 13 دينار. الفريز رابح الحقيقه في باب زنيز، فريز وشتاتا وفريز عربي
1: اكيد.
0: الفريز على كل لون يا كريمه. من ما فما 2500 ل 2700 قرطل، وفما الكيلو ب 6000 6200. هذا هو الفريز معناتها نقص شويه. الدلاع في ديجا موجود، وحسب ما قالوا لي موجود زوز انواع. فما الدلاع الكيلو ب 4 دينارات وقالوا لي هذايا تاع الدزاير، وفما اللي الكيلو ب 2000 و 18 مية هذايا تاع الجنوب. وهكا كل واحد يعرف شنو ياخو. نمشيو للحوم البيضاء والحمراء، الدجاج والعلوش. العلوش الحقيقة معناتها محافظ على الغلاء بتاعه في كل المعتمديات، يخدم بين 60 و65، وباجا المدينة كيف كيف، واللي هي مش مستيس الحقيقة يوصل فيها ثم العلوش للسوم هذية معناتها باجا معناتها كنا نشوفه 60 65 مثلا في مجز الباب ولا في كالسون، نلقاو باجا ب 55 ب 52. لكن المدة هذه توا على عيد يمكن غلاب القديل اللحم. العلوش إذا بين 60 65، البرشني ب 55، الهبرة بقري ب 50، كرش علوش ب 15، مرقاز بين 30 ل 35. في المجز المرقاز المفوح والسبيسيال يخدم ب 40 إيمان. دوارة كاملة يحط لك شوية معناتها الكبدة والقلب معاها، تخدم بين 25 و35. كبدة علوش ب 60، كبدة بقري ب 55، كرشة بقري ب 10 دينارات، وراس العلوش ب 25 دينار. الدجاج محافظ على الأسوام معناتها اللي موجودة في أغلب المعتمديات اللي هو الدجاج الجاهز للطبخ ب 8500. في بيجا المدينة نلقاو الباعة اللي يبيعوا بالكعبة، الكعبة الكيلو على 8500 حتى ل 12 دينار، خاطر فما حجم خشين معناتها الكاليبر كبيرة شوية. الاسكالوب 17 دينار و800، الكبدة بين 15 دينار حتى ل 17 دينار و800، الخزان 7500، الكركاس بين 2500 لل 2800 جوانح حكيات في لهنا يقولوا جوانح معناتها جوانح كاملين إيمان 5 دينارات وجوانح مطوحين ب 11 دينار. هذه أبرز الأسعار اللي فيناها من سوق باب الزنايز في باجة المدينة. وكما قلنا هكا عملنا شوية مقارنة بمعتمديه الزباب اللي خذينا منها الأسعار الأول الأسبوع اللي هي نهار الأربعاء. كما قلنا توا برشا حاجات زي كيف في باب الزنايز انتشرت اللي يمضي وسكيكن اللي يبيعوا الفخار كالقلة الطاجين الفخار اللي تاع المشوى المشوى الشويات موجودين السكيكن ثم معناتها حركية البخور والناس كلها تقضي. إن شاء الله عيد سعيد للجميع.
1: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل فاتن. تحية من خلالك نقدموها لكل هيلينا في بيجا جولة ثرية وثرية جدا لكل الأسعار تقريبا موجودة حاليا في مدينة بيجا. شكرا لك فاتن, تحيتنا لك. احنا مازلنا معكم ديما على موجة إذاعة الكيف, توقيتنا 40 دقيقة تقريبا بعد 8 ديما على موجتنا في صباح الخير.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: راديو كيف اف ام.
1: هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم في صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والنور لكل حبينا ومستمعينا. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحه وعافيه. اليوم انطلاقة الفعاليه مع امتحانات بالنسبه للسنوات الثالثه والرابعه والخامسه، تقريبا السادسه، لا السادسه عاد ثوري توقيت مختلف على الكل، ما عنديش معلومه مقدمه. السنوات الابتدائي اليوم فما انطلاقة فعاليه مع الامتحانات، دونك ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله بالتوفيق ليكم. سنة أولى وثانية إن شاء الله نهار الاثنين، ربي يوفقهم زيدا وإن شاء الله بنجاح وتوفيق لهم الكل. نعرفوا اللي في مختلف المستويات، ما تقول ليش سنة أولى وإلا بكالوريا، ديما وقت اللي عدي صغير راي عائلة كيف تعدي معه، لما تعدي في امتحانات البو زيدا يخلط له زيدا هكا ستريس حتى كان هو ما يحضر له. مش على كل نعرفوا الأجواء هذه كلها، ما معاد معاد إن شاء الله تختتم بفرحة النجاح، وقتها يتنسي تعب عام كامل ويستقبلوا إن شاء الله العطلة بهكا أجواء حلوة، أنشطة هكا مع العائلة، يعديوا أكثر وقت مع الدار، وأكيد مع مراوحة شوية مطالعة، شوية حاجات ألعاب فكرية، باش هكا تعدى عطلة إن شاء الله جميلة ومتميزة لكل صغيراتنا. حبيت نسلم على كل متابعينا وحبينا اللي كانوا حاضرين معنا كيما عودونا متقايق لولانيين ما شاء الله. كيما محبوبة تقول صباح الخير، مرحبا بنت الكيف، تقول صباح المحبة لأحلى الأحبة، صباح الورد لأهل الود، صباح النور لأجمل حضور، صباح الشوق لأصحاب الذوق، منشور اتمأنين عساكم جميعا بخير وسلامة وحفظ من الرحمن وعافية تسكن الأبدان، نور الله دروبكم وخير يوسع أرزائقكم ويختم بالصالحات أعمالكم، صباح النور والسرور يعيشك. شكرا ليك بتل كيف، مرحبا بيك نورتنا كالعادة. فكرية الغرياني تقول جمعة مباركة عليكم على أمة محمد، يسعد صباحكم، شكرا ليك. وتقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، يسعد صباحكم أحبيبي، يعيشك يا فكرية. عامر بقلوتي يقول صباح الخير والنور، مرحبا. ابتهال مولهي تقول صباح النور والسرور، تحياتي ليك أمونة وكل إكيب اللي معاك في منوعة صباح الخير. اليوم إكيبتنا فيها عيدون الكينج في التكنيك، ومعنا زميلتنا هند اليونسي في مراقبة البث من غرفة الفنية المركزية، وفي التنسيق العام الحصة سعاد عباسي. كيف كاملة تسلم عليكم الناس الكل كالعادة. زميلي بن أحمد رياض يقول صباح الخير، مرحبا. عمار بوعلي يقول صباح النور والسرور، مرحبا بيك رضا. عبدة يقول صباح النور أختي مينا، سعد الله صباحكم مع كامل الفريق، متفوقين إن شاء الله يعيشك. زيتون يقول صباح النور والفل والياسمين، مرحبا. بن شريف يقول نهاركم مبارك سعيد يعيشك. رضوين بريني يقول أمونة الغالية صباح الورد والمحبة الصافية يا أختي العزيزة، نورتي الكيف يا غالي عايشك، شكرا ليك بنوركم انتوما. جميل يقول صباح النور والسرور، مرحبا. محمد سمعلي يقول صباح النور. عبد الستار عايشك يا محمد. عبد الستار بن قيب يقول صباح الود، مرحبا عايشك. عادل يقول بونجور، بونجور عادل مرحبا بيك. سعيدة بن عمار بالعيد يقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول، تحية الجميع وخاصة ليك أمونة الغالية، قدم كل أغاني الحصة لأولادي وكل من يعرفني، ونطلب منك أغنية يا دار الحبيب صوت الهادي القليل، نهديها الخالي رشيد وسليتي ونهاركم زين يعيشك. شكرا ليك يا سعيدة، تحية ليك والعائلة الكل. نجيت الشيخاوي تقول صباح النور، مرحبا. ناصر غواسي يقول يوم سعيد للجميع من فرنسا، مرحبا بيك ناصر، ومن خلالك قدموا تحية لكل أهالينا اللي يسمعوا فينا بطبيعة خارج تونس في أي مكان في العالم. كريم المديني يقول إن شاء الله نهاركم زين، تحيتنا ليك يعيشك كريم. تزير يقول بيل جورني مين، مرسي عيشك. صابرين اليونسي نقول صباح الفل والياسمين وجمعة طيبة ليك أختي مين والكيف العاملين معك، بالتوفيق للجميع، تحياتي للمستمعين إذاعة الكيف. شكرا ليك صابرين. بوسليمي أمال تقول صباح الخيرات، جمعة مباركة على الجميع، تحيتنا ليك أمال. زهور تقول صباح الخير، جمعة مباركة على الجميع، تحيتنا ليكم الكل كل كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا واللي كنتوا حاضرين معنا متقايق لولانين، اللي سمعتونا اليوم صدفة هكا انتم في الطريق، إن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان، إن شاء الله اللي هكا مبرمجينه اليوم من مشاغل من هكا ارتباطات الكل تتم على أحسن وجه كيما تحبوا انتم ولا خير. شكرا لكم الناس كل اللي كنتوا حاضرين معنا. بعد شوية كالعادة اللقاء يكون مع برنامج الدين القيم مع زميلي كريم كمال هزديري وسيريدا طبعا اللي حاضرين معاكم لكل استفساراتكم الدينية. عشان نهاركم زين، نسي الكل، باي باي.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: مبروك.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و 260.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
6: التاسعة صباحا.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، سعد الله صباحا. وضعت وزارة النقل بداية من اليوم الجمعة 22 من ماي إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين وسبت عيد الأضحى، يقوم على استجابة للطلبات النقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل وزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع شركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت إشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلة الجديدة المقتنة حيز الاستغلال التي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. تم بولاية بهجة افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية التي تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين وإدماج في المدارس أو في سوق الشغل. تم إطلاق مشروع سلاسل زراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير القطاع الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. انطلقت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليان لتنفيذ الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد، وبهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. واصل جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق لوقف إطلاق النار، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
8: بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام. تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم عيد المسلمين، في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن توافق هذه الساعة ما ندعو به المولى عز وجل وما نبتهل به إليه، عساها أن تكون ساعة الاستجابة، فيغفر المولى عز وجل لمن يشاء ويرزق من يشاء ويشفي من يشاء ويعيد كل غائب إلى أهله. ونسأله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والتوبة، فهو على كل شيء قدير، خاصة في هذه الأيام المباركة من أيام شهر ذي الحجة الذي هو شهر مبارك وفيه أيام مباركة منذ بداية الشهر إلى غاية كامل الشهر في الحقيقة، ولكن هذه الأيام التي خصها المولى عز وجل بكثير من الخيرات والبركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعرض إلى هذه النفحات وأن يصيبنا من هذه الخيرات ما تقر به أعيننا وتهدأ به قلوبنا وأفئدتنا. كالعادة يرافقنا في هذا المشوار الأستاذ رضا الأستاذي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم المبارك، نسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأله أن يرحم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يعتدى عليهم، ونسأله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. هذا اليوم هو يوم استثنائي. نعم. أستاذ كمال، هو يوم جمعة.
0: نعم.
1: وهو من العشر الأول.
0: نعم.
1: من ذي الحجة، وذي الحجة إلى جانب أنه أو بالإضافة إلى أنه يعني هو الشهر من أشهر الحج، بل هو الشهر الذي تقع فيه كل أعمال الحج، فهو أيضا من أشهر الحرم. فهذا اليوم إذن اجتمعت فيه مزايا كبيرة، فالدعاء بإذن الله تعالى يكون مستجابا، فلنكثر من الدعاء ومن الاستغفار ونكثر من التوبة.
0: نعم.
1: ونكثر كل ما من شأنه أن يجعلنا نستفيد من نفحات هذا اليوم المبارك.
0: نعم. إذن أستاذ رضا، كالعادة نذكر السادة المستمعين في جزء البرنامج، في جزء البرنامج الأول إذن موضوع الحصة سنخصصه بإذن الله تعالى الحديث عن عيد الأضحى وعن الأضحية وما يتعلق بهذا الموضوع إذن من تفاصيل، في ركنه الثاني قواعد التلاوة، ثم وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة العاشرة موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا على الرقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد اعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: نعود إذن مستمعينا الكرام إلى لقائنا. عود معك أستاذ رضا. أكيد في كل مرة وكل مناسبة إذن نتوقف عند هذه المناسبات الجليلة في حياة المسلم. من ذلك هذه العشر الأوائل من هذا الشهر المبارك شهر ذو الحجة، وما في هذه الأيام من بركة وخير حتى نصل بإذن الله تعالى إلى يوم الأربعاء القادم، وهو يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. وبطبيعة الحال كل هذه الأيام خيرات وبركات أستاذ رضا.
1: نعم، هي أيام مباركة ذكرها المولى عز وجل أو أقسم بها في القرآن الكريم على ما جاء في أقوال بعض المفسرين والعلماء في أوائل سورة الفجر، حيث قال الله تعالى: والفجر وليال عشر.
0: نعم.
1: قيل هي العشر.
0: نعم.
1: الأول من ذي الحجة. والله أعلم.
0: نعم. وهي تختلف عن العشر الأواخر من رمضان.
1: نعم.
0: لنا في كل موعد خيرات أستاذ رضا،
1: معناها
0: رمضان وذي الحجة وذي القعدة ومحرم ورجب، وكلها خير بإذن الله.
1: نعم.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى ذلك، هي في ذي الحجة، وذو الحجة ذو الحجة هو من الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: التي نص عليها الله تعالى.
0: نعم.
1: في القرآن الكريم.
0: نعم. وهي من التسميات التي كانت موجودة ما قبل الإسلام، وقد حافظ عليها الإسلام.
1: نعم.
0: لما فيها من خصوصية معناها، ثم غير بذلك كل معاني التي كانت في الجاهلية.
1: نعم، في الجاهلية كانوا يحترمونها.
0: نعم.
1: ويوقفون.
0: نعم.
1: القتال والاعتداءات وما إلى ذلك
0: غارات وغيرها.
1: نعم. وإن كان
0: نعم.
1: تلاعبوا حيث اعتمدوا النسيئة وأنهم يقدمون ويؤخرون.
0: نعم.
1: هذه الأشهر.
0: نعم.
1: حسب مصالحهم.
0: نعم.
1: وحسب ما تدعوهم إليه الحاجة.
0: نعم.
1: من القتال.
0: نعم.
1: والغصب والإغارة.
0: نعم.
1: وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: فلما جاء الإسلام بطبيعة الحال أبطل ذلك، ويعني جعل حدا لذلك، فأصبحت هذه الأشهر الحرم تحمل معناها مضمونا وشكلا تحمل معناها الأصلي. هي أشهر يعني يبالغ.
0: نعم.
1: المسلم خلالها في يعني القيام بالطاعات وفعل الخيرات وما إلى ذلك، ويبالغ أيضا في الاحتراز من الوقوع في الشر وفي إلحاق الضرر والشر.
0: نعم.
1: بالآخرين.
0: نعم.
1: وإن كان هو مطالب دائما بذلك.
0: نعم.
1: لكن يتأكد ذلك أكثر في الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن فعل الخير يتضاعف أجره في هذا في هذه الأشهر، وفعل الشر والعياذ بالله يتضاعف أيضا إثمه ووزره. وطبعا يعني كما قلنا، هي جملة من الامتيازات وجملة من الفضائل التي تجمعت في هذه العشر.
0: نعم.
1: الأول من شهر ذي الحجة، ويستحب لغير الحاج الصيام ما استطاع، هو الأفضل أن يصوم من واحد الحجة إلى تسعة ذي الحجة، وهو.
0: نعم.
1: يوم.
0: نعم.
1: عرفة، يوم الحج الأكبر. ويعني في هذه خلال هذه الأيام يعني المتمتع بمعنى الذي أحرم بعمرة ثم تحلل من العمرة، فإنه.
0: نعم.
1: في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من جديد بالحج، ويرتلق باتجاه يعني الأماكن التي تقام فيها الشعائر، وخاصة يعني عرفة.
0: نعم.
1: حيث الركن والركن الأعظم
0: هو. نعم.
1: الوقوف بعرفة.
0: نعم.
1: لا سيما بعد غروب الشمس، لأن قبل غروب الشمس يعني من الظهر تقريبا من الزوال.
0: نعم.
1: إلى ما قبيل غروب الشمس، فهذا الوقوف هو الواجب ويمكن تداركه، لكن الركن هو الذي يكون بعد الغروب، وهو ولو لهنيها أو بمجرد حط الرحال ورفعها، والذي يفوته الركن يعني يعتبر قد فاته الحج ولا يستطيع أن يتداركه. الأركان الأخرى الكل مثل يعني الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه وقتها متسع ويمكن أن يتداركها، لكن الركن الأعظم أو وهو الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس إلى ما تقريبا إلى ما قبيل الفجر أو على اختلاف بين الفقهاء، فهذا يعني إذا فاته لا قدر الله فيعني عليه أن يؤجل الحج إلى السنة القادمة.
0: هذا بالنسبة إلى الحاج.
1: نعم، وهذا صعب جدا.
0: نعم.
1: هذا لا يعني أردنا أن نبين
0: نعم.
1: قيمة أي
0: فعلا
1: قيمة نعم. هذا قيمة هذا الوقت.
0: نعم.
1: و غير الحاج
0: نحن قلت نحن صعب جدا أنه يفوتوا معناها الركن.
1: نعم، لأنه هو
0: في إطار مجموعة
1: في سياق كامل يصعب جدا، لكن المسألة ليست مستحيلة
0: بالضبط.
1: يمكن لا قدر الله. نعم. على أي حال يعني غير الحاج يستحب له أن يصوم كل هذه الأيام،
0: نعم،
1: وخاصة يوم عرفة.
0: يوم عرفة.
1: في حين أن الحاج
0: فيه نص هذا حديث نعم. معناها نعم. للرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا عن نعم. الصيام.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني يوم عرفة كما قلت يستحب صيامه لغير الحاج، والحاج يستحب له أو يكره له ربما أن يصوم
0: نعم.
1: حتى يتقوى بالفطر على الذكر والعبادة والتكبير وقراءة القرآن والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني موجود بأرض عرفة وبجبل
0: نعم.
1: عرفة
0: نعم.
1: طبعا يعني
0: هو معناها غير الحاج بيمكنه صيام هذه الأيام معناها أستاذ رضا
1: نعم.
0: كاملة هذه الأيام العشر
1: نعم،
0: وإن لم يصمها فيستحب في حقي أن يصوم يوم عرفة
1: على الأقل
0: على الأقل
1: أي على الأقل هو صيام يوم عرفة نعم.
0: معناه من فضائل صيام يوم عرفة أستاذ رضا ماذا يمكن أن نذكر باعتبار معناها أنه هذا اليوم هو يوم مبارك فيه يقف الحجيج بصعيد عرفة مثلما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد روى مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: ما شاء الله خير، يعني خير عظيم. نعم خير عظيم. ويعني أنت أشرت إلى الذكر
0: نعم.
1: الذي يمكن أنواع ذكر التي نعم. يمكن أن تقال في عشية عرفة يوم
0: نعم.
1: عرفة
0: نعم.
1: هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا ونبيين من قبلي
0: نعم.
1: يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
0: توحيد.
1: قدير
0: نعم.
1: فيه
0: نعم. نعم.
1: يعني كلمة التوحيد
0: نعم.
1: وفيه إقرار
0: نعم.
1: بأن الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى قادر
0: بالعظمة.
1: وهو الوحيد
0: نعم.
1: الذي يحيي
0: نعم. ويميت,
1: ويميت.
0: نعم. بالضبط معناه.
1: وهذا إقرارا
0: نعم. وهذا مما يختص به المولى عز وجل
1: نعم.
0: نعم. نعم. أمرنا كله بيد الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر هذه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبطبيعة الحال هذه أيام خير وبركة يجوز فيها معناها كل أعمال الخير والبر، والإنسان لا معناها يقلل من شأن أي عمل ممكن أن يقوم به أستاذ رضا، معناها إنه هناك من يقول ليس لي ما أتصدق به، ليس لي ما أفعل كذا، معناها الرسول عليه الصلاة والسلام معناها علمنا أنه رأي حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: نعم، يعني كل ما يمكن، يعني هناك أعمال كثيرة هي صدقات
0: نعم.
1: ولا تتطلب
0: نعم.
1: يعني مال أو وسائل مادية وما إلى ذلك. عفوا كما ذكرت أنت يعني ابتسامك في وجه أخيك
0: نعم.
1: صدقة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم
0: نعم.
1: المعروف شيئا
0: نعم.
1: يعني السيدة عائشة تصدقت بشق تمرة يعني بنصف
0: نعم.
1: تمرة أو
0: نعم.
1: جزء من تمرة يعني أقل الأشياء التي يتصدق بها الإنسان وهو
0: نعم.
1: لا يقدر إلا
0: نعم.
1: على ذلك
0: نعم.
1: فهذه يعني يوم القيامة سيجدها إن شاء
0: نعم.
1: الله جبال من الحسنات
0: نعم.
1: ومن الأجر وما إلى ذلك
0: نعم.
1: فبالتالي المسلم يجتهد بالقدر المستطاع عملا بالقاعدة القرآنية التي تقول فاتقوا الله ما استطعتم
0: ولا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها
0: نعم.
1: وفي الآية الأخرى إلا ما آتاها
0: إلا ما آتاها
1: حيث أنت تجتهد وأحيانا يمكن لإنسان أن يتصدق بقليل من المال ينال من الأجر أكثر من إنسان يتصدق بكثير من المال
0: نعم. فعلا.
1: لماذا؟
0: فعلا.
1: لأن صاحب المال الكثير كان بإمكانه أن

0: مقابل يعني ربما مبلغ زهيد جدا، في حين أن إنسان يعني يملك من الأموال ما شاء الله وبإمكانه أن يتصدق مثلا بآلاف الدنانير،
1: نعم.
0: إلا أنه يكتفي ببعض الدنانير أو ببعض مئات الدنانير، فله أجر،
1: نعم.
0: لا شك في ذلك، ولا لا نلومه، نعم. لا شك في ذلك،
1: نعم.
0: لكن يبقى الإنسان الذي يعني هو يملك يعني مبلغ محدود جدا ويتصدق بجزء كبير منه، أو ربما يتصدق به كاملا، فهذا عند الله سبحانه، نعم. وتعالى، نعم. له أجر عظيم.
1: مسألة الصيام أستاذ رضا مسألة عظيمة في الحقيقة، معناها بالإضافة إلى كون المولى عز وجل فرض علينا وكتب علينا صيام شهر رمضان، لأن نجد أن الصيام في مواضع عديدة بالغ الأهمية. من ذلك مثلا صيام يوم عرفة، قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة الماضية والباقية،
0: نعم.
1: ماهي فاصل قصير بعد نواصله أستاذ رضا، استسمحك واستسمح السادة المستمعين.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش، وفما زاد شوا كبير في الباربكيو، والسوم يبدا من 19 دينار و900. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: نعود إذن إلى ما كنا بصدده منذ قليل. قلنا أستاذ رضا أمر الصيام معناها أمر عظيم، هذا الامتناع الإرادي عن الأكل والشرب وسائر المفطرات المباحة والحلال، أمرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. قلنا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال يوم ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه الستة من شوال كان كصيام الدهر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، وغير ذلك من المواضع. فهو كذلك من أقسم بالله ثم تراجع عن ذلك القسم صام 3 أيام، وغير ذلك من هذه المواضع التي يعدل فيها إذن الصيام أعمالا جليلة. فكيف تقرأ في هذا الأمر صدري ذا أهمية الصيام في حياة الإنسان؟
0: يعني أنا يعني أول ما يجلب انتباهي أو يتبادر إلى ذهني هو يعني الله عز وجل يحبب إلينا
1: الصيام. نعم.
0: ويعني وكأنه أعوذ بالله ربما من استعمال هذه الكلمة ربما لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى، لكن يعني كي
1: نعم.
0: نحن كي نفهم بعضنا البعض،
1: نعم.
0: يغرينا بالصيام،
1: نعم.
0: يعني تعالوا فصوموا فإن الصيام أجره عظيم،
1: نعم.
0: يعني كما ذكرت أنت
1: بالضبط.
0: يعني صيام عرفة يكفر السنة،
1: نعم.
0: الماضية والسنة،
1: نعم.
0: التي تأتي بعدها، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة ماضية،
1: نعم.
0: إلى غير ذلك،
1: نعم.
0: يعني الله سبحانه وتعالى يستحثنا على الصيام. وربما البعض يقول يعني أليس الأولى والأجدر أن يقع حثنا على أشياء أخرى تصل فائدتها إلى الناس وخيرها إلى الناس، لكن لو تعمقنا في فهم،
1: نعم.
0: يعني الصيام وأدركنا البعد التربوي،
1: نعم.
0: للصيام، أنت قلت إن المسلم عندما يصوم يمتنع إراديا،
1: نعم.
0: عن المباحات،
1: نعم.
0: عما هو حلال،

0: نعم.
1: فإذا امتنع يعني عما هو حلال،
0: نعم،
1: عما هو في العادة مباح،
0: نعم،
1: فمن باب أولى وأحرى أن يمتنع عن الحرام،
0: نعم،
1: ومن ذلك الظلم والغش والاعتداء وما إلى ذلك. وهذا قد يجره بما أنه يعني عندما يكون صائما يعني الأعمال أعمال الخير التي يقوم بها يضاعف أجرها، فبالتالي هذا سيحثه أيضا على أن يساعد الناس، على أن يقضي أن يقضي حاجات الناس،
0: نعم، نعم،
1: على أن يتصدق على من هو يعني محتاج إلى الصدقة. يعني لاحظ لو أنه هذه المعاني يقع إبرازها وبيانها عندها نفهم يعني لماذا المولى عز وجل يعني يحبب إلينا الصيام،
0: نعم،
1: ويدعونا إلى الصيام، لأنه بطريقة غير مباشرة يدعونا إلى فعل الخير، إلى الصدقة،
0: نعم،
1: إلى،
0: نعم،
1: اجتناب الشرور، إلى اجتناب المظالم، الغيبة، النميمة،
0: نعم،
1: ويعني كل ما من شأنه أن يجعل الناس يعيشون يعني في يعيشون في ضرر، يعيشون في مشاكل، يعيشون في صعوبات. بل بالعكس، إذا يعني فهم الناس أو أدركوا هذه الأسرار التي يحملها الصوم، تحملها عبادة الصوم، فإن هذا سيفضي إلى أن يعيشوا،
0: نعم،
1: سعداء،
0: نعم،
1: يعني يتعاونون، يتضامنون،
0: نعم،
1: يساعد بعضهم البعض، متآزرين،
0: نعم،
1: متكافلين، إلى غير،
0: نعم،
1: ذلك.
0: وفي الحديث الذي ذكرناه أستاذ رضا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، يعني يوم واحد يحتسبه معناها المسلم الصائم معناها لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك شيء غير وجه الله.
1: نعم، وهو ربما البعض يتبادر إلى ذهانهم عندما تحدث عن الصوم الامتناع عن الأكل والشرب. لا، هذا يعني،
0: نعم،
1: هذا أعتذر عن هذه،
0: نعم،
1: العبارة، هذا يعني تصور ساذج جدا.
0: نعم.
1: يعني أنت لما تصوم تصوم عن الحرام، وربما تصوم،
0: نعم،
1: أنت صمت عن المباحات،
0: نعم،
1: فكيف لا تصوم عما هو حرام؟
0: نعم.
1: وأنت فعلت طاعة، قمت بطاعة عندما صمت، فكيف لا توسع هذه الطاعة،
0: نعم،
1: إلى فعل الخيرات،
0: نعم،
1: وإلى مساعدة الناس،
0: نعم،
1: وما،
0: نعم،
1: إلى ذلك.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني عندما نصوم فنحن نصوم عن يعني المحرمات، وإن كان هذه المحرمات نحن مطالبون بأن نمتنع عنها في سائر الأوقات، لكن عندما يكون الإنسان صائم، يعني الإنسان لما يصوم يجوع،
0: نعم،
1: وهذا الجوع هو ربما في حوار فيما بينه وبين نفسي يقول كيف أحرم نفسي من الأكل ومن الشرب ومن سائر،
0: نعم،
1: المطعومات، ثم بعد ذلك لا أنال الأجر. وهنا نعود إلى تلك الأحاديث من نوع الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور
0: والعمل به،
1: نعم، فليس لله
0: حاجة في أن يترك طعامه
1: أن يدع طعامه وشرابه.
0: نعم.
1: وغير يعني أحاديث كثيرة، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب وما،
0: نعم،
1: إلى ذلك.
0: نعم.
1: أنا إذا كان لم أضمن الحصول على الأجر المنتظر من الصيام فلن أجني إلا التعب،
0: نعم،
1: والألم،
0: نعم،
1: بسبب يعني الامتناع عن الأكل والشرب والألم الذي،
0: نعم،
1: يحدثه الجوع، خاصة في الأيام، أيام الصيف يعني الطويلة والحارة والشاقة.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني يجب أن تكون هذه المفاهيم وهذه المعاني، لا أقول الأسرار لأنه المفروض هذه ليست أسرارا، يعني هذه المعاني وهذه المفاهيم يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، وعلى السادة يعني العلماء والخطباء والوعاظ وأئمة الجمعة عندما يتحدثون عن الصوم أن يبرزوا بشكل يعني كبير وواضح ومهم،
0: نعم،
1: هذه المعاني وهذه المفاهيم.
0: نعم، لأنه معناها حكم عظيمة من خلال صيام في يوم ينفرد فيه المسلم بطاعة الله سبحانه وتعالى والأمثلة مثل ما ذكرنا عديدة. من ذلك في مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. معناها صيام يوم مثل ما ذكرنا في الحديث السابق لوجه الله، يحتسبه المسلم لوجه الله، يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، وفي هذا خير كثير. نحن معناها ذكرنا مسألة الصيام باعتبار أنه هذه الأيام مباح فيها الصيام، ويتأكد خاصة في يوم عرفة، هو اليوم الذي يسبق
1: يوم
0: العيد، بمعنى أنه باش يكون بإذن الله يوم الثلاثاء يوم عرفة، وباعتبار أنه يوم الأربعاء هو يوم عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى.
1: ولاحظ أنه أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا، فيحرم هذا باتفاق الفقهاء، يعني صيام يوم العيد والأيام الأخرى أيام التشريق، يعني 4 أيام اللي هي 10 و11 و12 و13. يعني أيام التشريق هي 11 و12 و13، وفي العادة اليوم 13 هو من الأيام البيض، لكنه يحرم صيامه إذا كان يعني في مثل هذه المناسبة،
0: فهي أيام أكل وشرب وذكر لله.
1: حتى يرى المولى عز وجل علينا مظاهر البهجة والسرور، ومن مظاهر البهجة والسرور هو التمتع بما لذ من الطعام ومن المشروبات الحلال بطبيعة الحال. فيعني هنيئا للمسلمين بهذا العيد الذي يأتي مباشرة بالنسبة للحجاج، بعد يعني القيام بمناسك الحج أو أغلب مناسك الحج، وبالنسبة للمسلمين غير الحجاج الذين يجتهدون في الصيام، وأقل ما يمكن أن يصوموا يوم عرفة، ويا حبذا أن يصوموا اليوم 8 والتاسع، أو يعني أفضل من ذلك أن يشرعوا في الصيام من أول ذي الحجة، واحد الحجة إلى اليوم 9 وهو يوم عرفة.
0: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر أستاذ رضا، 10 من ذي الحجة، وهو أعظم أيام الحج لورود النص به، وسمي بذلك لأنه معظم مناسك الحج تؤدى فيه مجتمعة: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، وسمي بذلك إذن لأنه وكأنه بهذا الجمع يكون معناها الحاج قد استوفى تقريبا معناها
1: أغلب
0: المناسك،
1: ويتحلل التحلل الأصغر، ثم بعد طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر، ووقتها كل الممنوعات ترتفع. وما شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسرار الإسلام ومن قوة الإسلام، أن هناك دمج أو مزج بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة.
0: بالضبط.
1: يعني ليس هناك مصالح خاصة بالدنيا وهنا ومصالح أخرى خاصة بالآخرة، بل مصالح الآخرة تحمل في ثناياها مصالح الدنيا، ومصالح الدنيا
0: بالضبط
1: تحمل في ثناياها مصالح الآخرة. أنت ذكرت يعني منذ حين ذكرت أن الذي أقسم على شيء ثم أراد أن يتراجع، يعني صيام 3 أيام لمن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، لكن لاحظ يعني كي يكفر عن تراجعه في الأيمان، عليه أن يعني يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، وهذا من مصالح الدنيا،
0: من مصالح الدنيا،
1: يعني
0: فعلا
1: مزج بين ما هو أخروي وما هو يعني دنيوي.
0: أستاذ رضا، نختم هذا الركن الأول في موضوع الحصة، ثم بعد هذا الابتهال بإذن الله لنعود للمواصلة في الركن الموالي في قواعد التلاوة.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن أستاذ رضا، معك نتعرف على قواعد التلاوة بإذن الله تعالى من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الأفاضل السورة المباركة. بطبع الحال الآيات الأولى من هذه السورة وهي سورة الفجر.
0: نعم
1: نعم، يعني سورة عظيمة.
0: نعم،
1: وهي ذات علاقة بما كنا نقوله.
0: نعم،
1: في الجزء الأول من الحصة حول يعني شهر ذي الحجة
0: والعشر الأول. نعم نعم،
1: وفضائل هذه الأيام وهذه الليالي.
0: نعم،
1: إذن يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر. يعني هنا
0: نعم
1: أستاذ كمال،
0: قسم،
1: لاحظوا. نعم، هو قسم. نلاحظ أن الجيم هي فيها الشدة وفيها القلقلة، رغم أنها حرف يعني مستفل.
0: نعم،
1: ليست مفخمة، مرقق، هي حرف مرخم مرقق.
0: نعم،
1: لكن الراء فيما بعدها، الراء يعني هي وقفنا عليها بالسكون.
0: نعم،
1: فتكون مفخمة رغم أنه قبلها حرف ساكن، لكن قبل الحرف الساكن هناك حرف مفتوح وهو الفاء.
0: نعم،
1: والفجر هكذا مع قلقلة الجيم ومع الشدة. ما معنى الشدة؟ بمعنى أنه الصوت ينحبس، يعني عند النطق بالحرف اللسان يرتفع إلى سقف الفم ويمنع أن الصوت من المرور، فلذلك نلجأ إلى القلقلة وهي نوع من الاضطراب يحدث، ف كأن اللسان يضطرب فيمر.
0: نعم،
1: الصوت. هذا معنى.
0: نعم،
1: أو تقريبا.
0: نعم،
1: يعني أو تقريبا. وإن كان يعني العلماء يعرفون القلقلة بقولهم صوت لذيذ يشبه صوت الغزالة عند ضياع ابنها.
0: نعم.
1: نعم. إذن والفجر هكذا، ثم قوله تعالى الآية الثانية، يعني والفجر هي آية.
0: نعم،
1: على الأقل في المصحف الذي أمامي.
0: نعم،
1: وليال عشر. كذلك الراء مفخمة رغم أنه لو وصلنا تكون مرقة لأنها مكسورة.
0: نعم، وليال وليست وليالي.
1: لا، وليال.
0: أي نعم،
1: نعم، هي منونة.
0: نعم،
1: وليال عشر.
0: نعم،
1: ثم لاحظ أنه العين والشين حذاري من تفخيمها تبعا للراء. لا نقول عشر.
0: نعم،
1: عشرة.
0: نعم،
1: نعم، عشر يعني العين
0: عشر
1: والشين.
0: نعم،
1: مرققان، والراء هي فقط هي المفخمة. ثم قوله تعالى والشفع والوتر، يعني كذلك حذاري في لفظة الوتر من تفخيم الواو والتاء، الراء فقط، والوتر هكذا. والوتر.
0: نعم،
1: يعني لا نقول والوتر، والوتر.
0: نعم،
1: لأن هناك كلمة وتر.
0: نعم،
1: بالطاء.
0: أي نعم،
1: الوتر وهو
0: الغاية
1: الغاية. نعم، وما
0: مقصد
1: ما يقضيه الإنسان.
0: نعم،
1: الحاجة التي يقضيها الإنسان.
0: مم.
1: ثم قوله تعالى والليل إذا يسر، ديما نفس الملاحظة، حذاري من تفخيم الياء والسين، لا نقول يسر، يسر،
0: يسر،
1: يسري.
0: نعم،
1: نعم،
0: يسر. نعم،
1: هل في ذلك قسم لذي حجر. إذن هل في ذلك قاسم.
0: نعم،
1: قاف فقط مفخمة.
0: نعم،
1: سين مرقب. لذي حجر
0: ليست قسم،
1: ليست قسم. نعم،
0: نعم.
1: هنا حجر الراء مرقة، لماذا؟
0: لأنها
1: قبلها حرف ساكن وهو الجيم، وقبل الساكن هناك حرف مكسور.
0: نعم،
1: فبالتالي ترقى، لا نقول حجر وإنما نقول حجر. ثم بعد ذلك قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد. يعني الخطأ الفادح، وأعتذر عن استعمال هذه اللفظة وهذا وهو مصطلح. يعني الخطأ القبيح جدا هو أن نمد للراء ألم ترى، وهي ألم ترى.
0: أي أي أي.
1: نعم، نعم، فعل مجزوم.
0: مجزوم. نعم،
1: بحذف حرف العلة. ألم ترى كيف، ثم حذاري من تفخيم التاء.
0: نعم،
1: تبعا للراء،
0: ليست عليه ترى،
1: ترى هكذا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ثم
0: يمكن أن يقول بعاد فقط، لا يمد في العين.
1: هو هذا مد يسمى مد عارض للسكون.
0: نعم.
1: القارئ مخير بين الأطول الثلاثة بين القصر والمتوسط والطويل، يعني يمكن أن يقول بعاد هكذا، ويمكن أن يقول بعاد يأتي بالتوسط، ويمكن أن يأتي بالطويل فيقول بعاد. لكن ينصح العلماء أنه يختار مدام هو مخير أن يختار المقدار من المد الذي يتناسب مع سرعة القراءة. إذا كانت قراءة بطيئة جدا
0: نعم.
1: فيستحسن أن يستعمل المد الطويل. وإذا كانت متوسطة أن يستعمل التوسط، وإذا كانت حذر
0: سريع.
1: الحذر هو السرعة في القراءة مع المحافظة على قواعد التلاوة.
0: نعم.
1: فيعني يكتفي به أو يقتصر على المد القصير.
0: الله أستاذ رضا، شكرا لك. نتوقف عند هذا الحد. فقط نذكر أن سورة الفجر هي سورة مكية، وعدد آياتها 30 آية و 30 آية، وترتيبها هي في المرتبة 89 في المصحف الشريف،
1: وكلماتها
0: 139 كلمة. نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. موعدة مع السادة المستمعين في جزء البرنامج الثاني بإذن الله، انطلاقا من الساعة 10 مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 160، وكذلك على رقم الموحد معناها للهاتف 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، لنا عودة بإذن الله.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: شفيك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تم بولاية باجة افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية التي تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوب القيروان والمهدية، وفق ما أعلنته جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. أعلنت المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بجندوبة بشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمت. وضعت وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين غرة جوان 2026 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق لوقف إطلاق النار، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل منذ 2 مارس الماضي إلى 3089 شهيدا وأكثر من 9390 جريحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نواصل مستمعينا الكرام إذن في لقائنا، نعود معكم ونعود إلى استقبال دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا إما على الرقم المباشر 78-227-160 أو كذلك على رقم الموحد 78-227-700. أولى هذه المكالمات. ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: مرحبا
0: مرحبا بك، تفضلي.
1: جمعة مباركة
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا بك، تفضلي.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسابقة.
0: إن شاء الله أجمعين بإذن الله.
1: أخويا عندي بنتي في فرنسا،
0: أي
1: وبالنسبة للأضاحي قالت لك ما خلوناش نذبحوا الأضاحي، يعني فما عقوبة إذا كان واحد يذبح أضحيته وحده.
0: أي
1: قالت لك نتعاملوا مع مزودين، هي تتعامل مع مزود تركي.
0: أي
1: قالت لك يجيب لنا العلوش، لك يجيبه لنا نهار ثاني عيد.
0: أي
1: وقالت لك يدق الباب يمدهولك مقرطس، يعني علوش كوكا هو مقرطس، بس ما يشوفوش مثلا العلوش كي تذبح ولا كي تفلك ولا فهمتني. قالت لك يجيك العلوش الان درا، قالت لك الان درا يحتسب الحم ولا يحتسب اضحيه.
0: اضحيه باه، تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك، شكرا لك. المكالمه المواليه. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: جمعة مباركة على كل حبة.
0: مرحبا بك سيدي،
2: عيد مبارك
0: إن شاء الله أجمعين.
2: رضا سي كمال، أي واحد معناه كي يذبح لو يعرف الجار معناه ما ذبحش ماذا بيه، معناه الصباح من اللي يذبح يعطيه هكا نصيب الكتب بربي. هذا حبيت. وعندي أربع أسئلة وباختصار.
0: بسرعة مالي سي عبستار.
2: باختصار لا محمد رسول الله، هل يجوز نقص من أظافر الميت ونقصه من شعره كي يبدأ طويل؟ هذا سؤالون. حتى كيفية التيمم
0: كيف بيه واضح.
2: واثنين وأختم، لا محمد رسول الله، من المحبذ كي يبدأ الزوج موجود هو وزوجته مش تعاونوا على علوش العيد وتذبح هي ويتعاونوا، هو يسمح ويعاونها في كل شيء. جائز للمرأة هذا، وإن شاء الله تكون شوية على الموظفين.
0: جائز للمرأة معناها أن تذبح وزوجها يعاونها ولا لا؟ هل يمكن للمرأة؟
2: يعطيك الصحة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، كل عام تحي بخير. مكلمة الموالية. ألو ألو، باه قطعت المكالمة هذه. صاحب وصاحبة المكالمة. ألو، باه. في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر إما 78-227-160 وإلا 78-227-700. واضحين الأسئلة الأولى هذوما سيد رضا. في انتظار المكالمات الهاتفية إذن، إذا تحب ننطلقوا في الإجابة بإذن الله.
3: بالنسبة للسؤال الأول، مسألة أنهم ينوبوا شخص معين باش يذبح ويجيب لهم، ومدام هم مضطرين
0: ينجوش وضعية معينة،
3: القانون الفرنسي ما يسمحش لهم باش يذبحوا، فيعني يجوز ذلك، يعني هي عملية تنويب. وبالنسبة لوقتش يذبح، سواء يذبح نهار الأول ونهار الثاني، مش مشكل، لأنه القاعدة العامة أنه الذبح يستمر إلى يوم 13، يعني آخر يوم من أيام
0: التشريق
3: إلى قبل غروب الشمس،
0: معناها نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد وحتى رابع عيد،
3: أيوه، خاصة إذا كانت فما ضرورة.
0: بالضبط.
3: فما تفاصيل بالنسبة للفقهاء، يقول لك نهار الأول ما يلزموش يفوت نص نهار لكن
0: القول تيسير
3: العام، أي القول العام وأنه يجوز إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم 13 قبل غروب الشمس.
0: نأخذ مكالمة هاتفية أستاذ رضا وبعد نرجع. ألو الو الو
4: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اختي، نقصي الراديو بجنبك باش نسمعك من التليفون.
4: هاي
0: تفضلي.
4: اسمعني بربي سيد الشيخ، عندي ولدي يخدم، هو معرس بولده،
0: اي
4: وصحته ضعيفه شوي، من جنب ما قدرش باش يشري عدلوش، ونولي انا قادره امه شريت العلوش وعملتها باسم شكون، نقول باسم شكون، باسم ولدي ولا باسم مينا، وكل واحد وداره هو.
0: باه باه، تو تسمع الإجابة بإذن الله، يبقى معنا شوي برك. شكرا لك على الاتصال. باه أستاذ رضا، هي أنا الأخت تقول أنه مسألة التنويب هذه، أنه شكون يذبح في بلاصه معينه معناها حسب الاجراءات والقانون معناها في فرنسا ويجيب لهم معناها العلوش النهار الثاني مقرطس مريقل جايز العمليه
3: اذا كان عندهم فيه الثقه
0: نعم
3: وانه يحترم اداب وشروط الذبح ووقت الذبح خاصه اللي هو يكون بعد
0: نعم.
3: صلاه العيد وبعد يعني يقرب بعد ذبح الامام
0: نعم
3: يعني لا اشكال في ذلك
0: نعم.
3: وهذه المسألة مرتبطة يعني بمدى ثقتهم في هذا الشخص
0: نعم به سؤال الموالي استاذ رضا
3: سؤال الموالي هل يجوز قص أظافر الميت وشعره وما ذلك لا يعني لا نمس شيئا من الميت نقص منه حتى شيء يعني ذاك لو كان مازال يعني حي وقتها النجم نصرفه أما إذا كانت وفية فلا يجوز يعني أن نلمس شيئا فمن فهذاك داخل في حرمة الميت
0: نعم به
3: كيفية التيمم
0: به قبل كيفية التيمم نأخذ مكالمة الموالي ألو
5: صباح الخير
0: مع الخير مرحبا
5: جمعة مباركة
0: أجمعين مرحبا بك تفضل
5: خيرنا اللي معك الكل إن شاء الله
0: شكرا أجمعين يعطيك الصحة
5: كلها تعيد بالصحة صراحة
0: إن شاء الله يا رب
5: إن شاء الله راحة البال ونزحوا لبيتنا يا رب
0: آمين يا رب العالمين
5: أنا مفيدة معك من الكيخ
0: مرحبا تفضل
5: أنا ما عنديش مورد رزق معناتها ولا شهرية قارة عندي كنقولوا نحن تاع شؤون اجتماعيين تاع كارني لابي
0: أي
5: والزكاة الفطر تصلت برشا مرات باش نسأل وما تحصلت إن شاء الله غالب
0: أي
5: زكاة الفطر ديما تبقى لي معناتها عندي أولاد يقروا ومريضة تقريبا عاجزة على العمل
0: أي
5: تغيظني زكاة الفطر تغيظني برشا ما نرجعش باش نطلع وما ندريش عليها معناتها جوز معناتها
0: زكاة الفطر
5: اي زكاة الصيام
3: في عيد الفطر يعني
5: اي عيد الفطر
0: باه
5: ما نعرفش معناتها جوز زي انا باش نخرجها ولا ما نخرجهاش خاطر ما عندي حتى شيء كانت 200 دينار هذوك
0: باه تسمع الاجابه ان شاء الله جاوك. مرحبا بك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير 78 227 160 او 78 227 700 للاتصال بنا المكالمة الموالية ألو ألو ألو
6: ألو
0: مرحبا
6: عسلامة
0: مرحبا بيك تفضلي
6: بيك ربي الهدية تجي ضحية ولا ما تجيش
0: نعم
6: الهدية
0: أي.
6: الهدية تجي لك علوش
0: أي
6: تجي ضحية ولا لا ولا
3: ما لا تنجمي تضحي بها ما دام هدوها لك ولد ملكك تنجمي تضحي بها
6: لا مش ملكي يعني هدوها لي
3: هي ما كيهدوها لك ولد ملكك
6: بس
3: تحبي تعملي باش تحبي انت واذا كانت تحبي تضحي بها فهذا حسن
0: ما هي المكلمة الموالية الو
7: الو عسلام خوي
0: مرحبا
7: عايش جمعة مباركة
0: خوي اجمعين مرحبا بيك تفضل
7: عايش بربي خوي انا عندي ناخ في شهريتي المعوزين
0: اي
7: متعرك على خلاف انا وزوجي ونقيم وحدي تو انا وابنائي
0: اي
7: ولمت من زكاة من يعني من شهر رمضان المبارك شوية يعني زكاة من عند الناس
0: هي.
7: هل يجوز ناخذ منهم أضحية العيد ولا لا يعني وناعز على العمل ومريضة ما عنديش حتى مورد رزق كان شهرية المعوزين نجم ناخذ منهم أضحية العيد ولا
3: أنت إذا كان قادرة نجمي تأخذي منهم لا حرج في ذلك إلا اللهم ماكش قادرة
0: فما أولوية
3: أما أنت
0: أخرى
3: إذا كان
0: مثلا.
3: قادرة وتحبي تأخذي منهم تنجمي يجوز باش تأخذ لك هذوك مولو ملكك نتاعك تنجمي تأخذ منهم الأضحية أما إذا كان فما أسباب أخرى أنك ما تقدريش والأموال هذيك تحتاجها في أمور ضرورية وملحة فتولي تسقط عليك الأضحية ماكش مطالبة بها
7: عايش بلا نسألك على صلاة الضحى أنا كي تفوتني نهار نجم نرجعها يعني تقضى صلاة الضحى
3: لا لا لا تقضى لا تقضى فات وقتها وهو دخول الظهر بتاع اليوم ذاك ما عادش يعني إلا غالب حاولي تصلي في الأيام القادمة تواظبي عليها وكو
0: شكرا لك على الاتصال نأخذ المكالمة الموالية ألو
8: ألو السلام مرحبا. عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا
8: جمعة مباركة إن شاء الله
0: الجميع
8: طبعا. عندي سؤال بما أنه هو الأيامات تضم أيامات تخص عيد الأضحى عندي سؤال
0: أي؟
8: نحن كنا نحن في عائلتي كنا نذبحوا نجيزوا للنسخ البلدي النسخ البلدي نذبحوا يذبحوا زوجي ويجيب الذبيحة ويجيب نحب نعرف النسخ أنا الحقيقة ما عنديش فيه ثقة علاش أخاطر ما نظرش أن كل الذبيحة يسموا عليها بسم الله و... ومعناها
0: علاش كون قال لك انهم ما يسموش بسم الله وما يكبروش؟
8: وحدي هكاك ديسوسي هكاك مخدمين.
0: ما الواحد يقطع الشك باليقين ويمشي يشوف على عين المكان ولا يسال شكون اللي مشى معناها او معاهم زوجك معناها موجود.
8: والله زوجي سالته قال لي ما ردش باله اما قال لي لا لا هذاك هو يذبحوا ماذا اخي ورانا مسلمين وما يذبحوش ان ما يسموا بسم الله انا ماهوش مثبت ماهوش مركز معاهم على خاطر هما اضحيات مش اضحيات مش كان هو ولا اثنين ولا ثلاثه عشرات
0: انت باش تقطعي الشك باليقين
8: اللي يحضر على الليش ونادون يقولوا ايجا واحضر على
0: الليش تنجمي تمشي انت معناها والا زوجك ويتاكد معناها زوجك من المساله هذه ونقروا الثقه معناها في الناس وبحول الله مسلمين وخيان وربي عينهم ويقوموا بدورهم على اكمل وجه ويكبروا ويسموا اسم الله وخاصه اذا تعلق معناها الامر معناها بامر مخصوص كيف هكا معناها في عيد الاضحى بحول الله فما كان الخير وربي يعينهم ويعطيهم الصحه معناها على مجهوداتهم في الحقيقه يقوموا برشا مجهود وربي يعينهم والواحد ديما يقرا ثقه في الناس استاذ رضا قبل كل شيء معناها. المكالمه المواليه. الو
9: الو صباح الخير.
0: مرحبا نهارك طيب.
9: عام مبارك اخوي.
0: اجمعين ان شاء الله مرحبا.
9: عايش بالله مش نقول لك حاجه
0: بس
9: ما تكون يعني يحب يعاون ولا يحب يعطي شويه فلوس خلينا ناخذ شويه لحم يرحم على والدي فلعويش.
0: اي ان شاء الله اهل معناها الخير واهل البر موجودين وباذن الله معناها يمدوا يد المساعده للجميع. مرحبا بك شكرا لك على كل حال. المكالمه المواليه. الو
10: مرحبا.
0: الو تفضل.
10: مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي
10: ان شاء الله نهارك طيب.
0: مرحبا بك نهارك سعيد مبارك تفضل.
10: خوي الغالي خوي الغالي
0: هاي تفضل انا اسمع فيك خوي هاي
10: مبدئيا ان شاء الله عليك مبروك
0: ان شاء الله اجمعين يا سيدي مرحبا. اي مرحبا بك خويا. بين قطعت المكالمه هذه اذا ينجم يعاود يتصل بنا الاخ مرحبا به مره اخرى 78 227 700 والا 78 227 160. تفضل استاذ رضا اذا نواصل في الاجابه على الاسئله.
3: نعم كيفيه التيمم طبعا ككل يعني واجب او فعل شرعي فيه يعني واجبات عفوا وفيه سنن وفيه يعني مستحبات وفيه مكروهات وربما وفيه مبتلات أيضا لكن نحن باش ما نصعبوش على السادة المستمعين باش يعني نحاول نوصفوا لهم بالكلام ونظريا كيفية التيمم أن واحد يستحب أن يكون مستقبل للقبلة هذا يستحب استقبال القبلة
0: يستحب معناها نعم. إذا ما استقبلش القبلة مش مشكل بحول الله مش مشكل
3: نعم ينوي التيمم لأنه كل فعل وكل عبادة هي رهينة يعني النية ينوي أنه سيستبيح ما كان ممنوعا عن علي عنه
0: لا زيد بسطن عاد استاذ رضا باش ما تضيعش الإجابة
3: هو على كل حال ما باش يصلي الظهر
0: أي به
3: باش يتيمم
0: باش يتيمم اي انوي باش يتيمم باش يصلي الظهر ايش يعمل
3: نجم يقول اللهم اني نويت التيمم لصلاه الظهر مثلا يقولها في قلبه ولا بصوت خافت ولا ثم يضع يده على الحاجه اللي باش يتيمم عليها تنجم تكون تراب او تكون رمل او تكون وتو المعروف هي كالحجر
0: التيمومه
3: نلقوها في المساجد
0: حتى في الديار
3: سموها تيمومه عبي يحط عليها يديه ما يبداش يمسح عليها كما كاين صابونه يعني رايته من يعني كان وشاد صابونه ويعمل فيها في يديه يحك فيها في يديه لا يحط يديه بالقدا عليها تلمسها بالقدا لمس يعني واضح وثابت ثم يرفع يديه مباشره الى وجهه ويمسح الوجه كامل يعني من بنبت الشعر من فوق الجبهة إلى الذقن يعني لأسفل اللحية إلى الصدغين يعني وين الأذن ويحاول أن يوصل المسح إلى ما غار من العينين يعني عينيه والمناخر الحصيل وما يخلي حتى جزء إلا ويكون
0: وجهه
3: يعني
0: كامل معنا.
3: وجهه كامل
0: بالتفاصيل متاعه
3: نعم بالتفاصيل وجزئيات متاعه ثم إذا كان أراد أنه نفس الضربة هذيك يزيد يمسح بها يديه
0: اليمين
3: لا يديه يعني يديه اليسار تمسح يديه اليمين
0: يديه اليمين يمسح يديه اليمين
3: الى الكوعين او الى المرفقين ان تيسر له ذلك والا يعني ينجم يعاود يعمل ضربة ثانية يعني يمس التيمومة مسة ثانية ويمسح يديه اليمين بيديه اليسار ويديه اليسار بيديه اليمين مع التخليل الأصابع. وإذا كان عنده خاتم يعني ينزعه وباش يمسح البلاصة نتاعو وهكذا يكون تم التيمم نتاعو. ومباشرة في المذهب المالكي مباشرة يقوم إلى الصلاة. وإذا كان في الفريضة وهو في الجامع يتيمم وقت تقام عندما تقام الصلاة لأنه التيمم مجعول للصلاة، فمباشرة بعدما يكمل التيمم نتاعو يدخل في الصلاة.
0: شكون قالنا أستاذ رضا أنه التيمم مجعول كان فقط لوقت الصلاة؟ علاش ما يتيممش ويخرج مثلا ويبقى على كالتيمم هذاك حتى يأتيه ناقض من نواقض الوضوء مثلا؟
3: هذا في مذهب الإمام مالك وهو رخصة، هو يعتبر أنها رخصة خاصة بكل صلاة وخاصة بتلك صلاة بعينها يعني يتيمم للصلاة.
0: للصلاة لأجل الصلاة.
3: فإذا تيمم يدخل مباشرة في الصلاة.
0: فما أقوال أخرى في فقهاء
3: أبو حنيفة يعتبر أن التيمم مثله مثل الوضوء،
0: معناها
3: وما يبطل كان وجود الماء والقدرة على استعمال الماء وقت ما عادش عنده الحق يتيمم.
0: أما
3: ينجم يصلي به أكثر من فرض في المذهب المالكي، يصلي كان فرض، وإلا إذا كان فما نوافل بعد الفرض. الإمام يعني ابن عاشر وهو مالكي يقول وصلي فرضا واحدا وأن تصل جنازة أو سنة به يحل. يعني تصلي به فرض واحد ويمكنك أنك تصلي بعد
0: نوافل.
3: الفرض تصلي نوافل كما جنازة سنة إلى غير ذلك ولا الشفع والوتر بعد العشاء. أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فهو
0: يصلي يعني به كما الوضوء،
3: يصلي به كما
0: معناه النجم يقعد يصلي به ظهر وعصر ومغرب وعشاء في جرس
3: معاصر. إذا ما تنقضش
0: الوضوء. إذا ما انتقضش الوضوء.
3: فهو
0: واضح
3: والله أعلم بطبيعة الحال.
0: والله أعلم نعم.
3: ثم السؤال الموالي هو حكم يعني ذبح المرأة. بطبيعة الحال المرأة تذبح ولا حرج في ذلك حتى مع وجود رجل قادر على أنه يذبح،
0: معناها حتى في حضور زوجها مثلا
3: ولا أخوها ولا عمها ولا ولدها ولا فيجوز لها أن تذبح ولا حرج في
0: حتى مشكل
3: في ذلك. نعم
0: مهم تعرف بقى.
3: نعم هي تقول السيدة الكريمة ولدها يعني متزوج وبأبنائه ولا عنده وليد ولكن غير قادر على أن يوفر نفسه أضحية. تقول نان هي تجري الأضحية وباش تذبحها، تقول هل نذبحها باسمي ولا باسم ابني؟ هي مخيرة.

0: تفاصيل معناها كأنها صعيبة برشا معناها.
1: إذا كان هي تحب الأمور تمشي عادية مادام الأضحية نتاعها تذبح باسمها وتشرك ولدها في الأجر تقول راهو هذا عني وعن ابني هاني شركته معاه يعني نبسطوها المسألة
0: بالضبط
1: ما نصعبوهاش. ثم الأخت الكريمة تقول هي لم تخرج زكاة الفطر وباعتبار ظروفها وكذا، إذا كان عاجزة فتسقط في حقك حقك تسقط تسقط عليها، وإلا هي تقول تأخذ في ماندا 200 دينار إذا كان أنت وقت وجوب زكاة الفطر وهو من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل الخروج إلى صلاة العيد وقيل من فجر يوم العيد إلى يعني صلاة العيد، إذا كان فاك الوقت ذاك عندك أنت فلوس واجدة فلوس زايدة عليك يعني على ما تحتاجيه فاك الوقت ذاك فتولي تخرجي، أما إذا كان ما عندكش ما هو زايد على احتياجاتك الضرورية فتسقط عنك ولا يعني
0: زد بسنا الإجابة أكثر سيري ذا مش واضحة برشا
1: يعني لو هي تقول تخفي منها 200 دينار نفترض نحن أنه في صبيحة العيد اللي هي باش تخرج ولا من
0: غير خلينا من التفاصيل الدقيقة معناها يعني تنجم تخرج ولا ما تنجم
1: إذا كان عندها هي فلوس زايد عليها فك الوقت ذاك فتولي تخرج
0: إذا ما عندهاش
1: ما تخرج
0: هذا هو باش تبدأ الأمور بسيطة
1: نعم
0: السؤال اللي بعده أستاذ رفاع
1: الأخت الكريمة تقول أنه زوجها يهز الأضحية إلى المسلخ البلدي وهي ما عندهاش ثقة يلزمنا ساعة نعرف أنه الأصل في الأشياء هو الطهارة والإباحة والصدق الأصل هو هذا، إلا إذا كان رينا حاجة بعينينا ورينا عايننا حاجة تبين لنا من خلالها وأنه فعلا ما يسموش أما مبدئيا ما دام هم مسلمين فنعتبروا أنهم يسموا ثم إذا كان أنت ما عندكش ثقة وهذا خاص بحاجة تخصك أنت ما عندكش ثقة أما أنك
0: وحدك.
1: يعني تذبحي وحدك وأما زوجك يمشي للمسلخ ويوقف عليها ويطلب منهم بكل أدب ولطف أنهم يعني باش يسموا على على على الذبح أما هو الأصل في الأشياء أن المسلم يعني يسمي هذا الأصل هذه القاعدة العامة إلا إذا كانت فما قرينة ولا دليل ولا حجة واضحة
0: لا هي تقول ما عندي هي تقول ما عندي حجة لا دليل لا قرينة هكاك
1: الأصل
0: بينه وبين روحه
1: الأصل أنه المسلم يسمي
0: هذا هو
1: ما مسلمين ولا
0: أكيد بحول الله به
1: ثم
0: سؤال موالي
1: هي الأخت الكريمة تطلب مساعدة فهمهام أهل الخير يسمعوا
0: نعم.
1: وأكيد أنه رقمها ربما موجود عند الإدارة أو موزع الهاتف فنحن نضم يعني ندعو أهل الخير أنهم يعاونوها ويعاونوا كل من هو محتاج خاصة في هذا هذه المواسم وفي هذه الأيام وكنا نتحدث في الجزء الأول
0: غلاء غلاء الأسعار معناها بصراحة
1: وكنا نتحدث على الأجور والثواب التي يحصل عليها من يفعل الخير عموما
0: نعم باش تدير هذا ناخذ مكالمة هاتفية موالي ألو
2: ألو
0: مرحبا مرحبا بك لا نوعية الصوت تغير زاد كانت نجم تبدلي البلاصة نتاعك شوي معناها وتعاودي تتصلي بينا أختي قلنا غلاء الأسعار سيد رضا معناها بصراحة أسعار في مستويات نارية لا يقدر عليها معناها الموظف العادي معناها يمكن حتى توا اللي يتقاضى بين 1500 و 2000 دينار لا يقدر على
1: يجد صعوبة
0: كبيرة مش صعوبة بس
1: ربما يعجز أصلا
0: يعجز فما التزامات أخرى فما دراسة فما معناها نهاية العام هذا خاصة اللي عنده معناها أبنائه في الجامعة وإلا في السنوات النهائية فيعجز تماما معناها مع المصاريف للبهضة والناس معناها يلزم تتقي ربي سبحانه شوي معناها في المواطن راهو معناها باللي نتحدثوا على المصروف اللي يتصرف على خاطر هاك الأضاحي هذيك راهي معناها ما توصلش للأرقام الخيالية ثم انه معناها اللي عنده علاش يزيد يغلي على اللي ما عندوش تو انت معناها عندك باش تشري علاش تشري ب 3 ملايين و600 ولا ب 5 ملايين معناها علوش هل انه هذا

0: يعني فهم
1: من الدين
0: خمسة ملايين
1: فهم بخمسة ملايين للأسف وثلاثة ملايين وسبعمية وغيره. نأخذ مكالمة هاتفية أستاذ ريثان. ألو
2: ألو على السلامة سيدي.
1: مرحبا سيدي. مرحبا
2: خويا، نحييك ونحيي المستمعين ونحيي السيدي معك.
1: ربي يبارك فيك. مرحبا بك خويا، تفضل.
2: عندي سؤال وعندي ملاحظة.
1: هاي تفضل.
2: السؤال يخص الوضوء، هو عندنا مرض العصر هو أوجاع الظهر. أحيانا الإنسان يعني ما نجمش يغسل ساقيه
1: باللطف
2: يعني
1: إن شاء الله،
2: يعني ساعات اللي يطبق في روحه ما يوصلش أنه يغسلها كيما يعني المعروف
1: واضح به،
2: وسمى مسكين اللي يوصل يعمل عملية في ظهره يعني يغسل أطراف
1: ربي يشفي الجميع إن شاء الله.
2: إيش يعمل في الحالة هذه؟
1: به تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: تبقى في الملاحظة أنا نوجه صوتي للإنسان يعني الناس القائمين على خاصة عن المقابر.
1: أي.
2: يعني كي تبقى الناس كي مش هيحسن يعني شوفت الحشيش تجاهها وكل أهمال، يعني هذوك مرهم ناس خدموا البلاد هذه وراهم ناس كان معلم اللي قرانا واللي رفانا وفيها أي. جدي وجدك والناس الكل يعني
1: صحيح.
2: هذه الحاجة الأول، والحاجة الثانية نشوف يعني في الشرب في المقابر يعني وبجانب المقابر وأفعال أخرى أنا ما نجمش نردعهم، ولا أما ثم الجهات المختصة تنجم تكتب وتكتب الجهات الأمنية، أنا نتصور أن الأمنية يقوموا بواجبها
1: إن شاء الله.
2: حاجة أخرى الحشيش يعني عليه سوى معي صديق يعني من الغرب يعني لحد الملاحظة حشمت بوش أن نجاوبه فهمتني يعني تشوف هما كيفاش الورد والواحد نحن حشيش أغلام
1: ثلاثة
2: يعني واحد خوي وربي يبارك فيك.
1: شكرا شكرا يعطيك الصحة على الملاحظة متاعك وعلى مداخلتك القيمة خوي بارك الله فيك. المكلمة الموالية. ألو ألو باهي غير جاهزة للمكلمة هذه، إذا عنا مكلمة أخرى باهي. باهي أستاذ رضا، قلنا أنه أسعار الأضاحي معناها أنا شفنا السنة معناها على غير العادة، قلنا أنه عام ناول معناها غالية الأسوام طالعة، هاي زاد طلعت السنة بوجود معناها الخيرات من الأمطار والحشيش وغيره، يقول لك هاني نصر وفان كذا، لكن بصراحة على الناس معناها أنها تتقي الله سبحانه وتعالى في الناس في الموظف البسيط. صحيح يقول لك هاي الأسعار غالية في شتى البلاد، معناها هاي السيارات غالية، هاي الحلويات غالية، هاي ملابس العيد كانت غالية، شبيكم ما تكلمتوش علاش تتكلموا توا على الأضاحي
0: وخاصة الوسطاء
1: نايم.
0: يعني على الأقل يعني في المناسبة هذه بما أنها هي عبادة قربة يعني قبل ما يكون لحم باش ناكلوه باش مطلوبيه وقبل كذا هي عبادة، هي قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يبعدوها خير والله، يبعدوها خير.
0: ورب سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها
1: ولا
0: دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم.
1: نعم.
0: يعني الصدق والإخلاص. فبالتالي يعني نحاولوا على الأقل في المناسبة هذه يعني نتنازلوا شوي ما فيها باس، نتنازلوا شوي ونساعدوا الناس في الحدود في حدود المعقول بطبيعة الحال. ثم هناك ملاحظة أخرى لس يعني من خلالها أدعو الناس أنهم ما يضحوش، لا وإنما أردت فقط أن أذكر حقيقة يعني حقيقة شرعية هو أنه راه ساعة لساعة تسمع واحد يقول لك ما عيدتش. وش معناتها ما عيدش؟ يعني ما اشتريش الأضحية. هذا شو معناتها ما عيدش؟ لا هذا خطأ كبير. راه أنت تعيد بصلاة العيد وتعيد بالتكبير وبالذكر
1: وبالصيام ان استطعت،
0: بالصيام قبل
1: العيد
0: الايام كما كنا نذكر واحد كذا
1: حتى يوم عرفه،
0: والاضحيه هي جزء
1: من العيد
0: احد اجزاء العيد.
1: نعم.
0: يعني نجتهدوا في حدود الامكان باش نوفروها، اذا كان عجزنا عن ذلك فهي سنه مؤكده لمن يقدر عليه، وحتى من قال بالوجوب مثل ابي حنيفه يعني فهي واجبه على من يقدر عليه.
1: نعم.
0: فبالتالي لأنه إذا كان نحن العيد نعتبروه في يعني نختزلوه في الأضحية، شو معناتها؟ باش نولوا نفعلوا كل ما في وسعنا باش نحصلوا على الأضحية، وهذا يخلينا نشروها حتى بأسعار
1: مرتفعة
0: ويخلي الأسعار تتفع
1: ويستغلوا،
0: بالتالي
1: يعطي فرصة يعني للوسطاء باش يزيدوا يستغلوا.
0: نعم. ما عادش نقولوا هالكلام هذايا راني ما عيدتش. كيفاش ما عيدتش؟ انت تعيد بصلاة العيد وتعيد بالتكبير. التكبير يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد وينتهي يوم الفجر في اليوم الرابع.
1: اي بالضبط.
0: وان كان يعني هناك قول اخر يقول يبدأ في يوم الفجر العيد وبالنسبة للحاج يبدأ بعد الظهر. على اي حال هذه اختلافات يعني بسيطة. فبالتالي نحن نجتهد ومضبينا الناس كل تعيد ومضبينا الناس كل
1: بالضبط
0: يعني تعيد بالمفهوم العام بما في ذلك
1: قطع النظر على الأضحية.
0: نعم
1: يعني
0: اقتناء أضحية هذا جزء من العيد،
1: من العيد.
0: من الكلمة الدارجة عيدوا
1: عيد.
0: فبالتالي يعني ماذا بينا حتى مفاهيمنا تكون صحيحة.
1: نعم.
0: حتى يتقبل الله تعالى منا.
1: نعم.
0: وتكون يعني نوايانا صادقة وخالصة وصحيحة، تكون نوايا. نعم. صحيحة بمعنى أنه عيدت، راني صليت العيد، راني ذكرت ربي سبحانه وتعالى، راني زرت
1: لبس الأقارب، نظيف
0: راني لبس لباس
1: وفرحت
0: بما أمكن. وإن استطعت وفرت
1: الأضحى. يعني
0: لاحظ أنه صلاة العيد مشي لمن استطاع. ما فيها شرط الاستطاعة. والذكر ما فيش شرط الاستطاعة. وسائر مظاهر العيد إلا الأضحية رب سبحانه وتعالى تيسيرا علينا
1: ربطها
0: بالاستطاعة،
1: وما فرضهش علينا ربي سبحانه وتعالى والحمد لله.
0: هو حتى كان حتى أبو حنيفة نفسه اللي يعتبرها واجبة، فهمت يعني واجبة لمن يقدر،
1: لمن يقدر
0: عليه، ما تقدرش عليها.
1: لا يكلف الله نفسه.
0: حاجة أخرى أحيانا حتى كي تبدأ عنده الإنسان يبدأ قادر. وإذا كان السعر يلاحظ أنه مشط ومبالغ فيه بشكل متوحش، فلا رغم أنه عنده الفلوس وقادر عليه، فمن حقه أن يشتري الأضحى
1: باش ما يعاونش الناس اللي تستغل.
0: نعم.
1: في الناس.
0: فما مثال ديما يذكروا الفقهاء.
1: نعم.
0: يعني إنسان ساعات يجي باش يتوضى ما يلقاش ماء.
1: نعم.
0: ويلقى شكون يبيع في الماء. إذا كان يبيع فيه بسعر معقول يشتريه، وإذا كان يستغل الموقف والوضعية ويبيعه بسعر يعني مشط جدا، من حقك أنك ما تشتريش الماء رغم أنه عند أنك رغم أنك قادر على أنك تشتريه وتتشمم وتصلي.
1: هذا هو.
0: ولا حرج في ذلك.
1: بالضبط. معناها شوف كيفاش معناها أستاذ رضا تنقلب القيم في المجتمعات المسلمة، معناها هذا مجتمعنا ومجتمع مسلم، تنقلب فيه القيم وتصبح الناس معناها تستغل ظروف الناس وتتغص هكا الفرحة اللي كان مفروض لأنه نحب ولا نكره، راو دخول هكا الخروف ذاك للمنزل قبل بنهار ولا بنهارين راو معناها مظهر من مظاهر الفرحة والبهجة
0: والسعادة
1: للي كامل العائلة، راو مش كان للأبناء بركة، راو حتى معناها المضحي في حد ذاته وأهله وعائلته ووالده ووالدته وزوجته وأبنائه، معناها شوف كيفاش الناس بمجرد معناها الأنانية متاعهم يوصلوا معناها يحرموا الناس من فرحة العيد أولا، وثانيا يرتكبوا آثام صراحة، معناها أنه الإنسان اللي يستغل غيره بأسعار مشطة كيف هكا ويحرم غيره من أنه يفرح، فهذا إثم صراحة معناها.
0: نعم. لا بعد إذنك سيد كمال، أنا كنت أبحث عن مصطلح وها قد يسر الله وتذكرته بالنسبة للأخت اللي قالت يبعث زوجها هزل المسلخ وكذا، رأوا فما قاعدة فقهية تقول الأصل في الأشياء، الأصل في الإنسان وفي الناس البراء،
1: البراء
0: يعني هو بريء من أنه ما يسميش عندما يذبح إلا اللهم إذا كان فما دليل حجة ثابتة.
1: ما نأخذوش بالظن وبالشك.
0: أما الأصل أنه الإنسان بريء من أنه يرتكب مخالفة، مثلا مخالفة عدم التسمية عند الذبح.
1: نقرف الناس الثقة،
0: نقرف الثقة والخير، الأصل والخير. هو الثقة
1: بالضبط. معنا مكالمة هاتفية أستاذ رضا. ألو ألو ألو، صاحبة وصاحبة المكالمة به ما فماش المكالمة هذه اللي معناها يحب يتصل بني عاود على الرقم 78-227-160 وإلا 78-227-700. ألو مكالمة الموالية.
3: ألو
1: مرحبا.
3: عايشك.
1: مرحبا بك، تفضل. هاي
3: عندي سؤال بالله.
1: هاي مرحبا مرحبا.
3: عايشك. عندي امرأة مريضة.
1: هاي ربي يشفيها إن شاء الله.
3: ظهرها يوجع فيه.
1: هاي
3: فهمتني، وما تنجمش تصلي، ما تنجمش تهود تصلي، فهمت ولا؟ وكذا حسيت عندها شق في رجلها، فهمت ولا؟ مثلا تعبها ياسر
1: بيناها.
3: نحب السيرات كيفاش تتيمم، كيفاش تعمل
1: به. تسمع الإجابة إن شاء الله بابا. مرحبا بيك، إن شاء الله باللطف على الجميع بإذن الله. أنا مكلمة هاتفية معناش بيه أستاذ رضا، يلا نواصلوا في الإجابة على الأسئلة اللي وردت علينا.
0: نعم. بالنسبة للأخ الكريم يقول فما عنده آلام في ظهره ويعجز عن غسل ساقيه، ما نجمش
1: يتوضا،
0: ما نجمش يهود ينحني، ما نجمش يغسل. هنا اما
1: نفس الاجابه نفس السؤال كما لسنا
0: تقريبا هنا ينجم هو يجلس على كرسي ويحط ساقه تحت السبالة ويخلي الماء يجري عليها، كان نجم شويه يدلك هو وما نجمش لا حرج عليه، ويحاول يتاكد انه الماء يعني تخل خاصه بين الاصابع وعم الموضع نتاع الساق اللي لازم يتغسل. يعني هنا يسقط عنه الدلك يعني باش يمر رجليه
1: يديها على رجليه.
0: نعم. واذا كان هو
1: عادي يلزم ينشف باش ما يمرضش،
0: عادي ولي يشوف ينجمش غيره سيادي.
1: شفت كيفاش
0: ما نجمش رغم بشوف فما حتى شيء صعيب
1: ما نعطوا الاحتمالات كلها.
0: ما نجمش يتم
1: اذا ما نجمش يولي يتم،
0: ما نجمش يتم ولا اذا كان فما شكون ينجم يغسل له رجله، لكن هو يتحرج من ذلك. اذا كان يتحرج من ذلك يتشمم
1: هذا هو،
0: ولا يغسل رجله بالطريقه دي، ولا يشوف شكون ينشف له رجله. ما نجمش يتحرج من ذلك
1: يتيمم
0: ولا حرج عليه.
1: ناخذ زوز مكالمات هاتفية. الو الو
4: الو صباح الخير.
1: مرحبا نهارك طيب.
4: جمعة مباركة خويا.
1: اجمعين مرحبا.
4: ان شاء الله عيدكم مبروك بالمطبق.
1: اجمعين تفضل.
4: شوف خويا انا نسكن قريبة شوية للجامع ولكن نحب نصلي الجمعة، لكن عندي ساقية توجع فيا برشا، حتى كي نجي باش نمشي نعيا وقت اللي ما نوصل للجامع الا ما نعيا.
1: واضح.
4: ولا نبدا متشوق هكا باش نصلي وما نقدرش. يعني عليا اثم ام لا؟
0: لا ما عليكش حتى اثم، ليس عليك اثم
1: بحول الله. به المكالمة الموالية. الو المكالمة الموالية قطعت، نمشوا للي بعدها. فيصل الو. به باش نكتفي بهذا القدر مبدئيا استاذ رضا، نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي بين ايدينا، واذا بقالنا وقت ناخذوا مكالمات هاتفية اخرى.
0: نكملوا الاجابه على السؤال نتاع الاخت الاخيره هذه سالتنا. راهي الجمعه ليست واجبه على النساء، هي واجبه على على الرجال، لكن اذا ارادت ان تذهب الى الجمعه فهذا خير وافضل.
1: نعم. لكن ديما نذكر استاذ رضا انه ما فيهاش تمييز، راه ربي سبحانه وقت اللي قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله.
0: تذهب على روحها، لكن
1: معناها المساله انه ماهيش مرتبطه بمراه وراجل.
0: لا يعني لكن بالعكس الرجل هو باش يتحمل المسؤوليه،
1: وحتى المراه يعني مدعوه لصلاه الجمعه ولا.
0: لكن المراه ليست واجبه عليها، لكن الافضل انها تمشي تصلي الجمعه.
1: علاش مش واجب عليها سيدي ذا؟
0: ربي سبحانه وتعالى لم يوجبها.
1: هاو قال معناها ما ذكرش، معناها ما ميزش المراه على الرجل.
0: عندنا السنه بينت استاذ كمال، عندنا السنه ربما هي التي تبين.
1: القران يقول فيها
0: وما آتاكم الرسول فخذوه.
1: هذه فيها تفصيل لازمنا نزيد نتاكدوا من المساله.
0: ثم يعني وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم.
1: به
0: يعني به نرجع تو للسؤال نتاع الملاحظه نتاع الاخ. فعلا هذا ناسف لذلك وان شاء الله بالنسبه للمقابر يعني اهمالها وكذا، وإن يعني راه بامكان اي واحد اهل الخير انهم يدخلوا، لكن بالتنسيق مع يعني السلطات المحليه يمكن انهم يدخلوا ويحاولوا
1: هم اجر كبير بذلك. معناها جرت العاده على الاقل في السنوات الاخيره استاذ رضا انه معناها جمعيات العمل التطوعي مع مساندة من البلدية وغيرها أنهم يقوموا بحملات كبيرة لتنظيف المقابر، لكن للأسف معناها اليوم بعض الزملاء يحدث في معناها يقول لي أنه راو فما حتى معناها الثعابين موجودة معناها في المقابر باعتبار أنه سنة عام ممطر فيه برشة معناها، ويقول لك أنه الزواحف تخرج. فرجاء معناها التدخل سريعا لتنظيف المقابر، خاصة معناها انه عن عادة بتاع زيارة المقابر سواء في ايام العيد والا كل يوم جمعة، نحب ولا نكره هذه عادة والناس تمشي تزور معناها المقابر
0: او
1: في اي يوم، فما تعرضش الناس معناها لا قدر الله معناها
0: للخطر.
1: نعم. نرجع تو لحرمة المقابر استاذ رضا.
0: بطبيعة الحال المقابر لديها لها حرمتها.
1: نعم.
0: ولا يجوز الاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء.
1: نعم. نعم.
0: إلا التعهد والصيانة والتنظيف.
1: نعم.
0: للضرورة، فهذه يعني لابد منها. أما ما عدا ذلك ما يجيش مثلا واحد يتعدى يجي يدخل المقبرة وفما شجرة ويجي بدون موجب يجي يقطع غصن أو شيء من هذا القبيل.
1: لا هو الاعتداء على حرمة المقابر أكثر من نكة معناه.
0: هو حرام وخلي ما نحكوش على مظاهر أخرى الناس تجي تقف في المقابر وما ترتكب أشياء.
1: أي هذا يعني هو اللي حكاه السيد
0: محرمة شوي. يعني يعني على الجهات المسؤولة أنها تتدخل وتأخذ
1: هو معناه. شوف كيفاش معناه المقارنة اللي عملها الأخ معناه أستاذ رضا قالك معاه ضيف أجنبي. نعم. معناه كيفاش استغرب من هذا السلوك. كيفاش يعني هم يحترموا أمواتهم، هم يحترموا أحياءهم ويحترموا أمواتهم أكثر. ونشوفوا حتى معناه المقابر متاعهم اللي موجودة في جهة مجاز الباب وغيره هك النظافة اللي فيها وهك الاعتناء والعناية بها والمعناها الحشيش كيفاش معناها مقصوص بطريقة تخلي المظهر جميل منظمة. علاش نحن ما نكونوش هكا؟ نحن أولى أنه باش نكونوا هكا معناها.
0: المفروض للأسف يعني أضعنا ديننا الكثير. وأضعنا تعاليمنا هو. ثم السؤال الموالي يقول زوجته مريضة، ربي يشفاها إن شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين.
1: أمين.
0: ظهرها يؤلمها ولا تستطيع أن تنحني، تصلي بالكيفية اللي تريح.
1: هذا هو
0: المفروض تستقبل القبلة. وبالنسبة للشقوق وللشق الموجود في قدمها في رجلها هو يقول شق كبير كبير ياسر. إما أنه إذا كان الماء ما تنجمش تلبسه ويزيد يعني يعمق هك الشقة ذاك وكذا فتولي تتيم وإلا تستطيع ربما الطريقة هذه ينجم يشري لها خف وتولي تصلي تتوضى مرة واحدة في 24 ساعة تتوضى مرة واحدة تغسل رجليها وتنشفها بالقداء ومن بعد يعني تولي تمسح على الخف بعد تولي تمسح على الخف.
1: عنا سؤال أخر سيد رضا.
0: أيه بالنسبة للأخت الكريمة اللي قالت هي قريبة من الجامعة ما تنجمش تمشي إذا كانت تنجميش ما تنجميش وحتى كي يبدأ رجل اللي صلاة جمعة واجبة في حقي إذا كان عجز عن ذلك فتسقط عنه وصلي الظهر. أنت تصلي الظهر في دارك والقادرة المرأة القادرة هي مخيرة لكن الأفضل أنها تذهب إلى المسجد حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه لم يوجب صلاة المرأة في الجامعة لا في المسجد لكن قال يخاطب الرجال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني المرأة ما تمنعهاش إذا كان حابة تمشي إلى المسجد وتصلي الجمعة أو تصلي التراويح أو حتى الصلوات الخمس إذا أرادت ذلك.
1: نعم. عن سؤال آخر.
0: لا هذا هو آخر سؤال.
1: إذا عنا مكالمة هاتفية ما عناش حتى مكالمة هاتفية بالإمكان إذن الاتصال بنا إذا أمكن باش نأخذ آخر مكالمة هاتفية وإلا سيد رضا نقول لك كل عام وتحية بخير
0: وأنت كذلك وجميع السادة المستمعين وجميع المسلمين.
1: عيد سعيد مبارك على الجميع بإذن الله تعالى. نلتقي يوم الجمعة القادم إن شاء الله في مثل توقيت هذا اليوم بعد عيد الأضحى المبارك. شكرا لكم فريق العمل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحادية عشر صباحا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. وضعت وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية غرة جوان 2026 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في عدد من الولايات منها ولاية جندوبة، وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. ويسعى مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، وسيتم تنفيذه في تونس على مدى 3 سنوات. انطلقت صباح اليوم ندوة الأعلام الجهوية الواقع والأفاق بتونس احتفالاً بالذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية. الندوة تتضمن جلسات علمية يؤسسها ثلة من الأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام والاتصال. أفادت وسائل أعلام لبنانية اليوم باستشهاد 5 مواطنين في غارة للاحتلال الصهيوني استهدفت بلدة دير قانون جنوب لبنان. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اليوم أن الأمريكيين ليس لديهم رغبة في الدبلوماسية وأن المفاوضات خدعة حسب تعبيره. وقال رضائي أن فرض عقوبات على دبلوماسي من وزارة الخارجية الإيرانية يعني فرض عقوبات على دبلوماسية الإيرانية، هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت مؤخرا عقوبات على سفير إيران معين لدى لبنان محمد رضا شيباني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.

وسهلا بكم في لحدوام. نذكر التحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع من أهم المشاغل لقيت هذا تحديدا من كل عام 20 ماي تحديدا اللي هو اليوم العالمي للنحل للنحالة وللنحل. من هو نحل لما حالة أنا ضد البشنور الموضوع بشكل مناسباتي، والدليل على ذلك اللي عنا كل مديدة كل ما يتغير الفصل كل ما ثم جديد ناخذ معانا ممثلة على النحالة والنحالات واللي ربوا نحل وغيره، أختنا سعيد وتدخل معانا وتعطينا تيم الجديد. ولكن ما يعنيش 20 ماي عنده وقع خاص. 20 ماي عام الأول في نفس التوقيت هذا خرجت النحالة، عيد النحلة كان في تجروين وكان يوم رائع بيتم معنى الكلمة. واليوم باش نحكوا على عيد النحلة وباش نحكوا على جديد خاصة في هذا التوقيت. العوايم باهي صحيح باهي في الحبوب وغيره، لكن روى عامل مطر بالنسبة للنحالة ينجم يكون مش صعب، مش كيما تمشي الحبوب مش كيما تمشي النحلة، خاطر النحلة خاصة وقت طوال أيام البرد والشتاء وغيره يعني يكون هذا أثر عليه بشكل كبير وتنجم المخزون العملات وترجع لي برشة تفاصيل تونا عرفوها في وقتها بعد شوي. لكن قبل لقيت هذا زاد تحديدا به صحيح تاو الشغل الشغل هو العلوش، الزملاء يحكوا على العلوش وسوى في زوايا الأحداث ولا غيره. ولكن احنا اليوم مش نحكوا على انطلاق موسم حش الأعلاف الخشنة القرد. القرد دينا نحشوف القرد، دخلنا بشكل أو بآخر لموسم الحصاد، موسم الحصاد الفعلي الحبوب هذاك بإذن الله بعد العيد. يمكن توا أكثر المواضيع المتداولة لتعديل آلات الحصاد، وثم أيام إعلامية وثم أنشطة وغيره. اليوم باختصار باش نحكوا على آخر الإسعارات لانطلاق موسم الحصاد، والأكثر من هذا الانطلاق موسم حشين القرد أو الأعلاف الخشنة في ولاية سليانة تحديدا. بالإضافة إلى ذلك بقية الأركيل اللي تعودتوا بها موجودة معنا، سواء ركن غابتنا الكنز المنسي أو بقية المتفرقات. ولكن قبل هذه خاص كل يسمعوا فينا ثم نعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. نمشي مباشره لولايه سليان، سي محمد طاهر عزوز اكيد مكتب زراعه الكبرى المندوب الجوي التنميه في الحي سليان. سي محمد طاهر اهلا وسهلا، صباح النور.
1: مرحبا بك سي فتحي، ومرحبا بكيف مستمعين ذاك. كيف؟
0: شكرا جزيلا. ما نمش باش ناخذ من وقتك برشا، ولكن اليوم بدا موسم حش العلف الخشنه القرد. الحمد لله مبدئيا يعني نتيجه تبشر بكل خير، هيت ناخذوا فكره بعض المعطيات. تفضل. مرحبا بك.
1: شكرا فتحي. تعرف ما تعرف أنا تو انطلاق موسم حش الألياف الخشنة القرد وخاصة بما قبل انطلاق موسم الحصاد. الحقيقة نحن أنا مستوي نفكر في المساحات المبذورة القرد تقريبا عندنا في حدود 26,000 هكتار، وزيد عليك المساحات اللي تم تضررت من حرارة البرد. ما تقريبا يمكن نوصلوا في حدود 28,000 هكتار. عملية الحش متواصلة. تقريبا وصلنا نصف التقدم في حدود 85% حاليا.
0: باهي برشا.
1: والحقيقة معناتها السنة الحاجة الباهية أنه قدامتش كيما نقولوا معناتها ساقط الأمطار اللي نسموها نحن ديما نقولوا وقت ما فينا نطيحوا القرط باش حتى على الكاليتي والجودة. لكن كان بعض الإشكاليات خاصة في تل الربط اللي هو ديما فما تشكي من من الفلاحة، خاصة من عدم توفر المادة هذه. وإذا توفرت ما تعرف معناها
0: سوء تاع
1: عليها، وجات في فترة معناتها وجيزة والناس الكل تربط من بعضها. ونعمل إن شاء الله من هنا الموسم الحصاد أنه الإشكال هذايا على الأقل يتحللنا على مستوى الجهات
0: إن شاء الله،
1: باش على الأقل الفلاح من يعني يتزود بينا بحاجياته.
0: نختم معاك. المردودية جيدة مبدئيا على مستوى الهكتار.
1: الحقيقة هو كما تعرف معناها كما ذكرنا في عديد من المناسبات أن الأمطار معناتها تساقط
0: الحمد لله
1: باش تكون مردودية باهية. نحن تقريبا المعدل نتاعنا في حدود 8 طن تقريبا، معناها نقول معناها فما 250 حتى 300 بالة في
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: وهذا معناها يخليه مردود معناتها باهي خاصة مع مسنية في بالنسبة للقرط.
0: واضح واضح. شكرا جزيلا. بقيت بقيت الحصاد ان شاء الله بعد العيد، هذيك حكايه اخرى مرحله اخرى.
1: الحقيقه كما تعرف نحن جلسات متواصله
0: اكيد،
1: والبارح برك جلسه تحت شرف السيد ولي الجهه وتم معناتها ضبط برنامج عمل انه الاسبوع الجاي معناتها الجمعه الجايه بعد العيد نخرج من وحدات قياس الرطوبه، وان شاء الله لو تسمح الرطوبه بحولينها مش ندخلوا
0: ان شاء الله.
1: الاستعدادات على مستوى المراكز كما تعرف معناتها تمت المعاينه الثانيه تقريبا، جلوا المراكز مازالوا نزيد عندنا لهم شويه تحفظات بس لله شيء فهمنا ان التلاجه الجهويه مش تعاودوا نشوفوهم. وان شاء الله ما ينطلق الموسم تبدا جميع المراكز مؤهله لل.
0: شكرا جزيلا. والزغروطه وان شاء الله مبروك. شكرا لك.
1: نحب نهني بنت خويا مريم ومحمد امين بسبب مناسبة تخرجهم، وان شاء الله العاقبة للكيف الاخرين اللي كلهم مستمعين.
0: الف مبروك. الف مبروك وان شاء الله العاقبة المخير. شكرا جزيلا على تفاعلك، يعطيك الصحة. اهلا وسهلا، مرحبا مواصلين معاكم. هذايا عندنا اكثر من عنصر مسجل، نحكوا على مستوى الاستعداد على مستوى ولاية بيجة تحديدا. سي صغير باختصار ممثل رئيس قسم الانتاج الارشاد الفلاحي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بيجة، نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
2: منذر الفرجاوي منسق الغرف الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب. بالنسبة للاستعداد لموسم التجميع 2025-2026 هي في الحقيقة انطلقت منذ شهر جانفي 2026. الموسم إن شاء الله يبشر بكل خير أفضل من السنة الفارطة. الاستعدادات كما قلنا انطلقت السنة على كامل تراب الجمهورية إن شاء الله في مناطق الانتاج بالتحديد عن 34 شركة تجميع الحبوب الاستهلاك بالطبيعة، عندها 197 مركز وخزان لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تناهز 8 مليون قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي في حدود 5 مليون قنطار. بالطبيعة كما تعرفوا السنة يعني الشمال الغربي بسبب يعني ربي أمن علينا بالغيث النافع ونزول الأمطار والتساقطات كانت بصفة مسترسلة ومتواصلة، وجات في الفترة اللي الحبوب في حاجة لها الأمطار الحمد لله. بالطبيعة مشكور عنا إنتاج وفير إن شاء الله خاصة في مادة الشعير بولاية سليانة والكيف بالتحديد. في هذا الإطار بالطبيعة دول الحبوب أخذ إجراءات ذكرى خزانات وفضاءات خزن جديدة بقلعة أسنان، فضاء خزن بقبلات ببنزرة، معناتها فما فضاءات خزن جديدة خاصة لخزن مادة الشعير اللي بالمتوقع أن تكون الصابة يعني ممتازة إن شاء الله.
3: مجيد ولد صغير رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. يوم إعلامي مشفوع بحصة تطبيقية حول تعديل آلة الحصاد وصيانتها وكذلك التوقي من الحرائق. اليوم هذايا هو بالتنسيق والاشتراك مع كل المتدخلين من في الواحد المندوبية، مركز جوكار للآلية، الحماية المدنية، اللي ان جي سي المعهد الوطني للزراعة الكبرى، وكل معناها اليوم هذايا هو في سيما في مركز شركة سيما لتجميع الحبوب بمجاز البيع، هو يعتبر يوم جهوي. اليوم هذايا نحن في باجة عندنا تطوع حاطين زوز ايام، يوم جهوي يخص جنوب الولاية، خاطر جنوب الولاية متقدمة حتى في مواعيد معناها الحصاد مقارنة بالشمال الولاية، واليوم 22 ماي يكون في مركز البحوث الزراعية في واد باج. اليوم هذايا حضروا فيه مجموعة دعية له مجموعة من الفلاحين والفنيين وكذلك معناه أصحاب آلات الحصاد والسواق متاع الآلات والمدخلات بعد تقديم معناها اليوم وضعوا في إطاره. تم مداخلة حول التوقي من الحرائق، تفضلوا وتقدموا بها معناها مختصين خبراء من الحماية المدنية. التدخل الثاني على غرار اليوم هذايا نجم نقوله هو اليوم هذايا الشطر نظري وتطبيقي باش نعملوا أيام إعلامية أخرى على مستوى كل المعتمديات، أيام محلية كذلك تحضر فيها نفس المدعوم تو، ثم باش نعملوا حصص تطبيقية على مستوى معناها الضيعات، هو باش ينطلق مع انطلاق موسم الحصاد باش تكون حملة مكثفة، والحملة هذه تطبيقية نشاركوا فيها الناس كل، تشارك فيها السلطات الأمن، الحرس، اتحاد الفلاحين والإدارات المعنية باش تكون معناها اتصالات مباشرة أثناء الحصاد معناها بالماكينات، وإن شاء الله معناها الصابة توصل بخير، وخاصة أن نحن توا في بداية الموسم. ومن أهم النصائح الفنية هو أن الفلاحة يلزم تكون الآلات نتاعها معناها تتم الصيانة باش تكون الماكينة جاهزة للحصاد، ثم أن الفلاحة كذلك مع توا يلزم يدخلوا باش في القطاع اللي محاذي خاصة للطرقات، أن باش يكونوا معناها باش يعملوا الزنار وكذلك يقسموا القطاع نتاعهم معناها إلى قطاع باش معناها حتى لو قدر تصير معناها حصاد أن يدخلوا، وكذلك يجهزوا رواحهم أن أثناء الحصاد باش يكون معناها التوابع نتاع ماكينة الحصاد الفلاح يلزم يكون عنده تراكتور حاضر، تكون عنده معناها تراكتور، تكون عنده محاريث محراث، ويكون عنده كذلك معناها الماء متوفرات معناها تكون عنده ساترنا من الماء.

0: استماع 20 مايو من كل عام اليوم العالمي للنحل والنحالة وعيد النحلة خلينا نسموه باختصار. 20 مايو من السنة الفارتة كانت ذكرى رائعة. احنا باش نبدو باعتبار توا عام تعدى عام ونهارين تحديدا. أختنا سعيدة السلماني نحالة ومكونة وهي تنذكرك. أهل وسهلا مرحبا بيك ساعة
1: بخير خويا فتحي. صباح النور.
0: تحية كبير.
1: تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: أهل وسهلا. شنو رأيك نذكرك هاو نسمع العنصر المسجل من الذكريات الرائعة وخلي لك أنت تعلق عليها. تفضل فيصل.
2: يا كيف
3: الله الله الله الله الله.
0: حاضرين
2: حاضرين.
0: هي
2: غشان انت حصنا يوم عرس النحلة. احنا الملكة انتعنا نعملوا لها زفة ملكية اليوم. الزفة الملكية للنحلة.
4: ملكة متاعنا بسبب الخروج. عنا ملكة خرجت جديدة وعنا ملكة ما زالت باش تخرج.
0: أهلا وسهلا مرحبا. لا صوت يعلو فوق صوت النحل.
1: أكيد جدا أخويا فتحي. النحلة هي الحياة. هي الكون. هي محور الكون كله. النحل صوت نتاعو سمفونية الحياة.
0: هذا عام التالي في جزة تحديدا.
1: هذا عام التالي كانت عنا دورة تكوينية في مجمع الأفاق بجزة مع نساء جزة بالشراكة مع تحت إشراف سيرديا مندوبية المرأة الريفية مندوبية الفلاحة بالكيف وقسم المرأة الريفية.
0: توا عام تعدى الضحك ولعب. الايام تجري. عيد اليوم العالمي للنحل 20 مايو. احنا صحيح توا
1: 25 واحنا نهارين التالي 20 مايو 2026 يعاود يرجع لنا اليوم العالمي للنحل. وان شاء الله احنا ديما نقولوا كل عام يتعدى يزيد الوعي وتزيد الثقافه باهميه النحله وضرورة الحفاظ على النحلة وضرورة تسمين منتجات خلية النحلة ونعرفوا قيمتهم وكيفاش نثمنوهم وكيفاش نحافظوا على الجودة متاع المنتوج متاعنا.
0: الحاجة الباهية السنة اللي الإضافة بعد هالعيد عملوا السنة ثم تتويج ثم جديد. هذه الحاجة الباهية أكيد تتويج ليك وتتويج لكل النحالة يمثل النحالة وديما ثم جديد أكيد في الميدان متاعك.
1: أكيد خويا فتحي هو التتويج متاعنا السنة الحمد لله بعد تعب كبير ومجهودات كبيرة في النحل وتتويجي ما هوش لي أنا وحدي. التتويج متاعي هو تتويج للنحالة الكافية الكله لأنه تتويجنا بالشراكة مع جمعية النحالة الكافية وباسم جمعية النحالة الكافية وعسلنا بطبيعة عسل نحلتي اللي هو شارك في المسابقة والحمد لله كان من الأعسال المميزة والمتحصلة على المراتب الأولى وتحصلنا على الأربع ميداليات ميداليات اللي
0: في المسابقة الوطنية أكيد في المسابقة الوطنية للمنتجات الفلاحية نظمتها
1: الوكالة المصنع الفلاحي إذاعة الكيف شريك رسمي للنحالة الكافية ديما معانا في كل خطوة من خطواتنا للنحالة الكل.
0: هذاك واجبنا والحمد لله ديما أنتم منورين وديما ثم نشاط. أيوة بعد عويم وفي الوقيت هذية تحديدا ديما عنا ما نحكو على النحلة خاصة اللي عام السنة كان صعيب شوية واتت شوية مطر وطوالت شوية أكثر من 20 يوم والطقس متقلب التقلبات ولا مطر هذية للأمانة من أكثر الحوايج اللي تخلي النحلة ما تخدمش. يعني عام السنة ظهر لي صعيب شوية
1: صعيب شوية على النحالة. من لول استبشرنا خير رحكيها بالأمطار والكل لكن ياتي الأمطار جات في الوقت متاع

0: خدمة النار.
1: اللي احنا نورمالمون 1 مايو،
0: اي
1: اول مايو احنا
0: اي نورمالمون تكونوا قايد باش النحلة
1: أول
0: تخرج.
1: اول مايو نبداو الريكولت نتاعنا، نبداو اول مايو عملنا الريكولت نتاعنا نتاع الربيع، لكن للاسف هذيك هي التغيرات المناخية، ولازم النحال يكون ديما حاضر للتغيرات المناخية هذه. انا حاجة ولات ضرورية في المناخ، ولينا تعودنا بها في المناخ. تعد برشا نحالة الحقيقة تكبدوا خسائر المطرة اللي حكيت عليها انت، دامت اكثر من 20 يوم. فما برشا نحالة خرجت على غفلة ما همش محضرين رواحهم، صارت لهم شوية خسائر. نتمنى ان شاء الله ربي يعوض عليهم،
0: اكيد
1: ربي يرزقهم كل خير،
0: امين يا رب.
1: بون انا بيجي من نحالة اللي صارت،
0: هذا هو اش كنت باش نحكي،
1: خارجة على التغيرات المناخية. الحمد لله عوض ربي ولا باس.
0: الحمد لله الحمد لله. النحال قلبه كبير،
1: حاجات غير متوقعة ديما ينتظرها النحال، كما كل فلاح هو راه.
0: أي كل فلاح، وديما للأمانة ربي يعوض، والحمد لله هذيك الحمد
1: لله. الحمد لله مادامنا نحاول وديما متشبثين باش نخدموا حاجة طبيعية وعسل طبيعي وحاجة ناتوريل من الجبال نتاعنا، هو ربي ديما يرزقنا كل خير، وربي النحلة ديما تجيب خيرها.
0: واضح الى حد هذه اللحظه نقولوا الربيع مخر شويه، ولكن تو دخلنا في الصيف.
1: المشكله نتاعنا احنا بينا مخر، واول ما تجيش هيلي يقضي على الاغلب النوار يبدا يمشي وينقص، هذيك عليه ديما الانتاجيه نتاعنا تكون ضعيفه على الاخر.
0: صحيح صحيح،
1: اما الحمد لله كي تبدا الجوده موجوده، انا ديما نقول تبدا الجوده موجوده ونبداو محافظين على الجوده ومحافظين على الليجيان ومحافظين على الطرق الصحيه اللي نخزنوا بها النحل وريكولتوا بها العسل نتاعنا، ديما مادام جودتنا موجوده ديما القيمه نتاعنا نتاع عسلنا الكافي موجوده.
0: اي بالضبط، وهذه فرصة على ذكر الجودة لليوم بالله، فرصة لأنه هذا دورنا التوعوي التثقيفي. ثم للأمانة من الحوايج اللي ضر بشكل مباشر بالجودة، والوكيل ما يعرفش، يمكن الله غالب يمشي في باله هالحكاية ذي من المنتج المستهلك. نشوفوها شفناها عام الأول، والسنة على ما يبدو تنجم تتعاود اللي حكاية نحل من المنتج المستهلك ويعصر قدامك ويعطيك راية ذي، ظهر لي عنا برشا ما نحكو فيها.
1: بالضبط، هذيك علاش انا هذيك علاش مداخلتنا اليوم اخويا فتحي. حبينا نحكي على الظاهره هذه اللي موجوده صارت عم ناول وقاعده تتكرر، على غرار ظاهره العسل المستورد اللي نشوفوا فيه في التلفاز والاشهار وغيره. الكيلو عسل ب 25 دينار وعسل حاضر ب 5. انا نقول الانتاج ما فماش، الكميات ضئيله وضئيله جدا. منين هالكميات هذه الكل؟ المستهلك يلزم يسال، يلزم يكون واعي، يلزم يكون عنده ثقافه من أين المصدر.
0: بالضبط
1: يلزم يكون واعي حسب التغيرات وحسب الطقس، يلزم يفهم. إذا كان النحل تصب المطر يرجع ياكل المحصول نتاعو الكل، إذا كان يهد عليه ريح يرجع ياكل المحصول نتاعو الكل حتى ما يخرجش ياسر.
0: بالضبط،
1: النوار في عيشية سمح منين تجي الكميات المهولة هذه كلها.
0: اي صحيح،
1: لازمنا هنا نكونوا واعيين.
0: اي والعسل اللي تعصر هذا بطبيعته في السوق،
1: اي لازمنا نكونوا واعيين. والعسل شنو هو؟ العسل الموجوده اغلبيتها لا علاقه لها بالنحله، عسل مصنعه، عسل مستورده مجهوله المصدر. انت كي باش تاخذ كيلو عسل ولا رطل عسل، تاخذها رطل عسل صحيح ومصدر وموثوق وتاكل حاجه صحيحه ودواء،
0: لانه
1: العسل دواء لكل داء، وناخذ فيه دواء الاغلبيه نتاعنا خاصة نتاع جهاتنا نتاع الشمال الغربي نتاع الجبال. خذ كيلو ولا رطل غالي معناه سوم معقول، 50 دينار ولا 40 دينار رطل، 100 دينار ولا 90 دينار الكيلو، وتنجم تاكله على عام كامل، خير من اللي تاخذ ب 30 وب 25 وانت ما تعرفش المصدر نتاعه لا لشيء، لانه جلبك السوم نتاعه ولا رخيص.
0: بالضبط بالضبط.
1: وحاجه اخرى بربي نحب ننبه ننبه ليها المستهلك، ونقول لهم يا مستهلكين فيقوا، اعرفوا رواحكم فيش قاعدين تكونسوموا، راكم تكونسوموا في حاجه بالحق خطيره على الاخر. اول حاجه العسل كي نعصروه لازم إيجيائن، لازم مكان مغلق، مكان ما فيهش الرطوبة، ما فيهش الشمس، ما هوش متعرض للكورندير لحتى شيء. ثاني حاجة، وقت اللي نعصروه لا العسل عمره، كما قاعدين نشوفوا الظاهره اللي في الاسواق الاسبوعيه نتاعنا،
0: ما يتسربط
1: العصاره نتاعو ويعصر سير لو شان ويعبي ويضيع. سامحني انت كعصرت لازم العسل تريحوا نهارين ثلاثه ايام
0: اي صح،
1: باش الرطوبه اللي فيه تخرج لفوق، السوائب اللي فيه تخرج لفوق ويركح العسل. وهكيك احنا النجمو من بعديك الماتوراسيون، هي معنى الستاد هذه اسمها الماتوراسيون. لازم وزاد كيف كيف نحفظوه في اواني اينوكس صحيه باش العسل نتاعنا ما يتاكسدش ما يفسدش ما يصير له حتى شيء، باش نحافظ على الجوده نتاعو.
0: بالضبط،
1: على خاطر فما دي ستاد يلزم مراحل يلزمنا نتبعوها. كيفاش هذا نجي في السوق نلقاه يبيع يعصر ويبيع في نفس الوقت، والمستهلك مقبل يبدا شادين الصف عليه و25 دينار و30 و40 دينار،
0: وفي قرار بلاستيك
1: ما عندوش وعي لهنا،
0: وفي قرار بلاستيك. صحيح صحيح صحيح صحيح،
1: لازمنا نفيقوا شويه، راه مش كل شيء هاو هو بيع. هو كيف ما نسميهش انا منتج هذايا نتاع عسل، انا نسميه تاجر. هو كتاجر هذيك الهدف نتاعو يسوق ويجلب المستهلك ويبيع
0: وبيسوم رابع، خاطر بالطبيعه عسل صناعي ماهوش طبيعي.
1: هو ما عنده حتى ذنب،
0: ما عنده علاقه
1: بالذنب الوحيد. انا نقول صحيح احنا نحاولوا ننشروا شويه وعي ونحاولوا من الحين الى اخر نطلعوا هكايا معناها نوعوا المستهلكين، لكن دورة والانترنت موجوده، الصفحات الصحيه الهيجين كل شيء موجود على الانترنت، نجم نفهموا ونجم الكونسوماتور يعرف روحه شنو قاعد يستهلك.
0: بالضبط بالضبط،
1: نحاولوا بربي بربي بربي يا مستهلكين يا خرفاء ركزوا على مصدر نتاعنا. انا نحكي على العسل، هو العسل وغيره وراء من المواد الاستهلاكيه الصحيه.
0: صح،
1: نحاولوا نعرفوا مصادر نتاعنا منين قاعدين نشتروا، خاصه الحاجات هذوما اللي هما بالحق العسل الزيتونه العظم الحاجات هذوما الحساسه واللي عندهم فايده كبيره.
0: واضح.
1: حاجة أخرى بربي يا أخويا فتحي، ندائي موجه للهياكل، هياكل المراقبة الصحية، هياكل القبضة الاقتصادية، وينها الرقابة نتاعكم؟ الرقابة وينها؟ احنا رانا كمنتجين، انا واحدة من الناس بالتطونت نتاعي يا خويا فتحي، انسانة مهيكلة، انسانة معناها مصدر العسل نتاعي معروف منين، انسانة معناها الفلاحة تعرفني، الهياكل كلها تعرفني. سامحني اللي هذوما اللي موجودين شنيا محلهم من الاعراب؟ وينكم كهياكل مراقبة؟
0: معقول
1: احنا نخلصوا في تطونت، احنا نخلصوا في جدية، احنا نخلصوا في ادائاتنا، وينكم انتم باش تقوموا بالدور نتاعكم؟
0: معقول معقول. نذكر قبل ما نختم معاك الوقيت هذا، النحلة بدت شوية في المرعى نتاعها، النوار مشي على روحه، ثم اليوم
1: يا خويا فتحي خليني نقول لك انا حاجة. احنا توا بسبب ريكولت جمعان عسل الربيع اللي هو في جهتنا، في جهة الكيف، زي ما نركز على جهة الكيف نتاعنا، نحاط الكيف باش يبداو يجمعوا عسل الربيع اللي هو فيه الكليل، فيه نوار الربيع الكل، وما تظهر في بالنا وأراضينا من نوار الحرمل، المروبيا، الطرفة، الشوكيات، البك، البوحليبة، الشوكيات نتاعنا المتعدة، ويطغى عليه الجرجير الجبلي، الجرجير اللي هي الحارة نتاعنا، فيها نوعين الصفرة والبيضة. العسل نتاعنا هذا عسل طبيعي ذو جودة عالية، لكن جوست ملاحظة صغيرة بربي، نحالتنا نحالة الكيف، نعرفوا العسل نتاعكم الجودة نتاعه كبيرة برشا وقيمته عالية، فقط نحاولوا نتريثوا على خاطر الموسم جاي مخر شويه، وهاي مطرها وريح كما نعرفوا التقلبات المناخيه، نحاولوا نتاكدوا ان العسل نتاعنا حاضر، نسبه الرطوبه نتاعه تكون ضعيفه على الاخر. باش نجموا باش هكاك نقدموا عسل للمستهلك ذو جوده عاليه، ديما تبقى عسل الكيف، عسل نحاله الكافيه، عسلهم ذو جوده عاليه وقيمه عاليه على الاخر.
0: إن شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا أختنا سعيدة وسلميني أكيد، والنحالة ومكونة، وإن شاء الله بإذن الله الجاي خير في كل الحالات،
1: والنحالة في العالم الكل ديما متألقين وديما منورين وديما محافظين على الجودة، ونتمنى وميدان النحل بالحق، ميدان تربية النحل تصير له متابعة ومرافقة وتأثير، ويعطوه العناية والأهمية الكبرى.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، مزيد نجاح وتوفيق. أهلا وسهلا، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم نمشي رغم ثم لنعود رجين.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. شرعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة اليوم في زيارة إلى ولاية باجة لمعاينة جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها وإنجاح موسم الحصاد والتجميع. وضعت وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين غرة جوان 26 2000 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في عدد من الولايات، منها ولاية جندوبة، وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. ويسعى مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، وسيتم تنفيذه في تونس على مدى 3 سنوات. انطلقت صباح اليوم ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والآفاق احتفالا بالذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية. الندوة تتضمن جلسات علمية يؤسسها ثلة من الأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام والاتصال. أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم باستشهاد 5 مواطنين في غارة للاحتلال استهدفت بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان. كما أدت غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني ليلة البارحة على بلدة حناوية قضاء صور إلى سقوط 4 شهداء وإصابة مسعفين. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اليوم، أعلن أن الأمريكيين ليس لديهم رغبة في الدبلوماسية وأن المفاوضات خدعة حسب وكالة إيران بالعربية. وقال رضائي إن فرض عقوبات على دبلوماسيين من وزارة الخارجية الإيرانية يعني فرض عقوبات على الدبلوماسية الإيرانية بصفة عامة، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت مؤخرا عقوبات على سفير إيران المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع متفرقات الانطلاقة من ولاية الكيف. نحكو على آخر الاستعدادات لموسم الحصاد على المستوى البيدي واللوجستي، صارت جلسة في الآونة الأخيرة على مستوى ولاية الكيف، بالإضافة إلى ذلك ثم عمل كبير خاصة في اللجان اللي انبثقت على هذه الاجتماعات. ناس معاصر مسجل سي موني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف، ثم نعود.
2: صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق، شملت المعتمديات جنوب الولاية كيف الشرقية كيف الغربية، التطوير في السرس، المعتمديات كلها مثل حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل، سواء من اللي حضر يبلغ فلاحتنا، وتم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم، حتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المرقمة ولا المسالك الريفية. الحماية المدنية مشكورة أدت واجبها وموجودة على متنا ان شاء الله في اي حاجه، اما دعوه المستعملين الطريق بصفه عامه باش نردوا بيان خابي زمن نحافظوا عليها الناس كلها.
1: نذكر تعقبينا في الاستماع ذا كان سيموني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف، الحديث عن آخر الاستعدادات لموسم الحصاد على مستوى الكيف. نذكر على مستوى الاستعداد لموسم الحصاد على مستوى الميديا واللوجستي، على مستوى جهوي وضبط مهام كل الإدارات المعنية، الهياكل هو كان محور جلسة عمل صارت في مقر الولاية بإشراف ولي الكيف، بالإضافة إلى كل الأطراف المداخلة، وتم خلال الجلسة التناول عدد من المحاور المتصلة بانطلاق موسم الحصاد والخروج بتوصيات تعهدت كل جهة بتنفيذها. نحكو على المصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية والتنمية الفلاحية، انطلقوا في مسح حواشي الطرقات والمسالك، تم تحديدها بالتنسيق مع مختلف الأطراف الجهوية والمحلية، إنجاز حوالي 700 كيلومتر من جملة 3500 كيلومتر تمت برمجتها مختلف معتمدية الجمهورية، تلبية حاجة الفلاحين وخاصة الصغار منهم بالمستلزمات الفلاحية على غير الأكياس وتل الربط، تم توفير حوالي 500 طن من تل الربط بمختلف مراكز تجميع الحبوب والخواص بالجهة إلى غاية 20 مايو نهار التالي موعد الجلسة، ثم تنسيق مع مختلف الأطراف الجهوية والمركزية لتوفير كمية إضافية خلال الفترة القريبة القادمة، استكمال الاستعدادات المتعلقة بصيانة الآلات الحاصدة وتعديلها وضمان جاهزيتها تجنبا لضياع الحبوب والتوقي من الحرائق، مع إلى موضوع التحسيس والتوعية والإرشاد لفئة الفلاحين الأهمية البالغة باعتبارها ضمن عناصر خطة الاستعداد لموسم الحصاد. ضمن المخاطر الجهوي أيضا الأخضر اللي تعتمد الإدارة الجهوية للحماية المدنية، تم الدعوة لتحين إمكانية التدخل، تجهيز نقاط التزود بالمياه بالمراكز المتقدمة والموسمية، وفي رق الحماية المدنية الموسمية بالقرب من حقول الحبوب والغابات لضمان سرعة الاستجابة، تعهد المصبات العشوائية المتاخمة للمزارع بالتنظيف وإزالة الأعشاب، موصلة اللجنة الجهوية معاينة مراكز تجميع الحبوب وتجهيزها اللي انطلقت في مرحلة أولى أيام 6 و7 و8 و10 أفريل 2026، في مرحلة ثانية أيام 12 و18 و19 و20 ماي 2026. عدد مراكز تجميع في الجهة 23 مركز بطاقة خزن 823500 قنطار، عدد 2 مراكز محورية بطاقة تخزين تعادل 310000 قنطار. تم التأكيد على مواصلة القيام بعملية الصيانة اللازمة غيرها من الإجراءات الكفيلة لحصاد وتجميع نقل وإجلاء المحصول في أحسن الظروف، وثم توصيات على توفير حد أدنى من اليد العاملة ووسائل النقل الضرورية لنقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى المخازن المحورية، العمل على تقديم أفضل الخدمات للفلاحين. هذه الجلسة اللي صارت نهار التالي على مستوى ولاية الكيف، وأكيد الجلسة هذه كانت الحديث عن آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. مواصلين معكم أيضا، هذا هو الموضوع والشغل الشاغل على مستوى وطني، وصارت الجلسة أكيد على مستوى وطني للدراسة والحديث عن آخر الاستعدادات لموسم الحصاد، وكانت الجلسة ذي كما العادة بإشراف وزير الفلاحة. جلسة عمل كانت متابعة مدى جاهزية مختلف المدخلين والاستعدادات المتعلقة بموسم الحصاد. صارت نهار 3 19 مايو أشرف عليها وزير الفلاحة السيد عزيز بالشيخ، وكان كل الأطراف المداخلة كانت حاضرة. تم تسجيل تقدم في نسق الاستعدادات، تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين دول الحبوب ومراكز التجميع، الشيء اللي يعكس حرص مختلف الأطراف على تأمين جاهزية منظومة التجميع قبل انطلاق الموسم. هذايا بالإضافة دعم طاقة الخزنة المحافظة على الجاهزية اللوجستية، تم الإبقاء على مراكز التخزين اللي وقع كراءة خلال الموسم الفارط بهدف تعزيز القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة في الحبوب. أيضا تأكيد على مزيد أحكام العمل والتنسيق بين كافة المداخلين وتكثيف الجهود الميدانية لتذليل الصعوبات. هذايا إجمالا على مستوى آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد. هات نرجعوا بقية الأخبار في علاقة بولاية الكيف والحديث عن بعض المشاريع أو المساجد الأخرى، خاصة في علاقة بالمناطق الجبلية على مستوى ولاية الكيف، اللي نذكر صارت جلسة على مستوى الولاية، وكانت الجلسة ذي التقديم نتائج دراسة الجدوى لمشروع التنمية المندمجة والمسلمة بالمناطق الجبلية بمناطق الجبلية بالشمال الغربي. صارت نهار الأربعاء 20 مايو في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف أشغال الورشة، الورشة الجهوية لتقديم نتائج دراسة الجدوى لمشروع التنمية المندمجة المستدامة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي بولاية الكيف. عفوا، أشرف عليها ولي الكيف ودخلت فيها كل الأطراف. اللي يهم في هذه الجلسة خاصة اللي أفاد به مدير عام الديوان تنمية الشمال الغربي، المشروع عنده بعد استراتيجي يساهم في الإدارة المستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز صمود المجالات في الحياة الريفية، تحسين المستدام لظروف عيش المتساكنين في الأرياف. أيضا ثم بعض المخرجات، دعم المتساكنين لمجابهة التغيرات المناخية، تهم تطوير بنية تحتية اجتماعية واقتصادية وبيئية قادرة على الصمود، تحسين التزود بالماء الصالح للشرب، أم المشاكل اللي عبر مد شبكات الماء الصالح للشرب وتهيئة عيون المياه وتركيز المواجل، المحافظة على المياه والتربة، غرس الزيتين، الأشجار المثمرة متعددة الفوائد، تكثيف الزراعات العلفية والرعوية. المشروع هذا المزمع تمويله من طرف البنك الأفريقي للتنمية، يشمل التدخل في عدد 17 عمادة من جملتها 7 معتمديات في ولاية الكيف بكلفة جملية تقدر بحوالي 52 مليار مليمتر و 52 مليون دينار. يستهدف أكثر من 11,000 عائلة منتفعة بشكل مباشر. يدعم المشروع أيضا الهيكل المهنية الفلاحية لتثمين وترويج المنتجات المحلية. وصلنا معكم نسمع عصر مسجل في علاقة بالأراضي الدولية والحديث عن نجاعة الأراضي الدولية وكيفاش تصرف الأراضي الدولية. هذا من بين المواضيع الهامة اللي للأمانة تبقى ديما فيها نقاش وديما من أهم المواضيع. نسمع عصر مسجل ثم نعود.
0: طاهر منصور، عضو مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة، صار يوم الاثنين 18 مايو اجتماع بين السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مع المديرين الجهويين بباجة وزندوبة والكاف وكسليانة حول توظيف استغلال الأراضي الدولية المسترجعة وتحرير الحوزات العقارية لفائدة المشاريع العمومية. نعرف أن ملف هذا، ملف الأراضي الدولية، هو ملف شائك وكبير، صار فيه ملف، صار فيه فساد كبير ياسر، وصار فيه تلاعب منذ 12 مايو 1964 إلى تقريبا 2018-17، واليوم ثم أراضي، الكثير من الأراضي ضايعة والدولة ما تملكش معطيات حقيقية حول مقدراتها. ولكن صار المدة الأخيرة من السنوات الأخيرة 3-4 سنين صار استرجاع عدد كبير من الأراضي قدرت بحوالي 100,000 هكتار. اليوم الدولة في حاجة إلى أنها تستغل الأراضي دي ووظفها لفائدة المشاريع العمومية. نتمنى أن الاجتماع هذا تتلوه ويكون في إطار خطة كاملة وفي إطار مشروع وطني كامل هو توظيف العقار الدولي سواء كان فلاحي أو غير فلاحي لفائدة التنمية، وفي خطة تنموية شاملة تشجع الاستثمار، تحد من البطالة، تراكم الثروة، توفر المواد الغذائية والزراعية اللازمة وتحد من معناتها توريد لصالح تعديل داخل الميزان التجاري الفلاحي خاصه.

اهلا وسهلا بك. ذاك التحقوا بينا في الاستماع غابتنا الكنز المنسي. كي نحكوا على الغابات اليوم خاصة في التوقيت هذا من كل عام صحيح نحكوا على الحماية من الحرائق وبشر الذبان وغيره، ولكن ما يعنيش هات نذكروا باليوم في غابتنا في غابتنا الكنز المنسي باش نذكروا بفصل 79 من مجلة الغابات. علاش باش نذكروا بالفصل هذا؟ لأنه ثم ياسر الظاهر نشوفه فيها اللي هي وضع وإلقاء مختلف المواد وفضلات سواء خاصة نبتي حظائر بناء ولا غيره مهما كان نوعها داخل الغابات، أعز بلاصة وأزين بلاصة وأكثر بلاصة تنجم تريحنا وتنجم للأمانة متنفس كبير وكبير جدا نرمو فيها الفضلات. والمشكل حتى كي نخرجوا سواء نتنزلوا سواء نعملوا دورة نتنعموا من نعيمة سيدي نستفيدوا منها في المقابل كالجميل في العادة مش نردوا الجميل نزيلوا خلوا فيها الفضلات مرمية ونمشوا. موجود التصرف هذا للأمانة ما نش نعمه أم موجود بشكل كبير، وأكثر حاجة نشوفوها هي الفضلات المرمية. ذاك علاش نذكر اليوم الفصل 79 من مجلة الغابات، لأنه يمكن الردع هو آخر حاجة، وفي العادة يكون التحسيس تحسيس تحسيس تحسيس تحسيس، ولكن إذا ما ثمش نتيجة تذكير بالفصل هذا، لأنه للأمانة الفصل يؤكد على الردع. الفصل في محتواه يقول لك يحجر وضع وإلقاء مختلف المواد مهما كان نوعها داخل الغابات أو داخل الأراضي الخاضعة لنظام الغابات، يعاقب كل مخالف بخطية مالية بقطع النظر عن الغرامات، كما يجب على المخالف رفع المواد الملقاة في أجل قدره 7 أيام من تاريخ إنذار، يوجه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في صورة عدم رفع المواد الواقع إلقاؤها أو عند العود، فإن المخالف يصدر عليه الحكم بأقصى الخطي ويمكن أيضا عقابه بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 يوم والأكثر من هذا، كما يقع رفع المواد الملقاة أو التي وضعت

هذيك الريال تنفسوا بها، هذيك المتنفس اللي الأمانة كبير وكبير جدا، أضعف الإيمان باش نحافظوا عليه، لأنه في القضاء على الغابة والتلوث ولا غيره هي عملية انتحار بطيئة بأتم على الكلمة، والسين قاعد يقضي على قاعد ينتحر، كلمة ينتحر تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع، مواصلين معكم. هذا كان ركن غابتنا الكنز المنسي. رجعين.

اهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. نذكر في لحظة يوم اليوم كل جملة من المواضيع كانت الانطلاقة الحديث تحديدا على انطلاق موسم حش الأعلاف الخشنة اللي هو القرد تحديدا، و يعني اثناء الحديث على مردودية وجودة. يعني نحكو في ولسيني ناخذين المثال، نحكو على مردودية نجم توصل 250 بالة في الهكتار، والجودة باعتبار السنة النقطة الباهية كونه القرط في العادة حشان القرط يكون مرتبط بنزول الأمطار بشكل غير منتظم وبشكل ساعات كثيف يأثر على الجودة، ولكن السنة إلى حد هذه اللحظة يعني يعتبر يتماشى ومثماش أمطار كبيرة. يعني نحكو على الجودة، وبالتالي يعني الكم والكيف هذا مضمونين. هذا في انتظار أكيد يكون في علاقة بقياس نسبة الرطوبة وبرشة حواج لتحدد انطلاق موسم حصاد الحبوب. خليها في بركة ربي وإن شاء الله ما يصير كالخير. شنختم حديثنا على سباق الجائزة الكبرى لقرطاج للخيول العربية الأصيلة. صار نهار لحد اللي فات 17 ماي 2026، فعالية النسخة 69 من سباقات كأس تونس للخيول العربية الأصيلة. مشاركة 117 متسابق من الجياد والأفراس والأمهات والمهرات من السلالات التونسية العربية والبربرية والعربية البربرية، موزعين على 9 سباقات. التظاهرة دي أشرف عليها وزير الفلاحة. توج المهر راي الركب نتاعو سليم الفرشيجي بالمرتبة الأولى في سباق الجائزة الكبرى لكأس تونس للأمهار الكاملة والمهرات العربية الأصيلة، عمره 4 سنين، بعد تسابقه مع 17 جواد على مسافة 17 أو 2000 متر. تحصل الجواد الأعتاب راكبه خالد الحرشيني على الجائزة الكبرى لقرطاج الخيول العربية الأصيلة المخصصة للإناث والذكور البالغة من عمر 4 سنوات فما فوق، المسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل المنظمات العالمية الخيول العربية. سباق مصنف دوليا ضمن الفيدرالية العالمية لسلطات سباقات الخيول العربية الأصيلة، بعد خوض سباق مع 10 خيول على مسافة 2000 متر. تصدر الجواد مارشال راكبو إلياس المغراوي قائمة الخيول المشاركة في سباق الجائزة الكبرى للثورة والشباب للخيول الإنجليزية المولودة والمربى بتونس البالغ من عمر 3 سنوات، بعد سباق ضمن 5 خيول على مسافة 2000 متر. المهر سهم الويد من راكبو سليم الفرشيشي توج بجائزة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل للأمهار العربية الأصيلة المتأتية من السلالات التونسية، عمره 3 سنين، بعد سباق ضمن 17 مهر على مسافة 1600 متر. الجواد غلاب راكبه أيمن الغابري صاحبه مكرم إبراهيم صدرت سباق جائزة نهائي الخيول البربرية العربية البربرية البالغ من عمر 4 سنوات فما فوق، بعد خوض السباق مع 19 جواد لمسافة 2000 متر. توج الجواد ترانكيلو راكبه إلياس المغراوي بجائزة سباق أحمد قدور الخيول الإنجليزية الأصيلة المولودة المربى بتونس عمره 4 سنين فما فوق، لعمرهم 4 سنين فما فوق، بعد سباق ضم 7 جياد على مسافة 2000 متر. والجواد رمح الريف راكب سليم الفرشيشي جائزة المدرسة الوطنية للطب البيطري صنف 2 للخيول العربية الأصيلة من السلالات التونسية البالغ من العمر 4 سنوات فما فوق، وقد خاضها 14 جواد على مسافة 1600 متر. أما سباق الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات للأفراس العربية الأصيلة البالغة من عمر 4 سنوات صدرت الفرس أمي تراكي من ركبها خالد مفتاح عزيز السباق مع المنافسة مع 11 فارس على مسافة 1600 متر. المهر جبل بورني راكبه كريم الترابلسي قلنا فاز بجائزة سباق نهائي الأمهار والمهارات البربرية والعربية البربرية البالغة من عمر 3 سنوات فما فوق، بعد تسابقها مع 17 مهر ومهرة على مسافة 1600 متر.
تخلت تظاهرة عروض فروسية تنشيطية بتنوعة قبل اختتامها بتتويج أصحاب الخيول والفرسان والمدربين والمدربين الفائزين. أكيد هذا كان نهار لحد 17 ماي 2026. الجائزة الكبرى لقرطاج للخيول العربية الأصيلة. هذا فيما يتعلق بالخيول وأحباء الخيول، وأكيد اللي عندها حظ وكبير وكبير جدا، وخاصة في الفلاحة، واليوم نحكو على الفلاحة والسياحة والفلاحة الإيكولوجية، وأفاق كبيرة وكبيرة جدا. هكا نوصل إلى ختام هذه الرحلة. شكرا فيصل، شكرا سعاد، شكرا ليلي زميلة في البوابة. ثم ستريمينج للنحلة واليوم العالمي للنحل، تقابلوا في مواعيد إذاعية لاحقا بإذن الله.

0: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، بدايتها بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل ترابسه في مدينة تبرقة لليوم الرابع على التوالي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان حتى 19 جويلية 2026. المنتخب التونسي خاض البارح حصة تدريبية ثالثة بمشاركة حوالي 10 لاعبين بينهم عناصر ناشطة في البطولة الوطنية وكذلك بعض المحترفين في أوروبا على غرار إسماعيل الغربي، خليل العياري، آدم عروس، ومن المنتظر تواصل التحاق لاعبين المحترفين في أوروبا تباعا على أن يكتمل النصاب بداية الأسبوع المقبل. المنتخب التونسي باش يسافر إلى بلجيكا لإجراء زوز مقابلات ودية أمام النمسا يوم 1 جوان وبلجيكا يوم 6 من جوان القادم قبل الدخول في أجواء المونديال، مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026. مباريات الدور نصف نهائي لكأس تونس لكرة قدم ستلعب يوم الأحد 24 مايو الساعة 3:30 بعد الزوال. ملعب الشهيد لزويتن يحتضن لقاء شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، وملعب الطيب مهيري بصفاقس يحتضن لقاء النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. زوز مقابلات في صورة التعادل المرور إلى حصص إضافية، وفي صورة بقاء التعادل نتوجه إلى الحصص الإضافية لتحديد المترشحين للدور النهائي اللي باش يجرى يوم 31 من مايو الجاري في ملعب رادس الأولمبية. رابطة الشمال الغربي بالكاف الجولة السابعة إياب تتلعب يوم الأحد 24 مايو الساعة 3 بعد الزوال. صدرها لقاء العروسة الرياضية وجمعية سقيط سيدي يوسف. مستقبل برنوسة يستضيف نجم تجروين. نادي سيدي برويس مع البرق التستوري. نادي كرة قدم بجريس يستضيف هلال برقو، ونادي كرة قدم بالقلعة الخصبة مع كسرة الرياضية. الترتيب اللي تغير بعد ما كسب مستقبل برنوسة احترازه على كسرة الرياضية ينزيد له زوز نقاط، يصبح في الصدارة ب 35 نقطة، والمركز الثاني لجمعية سقيط سيدي يوسف عندها 33 نقطة، ثالث العروسة الرياضية 30، والبرق التستوري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة. الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في سويسرا، والبطل العالمي والبارولمبي التونسي ياسين الغربي يتوج بالميدالية الفضية لسباق 400 متر على الكراسي في التي 53 تي 54 في توقيت قدره 44 ثانية و 86 جزء من الثانية. في نفس البطولة كانوا البارح زوز ميداليات برونزية عن طريق وليد كتيلة سباق 800 متر على الكراسي في التي 33 والتي 34 وفي دقيقة 37 ثانية و 71 جزء من الثانية، ومحمد نضال الخليفي أيضا في سباق 800 متر على الكراسي في التي 53 برونزية بدقيقة 30 ثانية و 54 جزء من الثانية. اليوم الحدث هو الدور نصف النهائي الأول لكأس تونس لكرة الليجات، يتلعب في الساعة 4:30 مساء في قاعة رادس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بحضور جماهير النادي الإفريقي. غدوة دور نصف النهائي الثاني بين نادي سقيط الزيت وجمعية حماد في الساعة 3 بعد الزوال. نذكر اللي لقاء اليوم باش يديروا طاقم تحكيم من البوسنة والهرسك. ديما في كرة اليد، وزوز قائمات رسميا تقدموا لرئاسة الجامعة التونسية في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 6 جوان المقبل. كريم الهليلي رئيس الجامعة الحالي يتقدم في مدة نيابية جديدة وقائمة مكونة من 16 فرد، وسيد كمال السنوسي الرئيس السابق للملعب التونسي يتقدم كذلك بقائمة لرئاسة الجامعة في انتظار إمكانية لترشح قائمة ثالثة للانتخابات يوم 6 من جوان 2026. النادي الإفريقي كمل اليوم تحضيراته في كيغالي في رواندا استعدادا للقاء دور ربع النهائي الأول أمام نادي أهلي بنغازي الليبي في البال دوري أبطال إفريقيا. النهائيات اللي دور من 22 حتى 31 من مايو الجاري في كيغالي رواندية. النادي الإفريقي يلعب غدوة في الساعة 5 مساء مع فريق أهلي بنغازي الليبي لقاء أول، في انتظار لقاء ثاني يوم الاثنين المقبل. المتأهل يمشي للدور نصف النهائي، والنهائي مش يكون يوم 31 من مايو الجاري. على مستوى أوروبي اليوم نلعب نهائي كأس فرنسا الساعة 8 ليلا بين فريق لونس المتأهل لكأس رابطة الأبطال الأوروبية ونيس اللي مش يلعب البراج من أجل البقاء في بطولة الدوري الفرنسي. اليوم لقاء يهم لاعبنا الدولي علي العابدي اللي مش يكون موجود مع فريق نيس، إذن 8 متاع الليل لونس مع نيس. الجولة الأخيرة في البطولة الإيطالية اليوم لقاء بين فيورنتينا وأتلانتا 8 أخير أربع. في البطولة الجزائرية جولة أخيرة كذلك مهمة على مستوى المركز الثاني بين شباب الوزاد وشباب شبيبة الساورة. اليوم شبيبة القبائل تستضيف شباب الوزداد. شبيبة الساورة مع شباب قسنطينة والمولدية المتصدر يلعب ضد أولمبي شلف المولدية، فريق خالد بن يحيى اللي توج بالبطولة. اليوم كذلك نعيش كأس الإمارات الدور النهائي في الخمسة غير أربعة بين الجزيرة وفريق العين. كمل كذلك أوروبيا على مستوى المدربين. في إنجلترا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن مغادرة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بنهاية الموسم الحالي بعد 10 سنوات مع الفريق، أحرز خلالها 20 لقب. ودائما في إنجلترا فريق الثاني لمدينة مانشستر مانشستر يونايتد يعلن تعيين الإنجليزي مايكل كاريك مدرب لمدة 2 حتى سنة 2028 بعد قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققا رقم قياسي من الانتصارات 11 انتصار في 16 مباراة قاد فيها النادي، وكان معوض للمدرب البرتغالي روبن أبوريم. هذه آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكاف، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية، إلى اللقاء.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تمام الواحدة.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: السلام عليكم. عطلة يومي 27 و28 الحالي بمناسبة عيد الأضحى والانطلاق في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين في أفضل الظروف بهذه المناسبة. بولاية باجة معاينة ميدانية لجاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وإنجاح موسم الحصد. جلسة عمل تتابع الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بتبرقة والحلول لتجاوزها. تفاصيل الأنباء. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغنا اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من ماي والخميس 28 منها، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لعام 2021 المؤرخ في 7 من ديسمبر، المتعلق بضبط أيام عيد الأعياد أو أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وانطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يتواصل إلى غاية يوم الاثنين الفاتح من جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وخصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة سفرات إضافية على خطوطها البعيدة لتأمين نقل المواطنين في أفضل الظروف بمناسبة عطلة عيد الأضحى، وفقا لما يضيف رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي.
6: الشركة وضعت برنامج لتأمين وتعزيز سفراتها على مستوى شبكة الخطوط المستغلة. بالنسبة لتاريخ اليوم تم برمجة ما يقارب عن 10 سفرات إضافية انطلاقا من محطة باب سعدون تونس. نعرف أن الخطوط المؤمنة والمعنية بالسفرات الإضافية هي مش تكون انطلاقا من باب سعدون تونس في اتجاه باجة، تونس باجة، تونس مجاز الباب، تونس البرسق، وتونس تستور، مع إضافة سفرات إضافية على خطي سوسة باجة وبنزرت باجة. اليوم في حدود 10 سفرات. غدوة الشركة وضعت 15 سفرة إضافية تربط بين جميع الخطوط باجة مجاز الباب وتستور وبرسق. يوم الأحد 24 ماي في حدود 28 سفرة إضافية، ويوم الاثنين 37 سفرة إضافية، ويوم الثلاثاء اللي منتظر باش تكون يوم ذروة في حدود 41 سفرة إضافية. ما بعد اللي تكون سفرات متواترة ومنتظمة، البيك نتاعها مش تكون يوم الأحد باعتبار ذاك يوم عودة. الشركة خصت ما يقارب عن 35 سفرة في اتجاه كل من الخطوط تونس وبنزرت وسوسة ومختلف الخطوط الأخرى. زاد كيف أن الشركة وضعت على ذمة الحرفاء فريق عمل يعنى بالتوجيه والإرشاد على مستوى محطة باب سعدون. إن شاء الله بقترب تكون السفرات معناها مريحة وفي انتظار كل الحرفاء.
4: اطلعت الرئيسة المديرة العامة لجوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. رئيس الدائرة الجهوية لجوان الحبوب باجة محمد العربي أتليلي يضيف في متابعة لنجي الخلولية.
7: تندرج زيارة السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب مرفوقة بالسيد والي الجهة للوقوف على استعدادات ديوان الحبوب تجميع الصابة لموسم 2026. في باجة عندنا قرابة 45 مركز تجميع بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين، مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تناهز 210 ألف قنطار. مراكز كلها جاهزين، عندنا قرابة 45، عندنا منهم قرابة 40 جاهزين، يبقوا 4 ولا 5 جوست وسم آلات الوزن اللي هي نقطة يلزمها تكون منجزة. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة التجميع والصابة إن شاء الله اللي هي باش تقع ذروتها في شهر جوان، وإن شاء الله جاهزين كل السلطة الجهوية بباجة.
4: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث تم استعراض نتائج معاينة مراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات المسجلة وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج وحملات صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتدخلات لمسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وضبط مختلف التدابير للتوقي من الحرائق. المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري.
8: الجلسة هذه تطرقنا فيها لعمل لجنة جهوية لمحدثة في الغرض لمراقبة مراكز مبيعات استعدادات مراكز تجميع الحبوب. المراكز في الحقيقة معناتها نسبة كبيرة هي في المراكز هذه بعدها. إن شاء الله المراكز زالت إن شاء الله في الأيام المقبلة تم رفع بعض الإخلالات. خلال الجلسة هذه تطرقنا لمسألة مسح المسالك الريفية وحواشي الطرقات، معناتها باش نسهلوا عملية النقل المحصول وباش نحافظوا هنا على الصابة من الحرائق. كذلك تطرقنا للمسألة اللوجستية، مسألة نقل ووثق المحصول. نعرفوا لي كيف بالنسبة للموسم هذا المساحات حوالي يعني 188 ألف هكتار. الصابة تعتبر صابة واعدة، إن شاء الله ربي يوصلها على خير. عندنا إشكال في النقطة الخزن اللي معناتها ما تجاوزش 800 ألف قنطار. الصابة معناتها بالطبيعة تفوق بياسر معناتها طاقة الخزن للجهة. إن شاء الله النقطة هذه نتاع الوثق وكيفية وثق المحصول معناتها النجم، ومعناتها إذا كان حلينا الإشكال هذا إن شاء الله الموسم يمر بخير.
4: أفاد نائب بالمجلس المحلي للتنمية بقلعة سنان عن عمادة الحميمة فرحة العمري بأن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعهد خلال جلسة انعقدت أمس باستكمال مشروع تزويد منطقتي الحميمة والفالتة بمياه الشرب.
9: وثم مشروع تاع صنيع ناقص باش يعملوا ربط وبعض القطاعات الأخرى في الرابط القديم تاع السلاح توقع للتسويه تاع وطنيين باش يعطوهم الماء هذا على اساس باش يسووا وضعيات مع الجماهير القديمه، ثم ديون متخلفه للمواطن باش يكملهم المشروع، وبعد وقت يجي باش المواطن يعدي الماء يخلص الجماهير هذيك وياخذ الماء تاع الصناد. والاشكاليه هي كانت شويه متعطله، ان شاء الله توعدت الصناد والفلاحه باش يكملوا المشروع هذا في القريب هذا العاجل هذا.
4: انعقدت اليوم بيتبرقى جلسة عمل حول الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بيتبرقى والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي، حيث تم الاتفاق على بعض الإجراءات لتجاوز هذه الإشكاليات. كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي وهذه الإضافة.
10: بطلب من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يعقد جلسة خاصة بالحل الإشكاليات الموجودة بالمنطقة السقوية بمعتمدية تبرقة. جاوبت المندوبية معنا وحددنا جلسة اليوم بحضور الاتحاد الجهوي المكتب التنفيذي وحضور الاتحاد المحلي وبحضور كافة الفلاحين المزارعين بالمنطقة السقوية. والجلسة هذه تحاولنا باش نناقشوا فيها جميع الإشكاليات وحضروا الفلاح وطرحوا الإشكاليات تاعهم، وبالطبيعة الإشكاليات خاصة محورة تهرؤ الشبكة ومعناتها ثم مناطق عليا معناتها ما يصل الماء، وثم بعض التجاوزات، ثم ربط عشوائي من بعض الأطراف اللي هم لا يمتوا بسيلة بالفلاحة، معناتها أطراف غير فلاحين يربطوا بالقنوات نتاع الري يستغلوا فيها في المنازل نتاعهم. ثم لجنة على مستوى محلي باش تعالج التجاوزات هذه، ولقينا تجاوب كبير ومستعد معناتها في الفترة القادمة باش يفتحوا الماء معناتها بصفة مسترسلة ويقوموا بالإصلاح الأعطاب، وإن شاء الله بالتعاون مع المندوبية والسير ديال الإشكاليات تاع المنطقة السقوية يتجاوزوها.
4: انطلقت صباح اليوم بالمركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة عفى الله الجميع حلقات تحسيسية لفائدة مرضى السرطان وعائلاتهم، وذلك في إطار اليوم التكويني العلمي حول سرطان عنق الرحم عفى الله الجميع رفقة العبيدية.
11: انطلقت صباح اليوم بالمركز الإقليمي للأمراض السرطانية حلقات تحسيسية لعائلات المرضى حول سرطان عنق الرحم. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل غجاتي.
12: حيث سيتم معناها تكوين العائلات بتاع المرضى اللي موجود تثقيف صحي على كيفية مقاومة سرطان عنق الرحم اللي هو سرطان اللي مس أمهاتنا وقت اللي يفوتوا معناها عمر معين. الهدف هو تثقيف العائلات نتاعهم، اولا نبدو بالتلقيح اللي معناها موجود بالمؤسسات الصحية نتاعنا وكذلك بالمؤسسات المدرسية من 12 إلى 18 سنة، وكذلك الإقبال بشدة على تقافي متاع المرض هذا اللي هو الحق موجود بكافة مراكز الأم والطفل وبالعيادات المختصة وبمراكز التوليد، حيث دائما نقوم بالتقاسي متاع المرض هذا لأنه الهدف هو التوعية متاع الناس هذوما ترجع المرأة معناها للحياة الطبيعية متاعها من غير المضاعفات.
11: وبالتوازي انطلقت دورة تكوينية بمدرسة علوم التمريض بجندوبة بالشراكة مع كلية الطب بتونس بحضور مجموعة من الأطباء حول الطرق الجديدة العلمية من خلال العلاج بالأشعة والتدخل الجراحي، وخاصة الطرق العلمية الكورية المتطورة والحديثة والتي يقع استعمالها أيضا بالمركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة.
4: اتخذت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بسليانا خلال اجتماعها أمس بمقر الولاية جملة من الإجراءات، واتفقت على توصيات للحد من حوادث المرور وحماية الأرواح البشرية خلال هذه الصيفة. ماهر الهماسي والورقة التالية.
13: تناول الاجتماع جملة من المحاور المتعلقة بواقع السلامة المرورية بالجهة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول إحصائيات حوادث المرور المسجلة بالجهة وأسبابها وعدد القتلى والجرحى، إضافة إلى متابعة مدى تنفيذ توصيات اللجان الجهوية السابقة في هذا المجال. كما تم التطرق إلى حملات الفحص الفني العرضي للعربات ومتابعة تفعيل منطقة 30 كيلومتر في الساعة بالمحيط القريب من المؤسسات التربوية، مع الوقوف على مدى تركيز العلامات المرورية الخاصة الخاصة بها، واستعرضت اللجنة مختلفة التدخلات المنجزة من قبل اللجنة الفنية المنبثقة عنها إلى جانب المخططات القطاعية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمرصد الوطني لسلامة المرور، مع التأكيد على ضرورة تنزيل مختلف التدخلات على المنصة الرقمية المخصصة للغرض. ملف التشوير الأفقي تقاطعات السكك الحديدية خاصة بالنقاط المصنفة كنقاط اخططار ونقاط سوداء، فضلا عن برنامج العطلة الآمنة ومدى انخراط مكونات المجتمع المدني في الحملات التوعوية والتحسيسية للحد من حوادث الطرقات. كما تم الإعلان عن جملة من التوصيات أهمها تكثيف الحملات التوعوية حول مخاطر السرعة والتأكيد على إجبارية ارتداء الخوذة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية، مع دعوة البلديات إلى الانطلاق في حملات تحرير الأرصفة من مختلف أشكال الاستغلال العشوائي. كما نظرت اللجنة في مطالب الجديدة المتعلقة بتركيز مخفضات السرعة بعدد من المناطق والنقاط التي تشهد كثافة مرورية.
4: وطنيا، انطلقت صباح اليوم بمقر التلفزة التونسية ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والأفق، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية. الندوة تنتظم بالاشتراك مع مؤسسة الإذاعة التونسية، وتتضمن جلسات علمية يؤسسها ثلة من الأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام والاتصال. شرق أوسطيا الآن، استشهد فلسطينيون اليوم جراء استهدافه بنيران طائرات مسيرة للاحتلال الصهيوني شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعية وإطلاق النار المكثف على مناطق عدة بجنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم في بيان لها استشهاد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. إلى التذكير بالعناوين: عطلة يومي 27 و28 من مايو الحالي بمناسبة عيد الأضحى، والانطلاق في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين في أفضل الظروف بهذه المناسبة. بولاية باجة معاينة ميدانية لجاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وإنجاح موسم الحصد. جلسة عمل تتابع الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بيتبرقة والحلول لتجاوزها. نلتقي بإذن الله.

وقالت ائت لك.

واستبق الباب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أحمد غريب بالكاف بإمامة الشيخ الصحبي بالصيفي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله الذي بين الطريق وأوضح المحجة وأرسل رسوله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وجعل لكل شهر خصوصية تخصه، وخص بوقوع الحج ذا الحجة، وحط الذنوب والأوزار عمن قصد فيه البيت الحرام وحجه. نحمده حمدا يليق بما له من العظمة والجلال، حمدا يصعد مع الكلم الطيب ويرفع في عليين صالح الأعمال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المضحين بكل شعرة حسنة تثقيلا للميزان، وجعل إهراق الدم يوم النحر أحب الأعمال إليه، فإنه قبل الأرض يقع من الله بمكان. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله هدانا به إلى مناهج الصواب، وفضله على الأنبياء بما أتاه من الحكمة وفصل الخطاب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما عبد الله وتلا القارئ الكتاب. أما بعد، فأيها المؤمنون الكرام، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فلماذا نزل الله الأضحية هذه المنزلة الرفيعة؟ وكيف ينبغي أن يتعامل المسلمون مع هذه القربة؟ وماذا نتعلم منها؟ ثلاثة أسئلة أطرحها على نفسي وتطرحونها ربما علي فأجيبكم عليها. لقد تحقق في مرحلة من مراحل التاريخ البشري جوهر الطاعة والثقة والرضا والتسليم. تحقق هذا في أبي الأنبياء، أبي هذه الأمة المسلمة، أمة محمد التي ورثت ملته، وتحقق جوهرها في ابنه الصادق الصابر إسماعيل عليه السلام، فكان الجزاء الخالد من الله تعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ذكرا للحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم، والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة إبراهيم الذي تتبع ملة محمد ملته، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. لتدرك الأمة طبيعة العقيدة التي تؤمن بها وتطبق تعاليمها، ولتعرف أنها استسلام لقدرة الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها لماذا، ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة. إن الأضحية قربة ترقى إلى مصاف العبادة، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فقد قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: لكل شعرة حسنة، فاللهم اجعل حسناتنا كثيرة. ويقول تعالى في محكم تنزيله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وفي هذه العبادة يبلغ المؤمن التقوى ويحقق الإخلاص ويزيد صلاحه. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. وفي هذه العبادة يظهر المؤمن شكر الله على ما أرشده إليه لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه، وعلى بقائه من عام إلى آخر. فيا ربي اجعلنا نعيش العام الثاني العام المقبل إن شاء الله حتى نتمتع برحمتك. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. وفي هذه العبادة توسعة على أفراد أسرة المضحي وغيرهم من فقراء. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: فكلوا وتصدقوا وادخروا. أحبتي في الله، إن من معاني الأضحية التضحية، والتضحية تضي أن يدرك المؤمن في قرارة نفسه معاني الغيرية، معناها نفكر في غيري، والإثار معناها نبجل غيري على روحي، وحب الخير للغير، ويطبقها في واقع حياته بالتواصل مع إخوانه المؤمنين، بادئا بالأقرب، فالأقرب القريب لي أكثر ثم اللي بعده. فيخصص من وقته ويبذل من نفسه وجهده ليصل قريبا. إيش معناه يصل؟ معناه يطل عليه يعاون، ليصل قريبا ويحسن إلى فقير، ويدخل الفرحة على حزين، ويواسي مريضا، ويخفض جناح الذل لأبوين كبيرين، ويظهر لهما البر والطاعة والمحبة، وينزع الغلة من صدره، فيبادر أخاه أو قريبه بالزيارة، واضعا نصب عينيه. قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الذي إخوتي المؤمنين، إن الذي يمزق القلب ويذرف الدمع أن تكون الشحناء بين الأقارب، معناها يتقارنوا الشحناء والعرك والوحد والخصام، وذوي الأرحام الخوة اللي عارك في خوه على وسخ الدنيا، الذين يدخلون معا بيت الله ويؤدون معا فريضة الله ويقومون معا لله ويصطفون معا في صف واحد ويستمعون إلى القول، ولكن للأسف لا يتبعون أحسنه. إنهم متقاطعون، لا يصل الواحد منهم الآخر، ولا يطلق أحدهم على الآخر السلام ولو كان ذلك في أعياد الإسلام. وفي الأيام التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من صالح الأعمال: فأخبروني بربكم أيهم أوجب وأوكد أن يصافح المسلم أخاه ويزيل أسباب النزاع، أم يذبح الأضحية ويشارك المسلمين في هذه السنة بالشواء وأكل ما أكل؟ وأي صلاة يتقبلها فيهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وأخوان متصارمان خيوة متعاركين. أيها المؤمنون الكرام، كيف يسلم الواحد منا قلبه للعدوات والأحقاد لتنهشه أفاعيها السامة؟ وكيف يبيت الواحد منا وفي قلبه لأخيه شحناء العداء، فيبيت بعيدا عن رحمة الله ويبيت والعياذ بالله في سخط الله. والرسول يقول لا يحل أن يصطرم، معناه يتعاركوا فوق ثلاث، فإن اصطرم فوق ثلاث معناه فاتوا ثلاث أيام لم يجتمع في الجنة أبدا. وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه، وإن هو سلم عليه وإنه سلم فلم يرد عليه، سلم عليه وما يردش عليه، ولم يقبل سلامه وما ردش عليه، ورد عليه الملك. أنا قلت السلام عليكم وهو ما ردش عليه، أشكون اللي يرد عليه السلام؟ الملائكة انت عربي. ورد عليه هو، شكون رد عليه؟ هو الشيطان. قولوا ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم. الحمد لله على ما منح من إفضاله الكامل الوافر، الخالق الرازق الأول والآخر، نحمده بجميع محامده على إفضاله المتواتر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدع الناظر، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المنتقى من أشرف العناصر. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قرناء الكتاب إلى اليوم الآخر. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، فإن فيها النجاة قبل الممات، وتعرضوا لنفحات ربكم فإن له تعالى في أيام ظهركم نفحات، وتوبوا إليه فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وادعوه مخلصين له الدين فإنه سامع الدعوات مقيل العثرات. أما قرع يا إخوتي سمعكم قوله في محكم الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم اجعلنا ممن يأنس بالقرآن في الخلوات ويتأنس بتلاوته في الأزمات، ونجنا يا ربي به يا مولانا ووالدينا من طورة الهلكات، وسلمنا به من اقتحام الشبهات، وعمنا به من سحائب البركات، ولا تحرمنا يا ربنا ووالدينا وأبنائنا من لطفك في جميع الحالات يا رب العالمين. اللهم اجعل التقوى لك زادنا، والثقة بك ذخرنا واعتقادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وإليك استنادنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومعادنا، وأمن من كل مكروه بلادنا، وبارك لنا في ذريتنا. اللهم يا من لا تمر به الأزمنة، ولا تحيط به الأمكنة، ولا تصفه الألسن، ولا يأخذه نوم ولا سنة، يا غنيا عن التفسير، يا من له الحكم والتدبير، يا من له الحكمة والتذكير، يا من له المرجع والمصير، يا نعم المولى ونعم النصير. دبر يا ربي أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، والطب بنا فإنك بنا بصير، ولا تهلكنا فإنك علينا قدير، ولا تشمت فينا أحدا من الحاسدين، ولا تحوجنا إلى أحد من المخلوقين، ولا تطردنا عن باب رحمتك خائبين، إنك يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق والشرك والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق، ونسألك توبة نصوحة وذرية طيبة مباركة، ونسألك العافية من كل بلية، يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، ارحمنا مع التائبين إليك في هذه الساعة، وادخلنا في همم أهل الشفاعة، وتفضل على أيد امتدت لك بالتذلل والضرعة، تسألك العتق من النار ذات الهول والفظاعة. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأيدهم بجنودك يا رحمن، وفرج يا ربي عم همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وتولى أمرهم، وارفع رايتهم، واكبت عدوهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم يا الله. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين من خلقك بسوء بيده أو لسانه أو أضمر لهم في قلبه، فأحرج يا ربي صدره، وأبعد شره، وادفع ضره، وارعب جنانه، وزلزل أركانه، وفرق أعوانه، واشغله بنفسه، وأمته بحسرته، ورده بغيظه، واقطع دابره، وأشغل خاطره، ولا تدع له بيتا يؤويه، ولا مالا يكفيه، ولا ثوبا يواريه، وشرده في البلاد، واجعله عبرة للعباد، وأهلكه كما أهلكت ثمودا وعاد، ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه آية. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر
3: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر
3: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
3: ولك الحمد.
1: الله أكبر
3: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أحمد غريب بالكاف بإمامة الشيخ السحبي بالصيفي.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 من مايو الجاري. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان المقبل. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات سحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال عطلة عيد الأضحى. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. ومتابعة للاستعدادات لموسم الحصاد، تم أمس بولاية الكاف استعراض نتائج معاينة مراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات المسجلة وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج وحملات صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتدخلات لمسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وضبط مختلف التدابير للتوقي من الحرائق. انعقدت اليوم بيت برقة جلسة عمل حول الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بيت برقة والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي، وتم الاتفاق على بعض الإجراءات لتجاوز هذه الإشكاليات. استشهد اليوم فلسطيني جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما وصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف على مناطق عدة بجنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. موعدكم الآن مع زميلة خيرة شاني. مساء النور.
4: مساء النور عاقلة، شكرا لك، تحية مسائية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام.
5: استشارات قانونية، إعداد وتقديم خيرة شاني.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد يجدد معكم في الاستشارات القانونيه كالعاده. موعد نهار الجمعه يبدا معكم انتوا على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى الثلاثاء كالعاده، تسمعونا وتتابعونا مباشره على موجات راديو الكيف. اليوم يكون حاضر معايا الاستاذ حبيب الشعابي لتامين هذا الموعد من الاستشارات القانونيه. تليفوناتكم نستقبلوها على 78 227 160 78 227 160، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. كالعادة ناخذ دفعة من استشاراتكم القانونية، وبقية التوقيت نخصوه إن شاء الله باش الأستاذ يجاوبكم على مجمل تساؤلاتكم اللي توصلنا في المباشر. كالعادة نبدأ بنغم البداية، تحية لكم الناس الكل، وبعدها نرجع ونبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية، ونستقبل أيضا أستاذ حبيب شعبي معنا.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجو معاكم اذا وننطلق في لقائنا من الاستشارات القانونيه. استقبل معايا الاستاذ حبيب الشعابي اللي رافقني اليوم في الاجابه على مجمل الاستشارات ان شاء الله اللي باش ناخذوها معنا في المباشره. عسلام ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك وخيرا جميع مستمعي ذاك.
0: شكرا لك استاذ حبيب الشعابي، مرحبا بك انت زاده معنا. اذا تليفونات ناخذوها على 78 227 160. مرحبا اكيد بتليفوناتكم باستشاراتكم القانونيه. ننطلق مع التليفون الأول اللي حاضر معنا. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
2: كيف حالك مدام مريم؟
0: بارك الله فيك، مرحبا. شكون معنا؟
2: فرج من تبارك.
0: مرحبا بك سي فرج، تفضل. اي
2: الله كيفك يا استاذنا؟
1: مرحبا سي فرج، مرحبا بك.
2: والله بدي اسال سؤال بالنسبة للهبة، العقد الهبة.
1: الهبة اي نعم.
2: في شخص هبة شخص قطعة أرض على أساس إنه حط بالهبة شرط إنه تكفل فيه لأنه زلمة كبير. على أساس تكفل فيه يعني تكفل معاشه.
1: أي.
2: الموهوب خلف الشرط، ما مش عم بيساعده مسكين.
1: أي.
2: ممكن الواهب يراجع عن هذا ولا لا؟ هذا السؤال.
1: فهمت علي؟ أي هذا السؤال به.
2: فهمت علي؟
0: واضح. أي.
1: سؤال في بري. علاقة الواهب بالموهوب له، شنو عندهم علاقة؟ قرابة ولا إيجابية؟
2: لا قرابة، قرابة.
1: إزاي قرابة؟ معناها أبوه، أخوه، زوجته، ابنه.
2: ابنه ابنه، واهب لابنه أسد عرب.
1: واهب لابنه، يعطيك الصحة. معناها أنت سيفايت وسؤالك هذا جحود، توفر ركن الجحود، هل يمكن الرجوع في الهبة أم لا؟ أبقى معنا سؤال واضح سيفايت، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: باهي تبعنا تبعنا سي فرجت، ان شاء الله توصلك الاجابه. شكرا شكرا ليك، بارك الله فيك على التواصل معنا. تو ان شاء الله الاستاذ من بعد يجاوبك. نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفيه 78 227 160، ناخذوا مكالماتكم اكيد واستشاراتكم القانونيه. الو عسلامه، مرحبا. الو
3: رايح اسمي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: اوسي جويت.
0: الو، مش في الاستماع، خليكم في الاستماع بربي، ما نعرفش شنو مع شو يصير في التليفون. باهي تبعونا بربي، خاطر كي باش نجي مباشره مع المكالمه تبدو حاضرين معنا في الاستماع. الو مساء الخير.
2: اهلا بي.
0: عسلامه، شكون معنا؟
2: صالح من سليان.
0: مرحبا بك سي صالح، تفضل. اي
2: عايشك. بالله عندي تراكتور بعته انا وخويا، عنده تو قرابه 15 سنه. كارت كريس ما بدلهاش، ينمشي ناي للإدارات معناها في حاجة مهمة معناها روحي، يقولوا لو عندك تراكتور. كلمته قلت له ودي بدل كارت غريس، قعد لي مدة وقال لي أنا بدلت. لليوم ما بدلتش، قاعد يكلم أخوي يعمل وراني باش يجيب باش يعمل له عقد آخر جديد باش يبدل كارت غريس. كلمني اليوم قال لي راهو هاك وهاك باش بدل تعمل له عقد جديد. يعني شوف أنا عندي 15 سنة وكنت راكد، كان عملت فيها حادث في التراكتور هذا، أصبح أنا في حادث.
1: حب الاستاذ
2: يقول لي
1: كيفاش نعملوا معاه فاش الله. صالح انت كي تمشي مثلا انا عندك يقول لو عندك تراكتور مثلا.
2: مثلا تمشي انت على الزمن الاجتماعي مثلا على الشيخوخ ولا حاجه، يقول لو عندك كارت غريس.
1: انت فوالا تمشي للزمن الاجتماعي باش تاخذ اعانه هاك ولا؟
2: كيما كيك مثلا استاذ.
1: باهي انت توا سؤال، خاطر كي تمشي تطلع مضمون من بلديه ولا باش تمشي للسبيطار ما باش لك عندك كاتيجوري، عندك تراكتور تتمتع. على كل حال سي صالح انت توا سؤالك كيف تفرض على السيد هذا باش يغير الكاتيجوري؟
2: اي شنو المعنى؟ معناها هو المده ذي كامله قاعد 15 سنه، خير العقد مو عنده 15 يوم ولا شهر ويبدل كارت كريس على روحه.
1: اي اي اي اي مفهوم سؤالك، مفهوم سي صالح. ابقى معاك تسمع الجواب ان شاء الله.
0: باهي خليك في الاستماع. شكرا ليك كيف كيف على التواصل معنا. مواصلين مع استشاراتكم القانونية مع تليفوناتكم، مرحبا بكم أكيد في التواصل معنا في المباشر. نمشي مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا. ألو
4: ألو أستاذ
0: مرحبا، شكون معنا؟ شكون معنا بربي؟
4: محمد عبيدي من سوق زبد.
0: مرحبا بك سي محمد، مرحبا.
4: بالله الحبيت هذايا ان اللقاء اذا حل بارض حلت ينابيع والخير في اهله مطبوع. انتم من الزوز راكم بهيج ديما بهيج.
0: بارك الله فيك يا سي محمد، شكرا.
1: بارك الله فيك يا محمد. انت توا تفوقت على امك زين زين، تجاوبك من كيف ببيتها حتى هكا.
4: ربي يبارك فيكم من الزوز.
0: عايشك يا
1: سي، بارك الله فيك يا محمد، ربي يعيشك.
4: استاذ الحبيب
0: بارك الله فيك،
4: ونتمنى لكم ان شاء الله عيد مبروك. هذاك عليك،
1: كل عام وانت بخير ومشكور جدا عم محمد. بارك الله فيك،
0: عايشك يا سي محمد، بارك الله فيك، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. مشكور، يعطيك الصحه. بارك الله فيك، شكرا. شكرا ليك، يعطيك الصحه اكيد على الكلمات هذيا. شكرا ليك، ان شاء الله ديما نكونوا في المستوى اكيد اللي ينتظروه منا الناس الكل
1: ان شاء الله
0: في البرنامج هذا نتاع الاستشارات القانونيه وفي كل البرامج الحقيقه. مرحبا، الو، مساء الخير.
5: ألو، عسلامة بنتي.
0: مرحبا. عسلامة أمي زينة، مرحبا بك.
5: يعيش بنتي،
0: يعيش
5: بنتي. حبيت نسلم عليك وعلى الأستاذ
0: مبارك الله فيك،
5: ونحب نعيد عليكم بالمسبق كل عام وانتم بحيين بلد خير، وربي ينوركم إن شاء الله.
0: يعيشك أمي زينة، بارك الله فيك،
5: ديما منورين وتنوروا في العباد. الله ينوركم والله يبارك ليكم ويجازيكم كل ما هو خير.
0: يعيشك، شكرا ليك أمي زينة، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا ليك وإن شاء الله كل عام وأنت بخير، بارك الله فيك. شكرا أمي زينة، يعيشك، تحياتي ليك وبارك الله فيك. مرة أخرى شحنة معنوية مهمة ياسر،
1: بارك الله فيهم، بارك الله فيهم.
0: وهي
1: مناسبة العيد إن شاء الله، عيد مبروك للجميع
0: إن شاء الله يا رب.
1: مشاء الله أمك زينة،
0: يعطيها الصحة. به نمشي مع مكالمة أخرى. ألو، مرحبا.
6: ألو،
0: عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
6: رشيدة من الكائخ.
0: مرحبا بك مدام، تفضلي.
6: بربي عندي استشارة.
0: تفضلي، نسمعوا فيك
6: مدام. خير، تعرضنا لأكبر ظلم في الكير، أكبر ظلم. عندنا قضية هو راجلي بلان، أنا واحدة جريبة بتاع حيوانات وفم البيبرة مش نقول في المساح، فكر علينا بها ما نجموش نتنفسه. حاولنا بالأخوة، حاولنا بصلة الرحم، حاولنا مهما حاجة عملناه.
0: أي؟
6: لا، ما حبش يجي للسنين. مشينا قدمنا قضية نحن وهو. احنا القضية من ابتدائي لتعقيد، تتصوري انت من غير ما نطولي.
0: اي،
6: نهار اللي ربحنا القضية جبنا الحكم، عطيه سلمناه بيد الخبير وعدل المنفذ على خاطر هم يلزم ينفذوا مع بعضهم، وخلصناهم وخذوا الفلوس، خلصناهم وكل شيء. جو نبهوا عليه، قالوا ليه تنحي كيما محطوط في الحكم، تنحى الزريبة دي تتنحى وتتعوض بزريبة أخرى بعيدة عن محل السكنة وتتنظف البلاصة ما تقولش. مسالك لا مكاكة، وبناء طبلو قال له زريبة أخرى وريقل أموره وركب كل شيء، يعطوه 20 يوم ريقل فيها كل شيء. ما اللي جوا ينفذوا، قالوا ليه نحي لك الغسال من فوق، كل الخنر من فوق، وخلي له أخر مسكر علينا. حاولنا معاهم، يقول ديروا أخي كبير، هذا مش تمثيل. حاولنا معاهم، أي سيد ما بوش خلاص، مشينا سكيه نعم وصفح صور، ونحن ريتك تقولوا لي بري الفلانة المحكمة ديكا، نقول لك بري طوطل دي دوش بينما العدل هذاك العميد نتاعهم، عدل الواحد العميد نتاع العدو تعاداه الوكيل العام، أسيدي وكيل العام أو خرجت وتقاعد من وكيل العام الأول حتى في أسيدي ما فهمش محكمة ما تلقى فيها دوسي. العدل الخبير محرر عليها الحكام الكل، يقول راني نفذ، راني غلطت وما نفذتش وكل شيء غلط، ما نفذناش مش نفذ. يخرج دينا لبرا يتبدل يفشل العدل المنفذ، يقول له مش نفذ، وقال هو الحق نتاع ربي العدل. العدل المنفذ قال له لا، وعمل سكرت في الاقباض وما ادري شيء، ما حبش يستعرف خلاص. عام وخمس شهور ونحن ساكنين المحكمه، ما حبوش يستعرف خلاص.
0: ما نعرفش
6: هو ما لقيناش حتى حل يا مدام خيره. المحاكم الكل دورناها، هذا السينية في الابتدائية، وكيل العام، الرئيسة الأولى، وكيل الجمهورية،
0: خلي الأستاذ يستفسر بعض النقاط. تفضل أستاذ.
1: بالله أنت أول خصام، هذا ما خصمتيش قبل، الخصام هذا هو الأول.
6: نعم،
1: قبل القضية هذه ما عملتيش قضايا ومشيتي وجريتي وعملتي.
6: لا، هذيك القضية عملناها ربحناها من
1: إيه. لا حبيت نقول لك اللي أنت وليتي تفهمي في مجرى القضية ومشيت. لو أنت تدرك حكم نهائي تنفذي فيه، ثم تنفيذ جزئي، العدل المنفذ ما نفذناش الحكم كامل.
6: نعمل له قضية أخرى.
1: لا لا
0: الأستاذ يسأل فيك يا رشيد.
1: الحكم يا جاي زريبة ونهى كل شيء. العدم منافذ نفى التنفيذ جزئي بركة. نحن يسخن زريبة وخلى أكل برتال مفروغ من حي.
6: كل شيء موجود يرحم والديك وفرحة
1: مليون كثير. أبقى معنا تسمع جواب مدام. أبقى معنا بجدة
0: تابعنا مدام تا ان شاء الله الاستاذ يجيبك يعطيك شنو الاجراءات القانونيه اكيد اللي تقوم بها من اجل انه يتم تنفيذ الحكم الحكم الكل معناها شامل على في مجرى القضيه بطبيعه الحال حسب المعطيات اللي قدمتها. نواصل مكالمه. الو عسلامه شكون معنا؟
7: احمد من الفور.
0: مرحبا بك سي احمد تفضل. هاي
7: بربي انا تعرف في حكم استحقاقي عنده 30 سنه تو في الإعلام بالحكم ما وقعش ذكري معناها ما وقعش إعلامي به بعد بالتنفيذ العيني اسمي موجود في المحضر متاع التنفيذ لكن ما بلغنيش له هل يعتبر هذا الحكم منفذ ولا لا
0: بيه أستاذ
1: ضدك حكم استحقاقي موجود لسنة وعلموك به مؤخرا ولا ما علموكش
7: لا ما علمونيش به مع
1: المنكش
7: لكن وقع بعد كل 21 يوم معناه تنفيذ عيني ما يسمى بالتنفيذ العيني
1: واش معناه تنفيذ العيني
7: لكن ما بلغنيش
1: لا لا لا انت قلت وقع تنفيذ عيني واش معناه وقع تنفيذ عيني وقع تنفيذ الحكم في العصر مكنوا الرجل من العرب
7: يقولوا جاء معنا الخبير والعدل المنفذ للأرض وهكذا يقولوا
1: وقتيش وقتيش
7: ما 30 سنة لسل
1: اه 30 سنة وقع تنفيذ الحكم
7: اي لكن في الاعلام وقعش اعلامي
1: باهي وانت عند موقع تنفيذ الحكم علموك بالتنفيذ لقيت وانه ما علموكش بالحكم علموك بالتنفيذ فقط
7: مانيش حتى التنفيذ ما علمونيش بيها خاطر ما تكونش في المكان
1: باهي وكيفاش عرفت اللي وقع التنفيذ
7: المدة هي مدة يجي 6 شهور الشابي طرف منهم يقول لي انا رجعت للشغب بعد التنفيذ
1: عليك انت
7: اي نعم
1: الشابي اللي انا كنت رجعت للشغب بعد التنفيذ
7: بالله حاجه اخرى الارض هذه معناها موضوع الحكم هذا الارض هذه شاريها والدي وعندي منها عقود شراء فيه
1: سيدي احمد سيدي احمد
7: نعم
1: اقول لك انا حاجه
7: نعم
1: انت اتصلت بنا قبل
7: اي نعم
1: سالتنا الموضوع قبل
7: لا مش في الموضوع هذا
1: في موضوع اي مهم اتصلت لك صوتك وانت بالذات نتذكرك بالجدا بالجدا
7: اي لكن هي صحيح لكن في موضوع مش هذا
1: عندك حكايه نتاعها محكمة إدارية وما رجعوش الخدمه وكذا
7: اي بالضبط بالضبط اي نعم لكن هذا موضوع اخر
1: يا دعم الذاكره قويه هاني هاني نقول لك عندك هذه عندها عام تو
7: القضية هذه
1: لا لا ودي رجع المحكمة الإدارية
7: لا يجي شهرين الحكم هذا عنده يجي شهرين
1: شهرين تاع التنفيذ باهي خدناها بعضها إذاعة كذا بإذاعة كذا باهي أنا عندي لك نصيحة جيدة جدا
7: إي نعم
1: أبقى معنا وانتبه عندي لك نصيحة إذا كان ما وقعش إعلامك
7: ما وقعش ما عندي المحضر نتاع التنفيذ لو نتاع الإعلام اسمي ماهوش موجود
1: الاعلام بالحكم
7: اي ما الاسمي ماهوش موجود فيه
1: ماهوش موجود يعطيك الصح ابقى معنا
7: بالله بربي يا استاذ
1: دقيق ومفيد جدا ان شاء الله
7: يا استاذ يا استاذ
1: اباب اباب
7: يرحم والديك الارض هذه هي فيها قبل المطلب نتاع قسمه
1: لا لا باش نخوضوا في الاصل
0: باش نحاوصوا بربي سي احمد خاطر فما تليفونات في الانتظار
1: باش نعطيك كيفاش تتنصل كومبليتمون من الحكم نهائيا انت
7: باهي باهي وكان ثم مرة قانوني يقول لي عليه يرحم والديك
0: تبعنا سي احمد
1: ما هو باش نجاوب ابقى معنا
0: خليك في الاستماع تو تسمع الاجابه ان شاء الله نحاولوا بربي نختصروا شويه في الاستشارات باش ما تبقاش تليفونات في الانتظار نواصل مع تليفوناتكم استشاراتكم الهاتفية اللي نستقبلها ونعاود نذكر مرة أخرى 78-227-160 ألو مساء الخير ألو عسلامة
8: شو أحوالك
0: مرحبا بارك الله فيك
8: يوسف من مسوت
0: منين يوسف تكلم فينا
8: يوسف مدام خير انت
0: ايه؟ اي مرحبا مرحبا بيك.
1: المستوتة المستوتة.
0: مرحبا بيك مرحبا.
8: استاذ
0: تفضل يسمع فيك الاستاذ.
8: عندي مشكلة عندي مشكلة في الضوء. عندي عندي عام سنتاج. عام سنتاج ومش عندي خصام في لف ماشي نسقي بيه قاعد حابس نسقي بيه لحاجة قلاعي. جبت جوج مع تسيك قالوا لي انت مش كتسيت مش تخدم بس هذا تسيك بالضوء يا ودي قلت له مانيش نسيك شو هذا شاف شاف المونغالا شاف المونغالا
0: اي
8: قال مضروبه بالحد بالبيس قلت له جيب واحد شوف وشوف قال لي لا مضروبه هما قالوا شفت خرجت عند منفذ شاف شاف المونغالا ما فيها حتى شيء جابوا هما في من 2024 جابوا 2025 جابوا عند منفذ
0: ايه
8: المقارنة قلت لك جابوا عاد منفذ هما السيف جابوا الساعة عاد منفذ تسمعي فيا
0: نسمعوا فيك نسمعوا فيك
8: كان المقارنة مسكرة الرصاصة مسكرة كي حل الرصاصة وحل المقارنة لقى زوج خيوط من داخل مش مبرنشين بالقدا قال لا قالوا لي تسرع أمرها علي وقدموا بي قضية عاد نحب نشوف ايش مش ايش مش نجاوب هذا استغربنا المقالة عاد منفذ لقيها مسكرة لقيها رصاصة مسكرة
1: توا القضية من الجيري يوسف
8: كذا
0: قضية جيرية
8: هي جت تعدد زلسة وزلسة وزلسة جاية جاية نهار اثنين في الشهر
1: اي ولكن يوسف سهلت مقبل راهو عندها ست شهور
8: اي عندها مدة هم من 2024
1: اي
8: باش جوابوا لي عاد منفذ في 2025
1: والمبلغ المطلوب قديش؟
8: 5 ملايين و400 زيد تاع المنفذ وتاع الواحد 6 ملايين واش
1: معناها محكمه الناحيه في باجه مش المحكمه الكبيره
8: لا في المحكمه تاع تاع تاع باجه
1: اي الناحيه باي ارقى معانا في يوسف
8: عاد نحب نعرف ايش باش نحب نجاوب
1: باي ايش باش نقول باي
0: تبعنا يوسف
8: توا السيد عملت محاميه قلت لها ركزي لي ركزي لي على المنقاله كيها مسكره
0: خليك في الاستماع سي يوسف واضح السؤال متاعك تبعنا تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك
8: باهي
0: شكرا ليك خليك في الاستماع شكرا ليك مره اخرى نواصلوا مازلت باش نكمل مع زوج ثلاثه تليفونات ان شاء الله ومن بعد اكيد معاك استاذ ان شاء الله نمشوا للجزء المخصص بالاجابه الو مساء الخير مرحبا شكون معانا مرحبا بك يا فوزي تفضلي
9: بالنسبه للسيد انا عندي خويا طفل يرحمه في تونس عادي بحاله مرور
0: 2006
9: 2006
0: اي
9: والمحكمه حكمت بين الوالده والوالد الوالد توفى في 2010 في توفى الوالد اتصلت بالبخير في المره في تونس قلت لهم تو الوالد توفى وعادوا حكم صادر المحكمه باسمه سلموني نسخه من الحكم تاع الوالد يا ولاد الحكم هو مش باسم باسم الوالد ما احنا ولاد لازم باش يسلموا الاسم الحكم قالوا لي لا القضيه وانه عندها ما يقارب 20 سنه ما هذه صالحه والحكم ما هذا الشيء المفعول وما عندكش حق وما هوش تحكي لي في الموضوع هذا يا جماعه ما حد نسال الاستاذ عندي حق باش يسلموا الاسم الحكم ولا لا

0: بمحامي لمحكمة شهينا اتصلت بهم على اساس انه باش يسلموا النسخه من الحكم اللي باسم الوالد وانا ولد رافضوا قالوا لي القضيه عندها 20 سنه ما تتسحب والحكم
1: سيدي الوالد الله يرحمه توفى والوالد حكمها
0: كيفاش الثاني
1: الوالد امك خذات فلوسها
0: اي خذات الفلوس اي الوالد
1: من عند شكون عند المحامي ولا عند اخوتك
0: ما في باليش خلاص السيد راهو ما في باليش ما في
1: لا لا لا عاد سامحني عاد باش نعاونك يا اخي خذت ولا ما خذتش وفي بالك وفي باليش ما باش ناخذ الطريق امك تولي المحامي ولا وقت صحت على الورق ولا كذا
0: لا بالطبيعه الوالد خذت والوالد خذ انا ما في باليش باش خذوا انا
1: لا لا الوالد تحكم له بركه مازال ما عم الوالد تحكم لها وقبضت خذت فلوس في جيبها
0: اي خذت الفلوس والوالد وقت والوالد خذيها راهو
1: باهي خذي انا نعرف اكثر باهي الوالد توا ما يسكت عندك انت تسكت عند ولادتها الاخرين
0: اي بس هذه الوالد تسكت في تونس يا استاذ
1: الوالد امك توا ماشي في تسكن معاك انت تسكن مع ولادتها الاخرين
0: اي تسكن مع ولادها في تونس يا استاذ ما هي
2: تسكن معاها في تونس استاذ تسكن مع ابنها في تونس
1: معاك في تونس انا فهمت الحكايه بالله واحد في فوزي ركز معانا باش ندلك
2: باهي تبعنا سي فوزي
1: تسمع الحل ان شاء الله
2: باهي شكرا ليك باش نكمل مع اخر مكالمه هاتي فيها لانه ما عادش عندي برشا وقت باش من بعد نتعدوا الجزء باش ان شاء الله يجاوبكم الاستاذ مكالمه اخيره وانهي الدفعه من التليفونات الو مساء الخير
3: عساب اختي
2: مرحبا شكون معانا
3: معك مختار ابو غالمي من بهره
2: مرحبا بك سي مختار تفضل
3: انا كلمتكم الجمعه اللي فاتت وهني عودت الجمعه هذه
2: مرحبا تفضل
3: انا عندي مشكله مع الحاكم
2: تفضل
3: مع الدوله
2: اي
3: عندي قطعه ارض عطاها بابا التزام في البلديه تيكري امورها مريقله التزام في البلديه انا خديت التقاعد عام 2017 خلوني نخدم 5 سنين ما حبوش ياخذوا من عندي المفاتح ووعدني باستحباب انا ولدي نخدم فيها ليل ونهار
2: في المدرسه
3: نخدم فيها ليل ونهار نخدموا لك ولدك بينما جابوا امراه من قلعه اسنان ولد من دشره نبر وفي التالي بيتوني انا موقف وشنو باش يغموني وبعد باش يغموني كيفاش يعني ما تحلش المدرسة وعندها ما فتحهم يحلوها المهم علينا أنا نطالب بحقي جريت المحكمة الإدارية جريت منها المحكمة الإدارية أحبالها طويلة ما جيت حتى حق نعدت 5 سنين وشهر أنا ولدي النهار في التالي طيشونا
2: أستاذ بشوية مختار هو تكلم
1: هو وصلت لانتريت خرجوك
2: خرجت هو استاذ طلب الاسبوع الفارط انا نذكر استشارته شويه هو هو هو والده مكن وزاره التربيه على ما يبدو بقطعه ارض شويه سي مختار بربي مسير سي مختار خليني نعطي المعطيات وزاره التربيه ما كنت وزاره التربيه لقطعه الارض هذه
3: لا الديوان الشمال الغربي بنا مدرسه التزامك
2: بالالتزام في
1: يا اخي الديوان الشمال الغربي قري ولا وزاره التربيه اعطاها وزاره التربيه سي مختار
2: هو المهم استاذ قطعه الارض هذه
3: التزام يا استاذ نعطيك الالتزام
2: استاذ شويه يا سي مختار خليني خاطر كلمتنا الاسبوع الفارط وخلي استاذ هي قطعه الارض هذيا ويقول لك مكنها والده كما قال هو الديوان الشمال الغربي بمقتضى التزام يقول لك في البلديه هو خدم في المدرسه هذيا الى حين سن التقاعد كحارس في المدرسه يقول لك من بعد سن التقاعد كمل خدم 5 سنين على اساس باش يخدموا له ولده من بعد معناه
3: نعس انا ولدي على فكره
2: اي
3: لا معناش نخلصوا مجانا
1: بلاش باه
3: نخدمو بلاش ومهنيني باش يخدموا لي ولدي وعند التالي بيتوني موقف
2: تفضل استاذ
1: حتى اليوصل ولدك يكبر يولي 20 سنة
3: ولدي واش 30 سنة ولدي واش 30 سنة يعني اتلعبوا بينا نهار اللي جت الواحد بيتوني انا موقف انا حاجه
1: ودي عايش ما موقفو خاطر انت تشوش برشا مش وقفو
2: واضح استاذ اي واضح
3: لا
2: استاذ واضح بالنسبه ليك الاستشاره يقول لك هو توا انا نحب ال5 سنين هذوكم اللي خدمهم ما خلصش فيهم وولده كيف اللي ما خدموش وعلى ما يبدو الاسبوع

0: الفارط يقول يحب يسترجع الأرض هكا سي مختار.
1: راي الأرض تريد الدولة تفك في نتاعها، أنا مواطن فك نتاعي، الدولة تفك فيه نشيرها، أنا مواطن فك نتاعي.
0: واضح
2: استاذ، هذا نعطيك جواب كافي شافي ان شاء الله.
0: تبعنا سي مختار تو تسمع الاجابه، شكرا ليك، باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات لليوم، ما عادش عندي برشا وقت الحقيقه. استراحه صغيره ونرجع بعدها مباشره معك استاذ شعابي للاجابه
2: ان شاء الله.

0: نرجو معاكم مرحبا من جديد. نواصلوا الاستشارات القانونية الجزء تو المخصص باش يجاوبكم الأستاذ حبيب شعابي. مرحبا من جديد أستاذ. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ. يلا ننطلق معاك والإجابة على الاستشارات. البداية من مع فرج من طبرقة أستاذ تفضل.
1: بالنسبة لفرج من طبرقة واللي هو سؤال عام على أي أي فرج يقول وأنا الأب وهب لابنه عقارا إلا أن وكتبوا في العقد الهيبة
0: أي.
1: وأن الإبن هذا يلتزم بالإنفاق عليه وإلا يخرج يسألوا هل يمكن رجوع في الهيبة. نعم من أسباب الرجوع في عقد الهيبة هو الجحود. هذه يسموها الجحود. وإنت تذكر خير وإن شاء الله تكون أنا تذكر سألنا رجل من طبرقة قال هذه زوجتي مشينا عند عدل الشهاد وهبت لها الدار
0: أي.
1: من اللي وصلوا رجعوا للدار تنكرت له ما عادش قالت له ما عادش نعرف وكذا وتحب صدروا عليك الجحود بعينه. ومن الاسباب الاخرى اللي يمكن الرجوع فيها بالهيبه هو انه اذا رزق الواهب بعد ابرام عقد الهيبه ولدا جاب وليد ما لا سيدي هذاك يسمح له باش يرجع بالهيبه. قال ولدي اولى من خويا ولا من ولدي الاخر هذه حاجه. ولا اذا كان اصبح ذلك الشيء موضوع عقد الهيبه هو المصدر الوحيد لرزق ذلك الواهب. أسيدي أنا عندي برشا ديار وهب الدار بعد اللي طاحت هذه بال قعدت الدولة هذيك نشوف لها ولا ربي ولذلك يمكنني القانون من أني أرجع في الهيبة. أبقى كيف إثبات الجحود؟ أعمل هنا أنا كأني قدم فيه قضية في النفقة وما ينفقش عليه وتحكم عليه من أجل عدم دفع النفقة مثلا أو يقع التحرير عليه من السيد القاضي ما المحكمة باش تقع التحرير على طرفين ويدلي ببين تثبت هو أنه جاحد لا ينفق على والده وبالتالي معناها من الأمور السهلة وأنه يحكم المحكمة بالرجوع في الهبة بسبب ذلك الجحود أو الكذب. ما هو قال نصرف عليه ما صرفش عليه يرجع ويسترجع قطيعة الأرض نتاعو.
0: واضح أستاذ بي. نواصل صالح من سليانة.
1: صالح من سليانة اللي حقيقة خطيرة اطرح مشكلة صعيبة شوي. يا سيدي أنا بعت التراكتور الزايد من الناس كتبنا عقد من الملزم بإبدال البطاقة الرمادية هو الشاري لأن الشاري خذا العقد وخذا الجرار وخذا معاه البطاقة الرمادية ملزمون في ظرف 15 يوم وأنه يمشي يبيع يبدل البطاقة الرمادية. السيد ما حبش ها أو هنا يقول قائل يقولوا ما هوش باش الضرر الشاكي هذا يكون في صالح مش باش يحكوا ضرر مشى فقط مشى لدار الشؤون الاجتماعية باش ياخذ إعانة. قالوا له أنت عندك التراكتور عندك كارت كريدت باسمك لمواجهة ذلك كله. لا صحيح أنا كان عندي تراكتور وبعته وهو عقد البيع ما هو صور السيد عندي باقية. أنا ننصح لأن القانون النص على أنه إذا كان ما تبدلش بطاقة رمادية في ظرف 15 يوم تتعرض إلى عقوبة جزائية واللي هي في الحقيقة عقوبة فيها خطية. أنت يا سيدي غدوة في الأيام تمشي للسيد وكيل جمهورية السريانة وتقدم شكاية. تقدم شكاية لأن أنا بعت لزيد من الناس تراكتور متاعي منذ 15 سنة وما بدلش كانت تقريب والحقني ضرر لأن يعني معاش متمتع بالإعانة متاع الدولة باعتبار وأن تلك البطاقة الرمادية ما زالت مسجلة في إدارة إدارة النقل البري باسمي. ولهذا أنا طالب تتبع السيد هذا من أجل عدم تغيير البطاقة الرمادية. هو مرتكب جنحة أو باش يستفيد هو بالانعكاس طريق وشي باش يستفيد باش يعيطوله عايطوله بطبيعة الحال فرقة الشرطة عايطوله يقولوا انت شريت التراكتور وخليت عندك الكارت الجديد مدة طويلة وما بدلتهاش. فما شكون يسمع فيا تو يقول عندك 15 سنة وهي جريمة سقط من زمن. لا هذه جريمة مستمرة طالما هو حائز عقد البيع وحايل التراكتور بطاقة رمادية فهذه الجريمة ما زالت قائمة في حقه يعمل شكاية وتابع بحثه ويلزموه بالقانون باش يبدل الكارت الجديد. وهكذا نكونوا أجبنا على سؤال في صالح.
0: واضح أستاذ بي. نواصل توا مع رشيدة ملكيف.
1: رشيدة ملكيف على طول سؤالها
0: أي
1: نقولها يا رشيدة راو الجواب على سؤالك يقتضي الحقيقة الاطلاع على نفس الحكم اللي صدر لفايتك اللي هو حكم صدرها فيه رفع مضرة ما تكون كان رفع مضرة باعتبار وأن خو زوجها جاء قدام دارها وعمل اسطبل تاع حيوانات واسطبل عربي معناها ما يطير في الغنم تاعو بطبيعة الحال. أولا سد عليهم الباب ما يتعدوش، وثانيا الروائح الكريهة. لكن نحن كلفت خبير، الخبير جاء في تقرير وقال صحيح ثم مضرة وجب رفعها. وكيفية رفع، لأنه نفس الشيء يقولها كيفية رفع تلك المضرة، كيفاش نرفعها؟ النحو والوسخ فقط، ننقل الحيوانات إلى مكان آخر ولا ننقل الحيوانات والأوساخ ونقتلع الزريبة؟ الزريبة هذيك هل يقع سلاح ولا؟ المشكلة مش هنا مشات وعاد المنافس، لا أنا نعتقد وأنه الحكم قد يكون حكم برفع المضرة وذلك بإزالة الأوساخ والأغنام تغيير مكانها. أنا متأكد وأنه الحكم ربما ما جاش وما نصش على إزالة الزريبة، اقتلاح الزريبة هذيك من مكانها كالإسطبل بالخشب، أنا مش في البر مش في كجو في المدينة ما تكونش. أنا باعتقادي وأنه لا يمكن الجواب على هذا السؤال بكل دقة إلا إذا الواحد منا معناها كل واحد يقرأ نص الحكم، منطوق الحكم، الحكم كيف يجم الحكم ما جابش فكل ما جابش شخص، ولهذا عنده حل وأنه يتصل بالسيد رئيس المحكمة الاستاذ الحكم ويعمل يقدم مطلب في شرح الحكم شرح الحكم، وإلا إذا كان قال هذا حكم لا يمكن شرحه ويرفع دعوة من جديد في إزالة الزريبة في رفع المضرة، مش فكر ذلك حتى الحيوانات والحيوانات، وإنما يغير التكييف القانوني وأن الزريبة هذيك سدت عليها من الباب ومنعتها من المرور، يولي موضوع ثاني حتى لا يحاج باتصال القضاء بالموضوع.
0: نعم به
1: بل هذا الاجتهاد في الموضوع أخت رشيد.
0: نعم واضح أستاذ. نواصل أحمد ملكسور تو.
1: أحمد ملكسور سؤاله دقيق جدا وإحنا ديما نقوله على الزمن، قال اصدر حكم استحقاقي منذ 30 سنة باهي، هل أن وما شملوش هو بركة شمل برشا ناس يقول وأنه منذ مدة، وكيفاش عرف هو اصدار الحكم وما علموش وقع التنفيذ؟ بمناسبة شكاية رفعها ضده المحكوم لفائدته موضوعها الرجوع للشغب بعد التنفيذ على الحرس ولا الشرطة، فرضت فيه أحمد أنت اصدار ضدك حكم عام 1995 أي وعلموك ونفذوه، نفذوه عليك ما قالوش علموه، وبالتالي رجعت الشغب فرضت قال أنا خالي الذهن موقعش إعلامي. على كل حال أنا ليش قلت له أنا بكري مش لازم نحكوا في أصل الموضوع، احنا تو قدام أمور إجرائية. إذا كان أنت تو تمشي لتتفصى من عواقبك الرجوع للشغب بعد التنفيذ، انت توا ما علموكش بالحكم وجاونا فلوه، تعمل دعوه في ابطال التنفيذ.
0: نعم
1: تنفيذ اللي هو تنفيذ ينجم يكون كامل بعد الاعلام باش تسمع فيه.
0: نسمع فيك استاذ. اي
1: في بالنا
0: لا لا لا
1: التنفيذ يكون للاحكام النهائيه الباتة، يقع علامك ويجيبوا شهاده في عدم الاستئناف او يستأنف اطراف وانت ما استئنفتش، وبالتالي انت لم يحصل لك العلم بذلك الحكم ووقع تنفيذ حكم عليك دون اعلامك به، لانه قال انا ما علمنيش وجابوا الملف انت توا اجرائيا فقط. خلينا في اصل النزاع اللي يفتح لك المجال باش تعمل الاستئناف نتاعك، الحكم الابتدائي ما علموكش به، تبطل التنفيذ بناء على انه التنفيذ حكم موقعش الإعلام بي، خيتي تو تنفذ عليا دون أن تعلمني. شوف الملف سي أحمد، شوف الملف إذا كان ما فيش ومحضر الإعلام فبالتالي فأنا التنفيذ باطل، يعتبر الحكم لم يترسم صفة النهائي
0: حتى بعد السنوات هذه الكل أستاذ. إذا كان أكثر من 30 سنة
1: طبعا هو مش التنفيذ هو لا التنفيذ هنا وقع لما يبدو عنده 15 سنة قالك النهارات نفذوه. ريت ديما وقت خير الوقاية التاريخ.
0: نعم.
1: تاريخ الوقاية عندها أهمية كبرى احنا نجاوبوا فيها لو بصفة عامة.
0: واضح أستاذ زي بيه واضح أستاذ. نواصل مع يوسف من مستوتة.
1: يوسف من مستوتة أتذكر أختي سهل وقال عندي موتور في البير لو تنذكر عنده مدة طويلة
0: وزوجة
1: وقالوا له علاش المشكلة، لأنه على ما يبدو هو خذا امتياز، لأنه إذا كان واحد يتعاطى في نشاط فلاحي وعنده بير للري يبدو انه ستاج تعطيه امتياز ما خلصش، يبدو انه خذا البير الموتور وحطه في البير واستعمل الضوء لخاصة نفسه بركة لدار، وقال انا راني نستعمل في الفلاح هذا لما نعرف عليه. جاو قالوا له لا المنجلة انت جمدت النشاط نتاعها، معناها دلست عملت لها ضحيت لها كرصاصه ما عادش كذا. قال لا ورفعوا ضده قضيه. هو سؤاله في الاخر يقول كما قال لينين كفار ماذا نفعل، وعمل لاختنا استاذه محاميه في باجه ويحب يعاونها. نقول وين القضيه باش تاخذ مجراها وهي منشوره الان، راي المحكمه بطبيعتها باش تاذن بتكليف خبير في امور الكهرباء في الامور الفنيه دي باش تشوف هل ترى المنجاله وقاعد مساس بها وقاعد تاثير عليها ام لا. اذا كان المنجاله انت مسيتها بيدك وغيرت لها وقت ما عادش تتماركي، فبالتالي انت مرتكب خطا ويتبعوك، يتبعوك مدنيا بعدها فلوس، يطلبوك فك الفلوس اللي قدروها هم ب 5400 دينار. اذا كان الخبير قال لا راهي المنجاله تعقبت وحدها او ما مسهاش في يوسف، فبالتالي لا جناح عليك يا يوسف.
0: واضح استاذ فوزي من الدهماني. توا
1: فوزي من الدهماني خسر سؤاله دقيق، وهي كيف كان الامر؟ فوزي انه يسكن في الدهماني واخوه توفي بتونس العاصمه،
0: اي
1: واغلب اخواته يسكنوا في تونس العاصمه. تعرف انت قانون المرور خسر الجديد المنقح لمجلة التامين اللي صدر سنه 2005، الابن إذا كان توفي ما عادش الأخوة ولا دخته والدنيا ياخذ تعويض، لا التعويض يقتصر على الأب والأم.
0: الأم أي
1: يعطي صحة ويعطوه مبلغ نقولوا احنا في حدود سميك فترة، ربما أنا قضايا راهو أنه 20,000 24,000 دينار في التعويض. هنا مش المبلغ بقدر ما المبلغ هو أنه القضية تولاها محامي في تونس العاصمة، هو مات في تونس العاصمة واستصدر الحكم ونفذه في الأثناء. الأم خذت فلوسها باعتبارها ما زادت على قيد الحياة، ما وضحش بكدا في فوزها لأن المحامي أو عبد التنفيذ أعطوهم الفلوس البهم بعد ما توفى أو توفي والدهم والقضية ما زالت جارية. إذا كان الأب هذا خذا فلوسه وبمباشرة من المحامي أو من عاد المنفذ، فأنا سي فوزي ما تنجمش الطالب الورثة باعتبار خدام هو وصرفها على روحه أو أعطاها من أخو تقبعتك هنا. عندك حق في حالة واحدة وهو أنه تحكم البوك واستوفت القضية جميع أطوارها والعاد المنفذ خذا فلوس وأعطاها المحامي، المحامي هنا ملزم باش يجي المعني بالامر شخصيا ويقول تفضل فلوس. المعني بالامر ما جاش وباعتبار توفى، يبدو اذا هذا حسب روايته وان العدل المنافق المحامي اعطاه الفلوس لبقيه الورثه دون فوز. مشاو له قالوا لا سخط وكذا، لا ما سخطتش يا سيدي، عندك حقك تاخذ فلوس بقاع انت زي امشي شوف شريك تامين ناهي المحامي شكون والدتك اللي انا حبيت نقول لك خذ من عندها ويقع جد دنيا كذا باش تتبع الخيط باش تمشي لشريك التامين قول بربي شكون خذا الفلوس وقتاش تحكم. هذه كلها راي تفاصيل مهمه جدا باش توصل لحقك. وفي كل الحالات انا لا محكم الحكم وباش تمشي انت غدوه تهز اسم خوك وتقول بربي في الجيشين تاع المحكمه بربي انا عندي خويا توفى ونحب نعرف القضيه اعدادها وبالعدايد هذاك وشكون شريك التامين اللي اصدر ضد الحكم وتمشي لشريك التأمين وتتبع خطه. المثل على بساطتها تستدعي برشا وقت برشا وقت ياسي، وهو مسكين ما عندوش، هم قالوا له برا من هنا صرفوها من السويدات ومعاشه وعنده 20 سنه من عام 2006 واخر حل امشي لوكيل الجمهوريه ونسمعهم واعمل بها مشكايه من اجل استيلاء على مشترك قبل قسمك خير. يعني هو عندهم مبلغ نتاع بوهم ما خذاش وراء سن خذوهم هما وتصرفوا فيه وما عطاهش من ابو تو وقت اللي حيطوه من حارس ولا الشرطه اجي انا انت تو ابوك متوفى فلوس شكون خذاها؟ يقول خذينا نحن شكون القضيه عند شكون؟ جيب الاعداد كذا. لا مش من حقكم باش تتصرفوا فيها دون ما تعطوهم نابو.
0: مازال عندي دقيقة أستاذ، دقيقة.
1: إي لا والله أنا، والله أنا متضامن معاه.
0: أي
1: يمشي يعمل شكاية لو كان يجي بوخته يقول لهم خذوا فلوس بابا، توا الشرطة تجيب له حقه وتعرف كيما كان.
0: في أقل من دقيقة أستاذ مختار من بهرة.
1: في أقل من دقيقة بالنسبة لسي مختار من بهرة أعطاه المشكلة، وين المشكلة؟ في الالتزام. هل أن عندما أعطاه الأرض اشترط عليهم أن يشغلوه هو ثم من بعده ابنه، ولا إذا كان قالهم شغلوني أنا هم شغلوه ابنه مش مذكور أم أب عن جد، ثم في الحالة هذه ما خلصوشه يرفع دعوة شغلية في تمكينه من أجرته ويعمل قضية في تمكينه، ما يمكنلوش استرجاعها اذا كان ثم ثلاث دوله وبنت مدرسه ودنيا وكذا وكفشه غب على عقار. لا ما يمكنلوش استرجاعها باعتبار انه تنازل عليها لفات المسح العام على بصفه عامه معناها.
0: نعم.
1: اقصد حتى هو سي مختار يتطلب بعض الوقت، ولكن نعم. نستسمحوه لان فات عليه الوقت الاغلب.
0: نعم واضح استاذ، شكرا لك استاذ حبيب شعابي، ان شاء الله عيدك مبروك من سابق استاذ، تحياتي ليك، نتقابلوا ان شاء الله
1: في موعد مبروك قادم. لجميع مستمعينا وقت خير.
0: عايشه.
1: وانا حددت الحقيقه سامحني في ثانيه. يا عظيم المواطنين ويشكرونا ويشكروا البرنامج والناس كلها، نحب نشكرهم جميعا على أمواج الإذاعة وكل مستمع يعرفني.
0: شكرا لك أستاذ.
1: وأنا في الطريق وأنا ماشي بقى ويشكر البرنامج ويقول بارك الله فيك الناس كلها ويحرجوني ولا يحرجوني، بارك الله فيك.
0: شكرا لك أستاذ حبيب شعار، تحياتي ليك، دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: اشهار
2: مع كل فيلمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أون غران.
1: إشهار
3: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. اطلعت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. متابعة للاستعدادات لموسم الحصاد، تم أمس بولاية الكافة استعراض نتائج معينة مراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات المسجلة وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج وحملات صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتدخلات لمسح حواشي الطرقات والمسالك الريفية وضبط مختلف التدابير للتوقي من الحرائق. انعقدت اليوم بمدينة تبرقة جلسة عمل حول الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بتبرقة والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرأ الشبكة والربط العشوائية، حيث تم الاتفاق على بعض الإجراءات لتجاوز هذه الإشكاليات. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من مايو الجارية، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسية المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وبمناسبة العيد انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان المقبلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة بجنوب لبنان. كما استشهد فلسطيني اليوم جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني بشمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
5: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
6: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة. تحيتنا لكل طلابتنا، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح. أكيد ثم دي غزلتا خرجوا، ثم شكون اللي عمل الميموار، ثم شكون مازال يعدي بدا مؤخرا. نحكوا لهنا المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، مازال وكي غير بداوا يظهر لي بالخميس هكا بداوا والجمعة، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. أكيد بعد شوية إن شاء الله باش نحكوا عن مشاركة جامعة جندوبة في تظاهرة بوخارست ونعرفوا أكثر التفاصيل إن شاء الله مع سي منذر نائب رئيس جامعة جندوبة. من بعد زيدا باش نحكوا مع مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببيجا وباش نحكوا على بيت شالنج اللي الاختتام نتاعها صار نهار 20 يظهري بالخميس هكا، وباش نكملوا في الجزء الثاني مع مشاريع السداسي اللي تميزوا فيها طلبة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. ان شاء الله باش يكونوا معايا من الاول جزء فتيات بالهاتف، ومن بعد باش يكونوا حاضرين معايا في الاستوديو، لانه علاش حابين يكونوا حاضرين معانا اليوم في المجال الطبي. عندهم حاجات متميزة بالحق، في كل عام يورونا طلبتنا قديش هم متميزين، وان شاء الله إن شاء الله يتم اعتماد الحاجات اللي وصلوا لها واللي عملوا لها أو حتى فكروا في الأفكار متاحة. إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل، وإن شاء الله يتم اعتماد هذية في الحسبان. نرجع لكم بعد شوية.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وإن شاء الله عيد مبروك لكل الطلبة وكل الناس كلها بتبيع، باش ما تغشوش للناس كلها، إن شاء الله عيد مبروك للناس كلها. حبينا نحكو في موضوع يهم جامعة جندوبة، الحدث اللي صار واللي كانت حاضرة فيه جامعة جندوبة، وكان شرف كبير لجامعة جندوبة أنه تكون مثل تونس في التظاهرة هذه في بوخارست. وأكيد باش نعرفوا على التظاهرة هذه أو المهرجان هذه بولي انترناشنال فيست، شنو اللي صار فيه، شنو الاتفاقيات، لأنه اللي في بالي ثم زادة اتفاقيات صارت في خضم التظاهرة هذه الكل باش نعرفوه مع سي منذر ماجري، نائب رئيس جامعة جندوبة. مساء الأنوار ومرحبا بك سي منذر.
1: مساء النور أختنا،
0: تحياتنا ليك ومرحبا.
1: أكيد شكرا، مرحبا بك وبعض المتابعين إذاعة الكاف.
0: الله يخليك. في كل مرة هكا جامعة جندوبة تفاجئنا بحويجة جديدة، هكا المرة أنكم موجودين في تظاهرة كبيرة وكبيرة برشا، كان على امتداد نهايرين 14 و 15 ماي كنتوا حاضرين وكنتوا ممثلين تونس، وهذية مهمة اليوم. ومن بعد باش نعطينا الاتفاقيات، نحكوا شوية على التظاهرة ومن بعد ناخذوا الاتفاقيات شنو اللي صار.
1: شكرا قناة. الحقيقة الزيارة هذه كانت في إطار مشاركة جامعة جندوبة في تظاهرة دولية اسمها بولي انترناشنال فيست، اللي يقع تنظيمها دوريا من طرف جامعة بوليتكنيكا في بوخارست، وصارت يومية 14 و15 ماي، واللي شهدت حضور جامعات ومؤسسات أكاديمية من دول عديدة وسفراء وبعثات دبلوماسية من دول عديدة أيضا.
0: يعني أنتم الجامعة الوحيدة من تونس اللي كنتوا حاضرين؟
1: لا، من تونس الجامعات كل كانوا ممثلين، كل جامعة على الأقل كانت ممثلة من طرف شخص أو أكثر. ثم اللي رؤساء عملوا الدبلاسمو هذا، فما جامعات بعد كان ممثلين كسوة مديرين وآلاء أساتذة، لكن الجامعات التونسية كل كانوا موجودين في التظاهرة هذه.
0: التظاهرة هذه لشنو يعني شنو الهدف منها بالضبط؟
1: هو دبغ التظاهرة هذه هي وزارة التعليم العالي اللي أشرفت عليها تحت إشراف سيد وزير التعليم العالي، وكذلك سفارة تونس في رومانيا، سعادة سفير تونس في رومانيا، واللي أولى زيارة هذه أهمية قصوى، وكان حاضر مع الوفد التونسي من أول مرحلة التخطيط والتحضير إلى غاية تنفيذ المهمة ونجاحها. وبصراحة نحب نشكره شخصيا، خاطر لمسنا منه متابعة يومية وحرص كبير على توفير أفضل الظروف للوفد التونسي، وزاد كان عنده لفتة كريمة باستقبال كامل الوفد في مقر إقامته في جو عائلي يعكس صورة تونس وقيم الضيافة التونسية.
0: يعني الأجواء كانت تقريبا تونسية غادي.
1: اي خاطر تونس ممثله بالكدا في رومانيا، وخاصه في بوخارست، والطلبه التونسيين موجودين بكثافه، ناهيك اللي يوصل عددهم لاكثر من 2000 طالب يقراوا في رومانيا، والتعاون والشراكه مع رومانيا فيما يخص التعليم العالي حاجه هامه برشا بالنسبه لينا وبالنسبه لوزارتنا ولا بالنسبه للجامعات كلمة.
0: به اللي صار انه ثم وتم امضاء 4 اتفاقيات تعاون بين جامعه جندوبه وعدد من نظرائها في رومانيا، حبينا نعرفوا معاك شنو الاتفاقيات هذية، على شنو تنص وشنو الاهداف منها، خاصه نعرفوا بتبيعها بالنسبه للطالب اللي يستنى زعما شنو الاتفاقيات هذية، وهل انه باش تشملوا ولا
1: باهي. حبيت كلمهم ضيف اللي تونس كانت ضيف شرف بالنسبة للتظاهرة هذه، نظرا للمكان اللي تحتلها بلادنا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة على مستوى التعاون الدولي، وهذا زاد يعطي صورة إيجابية على الكفاءة التونسية من طلبة وسائل وتوانسة، ويخلي الجامعات الأجنبية تتجه نحو تطوير علاقات شراكة مع جامعاتنا. بالنسبة للنتائج اللي خرجنا بها من زيارة هذه، هي أهم نتائج هي إمضاء 4 اتفاقيات تعاون مع جامعات رومانية، والاتفاقيات هذه تشمل تبادل الطلبة والأساتذة والإشراف المشترك على الأطروحات ومشاريع بحث علمي والتعاون في الابتكار ونقل التكنولوجيا.
0: يعني هذية ثم تعاون كبير باش يصير دول يعني بينكم وبين جامعات موجودة في رومانيا، هل أنه التعاون هذية فقط من الناحية البحثية الأكاديمية، وإلا باش يكون ثم زيادة طلبة باش يكونوا من رومانيا يجوا لجامعة جندوبة، والعكس بالعكس يعني من جامعة جندوبة لرومانيا، وشنو الحاجات اللي مبرمجة إن شاء الله باش تكون
1: هذا الكل باش يخلق طبيعيا فرص جديدة للطلبة وباحثي جامعة جندوبة في التعاون، في الموبيليتي، في كو ديبلوماسيون. وأكيد احنا ديما كي الجامعة تمضي اتفاق، هو اتفاق إطاري، من بعد يولي المؤسسات اللي ينضوا تحت الجامعة باش يولوا هما يخدموا مع بعضهم باش يعملوا اتفاقيات أخرى اللي هي باش تثمن ولا باش تكرس اللي جاء في الاتفاقية الأولى، دونك من كو ديبلوماسيون ولا مشاريع بحث والا دي موبيليتي بالنسبه للستيديون وكل. دونك هذا الكل صار في الايتاب الاولى، وتوا احنا خاطر في كل جامعه فما عندنا مؤسسه على الاقل نظيرتها في جامعه جندوبه اللي هي باش تتجه ليها وبالطبيعه باش تعمل معها الشراكه الفعليه والعمل الفعلي المشترك.
0: يعني ثم نظرائها لهنا موجودين في
1: موجودين
0: من منظوري جامعه جندوبه.
1: هاي احنا الجامعات اللي عندنا معهم اتفاقيات وما في اختصاصات متعدده، فما جامعات هذه الجامعه اللي اشرفت على التظاهره هذه اسمها جامعه كبيره في بوخارست، جامعه بوليتكنيكا اللي فيها اختصاصات الكل خاصه اختصاصات تكنولوجيه واللي تدرس باللغات عده، معناها الفرنسيه الانجليزيه اغلبيه الاختصاصات تدرس باللغات بعديد اللغات. وفما جامعه ايضا جامعه نتاع تسكي اقتصاد التصرف عندنا معها اتفاقيه وحقوق، جامعة أخرى تسكي فلاحة وفيترينير معناها، وفما جامعة أخرى يقلمون تسكي مسرح وفنون.
0: يعني نقول لهنا اللي عندنا نظرائهم لهنا هو المعهد العالي للموسيقى والمسرح، المدرسة العليا للفلاحة، وعندنا المعهد العالي البيوتكنولوجيا والمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم وكلية العلوم. يعني هذوما الكل حاضرين في الاتفاقيات ان شاء الله.
1: هذوما الكل ان شاء الله موجودين في الاتفاقيات وباش يستفيدوا من الاتفاقيات هذه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله هذية باش يكون يعني العام الجاي في العام الدراسي الجديد.
1: هو احنا الاتفاقيات وقع امبارح، دونك هي مفعولها يبدا من هذا اللقاء
0: امبارح. في بالي المفعول مازال حتى العوده الدراسيه الجامعيه.
1: لا المفعول وقع امبارح، دونك يبدا من لو 14، دونك وقع الاتفاقيه 14 و15، دونك تعتبر تاريخ المفعول ابتداء من تاريخ امبارح.
0: يعني كان ثم حاجه باش تصير تنجم تصير في الوقت هذا
1: اكيد. وتوقيت احنا خاصه ديما وقت الطلبه باش يمشوا يعملوا تربوسات ولا يعملوا يلزم يكون فما الاتفاقيه، ما نجموش لازم حتى الطالب يخرج من تونس بالطبيعة في جامعة أخرى اللي يكون فيها اتفاقية
0: بالطبيعة.
1: هذا موجود
0: يعني يسنين نجموا يمشوا يعملوا تربوساتهم في
1: نجموا يمشوا يعملوا
0: الوقت توا ما عادش باش يقدموا الدوموند والكل،
1: خاصة في الماجستير اللي هما في لسات الماجستير ما مازال عندهم شوية وقت ينجموا يمشوا، وإلا اللي في بسبب أعداد رسالة الدكتوراه كيف هذوكم ينجموا يمشوا.
0: ينجموا يخلطهم الوقت إن شاء الله ويكونوا أكيد. حاضرين مهم برشا. اليوم نحبوا طلبتنا يعرفوا شنو الاتفاقيات هذية واللي تخول لهم أنهم يكونوا موجودين ويعملوا تربصات متاحهم في بوخارست أو في رومانيا. يعني مهم برشا أنه قاعدين أكيد. كل يوم نطوروا من الجامعه.
1: انا نحب نقول حاجه للطلبه ممكن اللي اليوم العالم مفتوح والفرص موجوده، معناها لازم الطالب يكون حاضر ويطور من روحه ومن لغات، مهارات رقميه، انفتاح على ثقافات اخرى، والتجارب الدوليه والتبادل الطلابي ما عادوش رفاهيه بالنسبه للجامعات، ولا ضروره باش طالب يكتسب خبره ويكون اكثر جاهزيه لسوق الشغل، واللي سوق الشغل نحبه ولا نكره معناتها تقول سوق عالميه مفتوحه، معناها ماهيش ليميتي كان في الجهات ولا حتى في الدول.
0: صحيح هذايا مهم برشا. اليوم يلزم واحد يكون منفتح على كل ما هو جديد ويطور من روحه، وهو لما حالة الطلبة أحقاق للحق ثم تطور كبير وثم تغيير كبير في الطلبة، وما عادش نفس الطالب الموجود قبل اللي موجود اليوم
1: مقارنة مع جيلنا احنا
0: بالتبع. ما عادش اليوم ولا الطالب يلوج عليه كيفاش حاجة يبتكرها جديدة، شنو الحاجة اللي نجم يعملها جديدة، شنو اللي نجم يكون كيف وكيف اللي موجود في الأوروب ولا في أي بلاصة كيما الموجود في تونس حاجة عادية. وهذا مهم برشا، ونشجع الطلبة إنهم يزيدوا يواصلوا أكثر من هكا، وإن شاء الله أنتم زادة موافقين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة على كل. شكرا لك سي منذر
1: وتحية
0: لك. الله يخليك. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. إلى اللقاء. هذا سي منذر ماجري نائب رئيس جامعة جندوبة، حكينا معه في التظاهرة اللي صارت في بوخارست، التظاهرة اللي هي بولي انترناشونال فيست اللي احتضنتها واللي كانت حاضرة فيها تونس كضيف شرف، وكانت حاضرة جامعة جندوبة، وبتبعها وكسمعنا الاتفاقيات اللي تم امضائها، 4 اتفاقيات تهم العديد من المعاهد. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم مشوارنا، نرجوكم بعد شويه.

0: تحية لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة باش نمشوا. كنا في جامعة جندوبة باش نتنقلوا إلى بيجا, تحديدا المعهد العالي للتكنولوجيا ببيجا, إزات بيجا للدراسات التكنولوجية ببيجا, باش نحكوا على لابيت شالنج اللي كنا حكينا عليها قبل, في أنه في كل جمعة يكون ثم كفرماسيون كدورة تكوينية, شنو اللي يصير فيها ذي الكل على امتداد مديدة هكا تقريبا من أفريل كان مانيش غلطة. توزيد هوك معنا سينور دين, توزيد يأكد لنا المعلومة وإلا لكن حاضر معنا اليوم باش نحكو على الاختتام, شنو اللي صار بعد المدة هذه الكل, نهار 20 تحديدا ماي اللي كان فيه اختتام الدورات هذه الكل. سعيدة برشا نكون حاضر معنا سينور دين لوكي, مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببيجا. مساء الأنوار, مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا,
0: مرحبا, شنو الأحوال؟
1: السلام عليكم جميعا, أهل الكاف ومستمعيك الكل.
0: يعيشك الله يخليك ومرحبا, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع معك لبي تشالنج, كان نذكروا بها شوية ومن بعد نحكوا على الاختتام, شنو اللي صار من لول. أكيد كنت حاضر معنا قبل, لكن خلينا نذكروا شنو اللي صار من لول والدورات اللي صارت على امتداد قديش من أسبوع والاختتام, نص الاختتام إن شاء الله. تفضل.
1: تماما. حبيت نذكرك لي انا نور الدين ملوكي, مدرس جامعي بذات الكاف ومدير مركز الاشهاد اشهاد الكفاءات والمهن بذات باجة. وللتذكير انه كيف ما قلت برنامج ابي اي او تشالنج 2026 هو معناها يعني مشتق من برنامج معتمد لدى الوكالة للصناعة والتجديد اللي هو اسمه ابي اي, بمعنى اتيلي براتيك بور لينيشاتيف اونتربريز.

0: حدود ما بين 25 إلى 35 طالب، وثلاث مجموعات يشتغلون أو يتم تكوينهم بالتزامن، بمعنى هناك ثلاثة مكونون في نفس الوقت يكونون مجموعة من كل من ثلاثة مجموعات، وفي كل مجموعة يتم تقسيمهم إلى فرق، فرق عمل أو فرق مشاريع. وكانت البداية أنه معناها في حدود 20 فريق تم تكوينهم على الأقل، كل فريق في بما هو معدل 5 طلبة أو 5 أعضاء في كل فريق، يعني في حدود نجم نقول ما بين 90 إلى في حدود 90 طالب. دينا كانت البداية بهذا الشكل، ثم مع الوقت هذه الورشة الأولى، الورشة الثانية، الثالثة، الرابعة، يعني هناك ستة، مررنا ب6 أسابيع، وتتمثل الورشات في توليد الأفكار، وورشة الثانية في فهم السوق، والورشة الثالثة في بناء نموذج العمل ما يسمى بالبي ام سي، والورشة الرابعة كانت يعني مهتمة أو خلينا نقول فهم الطلبة الجوانب المالية للمشروع، الورشتين الأخرين كانت حول تمكين الطلبة من فنون الإلقاء، البيتشينج، يعني التكنيك دو بيتشينج، وتقديم مشاريعهم أمام اللجنة اللي باش تكون، اللي كانت مبرمجة في اليوم الختامي ل 20 ماي، اللي كانت يوم قبل امس 24 ماي، اللي تم اختتام هذا اليوم ب ما يسمى بيوم عرض للمشاريع اسمه ديمو داي، وكان فيه بخلاف العرض كان فيه ملتقى لمعظم يعني المتداخلين او خلينا نقول الشركاء يجيه باجا، بل حتى هناك من خارج باجا اللي كانوا معنا في هذا الملتقى.
1: يعني الطلبة قدموا العروض نتاعهم في نهاية اليوم الختامي هذايا قدام الشركاء اللي كانوا موجودين في التظاهر،
0: وهو كذلك يعني
1: شنو الهدف بالضبط؟ انه باش ياخذوا لهم مشاريع ولا فقط كلمحة؟
0: هو الهدف من البرنامج كيف ما قلت لك، فيه جانب تكوين وفيه جانب تنافسي، وهذا الجديد فيه، وانه الهدف الاول هو انه يكون تكوين الطلبه على اساس انه يتمكن من مهارات معينه، وهنا طبقنا ما يسمى بمنهجيه او مقاربه اسمها التعلم بالممارسه، وعلما انه ان شاء الله في العوده الجامعيه المقبله 2026 2027 باش يبدا التطبيق في الجامعه التونسيه، يعني في الكل في شبكه المعاهد العليا التكنولوجيه وفي الجامعات الكل يبدا تطبيق ما يسمى بالمقاربه بالكفايات او ابروش بار كومبيتونس، اللي هي قديمه جديده نوعا ما، اللي هو الاساس فيه يكون ثم الموائمه بين التطبيق النظري وبين التكوين النظري والتكوين التطبيقي العملي، يعني في حدود انه يكون 30-40% يكون نظري و 40-60-70% يكون تطبيقي. فاحنا حبينا بالتجربه هذه تكون معناها لينا احنا باش نتعلموا، وفي نفس الوقت نحاول نقربوا من المنهجيه هذه اللي هو التعلم بالممارسه، وهذه كانت الفكره الاولى، انه الطالب يتعلم حاجه لا بالدروس النظريه ولا بالالقاء ولا بحد شيء، اللي هو يمارس، يدخل يعني عندنا ديزاتيليي يدخل يخدم فيهم في فرق، وهنا بالطبيعة بشكل انه يكون فما تنافس في نفس الوقت فما تعاون وما الى ذلك. هدف الاول. الهدف الثاني هو انه ما نقضوش كيف ما هو تقليدي، تكوين وبعدين خذ شهاده المشاركه او شهاده التكوين ثم ينصرف كيف ما يقول. حبينا نختموها بانه اللي اكثر، مثلا كي قلت لك احنا بدينا ب 20 فريق، ال 20 فريق راه في النهايه ما وصلوش الكل، اخترنا منهم في النهائي اللي هو قبل 20 ماي اخترنا 14 فريق اللي هما استوفوا الشروط الدنيا، اللي هو لازم يكون محضر، ما حبيناش نطلبوا برشا يكون محضر نموذج تطبيقي بروتوتيب، ويطلبنا انه يكون متقدم في البيزنس موديل نتاعو، ويكون متقدم في البيتش نتاعو يكون حاضر، والكيب تكون حاضره. دونك هذا ما اخترنا 14
1: والاخرين فريق. ما وصلوش والا ناقصين شويه؟
0: لا، الاخرين خلينا نقولوا فيهم من ما قدرش حتى باش يحضر للمشاركه، لانهم ثم شكون بحكم انه نهايه
1: الدراسي،
0: ثم شكون اللي ممكن يروح مع قبل ومع فتره العيد كذلك، ثم شكون حتى اللي اعتذروا حتى عن الحضور. فانا رغم اللي حرصنا انه يوصلوا الكل للنهائي، فمن ال 14 هذوما اعطيناهم دوره صغيره، وهنا نشكر السيد احمد بحلوس مدير احداث مؤسسه

0: هو قابلهم اونلاين معناها حضوريا وفي نفس الوقت عن طريق المحاضرة يعني اونلاين كما نقولوا، فاعاونهم على تحضير المشاريع نتاعهم في نفس الوقت مع فريق الكاتسي نتاع ازازة باش. وبالتالي وصلنا انه عندنا ما يمكن انه الفريق ينجم يقف قدام اللجنه وينجم يدافع على المشروع نتاعو. هذا معناها هذه كل اجل شنو؟ لاجل انه يقف ويدافع على الفكره نتاعو ولا يتعلم مهاره مهمه برشا، هي مهاره الالقاء ومهاره التواصل مهاره الاقناع في فريقه، لانه باش يحكي مع اعضاء فريق اللي هو ماهوش من اختصاص واحد، اختصاص ما انفورماتيك، اختصاص ميكانيك، اختصاص كهربائية، وفي حتى طلبة حتى جاونا من المعهد المجاور اللي هو معهد اللغات والمطابقة في الإعلامية اللي كانوا حاضرين معنا في يعني في التكوين، وحتى وصلوا مع الفرق للنهائي. هذا معنى الهدف الثاني او الثالث في الاخير، ان يكون ثم هناك جائزه للفريق الفائز، وهذاك اللي خدمنا عليه وهذاك اللي كان بحول الله. ولكن
1: يعني واحد بركة، فريق واحد بركة هو اللي فاز من
0: الـ 14 معناها هذاك هو الاشكال اللي حبينا يكون اكثر ما يمكن، لكن بحكم معناها الوقت وبحكم انه الميزانيه ما تسمحش، فالحمد لله وصلنا نلقاو نشكر هنا الداعمون اللي حضروا معنا بالطبيعه في الديمودات، وبعد نجم نقول لك تحب اشاره عليهم
1: كان مؤسسات خاصه ما نجموش كونش العموميه.
0: لا، هي جمعية دولية اللي معناها اللي تكفلت بالجائزة واللي كانت هي جائزة معناها تشجيعية للفريق الفائز.
1: واضح به. هذه بالنسبة للفائزين، وإن شاء الله الآخرين ما يكونوش متغشين بركة، اللي هو كلهم نقولوا فائزين إن شاء الله.
0: أكيد هو روح المنافسة بدأوا بها وأكيد كملوا بها، وفي نهاية الأمر يعرفوا أنه هو في نهاية الأمر باش يكون ثم فائز واحد، ورغم جدية الخدمة نتاعهم ومعناها الحرص نتاعهم أنهم وصلوا لآخر المنافسة لآخر المسار، وكانت المشاريع متنوعة. مثلا أنا نجم أقول لك أنه فيها مثلا يعني المشاريع تجمع ما بين التجديد التكنولوجي، تجمع ما بين البعد الانساني، وبعض بطبيعه الحال البعد الاقتصادي، لانه لازم يكون عنده نموذج عمل يكون يبني عليه الفكر نتاعو او المشروع نتاعو. مثلا في التكنولوجيا كان مثلا برشا مشاريع كانت حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في موظفه في بعض المشاريع، فما كيف فما الاجهزه الذكيه اي او تي للانترنت اوف ثينكس، الانترنت الاشياء، هناك على الاقل 3 مشاريع متمحوره حول الانترنت الاشياء، كيف فما مشروعين حول الفلاحه الذكيه، كل ما هو الزراعه بالتكنولوجيا الحديثه، وفما فما برشا مشاريع فيها منصات رقميه فيها جانب انساني وجانب يعني يكون رونكونتر بين برشا فاعلين، وفيه بطبيعه الحال سيرفيس وقيمه مضافه. الحاجه المهمه في المشاريع انا كانت متنوعه، لانه الفرق حرصنا انه يكون ما يكونوش في نفس الاختصاص، بمعنى في كل اختصاص نحاول نلقاو اقل شيء 3 اختصاصات او 4 اختصاصات، بشكل انه يكون الجانب التجديدي يكون موجود في الفكره نتاعهم، وفي نفس الوقت يستفيد، لان حاجتنا احنا خدمناه بفرق وطلبنا منهم في كل فريق انه لازم يختار الادوار نتاعهم بعنايه، ويتفاهموا بيناتهم باش نوصلوا للمرحله الختاميه اللي كانت بالطبيعه كانت فيها في الديمو داي اللي كان فيه برشا من اللي هو كان على الديمو داي، كان على مرحلتين، المرحله الاولى كانت بانيل نتاع متداخلين من جمعيات، شركات ناشئه، جمعيات تونسيه ودوليه، شركات ناشئه، وبطبيعه الحال الستركتور دابوي خاصه سنتر مركز اليف وبيبينير، وثم على الاقل ذو المسؤولين من الوكاله التونسيه للصناعه والتجديد يعطيهم الصحه، اللي هما زاد معناها عاونونا برشا لوجستيكيا خاصة. وفيه زادة جمعية تنموية من جندوبة كيف يعطيهم الصحة زادة جاوا بحذانا. وثم كيف كيف شركة ناشئة وشركة عادية كيف كيف. وحتى أنه كيف كيف اللجنة اللي كوناها كانت زادة متكونة أساسا من أستاذ جامعي من المعهد وكان رئيسة الشركة خاصة. وثم زادة ثم زاد زميلتنا اللي هي المسؤولة عن ريادة المشاريع في سنتر أليف تحب نقول بالاسم كان متراش مانا يعني
1: تحب تقدمنا بتحية
0: خاطر ما بالحق خدموا معنا مثلا بشرى الغرب يعطيه الصحة كان مسؤولة الشركة اللي عاونتنا في تقييم المشاريع السيدة سيدة أسماء الشابي مسؤولة ريادة المشاريع في سنتر أليف السيدة سيد أنيس سعيد أستاذ جامعي بالإعلامية والسيد أحمد بحلوس اللي هو مسؤول ريادة المشاريع وكان يعني مساهم في بعث مجموعة من الستارت اب بباجة وتونس خاصة في تونس وكانت معناها نصائح مفيدة برشا للطلبة والزملاء الآخر هذه اللجنة اللي كانت زادة متنوعة ومن حيث مجالاتهم وكفاءاتهم هذا ايش خلى انه المنافسة تكون نوعا ما شديدة ولكن الاختيار كان أصعب لانه الفرق جديين ما شاء الله عليهم والطلبة كيف كان لاحظت الصور ولاحظت الفيديوهات قديش ما كانوا حاضرين وحارسين باش يقدموا فكرتهم وهذاك اش ركزنا حاولنا نقول لهم راهو انت بتاعتك في كل حالات راك فريق خدمت طالب في وسط فريق راك رابح في كل الحالات ما تخممش برك على الجائزه خمم ما بعد الجائزه
1: اكيد بعد الجائزه باش يكون ثم متابعه للطلبه والا فقدته فغادي الحكايه ماهيش
0: هذا هو الاشكال اللي نلقوا فيه في معظم البرامج القديمه حاولوا المره هذه مثلا محضره المؤسسات معناها ملتزمه انها باش تعاوننا في احتضان اقل شيء لمده 3 أشهر للمشاريع مشاريع بطبيعه اقل شيء المشاريع الاولى الخمسه الاولى لكن زاد هما بتاعتهم يخدموا ديما مع اي كان عنده حامل لفكره مشروع كشخص او كفريق فهما اي من المجموعات اللي خدمت وصلت للنهائي ولا حتى مستشار راهم مجال ليه مفتوح لانه البيبينير هي نحتاج مؤسسات هي قريبه من المعهد في جانب
1: يعني نجموا يمشوا لها في اي وقت ويشوفوا ينجموا يشوفوا التوصيل
0: في اي وقت وبالعكس احنا ان شاء الله نخمموا اكثر انه نطوروا البرنامج هذا يكون يتعدى من بعد ما بعد التنافس يتعدى الاحتضان الميداني وفي نفس الوقت انه احنا مثلا في المعهد عندنا زاد برامج في المستقبل ان شاء الله خاصة فما حركية لتحضير معنا برامج في مستوى الجامعة إن شاء الله معنا الوقت يكفي أنه نقدر نحضر معنا يعني برامج اللي تقدر تستقبل الطلبة هذوما اللي يخدموا وأقل شيء أقل شيء أنه ما إن جامعة جندوبة ما شاء الله في حركية العام هذا وعندهم
1: وخذوا
0: برشا جوائز وخذوا برشا معنا تجارب هائلة برشا فما إن يرجعوا معناها البرنامج الطالب الرائد اللي هو يمكن الطالب يكون يدرس في نفس الوقت يبعث الشركة نتاعه تكون معناها قائمة الذات وتكون معناها حتى
1: هذا اللي نحبه
0: وهذا إن شاء الله دوما يرجع للخدمة إن شاء الله هذوما يكونوا معناها من المؤهلين معناها مع بعض يعني التأهيلات الإضافية إن شاء الله علاش لا يكونوا مؤهلين لهذا البرنامج وفي نفس الوقت هما استفادوا أنه الرسالة اللي عندهم توا أنك أنت توا كطالب أو كفريق راك أنت أي ما تسمع ما يسمى أبتانا كونديداتور لأي برنامج فيه ريادة الأعمال فيه تجديد راك مؤهل باش تدخل بالفكر نتاعك وإلا بالتكوين اللي تحصل عليه لأنه هما عدوا أقل شيء 6 أسابيع في معنى في تحضير وهذا الكل نشكر الطلبة اللي حضروا وعلموا أنه اللي حضر ما هوش كان الفرق ثم
1: يعني الطلبة
0: اللي حضروا مشجعين يعني هناك قرابة أكثر من 80 طالب حضر ومعظمهم في الفرق لكن خاطر 14 فريق نتصوروا احنا في كل فريق فما ثلاثة ما بين ثلاثة خمسة
1: يعني
0: نجم نعرفوا قداش من طالب حاصل وراو بدينا ما شاء الله قرابة 10:30 أو خلينا نقول 11 حتى قرابة 5:30 6 نتاع العشية باش الطلبة عرفوا شكون الفريق الفائز.
1: مهم برشا هذايا للطرب. وانت كنت قلت لي ان شاء الله باش تصير كل عام هذايا اللي هذايا قبل نحكي لك يعني هذايا ان شاء الله باش تكون بكل عام في نفس التوقيت هذايا.
0: هذا اللي معناها استنتجناه من الباناليست اللي حضروا اللي هما متنوعين الانتماءات والاختصاصات اللي معناها يعني شجعونا ولا اشادوا بالفكره وفي نفس الوقت ديما الشكر للاداره نتاع المؤسسه لانه من اقتنع بالفكره وحضروا معنا السيده المديره اللي حضرت في الديمو دي وبل حتى الاخر وقت باش تشجع الطلبه اللي معناها وصلوا للنهائي ومقتنعين الاداره انه حكايه الكل هي ديما كيف قلت لك حكايه التمويل حكايه ميزانيه اما حيث الفكره قائمه الذات والاحداث مؤسسات ما شاء الله مع السيد احمد بحلوس اللي هو كان من المبادرين في الفكره هذه ومن تاسيس الفكره هذه زاد مصر على انه نكملوها وايش بقى تبقى ديما كان انه ان شاء الله انه ربي سهل
1: ان شاء الله
0: نكملوا فيها الفكره علاش لا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله موافقين ان شاء الله وبالتوفيق. باش قبل ما نختم معاك صارت حاجه اخرى الاسبوع الفارت بال يعني بالشراكه ما بين السنتر كاتسي بطبيعه في ايزيت بيجا والديبارتمون دونسينيون اللي عملتوا جورني دوريونتاسيون يعني اعاده توجيه هذية صار في الاسبوع الفارت للطلبه موجه للطلبة هذية يعني أنتم عديش في الوقاية هذية في الوقت هذية بالذات
0: يعني شكرا على التذكير أنه زاد من أنشطة للسنتر كاتسي أنه ينظم أنشطة تهم يعني تكوين في كل ما هو مهارات التشغيلية يعني الطالب يكون عنده فكرة على ما هو لازم لدخول سوق الشغل اللي هو بدينا فيها من ورشات وما زالوا ان شاء الله كيف التوسكي معنا السي في ولا محادثه الشغل اللي عاده نبداو بهم هم موجود في المواد اللي يقراوا فيهم لكن فما نبدينا به في اول سمستر السداسي الاولى وهنا تكون ورشات تكميليه لكن ثم ورشات اخرى مهتمه بالمهارات الليله كيف كل ما يهم الليدرشيب كل ما يهم سوفت سكيلز ثم ما زاد يعني ورشات تم تنظيمها ومازالت ان شاء الله ورشات تكون تو خاطر لان الطلبه روحوا معنا طلبه السنه الثالثه عاده ما يكونوش في مقاعد الدراسه وما عندهمش امتحانات عن مكمل يخدموا الدروس هذوما اللي تكون موجهه لهم ان شاء الله للورشات المقبله اللي هو في كل ما يخص يعني تحرير وثيقه يعني
1: التوجيه
0: وكل ما يهم زاد السوتونس الالقاء والكل لكن بالنسبه لاعاده التوجيه لانه هذاك يهم السنوات الاولى هو باش يكملوا باش يدخلوا الامتحانات ويلزم ما يكمل الامتحان انهم يختار الاختصاص السنه الثانيه هذاك علاش يجي وقتهم هلا الورشات للتحسيس والإعلام حول المسارات التكوينية والبيداغوجية اللي مقبلين عليها باش يختاروا ولأنه يبدأ العمل الإداري من بعد الامتحانات باش الطلب يقدموا اختيار تخصصاتهم إذا نحاولوا أن الطلب نوصلوا له فكرة حول الاختصاصات وشنو الامتيازات أو خلينا نقول الأفاق اللي فيها هذا كانت الفكرة مع هذا يتم زادة سيشن أخرى البارح واليوم اللي هو يخص سيرتيفيكاسيون انترناسيونال على سيسكو منصه سيسكو اللي هي كلها فيها المهارات الالكترونيه ولا ديجيتال سكيلز اللي هو باشراف السيده هيفا شرفي مسؤوله التكوين اللي قامت ب هذه تعتبر في السنه هذه كاتريام سيسيون اللي كانت حول انه يدخلوا يتكونوا في مثلا في البايثون في اللونجاج بايثون يدخلوا في ما رغم مش اختصاصي ما نحبش تدخل برشا في الامور التكنيك لكن كلها يهم منصه سيسكو اللي معروفه لدى الجامعيين وبرشا والحمد لله انا طلصت برشا المجموعات البارح اليوم انا مشحوا في السيرتيفيكاسيون وخذوا وفي نفس الوقت السيده سامي الغاني زيد اشرفت على التكوين في السوفت سكيلز اللي تسكي كانوا نحطك الورشات على الليدرشيب على الجسود كوفلي وهذا ما ان شاء الله مع الوقت هنا العام الجاي فما زملائنا اللي خدموا معنا في السداسيه الاولى والعام اللي فات برشا زملائنا معنا خدموا معنا معنا ورشات اخرى متنوعه. هذا عموما ان شاء الله اللي قاعدين اللي خدمناه واللي قاعدين نخدموا فيه. لكن انا ما خليني نقول لك نعطيك فكره على الفريق الفائز في المسار ابي تشالنج ديجا 2026
1: اللي هو
0: كيف ما قلت لك بعد ما الصباح كان متداخلين اعطاوا فكره على رياده المشاريع على العمل الجماعيات وعلى سوق الشغل يعطيهم الصحه اللي قدام اقل شيء ساعتين ساعتين ونص استفادوا منهم الطلبه وبعدين بعد الفطور العشيه بدات يعني البيتشنج العرض والالقاء للفرق والمنافسه امام لجنه اللي نشكرهم على تعبهم وعلى وقوفهم معنا. فآخر الوقت تقريبا 5:30 تقريبا تم الإعلان عن الفريق الفائز اللي هو نشكرهم اللي هما اللي عندهم الفريق اللي حامل لفكرة مشروع سايجن جلوف يعني القفاز الذكي بمعنى القفاز اللي تلبس عند الشخص نجم يفهم الإشارات نتاع الشخص المعوق اللي قدامه من الشخص اللي ما يسمعش وإلا ما يتكلمش ويقدر يترجم له الاشارات نتاعو بلغه يفهمها الشخص العادي. والفريق هذا يعطي الصحه اللي هما خدموا بالباهي وفريق هذا متنوع فيه طلبه من الميكانيك وطلبه من الكهرباء وطلبه من المعلوماتي مثلا وحرصنا ان نكونوا معناها منظمين مثلا منسقه الفريق الطالبه ملك عوينات مطور وعارض الفكره يعني بيتشر اللي هو احمد بن عبد القادر المقرر الفريق عمر ورغيني عضو مصمم محمد امين غزواني عضو في الأتمة الكهربائيه ايناس لاما وكان شفت حتى فيها البنات والاولاد باش يكون ثم تنافس في وسط الفريق بحد ذاته اما التنافس بناء وتنافسنا بين الفرق ومعظم الفرق معناها مختلطه فماش قليل ولا نلقاو يعني بنات وحدها والا الاولاد صافيين
1: صحيح
0: عاده مختلط
1: صحيح.
0: هذا عموما اللي حبيت نقوله ودينا ونشكرك
1: العفو مرحبا
0: هنا
1: مرحبا
0: ونشكر اذاعه الكاف على متابعتنا وعلى يعني المساهمه في اعلام العموم
1: مرحبا
0: بمجريات ولا بالانشطه اللي نقوموا فيها في معهد اذاعه باشا
1: اكيد مرحبا بكم في كل وقت وان شاء الله موافقين انتوما والطلبه وان شاء الله مبروك للطلبه او الفريق اللي فاز في لابي تشالنج وان شاء الله مبروك عليهم وان شاء الله يزيدوا يطوروا فيه اكثر ويكون موجود ان شاء الله ولما لا يكون مشروعهم اللي باش يخدموا به غدوه ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليهم الكل ومش هما بركه الاخرين الكل ان شاء الله ال 14 اللي كانوا حاضرين ان شاء الله بالتوفيق ليهم الكل ونحب نشكرك انت زيد سي نور الدين وان شاء الله بالتوفيق ليكم وإن شاء الله بنجاح لكل الطلبة شكرا لك
0: شكرا لك وحبيت أقول سيدة هنا راهو فكرة التكوين والمشروع أنه المشروع اللي يعني المسار اللي خدمنا عليه أبي تشالنج 2026 هو أنه الطالب ما يكونش متلقي وكهو يقرأ ويروح
1: صحيح.
0: وعنده كور يعني يحفظ ويعدي الإكزاما اللي هو باش تكون المقاربة الجديدة للعام الجاي اللي باش تتبدل طريقة التدريس احنا الحمد لله كانت تجربة هذية بدينا بها وتعلمنا حاجة جديدة لكن راهو الطالب ما عرفش يكون متلقي باش يكون أكثر طالب موجه للعمل الميداني ويكون طالب أكثر يكون يبني فكرته وحده زاده مع الفريق بطبيعة الحال ويكون التأكيد على أنه الطالب باش يكون أكثر منه عنه تفكير ريادي حتى لو يكون موظف أما التفكير الريادي بمعنى التفكير أنه يبادر بمعنى أنه يكون مساهم في حلان المشاكل اللي موجودة في المؤسسات أو في الاقتصاد أو في المجتمع ما عرفش يكون طالب متلقي ويستنى باش يلقى بلاصة ويمشي يخدم على روحه بل بالعكس هذه العقلية تم تجاوزها والواقع يثبت هذايا فأنه الطالب اللي باش يكون ناجح إن شاء الله اللي هو الطالب يكون عنده عقلية ريادية لأنه يساهم في حل المشاكل في المؤسسات او كرائد اعمال اذا كان اختار معناها مجال رياده الاعمال. وشكرا دوما مع الشكر ومع الدعاء لكم بالتوفيق ان شاء الله.
1: الله يخليك، شكرا لك، ونحن زيد نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله موافقين في اللي قاعدين تعملوا فيه الكل لصالح الطالب في الاخير. شكرا لك يا سيدي وتحياتنا ليك، وان شاء الله عيدك مبروك بالمسبق، وعيد مبروك لكل الطلبه وليكم انتم وين ما تكونوا. شكرا لك سي نور الدين ملوكي.
0: شكرا لكم.
1: الله يخليك، الى اللقاء. نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار أكيد بعد ما حكينا على بيت شالنج اللي صارت في إيزيت بيجا، وكان حاضر معنا سي نور الدين ملوكي مدير الكاتسي إيزيت بيجا. أكيد إن شاء الله بالسانتر بتبيع سانتر كاتسي إيزيت بيجا، إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة وين ما يكونوا. نحن بتبيع باش نواصل معكم المشوار، نرجع لكم إن شاء الله بعد الموجز.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: شكرا ماكش كالعادة اليوم؟
4: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
3: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
4: منصة جسور؟
3: هذه منصة عملتها الوزارة اللي سمعت الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
5: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة اللي جمعت البوض والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
3: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: التوقيت تمام الرابعة.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. طلعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. ومتابعة للاستعدادات لموسم الحصاد، تم أمس بولاية الكاف استعراض نتائج معاينة مراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات المسجلة وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج وحملات صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتدخلات لمسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وضبط مختلف التدابير للتوقي من الحرائق. انعقدت اليوم بتبرقة جلسة عمل حول الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بتبرقة والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي، حيث تم الاتفاق على بعض الإجراءات لتجاوز هذه الإشكاليات. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من مايو الجاري، وذلك طبقا لإحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل لغاية يوم الاثنين غرة جوان المقبل. هذا البرنامج يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته تجاه المدنيين شمال مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة طفلة بالرصاص نقلت على أثرها إلى المستشفى، كما أصيبت سيدة برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. إلى اللقاء.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: تحياتنا لكم أكيد، مرحبا بكم واسينا معكم المشوار قبل ما نمشي مع بلقيس وسمر اللي هم معايا عبر الهاتف. أكيد بعد العصر باش نرجعوا ونكملوا معاهم المشوار باش هكيكا يكون واضح وتنجموا تشوفوا اللايف متاعهم وتتابعوهم إن شاء الله بعد شوية. لكن قبل باش نمشوا لأذان العصر وبعد نرجع مع بلقيس وسمر، تبقوا معنا بلقيس وسمر أكيد باش نكملوا معكم باش نحكوا معاهم مع لي بروجي بالنسبة لمشاريع السداسية اللي قدموها طلبتنا وإن شاء الله موافقين. وبالحق راهو باش تسمعوا حاجات محليها بالحق اللي قاعدين يخدموا فيه الطلبة، تبارك الله عليهم، إن شاء الله بالتوفيق لهم وإن شاء الله بنجاح وإن شاء الله فيما أهم إن شاء الله يا رب في التخرج. أكيد باش نواصلوا معكم المشوار ونرجعوكم إن شاء الله بعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما وجاورها، ونرجعوكم إن شاء الله.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم مشوارنا إذن في رحاب الجامعة ومع طلبتنا بلقيس وسمر، رحبوا بهم الاثنين. نسلموا ساعة سمر، أكيد نقول لها عسلامة. مرحبا بك سمر. الحمد لله يا رب. نتعرف عليك سمر أكثر.
1: باهي، أنا سمر جويدي، طالبة في سنتين يا هندسة بيوطبية بالمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف. دوريجين من الكيف. كذا
0: توا وين
1: توا؟ في الكيف.
0: لا دوريجين قلت لي من الكيف. تعيش في الكيف ولا؟
1: دايما نعيش في الكيف، أما أصلي من الكيف، نعيش في القصور.
0: مرحبا بيك يا سمر، وان شاء الله بنجاح باش نرجع لك سمر. تعرف ساعة على بلقيس ونرجع نكمل معاك. مرحبا بلقيس.
2: سليم، مرحبا على الاستضافة. أولا
0: مرحبا.
2: نعرف بروحي بلقيس البحريني، اتيديون طومبي مانيك انجينيور ان جيني بيوميديكال لانستيتيو ناسيونال دي تكنولوجي دي سيونس دو كيف.
0: مرحبا بي. نبدأ معكم إذن بلقيس وسمر، أنتم كملتوا واختتمتوا المشاريع السداسية، حبينا نفهموا أكثر شنو اللي قدمتوه في المشاريع هذه. باش نبدأ بسمر، كنت حكينا على المشروع اللي قدمته، ما نعرفش أنت وحدك ولا عندك بينومتك أو بينومك اللي حاضر معك.
1: أنا منيش وحدي، أحنا أربعة، دونك أنا معكم اليوم في إطار تقديمي الآن بروجي اللي قمنا بإنجازه أنا وزميلتي. أحنا أربعة وخلال السنة الدراسية هذه.
0: زميلتك سمر يعني اخترتوا بعضكم الساعة وإلا هكيك اعتباطية الحكاية جيت؟
1: هو احنا نقروا مع بعضنا واخترنا بعضنا وكهوما،
0: واضح
1: بيه كريتير معينة ما اخترنا بعضنا
0: بيه. شنو هو البروجي؟
1: مقدمة البروجي بيه المشروع متاعنا يتمثل في تصميم وإنجاز نموذج أولي صناعية ذكية باستعمال طباعة ثلاثية الأبعاد، يعني عن بروتوتيب دو بروتيز دو جونو انسخيمونتي بازي سور لا كارت سي ام 32 امبريمي اون 3D. اللي الفكرة يعني الفكرة الأساسية نتاع البروجي هي باش نعاونوا العباد اللي يعانوا من مشاكل على مستوى الركبة واللي يحضروا فترة إعادة تأهيل ريدكسيون دو موفمون إصابة وإلا عملية.
0: يعني اللي متصاب وإلا عنده عملية جراحية، هذوما هما اللي تنجموا يستعينوا بالخدمة هذه.
1: وكما زادة فار اكزومبل لي سبورتيف هذوكم اللي تصير لهم معناها تصير لهم فشل ولا حاجة، يمشي معهم يعني البروجي. دونك البروجي هذا عملنا تصميم، يعني عملنا
0: كيفاش الساعة يمشي معهم بأنا طريقة يعني تكنولوجيا فقط باش يشوف لهم كيفاش وإلا باش يعاونهم.
1: هما كي معناها وقت اللي يبدو يلعبوا كل ولا حاجه ساعات كثير لهم مش فراكتور اما كلي كيما لازم ارفع ولا حاجه. هي البروتيز هذي تعمل اعاده تاهيل نتاع الحركه باش ترجع معناها الجنون تاعهم.
0: وقديش هذيك الفتره تقريبا يعني ويرجع ولا مازال هذا قيد التجربه؟
1: هي بروتوتيب.
0: واضح بي. انتم عملتوا حاجة وإلا جيست؟
1: عملنا رياليزاسيون. دونك في المشروع في البروجي هذايا عملنا رياليزاسيون دونك كونسيبسيون تاع بارتي ميكانيك. هما دو بارتي، بارتي ميكانيك وبارتي الكترونيك. عملنا كونسيبسيون تاع جونو اليد دي بلوزيور لوجيسيال، وبعديك الكونسيبسيون هذيك هديناها حضرناها وعملنا لها امبريسيون 3D. زدناها اون بارتي الكترونيك بازي على الكارت STM32 اللي انا من الاول قلت لكم اللي هو انسيمونتي. الكارت هذيا الدور نتاعها في البروجي نتاعنا هي اللي تقبل لي دوني اللي جايين من عند ليكاتور اللي استعملناهم كيما لونجل دو موفمون و التمبيراتور كوربوريل فار اكزومبل، وبعد تعملهم تريتمون ان طاريي اللي احنا بعد نستعملوهم باهي نستعملوهم بور سويفي نتاع الموفمون نتاع جونو وديتكسيون دي سيرتان بارامتر فيزيولوجيك. يعني البروتوتيب هذا يمكننا من ميزور دونك دو موفمون ان طاريي ويساعد على متابعه مدى سلامة الحركه وتقييم تطور حاله المريض في فتره التريتمون نتاعو واعاده التاهيل.
0: يعني مهم برشا انه يكون موجود بروجي هذايا. نعرف هو مشروع سداسية، لكن هل انه تخموا انه يكمل ولا فقط باش تحبسوا غادي وتوفى انه غادي؟
1: الحقيقة خاطر احنا عملنا امبريسيون 3D يعني طبعناها بالبروتيز هذي وعملنا بارتي الكترونيك حاجة ومع هذيك عملنا لي دوني هذوما اللي يصيروا لهم ديتكسيون عملناهم منصة رقمية يعني عملنا بلاتفورم ديدا لا ديسيزيون اللي تعاون الطبيب باش يشوف من بعيد اديستانس الحالة نتاع المريض نتاعو ويطلع على المؤشرات هذوما
0: يعني انتم ما حبستوش كهو انه باش يعملها باش يتاهلوا وتعاونوا الكل انتم زاد ربطوها مع الطبيب باش يراقب هل انه المريض ينجم يرجع عادي ولا ما ينجمش يعني مهم برشا هذايا اليوم كان باش نستعملوها برشا عباد تعمل عمليات برشا عباد سبورتيف اللي هو يبدا يلعب والكل ماذا بيه يرجع وماذا بيه يعرف الحاله نتاعو شنو وصلت وهل انه في صعب تشفى ولا لا يعني مهم برشا الخطوه هذه لو كان تتعمل على أرض الواقع يعني وتتباع وتمشي بشكل هي تتكلف برشا حسن ولا
1: هي بور دو مومون يعني تكلفت يعني لي كومبوزون اللي موجودين استعملناهم ما تكلفوش برشا حتى لابريسيون هو دي خاطر احنا استعملنا معناها فيها لا الماتريو اللي استعملناه مش غالي برشا خاطر البروتوتيب وكل خاطر الهدف نتاعنا احنا هو ان نجمعوا بين الهندسه الطبيه الالكترونيك l'impression 3D باش نقدموا حاجه معناها اون سوليسيون انتيليجونت و على بري معناها مش
0: حاجه غاليه
1: برشا وتنجم في المستقبل تتطور ويولي وتولي ينجموا يستعملوها في المجال الطبي واعاده التاهيل
0: ان شاء الله يا رب نحن ماذا بينا لانه نسمع حاجات كيما هكا وما يتمش استغلالها مهم برشا انه نستغلوها هذيا في المجال الطبي تعاون برشا العباد اللي عاملين عمليات العباد اللي قاعده تعاني وان شاء الله بركه ما تبقاش تنجموش نلقوا حل اخر حتى لبلايص اخرى يعني في البدن مش كان الركبه او كنتوا ما بديتوا بحاجه وان شاء الله تكملوا بحاجه اخرى ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله يا رب المهم ان شاء الله بالتوفيق وتكملوا في المشروع هذيا مع بعضكم الاربعه هكا ولا
1: أكيد إن شاء الله إحنا مع بعضنا بجينا وقدرت ربي باش نكمل مع بعضنا
0: إن شاء الله
1: ونحب في الأخر نشكر المؤثرين متاعنا سيد مدير المعهد الدكتور أنور بن خليفة والدكتورة رادية القراوي على المرافقة متاعهم وتوجيههم في الفترة هذي وميرسي لي كان
0: يعيشك مرحبا ويا سيد نحب نشكر سي أنور بن خليفة اللي ديما هكا متعاون معانا وأكيد متعاون معكم أنتوما زيد ونحسوا سلاسة برشا معاكم إن شاء الله موافقين إن شاء الله يا رب وإن شاء الله بنجاح سمر أكيد ونقول لك عيدك مبروك بالمسبق وإن شاء الله بنجاح أنتم في بريود إكزامانات هذا اللي في بالي
1: إن شاء الله بنجاح
0: إن شاء الله بنجاح يا سمر والتوفيق ليك ولكل زملائك
1: عايزة
0: بسلايدك مبروك سنين دايما شكرا ليك سمر إلى اللقاء أكيد وتحياتنا ليك شكرا ليك نرجع مع بلقيس بلقيس كيف كيف نحب نعرفوا المشروع اللي قدمته شنو هل أنه زيدة باش تفاجأنا كما سمر اللي تفضل
2: بهي باش نقدم لكم البروجي سيمستريال نتاعنا هو اسمه اي موفمنت بيزد كرسل كنترول سيستم ريزي افيك مي كوليغ فرح الزويري وعبير لونيفي ومحمد المغيري هو سيستم يخلي
0: يعني انتم زاده اربعه ما فيكم ولايد
2: اي زي هو سيستم يخلي الانسان يتحكم في الكرسور نتاع البي سي بعيني برك هو ريبون ان بيزون
0: يعني نجم نحرك شحشتي يعني الكرسور نجم نحرك وانا قاعده نتفرج ما غير ما نتعب روحي مهم برشا ذي اما العين زعما تتعبش بلقيس هكا
2: بيان سور تتعب
0: واضح بي اي احكي لنا على البروجي شوي
2: البروجي نتاعنا ريبون ان بوزوان ريال فيكو برشا عباد بسبب مرض ولا اكسيدون عاش نجمو يستعملو تاهم بالتالي ولا صعيب عليهم باش يستعملو لورديناتور باش يخدمو ولا باش يتواصلو الفكره نتاعنا هي نعطوهم حل باش يرجعوا يتحكموا في لورديناتور باستعمال النظر نتاعهم وباش نحقوا هذا استعملنا طريقه تعتمد على الكاميرا نتاع البي سي وعلى الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي هو الذكاء الاصطناعي استعملنا موديل تاع انتليجنس ارتيفيسيال اسمه ميديا بي هو موديل كابابل دو ديتيكتي افيك بريسيجن دي بوين كلي من الفيزاج نوتامون ليريس اللي هو القزحيه افان دو ديتيرميني ديريكسيون تاع الرغار اون طون ريال
0: يعني هذايا ديريكت ديتكتي القزحيه ويشوفها وين باش تدور هكا ولا هكا ويتبع معاها ويكون الكرسر هو كانه اليدين اللي تحرك القزحية هي اللي دينا تحرك في الكرسر مهم برشا هذية ويظهر لي حتى مش الناس المرضى حتى اللي لابس عليه بشوي يستعمل مهمة الفكرة برشا وتعاون برشا ناس سيرتو المرضى كما قلت انت ولا اللي عامل اكسيدون ولا اللي ما ينجمش اللي اطرافه اخسر اطرافه ينجم يستعملها وينجم يكمل خدمته عادي كيف وكيف اي واحد نورمال. هذا هو المهم. زيدا انتم بلقيس باش تخموا باش تكملوا فيها والا فقط بالنسبة للبروجي سمستريال وكهو؟
2: والله انا حطينا دي برسبكتيف معناها ان شاء الله معناها نكملوا فيها نحبوا نزيدوا احنا سينيال او جي احنا خدمنا تلون معناها الانتليجنس ارتيفيشيال تراكينغ نتاع لي ريس اللي هو القزحيه وان شاء الله احنا نحبوا نزيدوا سينيال او جي اللي هو سينيال الكتريك نتاع لي ديو باش يكون بلو بريسي معناها نحبوا نزيدوا زاد الكليك معناها نتاع السوري احنا تو جوست لي ديريكسيون معناها
0: الاتجاهات كليك واضح يعني انتم مزيتوا باش تخدموا عليها اكثر يظهر
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. حسيتك هكا مش نافحه برشا ولا شنو بلقيس؟
2: اي نافحه ما احنا مضبينا ديما جديد نجد وافكار جديده
0: هو تنجموا تخلوها الفكره هذه وتطوروها وتنجموا تدخلوا حاجات اخرى بنفس الفكره وتدخلوا حاجات اخرى للناس ممكن ما ينجموش يعملوا برشا حاجات تنجموا تدخلوا لهم باش ينجموا يخدموا يكتبوا يعني مش كان باش يتحرك الكرسور كهو المختلف الاتجاهات ينجموا يكتبوا ينجموا ما نعرفش يعملوا برشا حاجات بالطرق هذه الكل مهم برشا والكليك زيادة باش يكليكي على حاجة باش تخرج له هذه مهم برشا وإن شاء الله موافقين زيادة يا بلقيس بتبيعة نجم تسلم على أصحابك تفضل.
2: نحب نشكر نوزون كادرون تي بلقيس ومدام رضي القراوي نحب نشكركم زيادة على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا يا بلقيس ونقول لك ان شاء الله بالتوفيق ونجاح ان شاء الله في ليزيكزاما وعيدك مبروك ان شاء الله انت والعائله الكل. شكرا لك بلقيس الى اللقاء سلامه. اذا اكيد مهم برشا انه نشوفوا طلبتنا فاش قاعدين يعملوا هكا تسمعوا معنا يعني الهندسه الطبيه الحيويه اليوم ولت حاجه مهمه وركيزه مهمه برشا في احياتنا انه الطلبه هذوما اللي باش يتخرجوا باش يعطونا برشا حاجات متميزة ومازال عنا باش نسمعوا حاجات أخرى من زوز طلبة حاضرين في الكواليس حاليا باش تسمعوا معنا وباش تتفاجئوا زيدا شنو اللي حاضرونا من حاجات متميزة رغم أنها مشاريع سداسية رو نحكوا لهنا مشاريع سداسية يعني متاع سيميستر يعني ما هيش كيمة واحد باش يحضر خدمة كبيرة وباش يتخرج بها والكل هذوما مازالوا يقراوا شوف إيش قاعدين يخموا يعطيهم الصحة نرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة ومع طلبتنا مواصلين ومع إبداع طلبتنا مواصلين معهم المشوار، وأكيد باش نتعرفوا أكثر على البروجي اللي قاعدين يخدموا فيهم الطلبة ويعطيهم الصحة. هو في الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا برشا، هذيك علاش باش نبدأ رحب بيهم الساعة ومن بعد نبدو باش نفهموا شنية اللي قاعدين محاضرين هنا. ونبدأ على يميني بتبيعة، مرحبا.
1: مرحبا.
0: نتعرفوا عليك. أسرار
1: أنصار مرزوقي.
0: أنصار ما عارفش علاش شدة في أسرار. أنصار بيه
1: تفضل. أنصار مرزوقي 11 انجينير اون ديزيام اني سيكل انجينير الانتيك.
0: مرحبا بيه. ايه
2: عسلامة.
0: عسلامة.
2: ايه رياحي كيف كيف 11 انجينير اون سيكل انجينير في الانتيك
0: دوزيام اني.
2: دوزيام اني.
0: دوزيام اني. مرحبا بيه. باش نبدا معاكم على لي بروجي سيمستريال اللي خدمتوهم، السداسيه اللي خدمتوهم، اكيد مهم برشا اليوم نحكوا على قاعدين تقدموا فيه. كانت معنا سمر وبلقيس ما شاء الله، يعني حاجات مهمه برشا نحبوا اكثر نعرفوا العبيد وحتى التلاميذ اللي باش يعدوا بكالوريا اسنان يعرفوا انه مهم برشا السيكل متاعكم اللي تقراو فيه. ممكن من الاول كان ثم شويه تخوفات حتى انتم كنتوا متخوفين شويه زعما ايه زعما ليه، لكن اليوم متاكدنا انه هذا هو المجال اللي يفتح الافاق اليوم للي يحب يركز الافاق متاعو، سيرتو هو يجمع بينهم الكل، الطبي والشبه الطبي والكل على بعض والتكنولوجيا كل شيء موجود فيها كل شيء موجود فيها. وهذه هو المهم للي يحب الاختصاص هذية ومولع به ينجم يكون معكم انتوما حاضر في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. أنصار مرحبا.

0: البيبي البريماتور، معناه البريماتوري والكل هذاكم، هو يبدا قاعد حتى في بيروه سواء اورديناتور ولا تليفون،
1: يعني نجم يراقب البيبي حديث الولاده وشنو الوضعيه نتاعو وين وصل له. اسكو هذه خاصه فقط باللي بيبي اللي عندهم مشاكل
0: كوفوز؟ هو هو كوفوز، اما زدنا فيه نحن اوبسيون انه هو سويفي ان طون ريال، معناها هو الاسيستان ولا الفيرم اللي يبدا قاعد اون كا سما اون كا كريتيك، سما حاجه صارت للبيبي يبكي تحرك بالقوي حاجه توصل له هو اليرت، وقت ذاك يتدخل بالوقت، خاطر هو نحن السيستم يخدم في سكوند بار سكوند، هو في لحظه كل لحظه بلحظتها يوريك
1: يعني ماهوش باش يعني يغفل عليه حتى لحظة، يعني
0: ما يغفلش حتى لحظة،
1: يعني نجم العبد سبحان الله يمشي الفرمني يمشي لبلاصة أخرى لصغير آخر
0: عنده في تليفونه، خاطر نجم يهزو تليفونه يبدأ تحته ولا يبدأ أورديناتور قدامه، خاطر عملنا دوز أبليكاسيون، واحدة موبيل وواحدة على الداشبورد ويب، معناها موجودة ينجم يحطه على البيسي بتاعه، ذاك علاش يتبعوا في كل في كات كريتيك يبعث هو أليرت، عندك صان يطلع يتتلون لك بالأحمر راو ثم غادي كات كريتيك، راو البيبي ذاك عنده مشكلة،
1: يعني كل بيبي ايه عنده
0: اي عندنا اي عندنا يعني تخيلوا بيبيات تبعهم في نفس الوقت اي فوالا عندنا لوبسيون هذيك ماهيش انكوباتور اكاها ينجم برشا انكوباتور او ميم طون يتبعهم، عندك ليستا قدامك انت حاجتك بالانكوباتور هذاك تدخل تشوف الديتايات الكل شنو هي عندك شنو البارامتر فيتو اللي لازم تشوفهم، هو في كا كريتيك اصلا من غير ما تدخل انت هو يبعث لك اليرت ديجا الوقت هذاك،
1: يعني مهم برشا اليوم اي وقت اللي نسمعوا انه القدر الله والطفل الصغيرة الكل صار قديش من مشكلة وممكن يخلطوا مخر على الصغير ما يفقوش بي، يعني انتم خممتوا في الناحية هذي جاتكم الفكرة
2: صحيح.
1: نرجع للفكرة
2: هو في اي سيرفيس ماترنيتي كسوا في اوبيتال ولا في كلينيك ولا في
1: اي
2: في اي اتابلسمان سانيتير فما ان سيرفيس ماترنيتي اللي لي بيبي اللي تولدوا قبل وقتهم بطبيعة باش يكونوا ناقصين برشا حاجات بغابوخ اي بيبي نورمال احنا خممنا وقت اللي يكون فما شارج برشا في السبيطار على لي تكنيسيان اللي لاهين باللي سيرفيس هذا لي انفيرمي لي ميديسان اكسيتيرا ستاف ميديكال الكل مش ديما فما معناها ديما احنا ديجا نعرفوا اللي فما نقص في اعوان الصحه وديجا نجم تكون فما برشا شارج معناها في السيرفيس دونك ينجم يصير في الوقت هذا معناها بين كنترول وكنترول مانويل يعملوا واحد من ستاف ينجم البيبي تتبدل حالته في اي وقت، نجم تطيح له السخانه تطلع له السخانه، ينجم الميديتي تكثر معش ينجم يتنفس وسط الكوفز، ينجم يعمل ديكريز، ينجم برشا حاجات ديفاكتور يتبدلوا ديجا تنحكي وتويكا على الكابتور اللي احنا قاعدين نستعملوا فيها دونك هو كسوا في تليفونه في تابلت تكون موجوده معناها تبع الديسبوزيتيف نتاعنا والا كانوا قاعد على بيرو يعمل في تاش اخرى في البيسي اللي قدامه ينجم يكون كونيكتي على ابليكاسيون والابليكاسيون هذيك تخول له انه يتحكم في بليزيور كوفوز في نفس الوقت معناها كل بيبي عنده الكود نتاعو كيما نمرو بطاقه تعريف
0: اي دي
2: عنده اي دي فوالا يدخل به يكونوا كونيكتي فرد وقت لزي دي دوكم الكل دونك انت كان وصلت معناها اليرت توصلك تقول لك الكوفوز نميرو قداش راهي فيها بروبليم دونك باش تسهل له برشا دياغنوستيك باش يمشي ديريكتومون للكوفوز اللي فيها بروبليم ويشوف شنو هي المشكل ديجا هو راهو يبعث له شنو هي لي تالي تبدل بي. احنا عندنا دو ميكرو كنترولر باش نفسرو اكثر اللي يسمعوا فينا هذوما كوارت نبرمجوهم نحنا ثم برشا انواع نتاع دي ميكرو كنترولر احنا استعملنا زوز STM32 ESP32 واحدة تخدم توسكي معناها كونيكتي بالبلوتوث والا بالويفي وكل شيء باش تبعث لي دوني على تليفون والا على البيسي والاخرى تقرا لي دوني اللي جايين من لي كابتور نتاعنا
1: لي كابتور الموجودين بحضر البيبي
2: اللي احنا ركبناهم
0: شكون راكبين على البيبي ولا على الانكوباتور
2: فما اللي موجودين على الديسبوزيتيف كيما كابتور نتاع لي موديتي والتمبيراتور انفيرونمونتال وفما زيد كابتور دو سون او كاو معناها عمل بيبي كريز نتاع بكي وفما دي كابتور يكونوا فيكسي سور دي بغاسلي ولا في اليد ولا في الساق كيما كابتور نتاع الموفمون كتسوا هو عمل اجيتاسيون معناها نتاع كريز ولا حاجه فما كابتور نتاع تمبيراتور
1: يعني اذا كان عمل حركه قويه نتاع بكي ولا نتاع كريز شاد
2: كتسوا طلعت له مثلا سخانه كبيره ولا طاحت له سخانه خاطر هو ديجا وضعه يكون مش مستقر كي باش توصل لك الاليرت للديسبوزيتيف اللي انت كونيكتي عليه باش تعرف انت ديجا شنو هي اللي قاعد يصير. معناها نجم وانت ماشي تاخذ ديسيزيون تاع شنو باش تعمل، ما

0: توصلش خارجيك سور بلاس باش تشوف شنيا البان الموجوده.
1: صحيح.
0: ديجا توصلك اليرت مثلا تمبيراتور، اليرت ايموديتي، اليرت راهو فما برشا كري بكي، دونك باش تسهل برشا جيستيون تاع السيرفيس ماتيرنيتي.
1: مهم برشا هذايا نحكوا فيه، لانه يقول لك صارت مشكله صغيره، هذيك ما نعرفش صارت له اشكاليه كبيره، ممكن لا قدر الله يوصل حتى انه يتخنق، لا قدر الله يموت، ما يفيقوش بيه، مش لانه ما حبوش، لكن حتى واحد باش يمشي يعني اللي شامبر يبدو بعاد على بعضهم، يعني مش كيما
2: وصل هو
1: سيد بدلت برشا حاجات، ممكن هذايا ممكن يسهل برشا،
0: تنجم تنقذ برشا أرواح متاع الحريرات الحقيقة.
1: هو يعني حتى كنت طلعوها حتى للكبار.
0: هو راهو منعرفش احنا على الباج متاعنا متاع الانتيك باش تلقى ديفير بروجي مخدومين، راهو كل جروب احنا في كلاسنا باغ اكزامبل 34 إليف انجينيور ريبارتي سور 9 جروب، راهو كل جروب فينا ابدع في دومين ميديكال،
1: معناها هو مش اول مره، هو
2: مش اول بروجي عملنا
0: باهي احنا نبداو بطبيعة بعد عميلة بريبانا دخلوا في سيكل انجينيور. كل سيمستر من سيكل انجينيور احنا نخدموا فيها بروجي، طيب احنا سنيك دوزيام عني سيكل انجينيور خدمين معنا هذا لو كاتخيام بروجي سنة
2: هذا ليه اسكارت كوارت وواحد بروغراماسيون
0: قاعدين نخدموا في برشا دي سوليسيون معناها موجودين احنا وجي بي ام معناها الكلاس اللي قبلنا، دونك فما برشا معناها ما برشا دي بروجي قاعدين يتخدموا.
1: ايه قبل ما نكمل معاك اكيد اذا كان ثم شكون، هو قالوا لي ثم تليفونات والكل، اذا كان ثم شكون، لانه نحن راهو مش برنامج على الصحة والكل راهو برنامج خاص بالطلبة، اما ثم كان ثم طلبة يحبوا على حاجة ينجموا يعاودوا يتصلوا بينا ان شاء الله، او يخلونا ارقامهم عند زميلنا مودي، تحيتنا ليه اكيد ومرحبا بهم الناس الكل. لكن اذا كان ثم اشكاليات راهو فقط نحن مع الطلبة توا نحكوا على انهم شنو قاعدين يخدموا، لانه قاعدين يخدموا في خدمة ما شاء الله تبارك الله خدمة متميزة برشا. خليني هكا البنات نعطي شوية افكار على المشاريع بالنسبة لطلبة السنة الثالثة هندسة طبية حيوية اللي قدموا فيها روبوت مساعد لمرض الزهايمر، هذه مهمة برشا، ونتمنى أنه حب زيدة سيئانو لكلكم تكونوا حاضرين معنا، ما نعرف لزيكزا ما وكل ما نحاول، وعدتوا إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في المرات القادمة، لأنه حبيت عليش أنه شوف طلبتنا ايش قاعدين يخدموا
0: هي
1: وشنو قاعدين قال باش نرجع لكم باش نكمل لكم على الموضوع نتاعكم او البروجي نتاعكم. زيدة ثم نظام ذكي لكشف ومراقبه سقوط كبار السن، قفاز ذكي مضاد للارتعاش لمرض الباركنسون، نقول هكا النطق نتاعو
0: كمان شغال كونيتيف كيما الزهايمر
1: بي، كيف جهاز ذكي للكشف والمساعده اثناء ازمات الربو والتوتر والقلق، وحاضنه هذي لكم انتم حديثي الولادة المتصلة او الذكية، هي تشبه لكم شوية ولا
0: اي هذو ما البروجي نتاع جي بي ام ا احنا جي بي ام 2 دوزيام انا فكرت فما بروجي يشبه لنا
1: هذا يشبه لكم هذا التروزيام انا
0: هذه التروزيام اي بروميير اني سيكل
1: ثم زيد نظام ذكي للوقايه متلازمه الموت المفاجئ للرضع، نظام وقائي للكشف المبكر عن نوبات الصرع، ونظام ذكي وفوري لاكتشاف وضعيه الجلوس الخاطئه وتصحيح هذا لازمنا نحن الكل يظهر لي هكا. بالنسبه زيد للسنه الرابعه طبيه حيويه، ثم نظام التحكم في مؤشر الحاسوب عبر حركة العين، هذا كانت تحكينا عليه بلقيس، ونظام ذكي لمراقبة حديثي الولادة ويعتمد على الانترنت، هذا عندكم انتم هكا ولا ونظام ذكي للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ونظام مؤمن وذكي للنفاذ إلى الملف الطبي باستعمال الرفيد هكا
0: الرفيد
1: به، والمصادقة المتعدد العوامل، الكشف الآلي عن الجروح الناتجة عن السكري باستعمال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ونموذج أولي ذكي لركبة اصطناعية مطبوعة ثلاثيا ومتحكم فيها، هذه مهم زيدة برشا. نظام ذكي المساعدة السمعية يعتمد على الشبكات العصبية CNN والمنصات المضمنة، ونظام ذكي للمساعدة البصرية باستعمال الذكاء الاصطناعي، وقفاز ذكي لإعادة التأهيل كنا حكينا عليهم مع سمر، هذية ما شاء الله يعني ومزين راه ومزين ما شاء الله يعني هذية من ضمن المشاريع اللي موجودة على الباج بالنسبة اللي حاب يزيد يعرف أكثر. بالنسبة لكم أنتم البنات هذية حاجة مهمة برشا، تخموا أنه تحاولوا يتم اعتمادها وإلا باش تبقى
0: ليه الحقيقة ماذا بينا معناها اللي بروجي بتاعنا هما يبدأوا من حلمة هكا وخدمة بروتوتيب صغير معناها في بروجي سمستري نجم يوصل يولي بعديك ستارتاب وعليش ليه بروجي يتبيع في المرشي ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: نكملوا نخدموا عليه.
1: انتم مزوزوا مع بعضكم؟
2: مع بعضنا
0: احنا ومعنا راهو احنا الجروب بتاعنا متكون من كات خليب انجينيور، معنا صديقتنا مروة زقيري وصديقتنا راني عروس موجهون بتحية
1: تحية ليه.
0: دونك ان شاء الله نحاولوا معناها نطوروا فيه وعلاش لا يولي من بعد برودوي موجود في المجال
1: ان شاء الله يا رب. نحن ماذا بينا انه يكون لكم البرودوي الخاص بكم ونعرف ممكن نجيكم افكار اخرى راهو العام.
0: احنا لنا نلقاو حل المشكله صغيره جديده
1: موجوده. وشنو هو اللي خدمتوه
2: السيمستر الاول؟ عملنا ديتكسيون تاع الكونسير دو بو اللي هو بروتوتيب صغير، هو أباري بورتابل تعداها جست على الطاش اللي تبدا عندك في بدنك، تعملها هي الكلاسيفيكاسيون، تقول لك اسكو عندك كانسير بورسنتاج، هو معناها ماهوش بريديكسيون، هي ماهيش حاجه 100% صحيحه معناها اكيد، معناها ما نجموش نستغنوا على الطب وعلى اللي يعملوا فيها الطب والكل،
1: اما نجمو نزيدو نطوروا فيها تكون اكيد
2: يفايقك. هو يفايقك، هو يعطيك معناها بورسنتاج نتاع قداش ينجم يكون هذاك اللي عندك كانسير ولا لا، خاطر سولون عندك عملنا له كريتير يحسب قد يحسب ديامتر اللون الشكل نتاعها والكل، من هذاك ينجم يخرج لك بورسنتاج قداش ينجم يكون عندك هذاك كانسير دو بو، ولا تنجم تكون مرض عادي معناها نتاع جلدي عادي هذاك معناها لازم كونسلتاسيون وكها. وكيف ما ينجم يعطيك اللي هو كانسير معناها يحذر يقول لك راهو ظاهر هذيك ينجم يكون
1: هذا زاد مع بعضكم ديما مع بعضكم
0: الاربعه اللي قبل هذي خدمنا ديسبوزيتيف دونك يعمل ديستريبيوسيون تاع الحرابش ومعاه ديستريبيوسيون تاع مي بالنسبه للناس اللي تنسى، بالنسبه للناس تنجم تغلط تيخو مثلا دوز زايده يبعث لك نوتيفيكاسيون يفكرك في وقت الدويه نتاعك كان خديت مره ما عادش نجم تهبط لك حربوشه مره اخرى وكل
1: يعني هي جست معدله خذيه انسي ممكن يلقى
0: انسي نجم ياخو، اما كان خذيه ما عادش نجم ياخو مره اخرى كان ما يجي الوقت اللي بعده معناه باغ اكزامبل بين تريتمون وتريتمون لازمك 4 ولا 6 سوايع، خذيت الوقت هذا باش تنجم تاخذ كين بعد الاربع سوايع هذوك
2: خاطر عندك هيستوريك
1: هو برشا انا اكثر وحده ننسى الدواء
0: هذا لازم يكون موجود في السبيطارات في الديار بختو معناها
1: مهم برشا هكا تسمعوا معايا في الطلبه شنو يحكونا يعني ما شاء الله يعني لي بروجي موجودين على قدم وساق كما يقولوا فيها
0: فقط موجوده ما شاء الله
1: فقط انه ممكن تسحقوا الدعم تسحقوا انه مثلا الافكار هذه علاش لا يتم استغلالها في مستشفيات في الكلينيكات في الديار في ما نعرفش في برشا بلايص هو يتم استعمالها للناس المرضى للناس اللي عندهم اشكاليات للناس اللي عندهم ديزاكسيدون للناس حتى يعني انتم فكرتوا من اللي يتولد لين يكبر يعني انتم في لي بروجي الكل مش نحكي
0: عليكم لي بروجي موجوده على لي كاتيجوري الكل
2: خدمنا على كل شيء محصول
1: ما شاء الله مازلتوا بتبيعها باش تكملوا
0: ان شاء الله على البروجي مثل الجاي وبعديك احنا ان شاء الله نحضروا البي اف ام تاعنا
1: ان شاء الله بالتوفيق
0: دونك باش نكملوا ان شاء الله في المنوال
1: ان شاء الله بالتوفيق انتم العام الجاي ترويزيام اني ان شاء الله
0: ترمينال
1: بي ان شاء الله موافقين اكيد وباش ترجعوا تقروا ولا هنا
0: عم جاي نكملوا ان
1: شاء الله نكملوا
0: 5 سنين نتاعنا يكملوا
1: يعني ان شاء الله باش انتم من الكيف ولا منين
2: لا
0: انا نسكن في تونس
1: هي ماكش بعيدة يعني موجودة هنا وانت في تونس ان شاء الله هكا تلقوا المجال يتفتح ما نعرفش الدفعة انتم دفعة الاولى ولا
0: ثانية
1: اول دفعة يعني ان شاء الله تفتح الافاق والافكار اللي عندكم سيرتو ويتم استغلالها ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله لهم سيرتيرا ان شاء الله البروجي نتاعنا الكل
1: ان شاء الله ان شاء الله لانه مهم برشا وننصحكم انكم تكملوا في البروجي وما تلوجوش على الخدمه مزمر في
0: هذيك ريزيون جديده نتاعنا تويكا معناها الاغلبيه اللي كنا نخموا هكا عطينا نلقاو بروجي نخدموا عليه يوصل يتباع نفعوا بيها
2: فوالا كل واحد يخمم باش يعمل
1: هو تنجموا يعني انتم العام الجاي بتبيعوا عندكم دي بروجي باش تحضروهم في البي اف يعني تنجموا من البروجي هذيك وتكملوا
0: ان شاء الله ان شاء الله ديجا اللي كان ان شاء الله باش تكون الفيزيون تاعنا
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وهذا اللي نحبوه في طلبتنا وبتبيعوا نقول لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله بنجي في ليزيكزام ساعه سنه وبالتوفيق للعام الجاي ان شاء الله بقدره يعني شاء الله. ربي مبكر عطيتك انت الكلمه الاولى نعطيك انت ايه الكلمه الاولى الاخرانيه باش تسلم على اللي تحب تفضل
0: يعطيك صحة مدام هاني على الانفيتاسيون وعلى اهتمامك باللي سوجي نتاعنا دونك اول حاجه نشكر الجروب نتاعي معناها انصار وراني ومروه اللي خدمنا مع بعضنا راو في الوقت نتاع الخدمه حطينا معناها في بريسيون وستريس وكل شيء باش وصلنا خرجنا ان برودوي خذينا عليه معناها الحقيقه نوت باهية والكل وديجا راهو في السي في نتاعنا مهمين برشا كانجينيور يكون عندك في السي في نتاعك دي بروجي. نشكر مدام راديا قراوي اللي انكادريتنا كانت الانكادرات نتاعنا معناها على طول السيمستر
2: الكل. هي ومسيو انور
0: هي اي وهي ومسيو انور في الجوري
1: يعني نتاع الطلبه الكل
0: اي بالنسبه للدوزيام اني مدام راديا كانت هي الانكادرات نتاع نوف جروب ومسيو انور معاها وكانوا موجودين في الجوري زاده يعطيها مساحة
1: يعني مش سهل انه نفقوا بلاش نسأل فيكم تاكم الكل
0: ونحب نشكر سيرتو لدارة متاعنا والتكنيسيان اللي تعبوا معانا في الشواء متاع الماتريال وخاطر احنا ناخذوا في الماتريال متاع اللي بخجي سيمستريال متاعنا من الانستيتيو عنا اما جازان عطيو احنا الليست متاعنا شنو لازمنا والليست هذيك تتوفر لنا
1: يعني ما يخلوكمش تخسروا تشروا
0: حاجة شوية ماشي جايين كل حاجة معناها ما هيش موجودة الجملة في الانستيتيو انت تستحقها برشا تنجم تكملها اما لا بلوباغ متاع الماتريال ناخذوه من غادي يعطيك صحة
1: يعيشك شكرا ليك ايه وعيدك مبروك ان شاء الله انصار ما عرفش نغلط في اسمك
2: يعيشك عيشك مدام
1: مرحبا
2: بالاضافه كيف ما قلت ايه نشكر اصحابنا مروه وراني تحطينا الحمد لله تعبنا فيه والحمد لله لقينا نتيجه باهيه ريزلتا باهيه في الاخر فرحنا نهار الست ونص نشكر كيف ما قلت ايه الانستيتيو نتاعنا اللي وفرت لنا معناها الكوارت خاطر نعرفوا اللي الكوارت ماهيش سهله باش تاخذ كيت كامله نتاع كارت والكابتوريتي يوفره لك هم ومعناها جوست نحن اوتو فورماسيون جوست تتعلم كيفاش تخدم على الكارت ما هم يعطيهم الصحه اللي يوفروا لنا معناها الماتيريال الكل
1: كيتفزدوا لهم حاجه شي يعني.
0: والله حنا معنا كابتور وعاودوا عطاونا الحقيقه نحن قاعدين نتعلموا
2: الحق معناها متحملين مسؤوليتهم معناها والله يخافوا عليها مع الاخر ونبدو هكا نحركوا فيهم بشوي
0: اما تصير ساعات شي
1: هذاك علاش
0: ولا
2: مش الكابتورات الكبار اما معناها لي ديود لي ريزيستانس الحكايه تذاك معناها على غالب باش تتحرق معناها ما عندهم حد شيء
1: حاجه خارج عليك
2: هذيك حاجه خارج علينا
0: مدام قاعدين نتعلموا
2: والكيت تاع الكارت هو كبير ونحاولوا نستحفظوا عليه نحن لو ماكس الحق عمرنا ما تحطينا في كا كبيره معناها بتاع كابتور كبير جست كابتور صغير ما نعوضه لنا الحق معناها
1: يعطيهم الصحه شكرا ليهم وتحيه لسي انور ومدام راضي هكا تحيه ليهم الزوز ونحب نحييهم وان شاء الله من حسن الى احسن لهم هما ومن حسن للاحسن لكم انتم ان شاء الله في التخرج ان شاء الله يا رب بما انكم اول دفعه فانتم اللي باش يكون وراكم برشا عباد يستنوا اول دفعه شنو باش يصير معاهم دونك كل شيء محطوط على كاهلكم انتم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله عيدكم مبروك انصار والعائله كلها ان شاء الله وشكرا لكم على حضوركم ان شاء الله بنجاح نمشوا النغم وراجعين معاكم نرجعوكم

هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا للعشوية هذية من في رحاب الجامعة. شكرا نزار، شكرا هاجر، شكرا إيمان مرعي في البوابة، تحياتنا زيد المولدي في استقبال المكالمات الهاتفية وفي استقبال ضيافنا. شكرا لكم الناس الكل ونقولكم تصبح على خير.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تمام الخامسة مساء، تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، وفق ما أكدته الهيئة في بلاغ نشرته اليوم. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من ماي الجارية. استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحرية إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية والمجمع المهني للفلاحة لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيعة، وخصصت جلسة اليوم للبحث في حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون وخاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي من هذا المنتوج. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول الصابة وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في عدد من ولايات الجمهورية ومنها ولاية جندوبة، ويسعى المشروع إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، وسيتم تنفيذه في تونس على مدى 3 سنوات. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة على تقديم خدماتها بشكل كامل. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: غمرة الحب سقينينا، أما قلبي تنسيني، غمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في نبض المساء، معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية. إن شاء الله تكونوا بخير، أكيد مروحة بين الأنغام والمصافحات وكل ما يهم التظاهرات الثقافية والاستعدادات للمهرجانات الصيفية. أكيد إن شاء الله باش ناخذوا فكرة مع سيدة سندس بن سالم رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بمندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، هذا فيما يخص ركن نبض الثقافة. حديثنا مستمعين على استعدادات وزارة النقل لعيد الأضحى المبارك، نعرف حركية كبيرة في هذا الحدث الديني أو العيد الكبير نقول، والناس كلها تروح الأهل وماليها، ولذلك علاش تكون وزارة النقل توفر أسطول كبير من نقل مختلف ولايات الجمهورية. حديثنا زاد على موسم الحج، أداء مناسك الحج وقيت يعني في هذا الشهر المبارك سعيد ذو الحجة، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لحجيجنا الميامين. ما ننساوش زاد مستمعينا باش نتحدثوا على المنصة الرقمية لوزارة التربية وكل مهم المراجعة الامتحانات الوطنية، إن شاء الله بالتوفيق والتميز لكل أبنائنا التلاميذ، وكذلك بالنجاح والتوفيق للطلبة اللي عديوا في الامتحانات واللي باش يرجعوا زاد بعد العيد، فما شكون يعدي، إن شاء الله بالنجاح والتميز وإن شاء الله الفرحة في كل البيوت التونسية. ما ننساوش زيد الركن انتدابات وبلاغات اللي عودنيكم به، والأنغام حبينا في هذه المنوعة المسائية تلبية أذواقكم تقريبا كل الأنماط الموسيقية، إن شاء الله تكون حاضرة في منوعتنا نبض المساء. معكم اليوم نزار الهريغي في الإخراج الرقمي، هجر المناعي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي هميلي في التأمين، شعباني عفوا في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في أعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر نبض المساء. مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. نمشي للإيقاعات.

مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في نبض المساء. إذن مستمعينا، نتحدث على الاستعدادات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تأمين النقل، وزارة النقل بالمناسبة هذه يوم جمعة 22 ماي 2026 حتى لنهار الاثنين غرة جوان 2026، وضعت برنامج متكامل وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، برنامج استثنائي لفائدة المواطنين، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتنات واللي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. في هذا الإطار، تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما يمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. وأمام هذا التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عن تأمين السفرات الإضافية، مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة الشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة. كما تقرر الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. أما على مستوى الخطوط البعيدة، للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الاثنين غرة جوان 2026. كما تم تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة لواج بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري وبالإدارة الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. هذه عملية تسهيل التنقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عودة ميمونة للجميع، الأهل ومليهم باش يقضيوا أحلى الأوقات في عيد الأضحى المبارك. مشوارنا متواصل معكم مستمعين، نرجع ديما للإيقاعات.

مواصلين معكم المشوار في توقيت 5:24 على موجات إذاعة الكيف. حبيت نذكر فيما يخص وزارة الشؤون الدينية باعتبار أنه يوم الاثنين 18 مايو 2026 كان هو غرة ذي الحجة 1447 هجري، ويوم عرفة 9 من ذي الحجة 1447 هجري بشي يوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وعيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة 1447 هجري سيوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026. ويسن للمسلمين في هذه الأيام الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ويدخل في مفهوم الأعمال الصالحة ما يأتي استحباب صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، ويتأكد ذلك يوم عرفة لما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. الإكثار كذلك من الصدقة والتضامن والتكافل الاجتماعيين، الاجتهاد في طاعة الله وذكره وشكره، الدعاء للبلد أكيد وللشعب بالخير والأمن والازدهار. تمنياتنا بطبيعة مستمعينا عيد مبارك سعيد على تونس وعلى الأمة الإسلامية قاتبة بالخير واليمن والبركة، وسائلين الله عز وجل أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا كسائر بلاد المسلمين. نذكروا أنه الحجيج الميامين يعني يكونوا في أفضل الظروف، تكفل أكيد السلطات بضيوف الرحمن عبر مختلف فروع البعثة التونسية للحج، وأكيد ندعو الحجاج للالتزام بالتوجيهات التنظيمية والإرشادات الصحية بما يسهم في أداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة. وإن شاء الله يا ربي عودة ميمونة، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لكل حجيجنا الميامين، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم وإن شاء الله العقبة لينا ولكل مني، وإن شاء الله بشي حج. مشوارنا مستمعينا مازال متواصل معاكم، نسمع زين الحداد تشويق الحج وراجعينا.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار الإذاعي حتى للسبعة متاع العشية. حابين نتحدث على الجانب الصحي، والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتورة رياض دغفوس اللي أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، وشدد على أنه خطر انتشار العدوى يبقى محدود في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وضح أنه فيروس هانتا اللي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وأضاف أنه خطورة الفيروس تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، وبين أن السلالات المنتشرة في أوروبا وآسيا تستهدف الكليتين ولا تتسبب في نزيف مع نسبة وفاة تتراوح بين 10-15%. أما السلالات الموجودة في القارة الأمريكية فتعد أكثر خطورة باعتبار أنها تهاجم الجهاز التنفسي بشكل سريع وتتسبب في تراكم السوائل داخل الرئتين، وتصل نسبة الوفاة الناتجة عنها في بين 40-50%، عفى الله الجميع. وأنه لا يوجد حاليا لقاح مضاد لفيروس هانتا، يرتكز العلاج أساسا على معالجة الأعراض كما الحمى والإسهال إلى جانب التكفل بالمضاعفات الصحية المحتملة. وبين أنه الحالات الحادة تستوجب اللجوء إلى التنفس الاصطناعي أو تصفية الدم في حال تضرر الكليتين، وأكد أنه التشخيص المبكر والتدخل السريع يقللان بشكل كبير من خطورة المرض. فيما يتعلق بسبل الوقاية، دعا الدكتور إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي توجد بها فضلات القوارض، محذرا من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر البغبار في الهواء، وأوصى بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجافيل. وبخصوص فيروس إيبولا، وأوضح دغفوس أنه بدور فيروس قديم ومحصور في مناطق جغرافية محددة بإفريقيا، مشيرا أن الحيوان الناقل للفيروس هو نوع معين من الخفافيش غير موجود في تونس، التي لم تسجل أي إصابة بهذا الفيروس إلى حد الآن. كما أن البروتوكول الصحي في تونس مفعل بصفة مستمرة خاصة عبر مراقبة الوافدين من المناطق الموبوءة، لافتا أن منظمة الصحة العالمية تفرض بدورها إجراءات صارمة تمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من بؤر الانتشار. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في نبض المساء.

0: شكفكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لسماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الدوق والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه اخر
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها، وضع برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة عيد الأضحى، جلسة عمل بولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، اتخاذ إجراءات لحل حالة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بمعتمدية تبرقة. بمناسبة عيد الأضحى، انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جمعة، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وخصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة سفرات إضافية على خطوطها البعيدة لتأمين نقل المواطنين في أفضل الظروف بمناسبة عطلة العيد، وفقا لما يضيف رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية.
7: بالنسبة لتاريخ اليوم، برمجت ما يقارب عن 10 سفرات إضافية انطلاقا من محطة باب سعدون تونس. نعرف أن الخطوط المؤمنة والمعنية بالسفرات الإضافية هي مش تكون انطلاقا من باب سعدون تونس في اتجاه باجة، تونس باجة، تونس مجاز الباب، تونس البرسق وتونس تستور، مع إضافة سفرات إضافية على خطي سوسة باجة وبنزرت باجة. اليوم في حدود 10 سفرات. غدوة الشركة وضعت 15 سفرة إضافية تربط بين جميع الخطوط باجة مجاز الباب وتستور وبرسق. يوم الأحد 24 ماي في حدود 28 سفرة إضافية، ويوم الاثنين 37 سفرة إضافية، ويوم الثلاثاء اللي منتظر باش تكون يوم ذروة في حدود 41 سفرة إضافية. ما بعد العيد تكون سفرات متواترة ومنتظمة، البيك نتاعها مش تكون يوم الأحد باعتبار ذاك يوم عودة. الشركة خصت ما يقارب عن 35 سفرة في اتجاه كل من الخطوط تونس وبنزرت وسوسة ومختلف الخطوط الأخرى. زاد كيف كيف أن الشركة وضعت على ذمة الحرفاء فريق عمل يعنى بالتوجيه والإرشاد على مستوى محطة باب سعدون.
5: أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو 2026. وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف في الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، وفق ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة الواتساب، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل مخاطر صحية. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بباجة محمد العربي تليلي وأكثر توضيحا.
8: باجة عندنا قرابة 45 مركز تجميع، بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين، ما مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تناهز 210 ألف قنطار. المراكز كلها جاهزين، عندنا قرابة 45، عندنا منهم قرابة 40 جاهزين، يبقوا 4 ولا 5 جوست وصل آلات الوزن اللي هي نقطة يلزمها تكون منجزة. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة التجميع والنصابة إن شاء الله اللي هي باش تقع ذروتها في شهر جوان، وإن شاء الله جاهزين كل السلطة الجهوية بباجة.
5: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث تم استعراض نتائج معينة مراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات المسجلة وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج وحملات صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتدخل لمسح الحواشي وضبط مختلف التدابير للتوقي من الحرائق. المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحي.
1: الجلسة هذه تطرقنا فيها لعمل لجنة جهوية لمحدثة في الغرض لمراقبة مراكز نتائج استعدادات مراكز تجميع الحبوب. المراكز في الحقيقة معناتها نسبة كبيرة هي المراكز هذه بعدها، إن شاء الله المراكز الجلسة إن شاء الله في الأيام المقبلة تم رفع بعض الإخلالات. خلال الجلسة هذه تطرقنا لمسألة مسح الأسلاك الريفية وحواشي الطرقات، معناتها باش نسهلوا عملية نقل المحصول وباش نحافظوا هنا على الصابة من الحرائق. كذلك تطرقنا للمسألة اللوجستية، مسألة نقل ووثق المحصول. نعرفوا ولي كيف بالنسبة للموسم هذا المساحات حوالي عندنا 188 ألف هكتار، الصابة تعتبر الصابة واعدة إن شاء الله ربي يوصلها على خير. عندنا إشكال في النقطة الخزن اللي معناتها ما تجاوزش 800 ألف قنطار، الصابة معناتها بطبيعة تفوق بياسر معناتها طاقة الخزن للجهة. ان شاء الله النقطه هذه نتاع الوثق وكيفيه وثق المحصول معناتها النجم، ومعناتها اذا كان حلينا الاشكال هذا ان شاء الله الموسم يمر بخير.
5: أفاد النائب بالمجلس المحلي للتنمية بقلعة سنان عن عمادة الحميمة فرحات العمري بأن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكافة وإقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تعهد خلال جلسة انعقدت أمس باستكمال مشروع تزويد منطقتي الحميمة والفالتة بمياه الشرب.
9: تم مشروع تاع صنيع ناقص باش يعملوا ربط وبعض القطاعات الأخرى في الربط القديم تاع الفلاح، توقع التسويه تاع وطنيين باش يعطوهم الماء هذا على اساس باش يسووا وضعيات مع الجماهير القديمه، ثم ديون متخلفه للمواطن باش يكملوا هم المشروع، وبعد وقت يجي باش المواطن يعدي الماء يخلص الجماهير هذيك وياخذ الماء تاع الصونات. والاشكاليه هي كانت شويه متعطله، ان شاء الله توعدت الصونات والفلاح باش يكملوا المشروع هذا في القريب هذا العاجل هذا.
5: تم خلال جلسة انعقدت اليوم بتبرقة الاتفاق على عدد من الإجراءات لحل حالات الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بتبرقة والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائية، كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسية.
10: جلسة خاصة بالحل الإشكاليات الموجودة بالمنطقة السقوية بمعتمدية تبرقة، جاوبت المندوبية معنا وحددنا جلسة اليوم بحضور الاتحاد الجهوي المكتب التنفيذي وحضور الاتحاد المحلي وبحضور كافة الفلاحين المزارعين بالمنطقة السقوية. والجلسة هذه حاولنا باش نناقشوا فيها جميع الإشكاليات وخضروا الفلاح وطرحوا الإشكاليات تاعهم، وبالطبيعة الإشكاليات خاصة محورة تهرئ الشبكة ومعناتها ثم مناطق عليا معناتها ما يصلها الماء، وثم بعض التجاوزات، ثم ربط عشوائي من بعض الأطراف اللي هم لا يمتوا بسيلة بالفلاحة، معناتها أطراف غير فلاحين يربطوا بالقنوات نتاع الري يستغلوا فيها في المنازل نتاعهم. ثم لجنة على مستوى محلي باش تعالج التجاوزات هذه ولقينا تجاوب كبير ومستعد معناتها في الفترة القادمة باش يفتحوا الماء معناتها بصفة مسترسلة ويقوموا بإصلاح الأعطاب، وإن شاء الله بالتعاون مع المندوبية والسيارة ديال الإشكاليات تاع المنطقة السقوية يتجاوزوها.
5: في الشؤون الوطنية، انتظمت اليوم بمقر التلفزة التونسية ندوة حول الأعلام الجهوية الواقع والأفاق، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية، وتضمنت جلسات علمية أثاثها ثلة من الأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام والاتصال. الدكتور نور الدين بالحاج محمود يتحدث في متابعة للزميلة آمنة الخليفية.
11: ركزت على الخصوصية الإنتاجات، لأنه أنت ما تنجمش تشد العباد في محيطاتها دون أن من يكون عندك إنتاج محلي جهوي وطني يشد العباد، لأنه في نهاية الأمر كي نشوفوا احنا الفضاء المشهد الاتصالي العالمي مشهد منا في إمطار، في غزو ثقافي إلى غير ذلك. أبقى نقول الإعلام الجهوي من خلال الإعلاميين يجب يكونوا متفطنين للعملية هذه، يكونوا مواكبين على مستوى أولا الاهتمام والإلمام بما هو مستجد، ثم كذلك الاهتمام بما يسمى بتجويد المضمون، لأنه توا حاليا نحن الآن قدم إشكالية تجويد المضمون، وهذا الأساس، لأنه في نهاية الأمر إذا ما تكون مضمون بيكون جيد حتى واحد ما يقبل عليك لأنه فيه إمطار جبعد أخرين يهيمنوا عليك، وبالتالي هذا هو المركز الرئيسي، لابد من تجويد المضمون، لابد من المواكبة. ندوة من تقدمت بمجموعة من المقترحات، أولا بعث أكاديمية لتكوين الإعلاميين والمنشطين حتى يكون يعني الفضاء متاعنا فضاء ثري.
5: في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروحة جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في لبنان. قال مصدر مطلع اليوم إن فريق تفاوض قطري وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: وضع برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة عيد الأضحى، جلسة عمل بولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، اتخاذ إجراءات لحل حالة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بمعتمدية تبرقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

هذه موجات إيجابية حبيناها لكل المترشحين إن شاء الله في البكالوريا والمناظرات الوطنية السيزيام النوفيام الباك. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا وإن شاء الله ربي يفرحهم. بالنسبة لرزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا باك 2026 للسنة الدراسية 2025-2026 الدورة الرئيسية من 3 حتى 10 جوان 2026، وبالنسبة لدورة المراقبة من 29-30 جوان غرة جويلية 1 و2 جويلية 2026. نتمنى النجاح والتوفيق لكل تلامذتنا، وإن شاء الله يا رب تكون مراجعة طيبة ليهم في أحسن الظروف، نفسية تكون معنوية مرتفعة، يكون واحد يعمل على ربي ويبذل مجهود ويخليه على الله سبحانه، يفرح والديه الوالدين هذيك حدهم فيما يخص الدروس الخصوصية، فيما يخص يعني يرفعوا من المعنويات وليديتهم. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي سنة دراسية مكللة بالنجاح والأفراح، ونحيو بطبيعة الإطار التربوي من إداريين من أساتذة من معلمين، في الحقيقة ناس كلها تبذل في مجهود كبير لإنجاح السنة الدراسية. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله يا ربي حصاد وفير، حصاد خير وبركة لكل تلامذة، وإن شاء الله يا ربي صيفية ممتعة وصيفية أفراح للناس الكل. مشوارنا مازال متواصل معاكم، ونذكروا انه زاد المنصة الرقمية لوزارة التربية الخاصة بالمراجعة للامتحانات الوطنية سيزيام نوفيام والباك، اكيد تتابعوها وان شاء الله الفايدة تحصل، باعتبار انه متفقدين بالحق، عندهم كفاءتهم وعندهم قيمتهم، يفيدوكم في المراجعة. نقولوا نحن الدوام على الحاجة، بحول الله فما نتيجة طيبة ونتيجة متميزة اكيد، وان شاء الله متفوقين وان شاء الله ديما ناجحين وفرحانين. مشوارنا كما قلنا متواصل معكم مستمعين 6:18 دقيقة على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف.

إذن وصلنا للركن انتدابات. أكيد وزارة التربية تفتح مناظرة انتداب جديدة عن قريب لفائدة أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026. المناظرة تشمل عديد الاختصاصات من بينها العربية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية، التاريخ والجغرافيا، علوم الحياة والأرض، التربية التقنية الفرنسية واختصاصات أخرى. عدد الخطط المفتوحة يناهز 1630 خطة حسب أكيد بلاغات التابعة لوزارة التربية. تنجموا تدخلوا فيما يخص الكونكور اللي تابعة وزارة التربية وتاخذوا أكثر التفاصيل عن هذا الموضوع. كذلك المعهد المدرسة الإعدادية النموذجية بالكيف تفتح فيما يخص المناظرة مندوبية التربية، المناظرة الخاصة ب يعني تغطية النقص الخاص بالأساتذة اللي خرجوا تقاعد فيما يخص علوم الحياة والأرض. أكيد تقدموا ترشحاتكم، وفيما يخص زادة إذا كان السيت ما تفتحش تنجموا مندوبية التربية ترجعوا لها بالنظر. كامل تراب الجمهورية بالطبيعة أكيد المناظرة هذه ولتغطية النقص الحاصل بالنسبة للأساتذة اللي على يعني شرف الأحيل على شرف المهنة. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف، مازلنا مواصلين مع الانتدابات والبلاغات ونرجع ديما معكم للإيقاعات.

0: نواصل مستمعين أكيد مع الانتدابات وكل ما يهم البلاغات. وزارة الداخلية تعلن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عن فتح مناظرات واختبارات مهنية خلال سنة 2026 لانتداب عمل من الصنفين الأول إلى الخامس وحسب الجدول الزمني وكيد والتوزيع اللي على الباج. ختم الترشحات باش يكون يوم غرة جوان 2026 ولا تقبل الملفات غير مكتملة أو التي تصل بعد تاريخ ختم الترشحات. ترسل المطالب إلى وزارة الداخلية الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية شارع الحرية 1002 تونس وختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضابط يعتبر الدليل على تاريخ إرسال الإرسال أو الإيداع. بالنسبة للملف أكيد المطلب الترشح أكيد الاختصاص الموجود ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة المدرسية، نسخة من رخصة السياقة صنف ب، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص. بالنسبة كذلك في صورة تجاوز 40 سنة يمكن الإدلاء بشهادة يعني فيما يخص فعالية اللي إذا كان تجاوزوا السن المطلوبة اللي هي 40 سنة. ظرفين متمبرين مصحوبين أكيد فيهم العنوان البريدي للمترشح. هذا فيما يخص كما قلنا فتح الترشحات لامتحانات مهنية لانتداب عملة من المرحلة يعني الوحدتين الأولى والثانية، ويتنجموا تطلعوا على التفاصيل فيما يخص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة الداخلية. نرجع ديما للإيقاعات.
1: Thank you.

إذن هذا النغم حبيناه هدية إلى روح الزميل التقني عصام السمعلي اللي غادرنا مؤخرا واللي كان يحب برشا وردة الجزائرية، كل منوعة تكون معاه يحط لنا وردة الجزائرية ويقوي في البافل ويقول نحب نسمعها من الأول للآخر. إن شاء الله ربي يرحمك يا عصام، يصبر عائلتك بلاستك كبيرة برشا. مستمعينا وصلنا لنهاية مشوارنا في نبض المساء على موجات إذاعة الكاف، كل الشكر لزميلنا نزار هاجر مولدي، تحياتنا للناس اللي تفاعلت معانا على صفحة الفيسبوك راديو كاف، أجمل تحية عوض في اليعقوبي، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز لأهم الأنباء. مساء الخير. بمناسبة عيد الأضحى انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. في سياق متصل، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، مع ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض والانتباه عند قطع الطريق من قبل المترجلين. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. هذا وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو. وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته في بلاغ لها نشرته اليوم. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة اليوم خلال زيارتها إلى ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. قال مصدر مطلع لرويترز اليوم أن فريق تفاوض قطريا وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. إلى اللقاء.
4: سبورت تايم. سبورت تايم. سبورت تايم.

مساء الخير، تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. هذه سبورت تايم حتى للتسعه كالعاده مع اقتراب الموسم الرياضي. ان شاء الله في كل مره هكا يكونوا جمعيات فرق الشمال الغربي اللي متوجين حاضرين معانا. نذكر الاسبوع اللي فارت كانت حصه خاصه بفريق اولمبيك الكيف بمناسبه الصعود. في حصه اليوم عديده هي المواضيع، عربيه الشمال الغربي لالعاب القوى، الرابطه اللي البارح كان يعني تركيبه هيئتها الجديده برئاسه السيد خالد التجوري، مجلس نواب الشعب والحديث على قوانين وقانون الهياكل الرياضيه. ان شاء الله يكون بعد شويه مع سي طاهر سيسي حديث على التتويجات الرياضات الفرديه بالنسبه لفرق الشمال الغربي. وفي كرة القدم رابطة الشمال الغربي بالكيف، حوار كبير بين المستقبل الكيفي برنوسة وجمعية سقيط سيدي يوسف، جولات فقط قبل نهاية البطولة، والحوار مازال متواصل. إن شاء الله تكمل البطولة في كنف الروح الرياضية. الصعد مبروك ليه، ما عندناش حتى إشكال مهما كان اسم الصعد، المهم فريق يمثل ولاية الكيف في هذا الموسم الاستثنائي. وكما حكينا مع سي عزدين الشابي، الكيف في سنة 2026 نتائج طيبة في مختلف الرياضات. إن شاء الله تكمل يعني موسم رياضي طيب على جميع المستويات. اليوم باش يكونوا حاضرين معنا جمعية سقيط سيدي يوسف، المجال مفتوح للجميع، معنيش إشكال، مرحبا بجمعية الكل. الإشكال اللي صاير بالنسبة لي يعني الاحتراز اللي ربحوا فريق المستقبل الكافي ببرنوسة، إشكاليات أخرى اليوم فريق سقيط سيدي يوسف باش يطرحها في هذا الفضاء. حبيت سي مراد الحطابي أو من يمثل رابطة الشمال الغربي بالكيف يكونوا حاضرين معنا. اعتذر سي مراد خاصة فيما يخص الاحتراز والنقاط اللي يربحهم فريق المستقبل الكيفي برنوسة. بعد نرجع بأكثر تفاصيل. يقول طنكو ثم استيناف إعلاميا ماهوش ممكن الحضور، و يعني حق الرد يبقى مكفول للجميع. مرحبا بكم، نزار في الإخراج، هجر في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية، إمام في الديجيتال. تحية لكل مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. خليني نبدأ كذلك مش يكون حاضر معايا بعد لحظات يلتحق بينا سينور اليعقوبي وشبان فريق أولمبيك الكيف. الشبان هذوما اللي حقوا في نتائج طيبة، هي نتائج تبع بعضها يعني من الأصاغر حتى أصناف الشبان حتى الفريق الأكابر. نور إن شاء الله يكون طريق نور، وإن شاء الله يكون واحد من الأسماء اللي موجودة في فريق أولمبيك الكيف في السنوات القليلة القادمة. مرحبا بكل من اختار موجاتنا. هذه سبورت تايم حتى للتسعة نتاع الليل.

0: إذن سبعة ودارجين على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بجمعية ساقية سيدي يوسف موجودين معنا في الاستوديو. سعاد الخلفاوي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك حنان.
0: يعيش خويا ربي فضلك. مرحبا، يعيشك، أهلا وسهلا بك. يعيشك سي سفيان بن ضياف. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا يعيشك ربي فضلك. مرحبا بك سي حكيم، أهلا وسهلا. مرحبا.
2: صحة حنين وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بكم. الفضاء والمجال مفتوح لكل فرق الشمال الغربي. لو كنت أقول لي ما نحن اليوم في نهاية موسم رياضي، الحضور والإشكاليات هذوما خلوهم بعد، أما ليه من حقكم باش تكونوا موجودين كما في فرق الشمال الغربي الكل. أهلا وسهلا بكم. خليني نبدأ معاك كاتب عام مساعد هكا ولا كاتب عام؟ كاتب عام. هو سي حكيم. مرحبا. اسمعني، الملفات الكل سفيان وسي عادل عند سي حكيم، نتصور الكاتب العام ملم بكل شيء، الاحترازات، الانذارات، كل شيء. اولا قبل ما نوصل للاشكاليات والمش تطرحوها والموضوع اللي من اجله جيتوا، برافو للجمعيه هذه على الخدمه الكبيره، على فريق من الصفر رجع بعد ما كان مجمد نشاط فريق فرع الأكابر، بشوية بشوية اليوم الجمعية تلعب من أجل الصعود. شكرا للخدمة هذه، ما هيش من فراغ، من يعني عمل كبير، ثم بارش أطراف ساهموا فيها. أكبر لي سعاد.
1: أي أختي حنا.
0: إيه بداية طيبة لليوم تقريبا النسق هو.
1: بداية طيبة بتكاثف الجهود، بتكاثف أبناء ساقية سيدي يوسف الكل. قبل كل شيء نحب أول حاجة نشكركم أنتم على الاستضافة، ونحب نهني أولمبيك الكاف الجمعية الأم.
0: شكرا.
1: بالصعود للرابطة الثانية، وإن شاء الله لما لا العلم الموسم القادم في اتجاه ناسيونال.
0: هذا اللي لاحظته سعادة، لأنه نهار السبت مثلا في الاحتفالية ثم القلعة الخصبة، ثم نادي الدهماني، ثم السرس، ثم قلعة سنين، ذوما الحاجات اللي نحبوهم يدخلوا في التقاليد الجديدة في الرياضة في الكيف.
1: أختي حنان رأي أولمبيك الكيف رأي جمعية الأم، رأي رأي مقر الولاية، رانا احنا النجم العام الجاي ندعم اولمبيك الكيف بملاعبين من ساقي سيدي يوسف. احنا الملاعب اللي عندنا فيه الثقه ونعرفوا باش يزيد الاضافه لاولمبيك الكيف، لما لا لما لا يمشي لاولمبيك الكيف. اولمبيك الكيف راهي جمعيتنا.
0: ان شاء الله تتبدل العقليه.
1: لا متبدل ان شاء الله
0: واللي شفناه الكل يبشر كان
1: بالخير. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. من المنبر هذا نحب نحيي اهالي ساقي سيدي يوسف الكل. شوف حنان انت جبت كيفاش معناها جمعيه ساقي سيدي يوسف، راهي توصل تتحل في العام بالمره وتتواصل اربع سنين وتزيد تتحل. اما راهو المورد الاساسي لجمعيه ساقي سيدي يوسف هما اهاليها، سواء بالخير سواء احنا عندنا امين مال في ساقي سيدي يوسف، صدقني يبدا نهار السبت يلم ما نعرفش الناس نصابه، الناس منا 10 20 يلموا في المصاريف نتاعها. ولهنا اخت حنان حبيت فما حاجه في بالك انت، المنح لتوا ما ترددش لينا سيزون فت،
0: وهذه الاشكاليه
1: سيزون فت، واحنا لا منحه المندوبيه لا منحه الولايه لا منحه سلطه الاشراف لتوا بالنسبه للمنح قاعدين بالمساعدات الماديه نتاع ولاد الجهه. صدقني كي تشوف انت وليدات صغار نهار نستغلوا في فرصه ماتشونا نهار لحد باش نبدو نلموا الدعم عندك الجمهور اللي يجي يتفرج، حتى واحد ما يبخل علينا في ساقي سيدي يوسف، حتى واحد. لهنا نحب نحيي مو نحب نحيي الرؤساء السابقين الكل اللي مروا عبر التاريخ على ساقي سيدي يوسف. اخت حنان، ساقي سيدي يوسف راهي جمعيه عريقه، وكنت انا جيتك اربع سنين التالي وحكينا على ساقي سيدي يوسف وعلى الرؤساء اللي تداولوا عليها. جمعيه عريقه، جمعيه عندها تاريخ، جمعيه وصلت تلعبت حتى مع اشقاء جزائريين في تظاهره 8 فيفري. راهي جمعيه كبيره، جمعية كبيرة بالاسم، بالحق باسم أهاليها، باسم الموقع متاعها. نحب نحييهم الكل. احنا عندنا برشا مصاعب لو اختي حنان، وراي تمر بها الجمعيات الكل، لو للأمانة جمعيات الكل تمر بالمصاعب. أنا جيت حابة نحب نشكر زاد سلطة الإشراف اللي معناها في السلطة الجهوية تاعنا المتمثلة في السيد معتمد اللي كل معناها الماتشوات الكل يجي يحضر ويدعم فينا ويعاون. شكري الخاص، شكري الخاص لأهالي الساقية بصراحة. لو كي تشوف واحد ما عندوش مصروف ويجيك تقول له الجمعية ساقي سيدي يوسف ينحي ويمد لك، ريب صدقيني قاعدين
0: هذيك قوة
1: الجمعية، قوتنا فهميك. احنا راه وصلنا السنة اللي وصلنا ليها هذوما راهم بوليدات، بوليدات صغار، بوليدات راهو سامحني معاك سي سفيان انت راهو مربي. احنا جمعية ساقي سيدي يوسف صدقني الكل وليدات مثقفين متربين، عندنا فيها الأساتذة، عندنا فيها الأمنيين، معناها رانا قاعدين نبنوا في جمعية، قاعدين نطوروا في الشباب نتاعنا وقاعدين نحبوا نخلقوا جمعيه متثقفه، جمعيه متربيه، جمعيه متخلقه
0: على منطقه حدوديه. اليوم تاطير الشباب هام جدا في المناطق هذو،
1: لابد منه. احنا قاعدين ناطروا فيهم وليداتنا، عن وليدات في الجمعيه عقلين ياسر ديسبني. تصور اخت حنان باش نحكيك من نوادر، تصور ملاعب يلعب في ماتش كوره يتلفت لاكسيال ديفونسور يقول له مسيو عادي الكوره مسيو، معناها شوف قمه الاخلاق وصلنا لها. احنا وصلنا لها.
0: ظاهر ثم مشروع،
1: ثم مشروع
0: في ساقيه سي يوسف، ثم مشروع.
1: لو كان نلقوا الدعم ويد المساعده ثم المشروع مواصلين راهو. بالنسبه للسيزون سنير وحتى ما كتبش ربي باش نصعدوا نفس الجمعيه ونفس العقليه، رانا باش نوصلوا به. راه وريت حنان رئيس جمعيه، نحكيك بصدق، رئيس جمعيه موظف وزاره التربيه، ويبخل ويمد ويجري ويعمل. نحكي لك من نوادر اختي حنان، مشينا نلعبوا ماتش كوب في تجروين سي حكيم صحيح ولا
0: اول اذا قبل ما تبدا،
1: مشينا نلعبوا في ماتش كوب، مشينا نلعبوا بالتينيات مالوريزمون سينا، معناها دوزيام تيني لقينا كيما تجروين الكلاستات جات تشبه التجروين. راهي جمعيه نهار حد من بوتيك البوتيك يفركس باش يشري كلاستات للجمعيه، خاطر احنا نسيناه معناها في غفوه. معناها رانا الكل ملفوفين وكل قاعدين نخرقوا، الكل الصعاب هذيك لازمنا نتحدوه. باش تتواصل جمعية صحيح تدوز وتتنحى علينا العقلية كل عام، ألعب عام حل أعمل عمناول أنا سيرتها وصحابي معناها سان كاتيجوري خمسة أصناف عمناول ومرينا برشا صعاب، بس نعطينا لهيئة حكيمة وأنا معاهم وندعم ونجروا إن شاء الله ربي يوفقنا. جيت شوية هاي المصاعب اللي نقولك عليها، احنا الملعب الوحيد في ساقوس في يمكن في الجمهورية ما فيش وما ديرش، ناس تتفرج في الكياس في الطريق. هذه من ضمن الواحد المنح، قلت لك المرصوده، المنح المرصوده هي ماهيش كافيه بطبيعتها، وزاد ما تصابتش لتو ما نعرفوش عليها قداش. اختي حنان فما حاجه اخرى، تجي تلعب ماتش ويت بالسبت واحنا عندنا وليدات تلامذ يكمل نصف نهار وتهزوا للعروسه وتهزوا البرق
0: وزاد بعيد عليه اليوم 22
1: بعيد عليهم الزنه. مشكل زاد اللي نارا في الاستاد، راه عندنا وليدات يكملوا سته راهو يترينا كان بعد واستاد بعيد. حجرات الملابس، وانت جيت صح سيدي يوسف وجيت في تظاهره العدو الريفي، حجره الملابس هذيك غير ما توفيش حاجياتنا. راهو تجيك
0: جيت المشاريع هذوما اللي تصرف عليهم الدوله فليس ليه فليس وتبقى حاجه، تو انت عملت كل شيء حجره ملابس يعني حرت فيها نسيتها شنو مثلا، ولا صور ولا سياج ولا لا غالب يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا ديما نطلبوا من السلطات تتلفت لينا شويه. ساقي سيدي يوسف راهي منطقه حدوديه، راهي منطقه نضاليه، احنا رانا نلعبوا في الكوره على او مني انا باش نرمي الكوره لسي حكيم كاتب عام باش نحكي لك المصاعب. انا ما نحبش نحكي على التظلم ونحكي على المظالم ونحكي كل شيء الكوره راهي فيها وعليه.
0: صحيح
1: راهو تتعرض للظلمه اليوم غدوه تنصفك، تنصفك اليوم غدوه تتظلم. اما احنا شويه شفافيه وتتعامل الناس الكل معناها معامله بالمثل، احنا راهو ما عندناش شك، ما عندناش حتى شك في حتى واحد انه قاعد معناها باش يعرقلنا ولا. اما راهي فما شويه مصاعب، فما حوايج باينه للعيان، وهاو تو السيد الكاتب العام يحكي لك الحاجات اللي باينه للعيان هذه.
0: يعطيك الصحه سي عبد الخلفاوي، نحيي فيك غيرتك الكبيره على جهتك على بلادك.
1: عايشك معناها
0: كذا لك واحد من الاطارات اللي نعتز بها خلاق كبيره، وسي عادل هو اخونا الحق نتاع ربي يعني معانا في الاذاعه لسنوات وسنوات. شكرا لك على حضورك.
1: مشكورة.
0: ان شاء الله الاطارات نتاع جهه الكيف الكل الجهه وولادها مثال اش راهو تكون اطار كبير نجم تعاون جمعيتك، تكون مربي، تكون ما نعرفش في اي بلاصه تحطيت فيها ما فيها باس راهو تحط يدك وتعاون حتى بالكلمه الباهيه. وتوا الناس الكل تتحسن وتوا الكيف الكل تتحسن. اي نرجع لك سي حكيم، اهلا وسهلا بك، جدد لك خويا التحيه. كاتب عام في جمعيه الا غالب تلعب على الصعود، الخدمه اللي موجوده خلتكم اليوم الفرق اللي تنافسوا من أجل بطاقة الصعود. العمل في خطة كاتب عام، وقت نحكي على رابطات جهوية يلزم حضور ذهني كبير ويلزم حضور يعني ثم ثقافة كبيرة يلزم يتمتع بها الكاتب العام ما يفلت حتى شيء. اليوم الكاتب العام وقت نحكي عليه في جمعياتنا هذوما الموجودين في رابطة الشمال الغربي عنده مسؤولية كبيرة.
2: مسؤولية كبيرة حنان، واليوم يلزمك تعرف بالحق اللي الكاتب العام ولا الهيئة المديرة الكل ولا الدايرين بالجمعية الكل مضحين برشا برشا. وخليني قبل ما نتعدى ساعة حنين باش ما ننساش، راه عندي منك انت مؤاخذة صغيرة.
0: اي مثال شيء.
2: وتقبلها مني على خاطر احنا الهيئة الجديدة نخدموا والنجاح اللي وصلنا له هذا وقت اللي نحطوا كل شيء في بلاصته، كي نحطوا كل شيء نطرحوه في هنيت أولمبيك الكيف بصعود. ايه؟ احنا بيدنا هنينا أولمبيك الكيف بصعود وجمعية الأم زي ما قال لك عادل.
0: ايه؟
2: وهنيناه على الباج متاعنا وتمنيت صعود تاع برنوس.
0: ليه مش تمنيت راونا لاني مازلت في مديرك الحمد لله. اسمعني هون هرت اولمبيك كيف مازلت ما طلعتش. اسمعني هو الحمد لله يا ربي ربي يعطيني ذاكره قويه نجمو نرجعوا حتى عام. لا لا خلينا نكونوا واضحين ونرجعوا للحادثه بالضبط. نهارتها النادي الرياضي الكافي يلعب في قاعه الدهماني لعب نصف نهائي كاس تونس مع يعني جمعيه باسكيت. اي باسكيت. اي قلت ان شاء الله تكون موسم نتمنى فيه صعود الاولمبيك الكيف. عندنا مستقبل برنوسة موجود في المركز الاول. وداد السرس يلعب من اجل الصعود للرابطه الثالثه المستوى المستوى الاول. نادي الدهماني موجود في مركز ثاني. الحوار مازال مفتوح وحظ سعيد لكل الفرق. اول كلامي انك تمنيت صعود الاولمبيك الكيف وذكرت مستقبل كيف برنوسة. ان ذكرت مستقبل كيف برنوسة وقتها لانه بفارق 6 نقاط على فريق جمعيه ساقي سيدي يوسف. نذكر كل كلمة نقولها لأنه مسؤول عليها. فهمتني؟ ثم مؤاخذات كبيرة وكل واحد كيفاش أول الكلام نتاعي. أما إن نذكر جمل هني أعطيتك حاجة وربي أعطيني حاجة إني نذكر هذيك الخدمة نتاعي. فهمتني؟
2: الحمد لله.
0: أما الحاجة اللي نذكرها إني ذكرتك تكستو شنو قلت؟
2: هي الجولة إياب مازلت في أول ومازال ما ثم حتى حد معني بالصعوب. وأنا اللي حبيت نقوله لك قبل ما نتعدوا
0: أما إن راني عددت في رقة ولاية الكيف اللي موجودين في المراكز الأولى.
2: حبيت أوصل لك صوت السيجيا خاطرين اليوم نمثل السيجيا.
0: مرحبا بكم الكل. وين عمري ما كان عندي فرق
2: بين توضيح اليوم وإحنا بحذا بعضنا
0: بحذا بعضنا لهنا.
2: اليوم أنا نجبد موضوع السيجيا هكا وعليش ونوضح
0: وجودكم اليوم معايا انه كنت اقول لي ما عنديش استضافات ذوما مواضيع مازالوا ما يتحلوش. اما ليه انا وقت اللي نسقت مع سعاد وقلت هو يسمع فيه نحيي اولا العمل هي المدير على الخدمه اللي تخدموا فيها اللي خلى الجمعيه اليوم راهي تلعب من اجل الصعود على المقابلات اللي تلعبوا فيها على الوليدات اللي موجودين كيفاش لميتوهم اليوم وينافس البرق التستوري وينافس الفرق اللي موجودين في رابطة الشمال الغربي هكا ولا ليس عادل. قلت له راه اول حاجه قبل كل شيء مش نحكي على الجمعيه هذه سينو كنت راني عندي توا فقره اخرى.
2: لا
0: لا اسمعني انا راني صريحه. لا ما تغششتش ولا لا والله لا بالعكس الساعه بروح رياضيه.
2: حبيت نوصل لك صوت السيج وانا ممثل للسيناريو وكان ثم حاجه صارت احنا تعلمنا مع وليداتنا اليوم والنجاح اللي وصلنا له اليوم المصداقيه والشفافيه وانا نطرح مشاكلنا على الطاوله. احنا هنا قلنا لك اليوم نخدمه في خدمة كبيرة برش
0: ربي وفق.
2: نوضح نقطة أخرى اللي بيش نتعدولها من الناحية القانونية. نعرفوا بالقدا وش قاعدين نحكوا. احنا ما حكيناش على احتراس وما حكيناش على استئناف.
0: هذا هو
2: احنا في بيننا اللي هي إثارة والإثارة وقت صارت. احنا عنا مشكلة من أول العام نتعرضوا لمظالم تحكيمية كبيرة برش. الجمعيات اليوم حنين تعرفها كيفاش تتسايد وتعرف المعاناة تاع الجمعيات الهويت
0: صحيح.
2: وتعرف كيفاش باش توصل ما عرفش تحافظ على الجمعية نتاعك ولا انك تلم وليدات يقروا ولا انك تجيب وليدات تحفظ عليهم وترجعهم للجمعية وتأطرهم في الجمعية. عمل شيق شيق شيق بالحق
0: صحيح صحيح.
2: بيه. اليوم نضحوا بعائلاتنا راه اليوم وقتك الكل مخصصوا للجمعية برشا تعبوا برشا خدمة باش نوصلوا نتعرضوا المظالم تحكيمية بالطريقة ذيك. شوف من أول الموسم أوراق حمر خطايا قدمنا تظلم ومشينا ما عرفش قدمنا مش ما ثمش سلطة ما وصلناش دقينا البيت بدينا من الأول.
0: علاش حسيتوا روحكم أنتم مظلومين مقصودين؟
2: نوصل لك وعلاش نحن مظلومين. نحن باش تفسر لي نعمل لك مكتوب رسمي نو المنافس المباشر اللي نلعب على الصعود باش تعين لي تحكيم من خارج الكيف
0: من خارج الرابط وهذا من حقك
2: ومن حقي كيفاش نلعب ضد جمعية نال فريق الزائر مضايفتني وتحكيم ولد حومته خلي ما نقولوش مرات ولد حومته
0: ايه فما الاعتراض ما صارش قبل المقابلة مثلا ولا ما فقتوا كان من بعد؟
2: نحن فقنا بالتحكيم من بعد. أما احنا عملنا مكتوب والمكتوب مازال موجود وعندي. المكتوب فيه ديشارج وماخذين فيه ديشارج. نعمل لك مكتوب اليوم باش تعين لي تحكيم من خارج الرابطة، تعين لي تحكيم مشو من داخل الرابطة ولد حومته، مبدأ تكافؤ الفرص
0: صحيح
2: والشفافية والنزاهة.
0: ورأوا أي فريق في بلاصتكم كان ينجم يعملك ايه؟
2: صحيح.
1: رو وقتي حنان النقطة اللي يصير فيها سيد الكاتب العام إيه؟ احنا رو في مطع احنا اللي كونكرون مباشرين اللي كنا نلعبوا على السعود منذ بداية الموسم هي جمعية برنوسة، جمعية ساقة اليوسف والعروسة الرياضية إيه؟ احنا جينا قبل الماتش العروسة وبرنوسة قعدنا الهيئة الكل تفهمنا على اساس نطلبوا تحكيم من خارج الرابطة لزوز ماتش وتذوم في ماتش جيني في ماتش ساقة اليوسف وجمعية ونادي العروسة في ساقة اليوسف تجيب لي التحكيم لا ماتش اي ماتش قبل ماتش برنوسة لعبنا مع العروسة في الساقي اي عملنا سامحني المهم لعبنا مع العروسه جايب لنا تحكيم من رابطه بنزرت وعملنا واحد واحد في ساقه سيدي يوسف والتحكيم صدقني كي زيت فوق الماء وشكرنا احنا شكرنا طاقم التحكيم وشكرنا رابطه بنزرت وشكرنا الرابطه
0: نتاعنا ما ربحناش الماتش وقتها
1: وعملنا واحد واحد وما تعرضناش لمثلا تجيني بعد الماتش اللي بالفيد احنا نلعب مع نادي برنوسه معناها ما مشيتش بالمكتوب اللي قدوا عنا المكتوب راه عنا فيه شارج اختي حنان علاش الماتش مع برنوسه تعطيني اربيتر من رابط
0: انتم ما طلبتوا
1: طلبنا هاو عندك المكتوب عنا فيه شارج
2: المكتوب هاو عندي وفيه تنجم تقرا المكتوب حنان
0: كان سي مراد تسمع فيها راه عندك حق الرد خويا
2: حنان اليوم انا نعمل لك مكتوب هك تجيني نهار انا مانيش باش نسمي حتى حد تجيني نهار اللي باش نلعب الماتش وقتاش نحن وقتاش اكتشفنا الشيء اللي صاير هذا بعد المظلمة اللي تعرضنا لها يتنحالك فنتي بونتو ويتنحالك فنتي بيلانتي ويتماركالك بونتو غالط مسبوق بمخالفة ويصير معانا شيء ذاك ومن بعدها زيد يتعاقبولك يعني بالنسبة لينا ساي معاش تخمم لي في الأطراح اللي من بعد تتعاقب لي زوج جواريت زوج ملعبي تيتيلير عاقبهم لي بزوج أوراق حمر بأربعة ماتشويت وستة ماتشويت ومعاهم خطايا مالية اليوم الجامعي بالظروف المالية اللي نحنا فيها يعقل 5 ملايين خطايا من اللي بدينا الموسم
0: 5 ملايين
2: 5 ملايين خطايا بريس من اللي بدينا الموسم
0: وانتم الثانيين
2: واحنا الثانيين وخلصوا في الخطايا اليوم بعد لا يصير معايا في المقابلة هذه بالذات
0: لو نحكو في فيفري يا خوي سفيان هكا ولا ليه حكيم نحكو في فيفري وقتها مازال المكتب القديم
2: المكتب القديم
0: حتى نشوف التاريخ
2: خنزيد نوضحوا النقطة ذي انت جبتها حنين خنزيد نوضحها انا ما عنديش مكتب قديم وما عنديش مكتب جديد الوقت الحال مانيش عارف روحي مع شكون نتعامل انا اليوم عندي ديشارج الاخريني هذا صحح لي فيه المكتب القديم
0: تاريخ 20 ماي 2026
2: يعني وقتيش هذا
0: نهارين هذو
2: يعني ما عنديش مكتب جديد اليوم مع شكون قاعد نتعامل حنين اليوم ويني الشفافية ويني مبدأ تكافؤ الفرص ويني اللي نربوا فيه نحن على أولادنا باش نوصلوا ننجح اليوم الساقية ما عندهاش الحق خليني باش نسمي كان جمعيتي احتراماتي للجمعيات الكل وللجمعيات اللي لعبنا معاهم الكل مانيش باش نذكرهم من الجمعيات اللي لعبنا كان ما عندناش حتى مشكلة انا عندي مشكلة اليوم مع التسيير واليوم انا في مظلمة كبيرة برشا حنين مظلمة اللي تعرضنا لها اليوم بالحق راو نحب نفهم برك نحب نسأل سؤال يجاوبني عليه وكان ينجم يجاوبني واحد يكلمني ميسيلش كيفاش نلعب انا منافس مباشر كيفاش نلعب مع ولد حومتك كيفاش شد لي ولد حومتك اليوم حكم كيفاش ولد حومتك هو اللي زفر لي اليوم حكام نحب نفهمها النقطة هذه بالذات نحب نفهمها ونبقى ديما على النقطة هذه
0: وقتها كنتم منافسين يعني بنفس الوضعية الموجودين فيها تو
1: منذ بداية الموسم
2: حنين المكتوب مانيش نحكي على المنافس مانيش نحكي حتى على المنافس مانيش منافس أنا ميسيرش ومن بداية الموسم أنا اليوم عندي برنامج وبرشا خدمة وبرشا تعب ومن حقي باش نحلم وباش نطلع جمعية السيقة من 48-78 سنة ولقديه نحلموا باش نطلعوا معناش الحق باش نطلعوا واحنا اليوم يشهد لينا مع الجمعيات الكل احترمنا الجمعيات الكل ولعبنا الكره للكور ونافسنا الجمعيات الكل
1: لعبنا الكره للكور اخت حنان على ذكر حكيم سامحني باش يبين لك النزاهه اللي عندنا نحن جمعيه ساقه يوسف احنا جتنا جمعيه ساقه يوسف اللي صار لنا احنا في تجروير جتنا جمعية تلعب في ساقة سيدي يوسف من غير ما نسميها سبحان الله نسود زي ما التوني الثاني ما جابوش صدقني اعطيناهم التيونيم تاعنا بمعناها اصرار رئيس الجمعيه قال لك انا نلعب في الكوره ما نحبش ولادي هاني ربحت بالغياب اعطيناهم التيونيم تاعنا وعملنا معاهم تعدلنا عملنا اكس في الساقيه وما صار حتى شيء بالعكس حتى
2: كلام والحقيقه تحيه ليهم على خاطر عملونا نفس المعامله
1: والله ونسموها والله نحيي والله بالمناسبه نحيي فيصل القنزوعي خويه صاحبي ونحيي نادي كره القلعه الخصبه صدقني اعطيناهم الدوزيام تيني بتاعنا ولعبنا معاهم الكره للكره وما انصفتناش وتعدلنا واحد واحد ومشينا للقلعه الخصبه وربحناها في القلعه الخصبه فرحوا بينا فرحنا بهم احنا راهو يا حنان
0: راهو الغايه على العقليه
1: صدقني راهي العقليه الكوره هذه راهي تقارب وتحاب
0: سيح.
1: اما انت كسلطه
0: سامحني
1: يزيد المشاكل انت تو وين ولدت المشاكل يا حنان وين ولدت المشاكل الجمعيات متفاهمه واللي تسير اخويا اللي غايه في نفسي يعقوب
3: تسير مش
1: فما سوء تسير
3: علاقتنا بالجمعيات كله لو كانت علاقتنا ممتازه جدا الجمعيات كلها
0: وراه دورك انت يا سي حكيم وسي سفيان وسي عادل وفيصل والموجودين في تستور والموجودين في العروسه راه كل واحد يقوم بواجبه باقل مشكله وباقل اشكاليات
2: احنا كجمعيات مدام حنان احنا كجمعيات ما عندناش مشكله
0: ايه
2: احنا كجمعيات ما عندناش مشكله مع حتى جمعيه وقلت كنعاود نحييهم ونوجه لهم التحيه مره اخرى للجمعيات اللي لعبنا لهم الكل احترمونا برشا واحترمونا
0: تزيد جمعيه ماذا بينا بزيد جمعيه اليوم ماذا بينا نروح عندنا 14 روح عندنا 12 جمعيه مش نشوفوا فيهم يعني وصلنا في اخر سيزون ثم مقابلات ما تتلعبش يعني اصلا
3: اول تجربه لي في التسيير الرياضي والحكايه تصدمت الحقيقه تصدمت من سوء التسيير نحن التو شوف الموسم الرياضي نشوفه والشبان مازالوا ما كملوش عليه
0: اي وراو طرحتها مع سي مراد الحطابي حتى كان يسمعني توا راو ما نجموش هكاك ما نجموش نخدموا ما نجموش نقدموا والشبان يلعبوا في زوج مقابلات في الموسم يعني وشنو مستقبلهم الفرق هذوما
3: صغار باش نأطروا فيهم ونحبوا فيهم في الرياضه ونبعدوا فيهم على المشاكل بعد في الاخر يعمل لك ماتش في شهر في شهرين يلعب لك ماتش صغير دي يهرب على التمارين
0: وشنو مستقبلهم الفرق هذوما اذا الشبان هكا
3: صحيح اذا كان اليوم الشبان ما يلعبوا وشو ما ثمش نسق نتاع كيفاش غادي نشتاق سينيور وسينيور وكيف الصعوبات هذه سوء التسيير هذا هو اهم مشكل وفي والنيه ماهيش
0: والله واش بديه الموضوع هذا لانه مهم جدا اليوم اذا انت رابطه ما توليش للشبان اللي هي العنايه الكبيره وتفرض على الهيئات المديره وانت تكون توفر طواقم التحكيم وثم بطولات تكمل في وقتها
3: ساعات ماتشات نتاع الشبان ما يبعثوش لنا لي زربيطر نشدوهم نحنا ونأطروهم وننجحوا المباراة وهذاك ديما هذاك الهدف نتاعنا انه الوليدات يلعبوا ويروحوا
2: ما يتمش تعيين تحكيم
3: في برشا
2: ما يتمش تعيين تحكيم للاصغر والاواسط ما يتمش تعيين تحكيم احنا نتفاهموا في بعضنا ونشدوا لهم الجمعيات
3: تحكيم ساعات يفزد لك زيد اللعبه راه المشكله انه حتى التحكيم لا ثم تكوين به للتحكيم معناها تحسها عبثيه مطلقه في في في في في, في, في الرابطه بصراحه ما نعرفش كيفاش ماشي العوامات الكل وكيفاش يحبوا يستنوا نتيجه باهيه نتاع ما انا ما نعرفش نتاع
0: هما راهم صعوبات موجودين اي اما باهي نتجاوزوهم ونخدموا باش نتحسنوا
3: ما الكره في الشمال الغربي ما تطورش بس اذا كان معنا عرفتك كل نهار
0: وقاسم
3: ما ماهيش هكاك الكره ثم تخطيط وثم خدمه وثم واحد ما تجيش هكاك بصفه عشوائيه وانت اليوم ثم ماتش في الساقيه برا ما يبعثوش ليه ربيدر تو يتلعب ولا ما تلعبش كيف ما تجيش هكاك
0: ايه هذا بين كل طرف يتحمل مسؤوليته واللي مش يتولى قياده رابطه ولا مكتب ولا الاعضاء اللي موجودين كل واحد يخدم خدمته باش الناس كلها تقدم وجمعيات نتاعنا يقدموا صحيح راه ثم برشا صعوبات موجودين هما بيدهم
3: احنا حتى كي يجينا اربيتر شاب نقول له للصغيرات نتاعنا هو بيدو صغير ويتعلم
0: صحيح
3: معناها عاونوه ما صعبوش عليه الماتش إذا به ساعات يجينا أربيتر هو بيده ما نعرفش ما هو سفر تكوين هو بيده يعمل مشكلة في عوض يكون هو جزء من الحل يكون هو بيده
0: هو المشكلة
3: احنا جينا مرة أربيتر بقينا حالين فيها خير ما فهمتوش منين جابوه أصلا جاي هو جاي يعمل في المشاكل في رمضان وحاله جاي يعمل في المشاكل وجمعية السيقة دي نحلهم نعرفش يحكي مع الصغير

0: ستة
1: كملوا ثمانية
0: جاوبوا تمعانا
2: صح رجعونا الماء رجعونا الضوء
0: جاوبوا تمعانا البلدية ولاد ميل مجهود مجهود كبير برشا اليوم الماء في الفستير مع النيش الماء في الفستير جاوبوا تمعانا البلدية ورجع الماء والتعب يعني كي نحكي لك على التعب اللي عانيته واللي تعبيته الهيئة قلت لك ضحت بصغارها عبيد وتعبت برشا برشا حنين اليوم اليوم كي تعبنا عندنا مشروع نخدمه فيه
1: صحيح.
0: بالمشروع اللي نخدمه فيه
2: تعب انت انا من حقنا باش نشوفه
0: اللهم ربي سبحانه ما وفقنيش هذيك تولي حاجه ايه اخرى ايه. اما كي تولي بايدك انت انك ما تحبنيش ننجح لهنا من حقي نسالك نقول لك وعليش
1: علاش
0: ما نجحتش نفهم وعليش
1: ايه.
0: انا بعد هذا قلت مبدا تكافؤ الفرص مبدا تكافؤ الفرص والمساواه بين الجمعيات وين ظهرهولي وين اليوم يصير معايا مظلمة كيما اللي صارت معايا اليوم من بداية الموسم من بداية الموسم يصير معايا مظلمة كيما هذه كيفاش تحبني نتصرف
1: ايه حكيتوا مع اعضاء المكتب الرابطة رابط الشمال الغربي بالكيف وإلا لي صحيح مراسلة ممكن مراسلة نحكي على أمور إدارية أما باش نقابل المكتب السابق ولا الحالي قابلتوهم الناس هذوما حكيتوا معاهم
0: باش نقول لك حاجه
1: بلغتو لهم الاشكال اللي تعانوا فيه لحظه فقط سي حكيم نرفعوا لذين وراجعين جمعيه سقيط سيدي يوسف في ضيافتنا في سبورت تايم مع تجديد التحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا
3: مستمعينا الكرام حان الان موعد اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راجعين تقبل الله. صليت الجميع عادين صليت المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. وضيوفنا ندي جمعية سقيط سيدي يوسف ربيعة الشمال الغربي بالكيف وجملة من الإشكاليات اللي يثيروها أعضاء الهيئة المديرة اللي حاضرين معنا. سي حكيم برشا هما النقاط اللي حكيت فيهم واللي مازلت باش تحكي فيهم اليوم. ونعاود نسألك نفس السؤال، قابلتوا اليوم سي مراد الحطابي؟ اليوم مازالوا ثلاثة جولات بالحق، اليوم جيتوا المكتب الرابط وراو عنا ثلاثة مقابلات وراو طواقم التحكيم لازم تكون محايدة. اليوم الإشكاليات اللي نعانوا منها، اليوم عندكم الإثارة الأخيرة، عملتوا استئناف، شنو علاقتكم بمكتب الرابطة جديد على الأقل؟ خلينا نحكي مع اللي موجود اليوم.
1: اليوم ما عندناش علاقة بمكتب الرابطة جديد، الخطر ما عندناش مكتب رابطة جديد.
0: كيفاش؟
1: ما عندناش مكتب رابطة جديد اليوم. اليوم نقابلوا في الرابطة، في مكتب الرابطة القضي.
0: تقابلوا في سي محمد السوس.
1: سي محمد السوسي اليوم من بكري
0: صوت الحكمة.
1: اي من بكري عطيتك الديشارج. سي محمد السوسي اليوم هو
0: شنو كانت اجابته سي محمد؟
1: سي محمد السوسي قال لك سي بون راهي فت المهام نتاعي وراهي ثم لجنة جديدة وراهي هكا وراهو هيئة جديدة. ما قابلناهمش، ما شفناهمش، ندخلوا نلقوا سي محمد. سي محمد هو اللي صح لينا، سي محمد هو اللي يتبع لينا، سي محمد هو اللي يتعامل، هو اللي يتعامل معنا. احنا اليوم
0: وصلتوا وطرحتوا الاشكاليات نتاعكم هذوما. سي مازالوا ثلاثة جولات راه مبروك اللي مش يسعد. معنيش مشكله مع شكون اللي مش يطلع. نحن هذوما الحاجات هذوما ما نحبهمش يتعاودوا. وين العام الجاي لقيت هذا تجيني جمعيه اخرى.
1: اليوم انا اليوم عندي حق لازمني نستقبل كل شيء. هذاك عنده مجرى اخر. مي باش نحكوا على الثلاثة جولات اللي مازالوا تتلعب بالكور.
0: ثماش وعود وثم طواقم من رابطة أخرى مثلا يزفروا ما تبقى من مقابلاته. ثماش وعد.
2: اي هو راه وقت حنان. سامحني، احنا بعد المظلمة اللي تعرضنا لها في ماتش جمعية برنوسة في هنا في استاد كيف، خاطر تعرضنا بالحق المظلمة مظلمة، وكان حاضر رئيس لجنة التعيينات سي جلال بوسيت وحاضر وشاف وعاين. من وقتها راه للأمانة سي جلال يجيب لنا في اللي زربيت المربط بنزرت
0: به. اي علاش ما نكملوش هكا؟
1: من مربيت بنزرت خلينا نكمل
0: سي جلال.
1: من مربيت بنزرت عن الباج نتاع سيقه نجمو ترجعوله. تعادلنا مع مع جمعيه ما نحبش نسمي حتى جمعيه. تعادلنا مع جمعيه من بعد هذه بالضبط بعد الماتش لعبناه باش نقول بولد حمته. بعد الماتش لعبناه بولد حومته لعبنا بعدها بتحكيم من بنزارت. قدمنا للتحكيم من بنزارت وهبطني على الباج وشكرنا التحكيم تاع بنزارت وشكرنا الفريق المنافس وفت بكل روح رياضية ومتعادلين واحد واحد ونحن ننافس وثميك على صعود. وما صار حتى شيء في خرجنا البرة كيف تحكيم من بنزارت نفس الشيء. فاجتي أنا مازلت موجود. حبطنا وشكرنا التحكيم وشكرنا الفريق المنافس. بالنسبة لنا نحن ما عندناش مشكلة مع حتى جمعية، ما عندناش مشكلة مع التحكيم من بنزارت اللي جونا
0: من رابط بنزارت
1: اللي جونا. هاو من إذاعة الكيف نوجه لهم الشكر وتحية مرة أخرى عن نزاهة وشفافية متاح. بالنسبة للمظلمة اللي قاعدين نعانوا فيها بالحق من رابط الكيف
0: اليوم زالوا ثلاثة مقابلات
1: مقصودة. بالنسبة لي مقصودة، نعاود كلمة مقصودة، إذا كان نعمل لك اليوم مطلب التحكيم من نبقى ديما مصر على النقطة هذه.
0: المقابلة نتاعكم انتان هلا حد طاقم تحكيم طلبتوا طاقم تحكيم خارج رابط الشمال الغربي؟
1: هذيك الاخرين دي شارج اللي وريته لك في المقابلات اللي مازلت الكل. احتراما للمبدأ نعاود هولك المبدأ
0: تاع تكافؤ الفرص.
1: تكافؤ الفرص مازالوا جمعيات معنيين طلبنا للناس الكل تحكيم نزيه تتلعب في المستطيل الأخضر واللي يربح صحة ليه واللي يطلع صحة ليه.
0: هذا هو.
1: وإحنا اليوم أنا قلت لك مش من كيف ولا من سليانة ولا من كلنا توينس نحب الكرة تلعب للكرة كما نربي في وليداتنا اللي في جمعيتنا ونعلموا فيهم يحترموا الجمعيات الأخرى ونعلموا فيهم فنت يحترمونا ونعلموا فيهم يحترموا العباد اللي جيهم. اليوم كيف يلزمهم يحترمونا ما نجيش نقول الولد اليوم يلزمك تحترم الجمعيات الاخرى ويلزمك تحترم الولد ويتعرم المظلمه قدامي وانا ساكت.
0: بي
1: يعطونا حق
0: وهذا حقك،
1: يعطونا حق.
0: ثلاثه مقابلات مازالوا باقل مشكله للناس الكل، للناس الكل.
3: احنا برك الفرق كل ماذا بينا يكون اللي زربيت المجرمين يكون محايدين،
0: هذا هو معناه يكونوا هما في الرابطه الاولى ويطلبوا حكام اجانب اصلا. مازالوا ثلاثه مقابلات في اطار التعاون بين الرابطات، نجيبوا حكام مع راهو نزهوا حكام للكل اما باش ما نوصلوش نحكوا على باش نتفادوا الحكايات هذوما. صحيح صحيح، ان شاء الله سي مراد يكون يسمع فيا خويا، راهو حق الرد مكفول للجميع. نواصل معاك سي حكيم، هذوما وصلنا الاشكال الاخير هذه، ثم استئناف قمت به
1: بالنسبه للمجرى القانوني الاخر تاخذ مجراه هذيك فهمتي، بالنسبه لنا نحن حقنا وحق اولادنا وحق السيق وحق
0: الوالد
1: امانه علينا الكل، امانه على دايرين بالجمعيه وعلى الهيئه نتاع الجمعيه، امانه علينا الكل.
0: واضح
1: انا اليوم مطالب باش ناخذ حق الجمعيه نتاعي ووليداتنا والسيق الكل.
0: هذا هو اللي فهمت من كلامك، طواقم تحكيم لما تبقى من جوليات تكون من خارج ربط الشمال الغربي بالكيف، هذا اللي فهمته من كلامك هكا ولا ليس حكيم؟
3: المقابلات
0: الجايين ايه ما تبقى من مقابلات.
2: فما نقطه حنان سي حكيم
1: تفضل بالله سامحني سي عادل وبعد قبلش نقاطع. الطلب نتاعنا تعيين التحكيم ونرجع بيك بالله كان ينجموا يجاوبونا كان ينجموا يجاوبونا على اللي صار هذا، على بالنسبه لي خليني نسميها بالطريقه اللي يلزمها تسمى به، خليهم يجاوبوني على المهزله اللي صارت في الماتش هذا بالذات
0: في شهر فيفر.
1: في شهر فيفر اللي إيه؟ اللي تو ما جاوبتش عليه.
0: إيه انت من شهر فيفر وقتها رابط الشمال الغربي ما جاوبكمش.
1: باهي عملت استئناف.
0: ايه باهي.
1: في الاستئناف تعيين لي جلسه الاستئناف بعد اربع شهور بعد شهر.
0: ايه
1: اللاعب اللي عندي معاه قباره باربع مقابلات ولاعب ولاعب سته مقابلات. والخطايا 750 و500 خلينا نقولوا حتى على المبلغ خلينا نقولوا.
0: باهي.
1: باه في الاستئناف نحيت لي العقوبه
3: ايه
1: اربع ماتشات وبقت الفلوس. وبقت الفلوس بقت المخالفه. تحب تقول
3: وهما ديجا لا حابسين اربع ماتشات انا العقوبه صارت بطبيعه
1: العقوبه انت وفين واش تحب تقول كي تستئناف لي طيح لي اربع مقابلين
3: خدمات زوج جوارات لمده اربع ولا خمس ماتشات
1: وعلاش ما نظرتش في المضمون علاش ما نظرتش في المضمون علاش ما انا نحب الاجابه من الرابطه من الليغ من الجامعه نحب نفهم حاجه واحده كيفاش نلعب هذه اللي لازم حتى ريت حنين بعد 20 سنه باش نبقى نجبد فيه الموضوع المقابله هذه بالذات نحب نفهم التعيين اللي صار فيها على انه مبدا
0: هذا هو من حقك يعطيك الصحة سي حكيم
1: كاتب
0: عام فريق ساقيت سيدي يوسف والله ماذا بين الحاجات هذوما رانا نحكوا في حكايات أخرين رانا نحكوا على الشبان رانا نحكوا على حكام باش يتكونوا باش يتزادوا للرابطة هذاك علاش فرق الشمال الغربي في الوضعية
2: النقطة اللي أفضت الكأس سامحني حنان
0: مرحبا بنور يسمع نور بنتي بي
2: النقطة اللي حابين نتطرقوا لها بالحق وأفضت الكأس وسي حكيم نساها احنا راهو الاحتراز نتاع جمعيه برنوس على كسرى راهو امور راهو القانون فوق الجميع
0: هذا هو
2: راهي خذت النقطتين نتاعها وتستاهلهم وملاعبي معاقب سماح اما نحن النقطه الافاضل الكاس في ساقوس في جوس ما نحكيش حتى على جمعيه فما كاتريام جورني اللي تتقابل فيها نادي برنوس مع هلال برقو ما تلعبتش
1: أجلت
2: نحبوا نعرفوا علاش أجلت لأنه كان جاء اللاعب بارتي برغو بتيتر كان ما لعبش ومش مسجل على الفيديو ماتش وما تأجلش كان اللاعب تكون وضعيته سليمة ووضعيته قانونية أما علاش جاءت نحن نلعبوا في الستيام جورني والكاتريام جورني مازالت برنوسا مون كان ماتش كاتريام جورني وعلاش أجلت
1: خلينا نمشوا للنقطة هذه يعني كيما قلت لك ملم بالموضوع خليني نمشوا للنقطة هذه بالذات النقطة هذه بالذات خليني ما نقولش به مانيش نسمي كيما قلت لك الجمعيات ومانيش نسمي حتى جمعية حقها نقطتين ماهوش حقها ثم لجنة قانونية تعرف اللي هو حقها ولا مش حقها
0: يعني القرارات
1: بين زوج جمعيات
0: هذا هو
1: كان عندي منظيف في الملف تو نظيف كان ما عنديش منظيف في الملف القانون فوق الناس كل، كي تبدا الامور بالقانون.
0: برافو
1: يعطيك الصحه. لهنا بالنسبه للتاجيل مانيش باش نحكي على التاجيل هذاك، لهنا الترتيب تاع الجوالات. نحن في الجوله الرابعه اي تاجل الطرح، ولعبنا الجوله الخامسه اي. لهنا كجمعيه ساقيت سيدي يوسف ومتصدر الترتيب وفي المرتبه الاولى قبل ما توقع الاثاره وقبل ما يقبلوا النقطتين. لهنا نحب نفهم التاجيل وعليش ما قدمش بنهار، حتى كما ما نحب نفهم الاسباب وعليش قبل بنهار، بعد بثلاث ايام بالاربعاء ولا بالخميس بالسبت ميساش على عباد تقرا والحاجه كان ينجم بالسبت باش نبقوا محافظين. نرجع بيك ديما نبقوا محافظين على الترتيب نتاع الجواليت ومبدا تكافؤ الفرص مره اخرى، يدخل في باب مبدا تكافؤ الفرص مره اخرى باش نلعبوا كلنا في فرد توقيت وفرد جل خاطر الزوز معني
0: كما نقولش الزوز معني
1: مش الزوز خاطر ثم جمعيات اخرى كيف معنيه بالصعوب.
0: اي اللي فهمته من كلامك تحب على الشفافيه، اللي مش يطلع صحه ليه،
1: اللي مش يطلع
0: اللي باش يربح صحه ليه، اللي يكسب اثاره صحه ليه. اما نحب حاجه شفافيه ونحب حاجة تقنعني ونحب حاجة موجود في جمعية من ناس مضحية ناس صارفة ناس تعبة. خويا نورني، خليني نفهم اللي صاير واللي بعد هذيك الطلوع والأمور هذيك الكل تتحسم ولباس.
2: روح أنا مش نبدو أخي سامحني أختي.
0: سي مراد الحطابي لحظات ونتصل بيك خويا الغالي. فهمت فهمت ميساج كي وعندك حق الرد، وانا قلت لك من بكري راه وكما ذكرت راه ماذا بينا ماذا بينا العام الجاي نحكيو في حكايات اخرين غير يعني الاشكاليات هذوم. اي سي حكيم نربحوا شويه وقت لانه سي سوفيا نزاده مازال موجوده معنا.
1: نرجع ديما لنفس الموضوع يعني اللي قلت لك من الاخر،
0: اللي فهمت
1: اللي تاجل هذاك يوضح لينا سبب التاجيل واللي تلعب بعد الجوله الخامسه وثم فرق في الجوله هذيك تتنافس على الصعود.
0: واضح واضح يعطيك الصح. برشا تليفونات سي عادل بعد شويه. حق الرد راه مكفول للجميع وتحديدا رابط الشمال الغربي بالكيف، خاطر سي حكيم طرح برشا اسئله موجهين راسا للرابطه، يعني ما ذكر حتى جمعيه وما عنده اشكال حتى جمعيه، فقط هما يعني الحاجات اللي موجهين للرابطه ويحب فقط. ومن حق اي مسؤول او في اي جمعيه باش يعرف باش يفهم.
1: حنين هاني باش نزيد قبل ما نخرج من بحذيك من هنا، نحب نفهم مع شكون باش نتعامل، مع شكون شكون شكون نحب نفهم شكون تو باش نتعامل معاه في الرابط، شكون نحب نعرف مع شكون نتعامل. وضحوا لنا قولوا لنا شكون تو باش نتعاملوا معاه، شكون اللي باش يصير الرابط، شكون نقدم المطالب نتاعي، شكون نقدم الشكاوي نتاعي، شكون. وضحوا لنا ميسيلش ميسيلش وضحوا لينا خاطر ماناش فاهمين. يعني التو انت من بكري قلت لي هذيك مع نرجع عليك للهيئه القديمه، هاني يعني مازلت اتعامل معها التو، انا ما عنديش جديد. انا
0: تو جاوبنا بعد شويه اللي فهمته ما ثماش عندكم اشكال مع حتى جمعيه،
1: حتى جمعيه
0: ما جبت حتى جمعيه، فقط عندك حاجات تحب تفهمهم من الرابطه. تو سي مراد يتصل بينا بعد شويه ونفهموا هالاشكاليات هذوما، وان شاء الله توفى البطوله على خير ومبروك للصاعد من تو. باللي مش يكون شنو هو الاسم مبروك عليه وماذا بينا نقدم شوي
1: في المستطيل الاخضر.
0: هذا اللي فهمته. هاي سي حكيم يعطيك الصحه. سي سفيان بضيف امين ميل مساعد.
3: انا قلت لك دخلت للجمعيه من الاول. وليداتنا انا مربي، دخلت بعقليه مربي، نحب نشوف ولادي معناها خارج سور المدرسه بنفس إذا كان صغير يشوف الشيء هذا ما يشوفش نظام في الكورة، ما وين باش نمشوا؟ إذا كان ما يشوفش نظام في الكورة ما يشوفش نظام في الدنيا البر باش يمشي للشارع بطبيعة. احنا دخلنا للجمعية باش نأطروهم صغيرة ضمة كما قال لك سعاد البكري الجواري عايط مسيو وعايط عمي وليد وعمي عادل في وسط التيران.
0: اي صغيرات تكاهو
3: والكبار مش صغار 20 وفوق 20 عايت عمي ومسيو كذا. احنا نحبوا ماذا بينا. انا معليش من بكري ركزت على الشبان، الكره ماهيش سينيور بركه وطلوع وهبوط. اذا كان الصغار ما يلعبوش وبنسق به ما ثم سوء تسير في الحكي. نحن نقول لك تو وفدت للوحده والصغار لاعبين يمكن 4-5 ماتشات كيما جا ولعبينهم كيما جاي نقول لك. معناها نجحنا ان انت ثم دي ماتش مره يشد فيهم سي حكيم، مره يشد فيهم في بارتي اخرى.
0: ايوا فرنا نقطه الحكام وتكوين حكام، وعلاش ليه الرابطه ما استقطبش
3: حكام؟ لازم تكوين الحكام صحيح. لازم يستقطبوا حكام جدد ويكونوهم على قاعده،
0: ونعطوهم فرصه
3: رمحت. نعطوهم فرصه
0: ونعاونوهم بالذات هذوما هم بيدهم صغار يغلطوا ويتكونوا. المهم غدوه الحكام.
3: والله نحكي مع الجوالات ديما نقول لهم الاربيتر وحتى السنيور، في السنيور كيشوف جيجه صغيره كيف في العمر، نشوف جيجه صغير في العمر نقول له راهو صغير وجديد كذاك، نعاونوه شويه ما يسالش اذا به. اما انا نقول للصغير كما هكاك وبعد نشوف سوء نيه من الطرف المقابل، نولي نبيدي من نحشم قدام الصغير. مش كيفاش باش نفهموا باللي
0: هو توضح لامورك. هو ما نتصورش يعني النيه مبيته لهالدرجه خويا شو باهي يا سفيان، اما ما فيها بس نوضحوا اليوم
3: المفيد يوضحونا.
0: ثم مرحبا بكم يجوا بحذين المكتب الرابطه، نبقوا الكل على طاوله واحده، شنو تحبوا تفهموا هاتوا ونفهموكم، وتبدا الامور الناس كلها فرحة. باش تبقى الامور في المهموته تكثر التاويلات، والتولي بالحق وقتها النوايا مبيته، وهذا اللي ما نحبوش نوصلوا له.
3: هذاك ما نحبوش نوصلوا له. نقول لك انا نحكي لك على وقايه. معناها يجيك ولد صغير يقول لك سياره الاربيتر قال لي كذا، قال لي كلام مش باهي، ولا تصورت يا اربيتر.
0: ان شاء الله نشوفوا حكامنا يتطوروا، ان شاء الله نشوفوا حكامنا
3: تتطور.
0: كيما نفرحوا وقت نشوفوا سيف ولا حسام ولا الوليد يزفروا في الرابطه الاولى، حاجه تفرح وساعات يمشي ويعرف.
3: تونس كلها تعاني في التحكيم، تونس كلها تعاني في التحكيم. معناش دي زاربيتر يصفروا لبرا في الخير.
0: ان شاء الله الامور تتحسن.
1: خلينا نداء صغير بحذيكم من هنا من اذاعه الكيف. عندنا الملعب كيما نرجعوا بالضبط على حكايه الجرادان. اليوم فهمتي باش نلعبوا جمهورنا يتفرج من الكياس. التيران محلول، وعندنا طلب نتاع ملعب بلدي، ملعب حي في ساقية سيدي يوسف. سمعنا انه باش يوقع التعشيب تاع الملعب. نداء، نحن عندنا مشكله كبيره برشا، الملعب بعيد علينا برشا، وعندنا مشكله نتاع تنقل كبير برشا. نطلبوا قبل ما يبدو في الملعب، حاولوا ما نعرفش في على الاقل باش نستغلوا الملعب هذاك للتدريبات للفريق، للتدريبات للجمعيه، يكبروا نفاك التيران
0: ان شاء الله. المنشئات الرياضيه تتطور في الكيف، ونشوفوا مدرجات علاش لا في
1: هنا. نداء لهم من المنبر هذا، نقولوا لهم قبل ما تبدو نفاك التيران خلي يبدا تيران كبير شويه باش تنجم الجمعيه تترينا فيه، وباش نجموا فهمتي نزيد نوفروا ظروف مليئه باش نجموا ننجحوا اكثر.
0: هذا هو،
1: وان شاء الله ربي يوفق
0: ان شاء الله. ساعه كامله كنت حاضرين معايا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كما قلت راهو الفضاء مفتوح للجميع، للناس الكل. اليوم استقبلناكم، حظ سعيد للناس الكل فيما تبقى من جولات، والسعد صح ليه، والف مبروك من توا. فقط هو شويه توضيح اللي فهمتم هاللقاء هذا الكل، انه اليوم ثم اشكال بينكم وبين مكتب الرابطه، اشكال يتحل في جلسه. توضحون الأمور شوية، ونبقوا ديما خيين وفي رق شمال الغرب وفي رق ولاية الكيف، ثماش حتى فرق بين جمعية وجمعية. شكرا لكم الكل، تحية الحضور سي عادل، سي حكيم، سي سفيان، مرحبا بكم، وإن شاء الله توفى هالبطولة على خير وتوفى في كنف الروح الرياضية.
4: شكيف ماكش كالعادة اليوم؟
5: الامتحان قرب ونقصين دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
4: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
5: منصة جسور؟
4: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
6: منصة جسور اللي تعملها عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
4: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكاف أنه على إثر عطب طارئ على الشبكة يسجل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب هذا المساء على الأحياء التالية: نهج بيروت، المستشفى الجهوي بالكاف، شارع الهادي شاكر، عمارات ستار. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء تدريجيا حال انتهاء الأشغال. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ظهر اليوم الجمعة بقصر باردو أعضاء المجلس الجهوي بالكاف مرفوقين بأعضاء نواب الشعب عن دائرة الكاف. وأطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكاف رئيس البرلمان على متطلبات وانشغالات متساكني الجهة في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل، مع مضاعفة الجهود من أجل استقطاب المستثمرين وحلحلة المشاريع المعطلة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لينجاح موسم الحصاد والتجميع. تم خلال جلسة انعقدت اليوم بطبرقة الاتفاق على عدد من الإجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بطبرقة والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل لغاية يوم الاثنين غرة جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والربع، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغنا اليوم أن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس من الشهر نفسه. وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها نشرته اليوم. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة، إلى اللقاء.
6: سبورت تايم.

0: راجعين للمباشر رجاء. وقت ان اعطيت حق الرد راه الرابط الشمال الغربي بالكيف. شكرا للحضور فريق جمعيه سقي سيدي يوسف هيئتها المديره اللي كانوا موجودين، وتقريبا يعني الاسئله الكل والنقد الكل كانوا موجه لرابط الشمال الغربي بالكيف اللي راهو يبقى عندهم حق الرد مكفول. خليني نمشي نحكي على حاجات مزيانين ونحكي على مستقبل الأولمبيك الكيف والرياضة في الكيف. وقت لي نشوف نور اليعقوبي هكا موجود معايا. نور في العمر الصغير ما تبارك الله خدمة كبيرة وتبارك الله معروف طلعت سيدة تبارك الله معروف نور، ناس كلها تعرفه. نور هو مدرب شبان فريق أولمبيك الكيف. إن شاء الله إن شاء الله ديما إن شاء الله تكون بداية العمل مع فريق الشبان ومع شبان فريق أولمبيك الكيف، لأنه ما نجمش نحكي على مستقبل وما نجمش نمشي بعيد ما غير ما ثم خدمة على مستوى الجون الموجودين في فرقنا الكل ومنهم فريق أولمبيك الكيف. نور خدمة سنوات بدت تظهر النتيجة
1: الحمد لله، صرتو مع الجروب اللي عندي بريسك توعنا 5 سنين مع بعضنا، فما شكون أكثر
0: الاستمرارية
1: تجيب، فما انه شكون من الوليد حتى 8 سنين معايا. نتسلم عليه هدوما آدم رحال. الحمد لله بدينا بحلمة، بدينا سيزون 21-22 بدينا مع بعضنا، كنا عارفين اللي الطريق ما هو سهل، كنا فاهمين انه يلزمنا نمنوا برواحنا، واللي رانا في الاخر الاولاد لازمهم يفهموا اللي هما في مرحله تكوين، ما يهمنيش في النتائج ما يهمنا في حتى شيء، المهم هما يتطوروا ويتحسنوا في الاخر، ديما لازمهم يوصلوا يفهموا اللي لازم يلعب في الاكيب سينيور، لازم يكون حاضر، لازم يكون ادابتي، لازم يكون عنده ثقه كبيره في روحه ويمن بروحه مهما صار. ديما نقول للاولاد ديما الفشل ولا بوع مش فشل، هي عثرات لازمها تكون كامليها بكشف في شخصيتك. لازمك تمن بروحك لآخر لحظة وتفهم روحك عشان يقادم وتعرف المسؤولية وتكون مسؤول والحمد لله.
0: نور حسيتش في فترة اللي غالب هذيك أولمبيك الكيف نتاعنا الفريق مر بفترة صعيبة ليجون تقريبا اندثروا ونعرفوا شنو اللي صار، وصلوا فرق يجوا من جهات اخرين والأولمبيك الكيف ما تحضرش. كيفاش صبرت في الوقت هذيك؟ كيفاش عشت؟ كيفاش نجمت بالحق مدرب شاب شديت الصحيح باش تكمل في ظل الوضع هذاك الكل؟ وقت اللي نحكي على السنوات هذوكم راه وقتها الهيئات المديره اعطيك منعوا صنف الاكابر والاخرين ربي معاهم وتو يجي منها وقتها يلزم قلب صحيح.
1: الحقيقه ديما الروبير نتاعي ديما الاولاد، ما يهمنيش في ليكيب سينيور الحقيقه نتاع ربي ما نعدلش مهما كانت الظروف، يلزمنا نترينو ولزمنا نقدمو لازمنا نتعاملوا مع الظروف الكل، هذه تدخل في شخصيتهم كملاعبين. لازم يفهم ويعرف انه مهما كانت الظروف ما فما لي زيكسكوز ما يلزمهمش يكونوا موجودين، لازمك ديما تخدم مهما كانت الظروف، عندك كرة عندك 10 عندك 20 لازمك تجي تترينا وتكون حاضر. والحقيقه ما دام ظروف صعيبه برشا وصلنا معناها حتى ديبلاسيو على جيوبنا ما عندناش ما نشكر نترينو بكرة تايكات وزكور نفكر تعفوتسال وقتها مي الولاد معناه يفكتيف 30
0: خممتش وقتها باش تخرج يزي فيه بركة. اسمي نور اليعقوبي ومازلت صغير ونجم نخدم في أي جمعية.
1: شوف مدام كيف ما هما نوصل لهم ميساج معناه لازمهم يمنوا برواحهم ومهما كانت الظروف لازمهم يترينو ناك كيف زيدا معناه.
0: كان عندك الإحساس اللي مش يجي نهار وتفرج
1: بطبيعة الحال فما ربي في الدنيا يعني ديما واحد يكون متفائل خير ولازمه يكبش في حلمته وهذه حلمتي أبريتو يعني ما نجحتش كرويا يعني كملاعبي حبيت نعوض وكانت عندي فولونتي كبيرة اني نعوض ونتفوق في المجال تاع التدريب ونشكر الناس اللي امنت بيا الحقيقة تاع ربي ما خلتنيش اللاشي سياد العبيدي مدرب الحراس، سي الدكتور محمد منصور بزراعة برشا عاونوني سي محمد علي الرجبي، سي عمر الشيبوني، ونشكر الناس اللي خلتني ندخل في الدومين هذا، يعطيهم الصحة الحقيقة من وبايا، وشافوا فيا حاجة الحقيقة ما كنتش شوف فيها في روحي،
0: وهذيك من أسباب اللي قلوا تفتح لك الطريق.
1: بالضبط تجي حمومة فما ناس وصلت معناها كيف سيادم، وصل حارس عليا أكثر مني فهمت، كلمني ويقول لي يجا ونحكو.
0: سمعني ريت وقت تبدا القلوب صافية
1: تبدا خويا الكبير
0: ما عندوش عليه شادم باش يبغضك، ولا عمر ولا رجبي الوليد ولا منصوري الكل هم بالحق الناس هذوك مرام هما ضحوا اليوم. ان شاء الله ان شاء الله النتيجه نشوفوها في جيل جديد باش يطلع في فريق اولمبيك الكيف. شفنا شويه في السنيور السنه وقت اللي شفنا عثماني وشفنا يوسف وشفنا برشا وليدات، هذوك راهم ولاد اولمبيك الكيف، هذوما راهم كعيبات من برشا. ان شاء الله نشوفوهم العويمات الجايه،
1: ومين يونسي وياسين سيلي ومعيد غربي وخليل بريني، هذوما كيف كيف
0: ما شاء الله
1: عملناو التيتري مع بعضنا، هزينا الكوب دو لا ليغ مع بعضنا. نفرح الحقيقه
0: وكانها هذيك اولى النجاحات.
1: طبيعه الحقيقه محبتي للولاد ما عندكش فكره، معايا كبروا معايا ما زلت نقرا ريني فيهم، ما زلت نقرا كبروا معايا وحلمتهم كبيره، وتشوف في ناس مكبشه، ناس تشوف مهما صار ديما يترينا وديما يجي وحاضر ويسأل ويجاوب وحده ويسألني، وتصير ظروف فما شكون حتى من الأولاد معناه عاطي يهز تليفون يقول لي كوتش وينك حاجتي بيك نحب نحكي معاك. عندي مشاكل
0: كبرت العلاقة
1: علاقة أخواتي ما همش الحقيقة نتاع ربي، ما هيش علاقة نتاع مدرب ولعب اوكي في التيران يعرفوا هما الشيء، ما برا التيران اصحاب على الاخر يعني، نحكوا بريسك في كل شيء، نقعدوا مع بعضنا نسلموا مع بعضنا في الشارع، نقعدوا بالساعه بالساعتين نحكوا مع كاين اصحاب برا التيران اصحاب،
0: وهذوكم راهم حاجات من اسباب النجاح
1: طبيعه. الحقيقه نشوف في حلمتي فيهم هما يعني، اللي ما وصلتلوش واللي ما وصلتش في الكوره حبيتهم هما، ينشوف في حلمتي فيهم هما. ناس دوي الحقيقه، ناس تترينا
0: فيهم، شكون غدوه تشوف فيه مستقبل اولمبيك الكيف؟ فك المجموعه هذيك اللي بدات من التتويج عامناه ومش نوصلوا للسنه على الموسم، فيهم اللي عويمين ثلاثه، ثم عدد كبير مش يكون فريق الاكابر
1: موجود. سميك 10 من لاعبيه
0: ما شاء الله،
1: سميك 10 من لاعبيه
0: مستقبلهم ما يستنى فيهم،
1: مستقبلهم يستنى فيهم في كل واحد.
0: تعرف عندها مدة أولمبيك الكيف ما عندهاش مجموعة هكا من جيل عدنان وأيمن وسامي والولاد هذوكم ودروازي وعمر لي أنا تقريبا نفس العمر وكبرنا مع بعضنا. وقتها ما كانش في أولمبيك الكيف برشا انتدابات، لدرجة أني نتذكر وقتها في الرابطة الثانية كعبتين وكعب الأخرين كلهم أولاد الكيف، بوزديك زيدة وقتها من نفس الجيل، عمر الشيبوني أكبر شوية، اما وقتها كان جيل بلي اولمبيك الكيف بليل الفرشيشي
1: وحسام الجاني
0: حسام، من بعدها للاسف يعني بدا يتراجع الاعداد، تراجع لدرجه انه اولمبيك الكيف ما تعتمد كان على الانتدابات. اليوم هذه الفرصه اللي ربحناها من سنين مع مكرم العامري واللي اعطى فيهم ثقه كبيره
1: بالضبط،
0: واللي طالعين من عندك انت واللي طالعين من عند غيرك، هذوكم هما مستقبل اولمبيك الكيف
1: طبيعه مدام هو نحن نحبوا ولا نكره ونعرفوا الكيف اولمبيك الكيف ما عنديش دي سورس بجيب برشا فلوس بريمو معناها، وثاني حاجه
0: ما يعيشوها كان ولادها يكذب عليك ما
1: تسنيش حتى كاليتي موجوده موجوده
0: جوست برك انا اثنين ثلاثه نحكي معاك
1: مقاييس خفيفه يعني، ما عندنا ملاعبيه بالحق كاليتي كبيره ولا بروف معناها كل عام فما برشا ملاعبيه يخرجوا يتستوا في
0: جمعيات اخرى ونفيقوا بهم من بعد وقت
1: يفيقوا ابار نفيقوا بهم مادام يتقبلوا في الوقت معناها وتبقى
0: جمعيه بهم بعد وقت في السنيور ذيك ولد اولمبيك الكيف ومكثرهم
1: موجودين برشا موجودين برشا الحقيقه، والكيف لازمها تخلي ولادها
0: بالضبط
1: ندخلوا حتى باش نحكوا انك تحب تجيب فلوس لازمك تخلي ولادك معاك في عذر، تبيعوا بعشرة تبيعوا بمئة تبيعوا بمئة وخمسين.
0: ونرجع لك العقلية اللي كانت عنا جيل وجيل، سمير وعماد ومراد وكريم وعادل وكريم العموري والناس هذوكم الكل، كلهم ولاد الأولمبيك وقتها
1: كلهم
0: عطوها وعطتها
1: بالضبط. هي الأولمبيك معناها مانيش انا باش نحكي عليها. وحاجة أخرى مدام الحقيقة معناها يلزمنا نركزوا أكثر بياسر مع لي جون، فما مخزون رهيب رهيب، معناها نعرف الكلمة اللي نقولها بالضبط، فما مخزون رهيب
0: بالمخزون هذا وصل سنوات
1: رهيب، ما هوش مخزون عادي معناها نتاع زوز ملاعبية 3000 في كل كاتيجوري تلقى 4-5
0: حاجة تفرح ملعبية. مثلا
1: مي الأمور ما نعرفش كيف أفسر لك بالضبط، زلنا نتلو بهم أكثر.
0: هذا شكون مش نسألك
1: حاجة كان. مثلا مشكور سي عمر شيبوني رئيس فرع شبان ومدير رياضي، يعني اختار أنه نبدلوا ليج، الله غالب حبينا نلعبوا في ليج الكيف، ما ليج الكيف ما فيهاش برشا ماتشوات، اختار أنه نمشوا ليج بنزار، النيفو الحقيقة خير.
0: اليوم بصعود الأولمبيك مش تبدل برشا معطيات
1: بطبيعة ديزيون دو بس هتلعوا مع الكيب واللي ماتش أكثر، حتى الريتم يولي خير، تولي برشا حاجات خير.
0: الريت القاطرة وقت تكون أولمبيك الكيف السينيور في القسم الوطني بي مش تبدل برشا معطيات
1: بطبيعة.
0: يعني وحبينا ولا كرهنا ذوما رابطات جهوية، ثم رابطات يلعبوا زوز مقابلات 3 في العام، رابط بنزرت ممكن أهون شوية، مي هذا كل ما يعطيكش حقيقة الملاعب فنيا
1: بالضبط، فنيا ما يعطيكش حقيقة الملاعب. إذا ما فهمش ريتم ما تنجمش تتحكم على
0: إذا ما لعبش مع الملعب الجيبسي وتحاتة طويل وحمام لنف ونادي القربي وجندوبة والجمعيات هذوكم الكل
1: والأولمبي البيجي
0: والأولمبي البيجي ما عندك ما عملت وقت
1: بالضبط. الحقيقة الريتم مهم، واللي ماتش هما هي هو الماتش هو سورس آخر مش أنك تعلم الملاعبي ولا تكون الملاعبي، ما هوش عنطرين ما بركة، هو الملاعبي كيف تلعب ماتش كيف قاعد يتعلم. أوكي ما يمنيش في النتيجة وكذا، يهمنا في المانيير، يهمنا في الطريقة اللي يلعب بها الملاعبي، النتيجة ديما تجي في الاخر. هو ديما نقول له ليه ديما نقول لهم ديما نتغش ساعات نربحوا وجهي يبدا مقلوب استير ولا حاجة يبقوا ما فما ماتش رابحين يعني ويتا زيرو ميتون لول وشوفوا فيا مقلوب يعني. وما نتغش على المانيير يعني ما يمنيش في النتيجة. اوكي
0: ممكن السيزون جاي مش تولي تربح واحدة بلاش تبدا فرحان،
1: لا ما يهمنيش في النتيجة
0: فنيا يعني نحكي
1: فنيا مدام هي المانير هي الأهم.
0: وقت كنا الادفرسير نتاعك اسمه مستقبل جيبس ولا مستقبل سليمان ولا راجع من رابطة الأولى تربح واحدة بليش تبدأ فرحان برش.
1: شوفي مدام المايند سيت كاملة يعني في العالم المعتمد عليه يعني المعتمد به ولا معلش لازم الملاعب يتطور
0: صحيح،
1: ما يهموش في النتيجة
0: وما يتطور كان بالمنافس اللي يكون
1: اللي في جرم نقوله بلغتنا نحن يعني. النتيجة ما تهمش، نجم نربح اليوم 10 وما فهمش مانير فهم حط شيء ما فهمش حاجة زدتها للملاعب هذاك والملاعب هذاك ما فهمش حاجة زدها لصاحبه وغيره، وهي هي هي عجلة تدور مع بعضها. نجم نخسر ونبدأ فرحان الحقيقة، مين شخصيا نحترم ديما هي هو الانتصار ولا الربح هو غريزة بشرية يعني الاخر مهما كنت تعمل فيه ديما ماذا بيك تربح، ما احترم الحاجة ذي بالنسبة للولاد ما يلزمهم يحترموني ويحترموا البروسيس اللي هما فيه الممشى اللي هما فيه، يلزمهم الأسلوب يكون مهم أكثر من النتيجة، ما يلزمكش كملاعبي تأخذ عبء النتيجة والمسؤولية هذيك. في السينيور حاجة أخرى، عندك المدربين يعرفوا معناه ما شاء الله عليهم يعرفوا كيفاش يدخلوك في الجروب ويدخلوك في الاسبري هذيك نتاع ربح وخسارة والأمور هذيك، أنت تو تلعب تعمل جو تترينا تعمل في حاجة اللي تحبها تكون روحك بطبيعة الحال وتخمم لنهار آخر، ووقت يجي نهار آخر بحاول الله فما معناه طرق أخرى يتصرفوا بها المدربين مع اللاعبين هذوم. الانتجراسيون ديما في السينيور ديما صعيبة شوية سورتو في تونس، نعرفوا العقلية تاع ملاعبي صغير ما ينجمش مي البوتنسيال هي الكل والكومبيتونس هي الكل يعني ابريتو في كل شيء كمدرب كلاعب مهما كان الدومين اللي انت فيه الكومبيتونس هي الأهم، ما يزمكش تخمم اوكي صغير عمري 16 17 ليه مازال وقتي وما زلت ليه لازمك تدخل بمايند سيت انك قادر تلعب وقادر تبرفورمي وقادر توصل وتعمل كارير من اللي عمرك 16 17 سنه كيف ما حكيت انت مدام على مع عدنين لعبيدي وغيره وغيره وغيره بدو صغار هذوما وتشوف تبارك الله كارير
0: وكبروا مع بعضهم الكل
1: كبروا مع بعضهم وتشوف كارير
0: بين بعد كيف نحصلوا 8 ملاعبيه ولا 9 ملاعبيه يعيشوا وعايشوا اولمبيك الكيف لسنوات حتى اللي يخلط الجيل اللي بعده
1: هي لازم كونتينيتي
0: اما الخيبه وين انه وين يصير الفراغ الفراغ وقتها سوى انه اولمبيك الكيف بين بعد الجيل هذاك مثلا غادروا اولمبيك الكيف الوضعيه تبدلت فريقي لعب سنوات في الرابطه الثانيه مع الاحتراف والانتدابات اللي ما مشاتش الامور اولمبيك الكيف بقى 9 سنين في الرابطه الثالثه ومن الحاجات اللي ممكن خلوا اولمبيك الكيف في الرابطه الثالثه للسنوات هذوما هما غياب الفريق اللي كنا نحكيوا عليه مع وجه جيل اخر جاي مثلا مع وجه كعبه كعبتين ثلاثه ما مشتش الامور والوضعيه عرفناها الناس الكل
1: هي مدام اول حاجه الاستقلاليه هي ايه؟ هي كلها مربوطه ببعضها
0: صحيح.
1: اذا اداريا مستقر كايكيب يعني اوتوماتيكمون الامور باش تبدا تمشي
0: صحيح
1: نحن مثلا في الكيف قداش عندنا هاي منتخبه بار معني سي مختار يعطيه الصحه معني. كلهم هاي التسييريه كلها تعدي في
0: وضعية
1: الامور
0: صعيبه
1: بالضبط
0: ما تلقاش
1: ما تلقاش معني ارضيه مهيئه 100% انك
0: باش تخدم الاصناف الكل ولا
1: اي اذا اليوم نخدم مع فلان يخمم بطريقه
0: اي
1: غدوه نخدم مع فلتين يخمم بطريقه ما فهمش شكون فيهم غلط وما فهمش شكون فيهم صحيح
0: ويذيعوا صغيرات
1: بالضبط يذيعوا صغيرات الحقيقه اقتنعتني بالاستمراريه كي خدمت مع الاولاد هذوما من الاكاديمي اللي مازالوا صغار اللي مازالوا يلعبوا في الاكاديمي بدو معايا وقتها وكملنا مع بعضنا كل مدير فني يجي يختار انه نور يعقوبي لازم يواصل مع الترانش داج هذه يعطيهم الصحه يعني يعطوا فيا ثقه يقولوا لي يعني الخدمه في تحسن وكذا الاستمراريه الحقيقه هي كل شيء
0: هي تجيب النتيجه
1: بالطبيعه اذا عندي رئيس موجود اللي عنده 3 و4 سنين
0: يفهمني ونفهمه رئيس فرع كيف
1: ونفهمه بعضنا وعندنا بروغراماسيون واضحه وعندنا برنامج واضح باش يعطي في الاخر في التيران
0: الموسم هذا كان استثنائي الاولمبيك الكيف تقريبا يعني الخدمه الكبيره الكل صارت على السنيور وعمختار وقتها كان الهدف نتاعو انه يرجع اولمبيك الكيف للرابطه الثانيه اثرش على الاصناف الاخرين وجود عمر الشيبوني انه قلت راه عمر سنين عنده 3 كاسكيت ولا 4 كاسكيت انه تكون مع لي جو تبدا مع السنيور وتبدا مدير رياضي وتجري منه ومن غادي ومنه ومنه ومنه ومنه ومنه نجح مع المجموعه اللي صعدت بأولمبيك الكيف شنو خلى في اللي جونا حتى راه كان يسمع فيه اعطاكم حقكم ولا الكل مشت للسينيور
1: باش نكون صريح معاك يعني ما يغيب عليه حتى شيء سي عمر معناها حتى كي بدينا من الاول مع بعضنا كان واضح قال فما اوقات مانيش باش نكون متواجد مي نسقوا معايا وننسق معاكم الحقيقه يتبع في كل شيء حتى معناه البريود الأخرانية اللي تلاقيها أكثر معناه في السينيور اللي مازال يتبع ويسأل وش عنا وش ما عنا شني الأمور شني ماشي شنو وش ماشي كنا بريسك معناه نجتمعوا كل جمعة غير البريود الأخرانية كذا تلاقيها أكثر شوية في الحاجة ده سي عمر الحقيقة دخل من الأخر قالك نحب ننجح بيكم أنتم ومع بعضنا كلنا وخيان وفر الظروف الكل ظروف الحقيقة
0: حسنت الوضعية
1: الحقيقة ملي نلعب أنا عمري يمكن 25 نلعب 15 سنة في الكيف وموجود في أولمبيك الكيف عمري ما الحقيقة ما تعديت بالظروف بالطريقة هذه موجود كل شيء كل شيء متوفر
0: شيء يفرح راه
1: شنية تحب
0: معاك
1: شنية
0: نور
1: ما تحبش
0: ولا مع غيرك من ستاف
1: بالضبط يعني الناس كله ونحن كي نحكي لك معناها ستاف كل في الليجان نحكوا على شيء هذه الحقيقة موفرين لنا كل شيء لا شاردة لا وردة كل شيء موجود كل شنية تحب أنت شنية تحب نزيدك شنية تحب ما نزيدكش شنية عندك مشكل شنية ماشي شنية ماهوش ماشي امور حتى معناها تاديبيه وكذا. الحقيقه لقيت ناس واعيه، ناس بالرسمي يعني مصلحتها هي اولمبيك كاف، ما عنده حتى مصلحه معناها، ما عندوش مشكل يعني انه يظهر اسمه ما يظهرش، ما مفيد نحن ننجحوا، المفيد الامور تمشي، وناس الحقيقه ذي تحب اولمبيك كيف. هذا هو اللي فقدناه يمكن،
0: وعنا مدة على العقليه هذه،
1: كل ناس تعارك الحقيقه على اولمبيك كيف وتضرب بالبنيه، بتضرب بالبنيه بالحق. هنا ما يزيد يشجع معناها كي يشوف الولاد الصغير كي يبدا يترينا ولا يبدا يلعب، والانترينور كيف كيف يزيدوا يشجعوك اكثر انك باش تزيد تعطي، تزيد تمد الاولمبيك كيف اكثر. يعطيهم الصحه الحقيقه كل بدون اي استثناء.
0: الرئيس يعمل طل كل مره هيك،
1: موجود موجود سي مختار يطل ديما، يطل حتى ما يطلش يهز تليفون يتكلم، يعطيه الصحه. ناس تحب تنجح، ناس تحب الجهه وتحب الكيف وتحب اولمبيك الكيف من كل قلبها معناها.
0: كيفاش عشت نور فرحه سعود؟
1: الحقيقة من شعور من نجمش نصفه لك. أنا كي ولدت معناه ولعبت، لعبت في في الرابطة الثانية، ووصلت حتى لعبت في الرابطة الأولى. نهارت اللي طاحت الكيف نتفكر نهار هذيك بالقديه بالقديه،
0: وما ثم شكون ينسى نهار هذيك. ايه
1: تفكروا بالقديه بالقديه معناه سي كريم، انا جاله تحية سي كريم بو عليك. ناس داخة، ناس تبكي كريمة. ناس
0: هذوما الناس اللي خلوا اعمارهم في الاولمبيك راولا.
1: الحقيقه ما تفاجاتش برشا راني بالصعود.
0: كنت عارف اللي ماشيين في الطريق الصحيح.
1: واضح واضح، الناس واضحه وديمارش واضح، الناس تحب تطلع، ووفرت الظروف الكل للاعبيه اللي طرفني اللي نوجه لهم تحيه كل. كان واضح انه باش نطلعوا، اما حتى وهي واضحه الحقيقه ما نجمش نوصف لك يعني. واحد لحمه وقشعر نهارتها،
0: فرحه كبير
1: ونعال الكار كي شت، ما نجمش نحكي لك
0: يعني. رجعتك سنينك
1: سنين الله رجعتني لتالي، ونشوفه جميع جميع عشت في الكيف، وريت الكيف معني الكافيه مركزين مع اولمبيك الكيف. اني صغير يعني معني ما خلطتش على الجينيراسيون وقتها، الكيف قويه قويه يعني في الناسيونال ا والناسيونال بي. ناس في القاوي تحكي، ناس فرحانة، ناس تتحدث، ناس هاي وقتاش نمشي، وقتاش نشروا المريول، وقتاش نقص واي بون مول عام جاي هاي.
0: تبدل الكليم،
1: تبدلت برشا حاجات، وظهرت برشا ناس تحب اولمبيك الكيف بالحق.
0: وقت يتعب الملعب بالجمهور
1: بالضبط
0: في الماتشويت الاخرانيين،
1: اولمبيك الكيف جمعية كبيرة،
0: وقت الناس منسوش اولمبيك الكيف، مضطرين انهم بعده مضطرين انه يبقى بغصته ويتبع من بعيد. بالضبط. 9 سنين كاملين جاملين بالحق، راهي مثما ناس ماتت بالحق، راهي قهرة، راهي غصة، راهي حاجة خايبة على الاخر انك تعيش 9 سنين في الرابطة الثالثة بعد وقت اللي تسيب الجمهور هذاك ورجع. هذوكم الناس اللي يحبوا اولمبيك الكيف، هذوكم الناس اللي بالحق في الجولات الاخرانيين وقت اللي رجع على الملعب يتعب، رم ناس صحيح

0: وصلت له كيف في الأوقات هذيك، يعني ما عندكش كلام يعبر وما عندكش فكرة بالرسمي شنية قاعدة نحس ونحب ولا نكر. أولمبيك الكيف ردتني راجل الحقيقة نتاع ربي، ما كما يجيش أولمبيك الكيف ما نوصلش للحاجة ذي.
1: باهي واحد يعترف، باهي راهو نور تبارك الله اليوم ينجم يكون في أي جمعية، أما وقت اللي يحكي هكا ويعترف بفضل الأولمبيك الكيف ما صبرش عباد هكا يكونوا كيفك نور ويعرفوا بالحق. أنا وقت نقول أولمبيك الكيف فخر الانتماء، نعرف شنو نعرف شنو نقول، أولمبيك الكيف هي فخر الانتماء. خليني نور نرجع للسيزون هذه، كيفاش كانت مقابلتكم اليوم انتم فنا فنا فنا بالي بالضبط، مقابلتكم وانتم زاد كيف كيف باي باي للربيت بنزارت لأنه ثم برشا أمور مش تتبدل، كيفاش كانت السيزون هذه؟
0: بدينا سيزون بدينا على بكري الحقيقة، كيف ما قلت لك سي عمر يعني خير انه نبدو على بكري، فما برشا امور فايتتنا واللي فاجاني الحقيقة هو مطلع على الحاجة ذي يعني ويعرف وما بعدش، ما بين انسان ما بعدش وباللي يعني ما هوش موجودة ما اللي يتبع. بدينا سيزون على بكري، عملنا لي تيست، بدينا سيزون اكتوبر نورمالمون وبكري برشا بارابور
1: الجمعيات الاخرين،
0: بكري برشا برشا لعبنا كات ماتش اميكو، بدات السيزون على بكري كيف كيف رابط ونزرت مش كيف رابط الكيف. الحقيقة المستوى بعيد ياسر على رابط الكيف، الله غالب يعني ما هيش عجبتني الكلمة مية ذيك هي الحقيقة،
1: وذيك علاش خيرت وتمشي رابط بنزرت
0: بالضبط. وسي عمر يعرف كل شيء، خير أنا نمشي رابط بنزرت. بدينا لي ماتش متاعنا الحمد لله، يعني اللي لوجوا عليه لقيناه مع الأولاد، لعبنا 13 ماتش قبل البلاي اوف، ربحناهم 13 ماركينا 44 قبلنا بونتو باركا
1: اكاهو
0: متغش عليه شو اسمه الجول احمد بن ذياب بجد تحيه حمود، نحى 3 بيلانتيات ديجا الجمعه اللي فات في الكاردو فينال كونتر
1: المرجين
0: تبارك. كونتر مرجين رياضي بتبارك الحقيقة، مدام ما لقيتش مشكل بحكم اللي يعرفوني ونعرفهم ويعرفوا المتطلبات اللي جاية من عندي شنحبش نحبش ما نحبش، قاعدين نتطوروا من موسم لموسم، الأولاد فاهمين بالضبط شني يلزمنا نعمل وشني ما يلزمناش نعمل، ناس دوي ناس موتيفي ناس مقتنعة 100% في اللي نحكي لهم فيهم، يطبقوا اصحاب مع بعضهم اسبري معناها جروب ما بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليهم الكل. نحكي لك معناها من اللي بدينا مع بعضنا حكينا عن نهار هذا يمكن عندنا 6 سنين وقت اللي مازلت نقرا ريني فيهم، حكينا عن نهار هذا وحكينا انه لازمنا نمنوا برواحنا واللي فما بروسيس ما نجمش نوصل نيفو معين بعد عام ولا بعد عام،
1: راهو نهار تتبدل الظروف في اولمبيك الكيف بالضبط،
0: ناس مهما كانت الظروف تجي تترينا مادام نديبلاسو بالفلوس اوكي ما فهمش حتى مشكل ناخذو من عند والدينا نمشو نلعبو، ما فهمش كور ما فهمش ماء ما فهمش فطور، يقول لك كوتش خويا هزنا نحبو نلعبو نحبو نكورو نحبو نشيخو
1: وقتها تعرف اللي ذكروا مشروع ملاعبي
0: بالضبط وما هيش محصورة في 5 ولا 6 ليه جروب كامل. فرحان برشا اللي وصلنا له يعني مع بعضنا، مش فنيا لكن علاقيا يعني علاقتنا مع بعضنا أبعد من أن نكونوا معناها زوز ملاعبي زملاء ولا ليه نضحكوا نفدلكوا نلعبوا نحكوا مع بعضنا في كل شيء نشكوا لبعضنا من كل شيء ما نبيعوش بعضنا يعملوا
1: هما ولادك
0: بالضبط
1: ولادك كهو سنين وسنين
0: سنين دو. وسنين ايه الحمد لله ايه
1: تشوف فيها مستقبل الأولمبيك الكيف نور كما ذكرنا منذ البداية بعد هالمقابلات اللي لعبتوهم وهالفرحة نتاع صعود صنف الأكابر، تشوف فيهم الوليدات يذوكم نتاع غدوة نتاع انه باش يكونوا خزان أولمبيك الكيف
0: الحقيقة مدام كيف ما قلت

0: تاكل
1: كيف اولمبيك كيف الكل في الجينيور الكل ميليكول للجينيور فما برشا من لاعبية قادرين يوصلوا، فما برشا من لاعبية قادرة اولمبيك كيف تعمل عليهم. مخزون كيف ما قلت لك، مانيش نكبر في الكلمة، مي مخزون رهيب. عندنا ملاعبية دو كاليتي مطلوبين في أحسن جمعيات في
0: وهذيك
1: تونس.
0: أولمبيك الكيف راه وقت اللي تحكي
1: بالضبط
0: مع الزقال اللي نوجه له تحية رزوق النهدي ويحكي لك على الستينات والعدد الكبير اللي موجود في العمر وليداتك انت توا، تقول أولمبيك الكيف من أول الدنيا فيها العدد الرهيب هذيك. أما كما ذكرنا وكما حكينا صحيح صعوبات وقلة المادة، وللأسف يعني ثم عديد الخيبات، ثم ناس الغالب حاولوا ما نجحوش، ثم عباد تمنوا انهم يصعدوا بأولمبيك الكيف، عملوا مجهود كبير ما وفقهمش ربي باش ما نقولوش حاجات اخرين. هذوكم هما الحاجات اللي خلوا أولمبيك الكيف مرة فوق مرة لوطة. اما كابيبنيير أولمبيك الكيف من احسن الجمعيات في
1: أحسن
0: تونس،
1: من أحسن جمعيات في
0: من
1: تونس،
0: احسن الجمعيات في تونس.
1: نسمي لك برشا من العبية ديجا نتفرجوا فيهم في تلافس تو
0: باهي
1: ولاد أولمبيك الكاف، ولا من جهة الكاف
0: ايه
1: فما كيف فما من العبية مستقبل رياضي الكاف في برنوسة، يعني برشا من العبية خرجت من ليكيب هذيك. موجود برشا من العبية يلعبوا في ليزيكيب الكبار، أمين عزي، أمين جبالي، عزيز جبالي، صالح
0: شهاب
1: برهومي، شهاب شوقي الرزقي،
0: برشا
1: شوقي الزيتوني،
0: زيتون
1: الزيتوني،
0: ايه
1: برشا من لعبية يعني موجودين. كيف كيف فما سليم ورفلي، فما حسن كوكي، موجود برشا من لعبية خسرتهم الحقيقة أولمبيك الكيف. إن شاء الله الحاجة ذي ما تتعودش، وإن شاء الله أولادنا يبقوا في الكيف ويعيشوا في الكيف ويطلعوا من الكيف ويرجعوا بالفايدة للكيف، كسوا رياضيا ولا ماديا ولا اللي هو. الناس الحقيقة ديما عندنا ثقة أكثر في الملاعبية اللي من برا، معناها في وقت من الأوقات ما عندناش ثقة في ولاد، والشيء ذا وصلنا للاندثار،
0: صحيح
1: وصلنا اندثرنا خاطر عملنا على ناس ما عندها حتى علاقة بأولمبيك الكيف،
0: لا يحس
1: لا يحس
0: بالمريول
1: بالمريول، لا
0: ولا
1: يحس
0: حد شيء.
1: بالعبيد، ما يحس
0: ايه
1: بحتى شيء،
0: فيهم اللي جاي خذ
1: وحتى كان
0: فلوس
1: جاي
0: وما لعبش
1: بروفيسيونيل
0: حتى 10 دقائق اصلا
1: بالضبط،
0: وغادر وبعد مشى يشكي بالاولمبيك اصلا. ايه
1: وخلينا في ظروف
0: ايه
1: نسام حتى نعملهم نفكرهم
0: ايه
1: بالقديه بالقديه بالقديه،
0: مو مشكلة ما
1: ربي
0: ننسوش
1: يهديهم
0: الا غالب ما هو
1: تفكرهم
0: ايه.
1: بالقديه. ما يدوم
0: نحن
1: في
0: اليوم
1: الولاد كان
0: وصلنا
1: حجر ومن الاخر معناها.
0: باش ما يتعودوش للسيناريو هذوكم نور يعقوبي، باش ما نوصلوش لك المرحله هذيك، نجيب كدس جيب كدس جيب كدس اللي يبيعك واللي يسمصر فيك واللي يسمصر في اولمبيك الكيف واللي واللي واللي واللي. اليوم هذوما ولاد نور، هذوما هما المستقبل وغيرهم وغيرهم، باش ما نرجعوش لك الفتره هذيك اللي نجيبوا كدس ومن بعد ما
1: بالضبط
0: اولمبيك الكيف قعد 9 سنين في الرابطة
1: في الرابطة
0: الثالثة.
1: الثالثة
0: ايه
1: للأسف يعني
0: ايه اليوم كيفاش نحافظوا عليهم الوليدات هذوم؟ اليوم عم مختار وعمر الشيبوني والهيئة الكل رام هذوما مشروع نتاع مستقبل. شنو طالب نور من الهيئة اليوم؟ شنو انت عندك اليوم مجموعة كيفاش نحافظوا عليها؟ كيفاش الوليدات هذوما يعيشوا الأولمبيك الكيف؟
1: بيه
0: خاطر
1: مدام
0: هما
1: مش
0: تبارك الله
1: نحكي
0: راهم
1: لك
0: في عمر، انا نعرف شكون موجود في المعهد الرياضي
1: بالضبط
0: مثلا غدوه بعد غدوه مش ياخذ لك البكالوريا، راهو هذاك
1: فهمتك اي
0: كيفاش نحافظوا عليه؟ وتبارك الله اليوم عندك وليدات تبارك الله ناجحين في القرايه، عندنا مده على
1: الجو
0: الوليدات
1: هذا
0: والجو هذاك وفي اولمبيك الكيف يكونوا اطارات ويكونوا قرايه ويكونوا ما شاء الله. انت اليوم عندك وليدات موجودين في المعهد الرياضي ناجحين في قرايتهم في الليسيات في المعاهد، هل الخيره هذوما كيفاش نجموا نحافظوا على اللي نجموا نحافظوا عليه؟
1: باهي، من أول حاجة مدام هي لازمنا نسترجعوا الثقة نتاع الناس هذي، الوليدات هذوما عاشوا الحقيقة في ظروف خايبة برشا، فما عدم ثقة في المسؤولين، وحتى السنة وبكل شيء فما نحكي لك معناها نعيش معاهم بقد فما اللي تراس هذوما الحاجات هذوما
0: بالطبيعة سنين
1: فما
0: راهم
1: ناس
0: سنين فراغ وسنوات سنوات العجاف
1: فما
0: للأسف.
1: ملاعبي حكيت معاه معناها قلت له، قال لي راني مضروب من جي كوتش، قلت له جي راي الهيئة باش تجي، معناها قال لي ما نحكي مع حد وما ندور بحد، بقد فيه التراس هذيك معناها بار كونتر ناس خدمت فهمت، بقد فيه التراس هذيك الكلمة هذيك هي فما ناس يقراو يتعدى
0: اي اي اي.
1: بار كونتر حسيتها مشيت لدارو بعد الميساج هذاك مشيت لدارو
0: تحملها كان هو كهو
1: لدارو لقيت ماما تلعيط لي فلان يعني شبيش عمل ما عملش اي خليني نحكي مع فما فما فما عدم ثقة غير عادي يعني بين سي نورمال يعني اللاعب يمشي مع
0: صغير ورانا نحكيو على وليدات فمر معين اي حاجه مش تبقى له في
1: تبقى له في مخه في مخه تراس يعني فما ناس قلت لك ساعات معناها نمشوا نمشوا دي بلاسمونات لي بارون هي تشري الماء عشان يعطيهم الصحه وما فماش فطور ما فماش ما فماش كار ما فماش لواج دي بلاسي بفلوسها وصلنا في اولمبيك كيف تونيو يشري هنا اللاعب في وقت من الأوقات يعني
0: اليوم تبدلت الوضعية
1: سنة عنده تونيو ترينابي وعنده كاوي وعنده تونيو يلعبي وكلاستي ترينابي برشا حاجات تبدلت الحقيقة ويعطيهم الصحة مرة أخرى وسي عمر فاهم كيف ما قلت لك يعني فاهم بالضبط شنية المشاكل وتطرق لهم وصلحهم فيسع فيسع يعني لعبية وسيونس دونتريمون لابسين تحس الامور تبدلت ويحس في برشا حاجات اوتوماتيك ما حتى البرفورمانس تطلع
0: بالطبيعة
1: والحاجه الباهيه معناها كيف ما سالتني انت على الوليدات والثقه نعرفوا المجتمع بتاعنا بصفه عامه والازمه الاخلاقيه بصفه عامه في مجتمعنا الهيئه دي اختارت انه ما نتعاملوش بسياسه الردع معناها نحاولوا نفهموا الاولاد ونحاولوا نتقربوا منهم اكثر حلو نحكي معاهم
0: رهابي اولمبيك الكافره انا عندي برنامج عاد البارح في الليل وقت اللي نستدعى الملاعبيه لعبوا في الستينات والخمسينات وهيئات سيرت اولمبيك الكيف عديدهم هم الرؤساء باش ما يغضب مني حد اللي مات ربي يرحمه اللي مازال حي ربي يرزقه هذوكم هما الهيئة قريبة الملاعبية تسمع بالضبط. في الوقت هذيك يعني في الستينات في الخمسينات هذيك اولمبيك الكيف هذيك اولمبيك الكيف وهذيك في الاصل يعني
1: صرنا حتى يعني نتبعوا فيهم في قرايتهم نسألوا حتى اللي بروف وحبي وحب سي عمر يعمل وقتها حب يعاون الناس اللي ما في حالهاش يعني الدروس الخصوصية وكذا ما وفقتش المندوبية عندهم علاش بتبيع أمور قانونية والأمور هذيك ناس الحقيقة تجري ما نكذبش عليك ناس تحب تخدم تحب توصل تحب تخلي إرث هو أولمبيك كيف يبقى إرث وكلنا ماشيين وكلنا باش نشوفوا ثنية أخرى ولا لي باش تبقى ديما أولمبيك كيف موجودة والحقيقة عملنا الصعيب السنة ومازال أصعب مازال برشا تحديات موسم شي يكون صعيب إن شاء الله نبدو حاضرين و
0: والخدمة تبدأ على بكري
1: ديجا الهيئة قاعدة تخدم على بكري
0: يعني حتى برشا حاجات مش تتبدل
1: فما ما هيش خارج الأمور أنا الهيئة قاعدة تخدم موجود ماتش نهار السبت اللي كمان الهيئة نهار لحد بدت تخدم عندهم بروجرام واضح عندهم فولونتي كبيرة باش يدخلوا حاضرين للناسيونال بي بدت تخدم ناس بدت تحضر حكين بدينا نحكو حتى على عام جاي شوش نعملو شو معناش بش نعملو ان شاء الله ربي يوفقهم وربي قوي لهم في صحتهم ويبارك لهم في فلوسهم وفي ولادهم وفي عائلاتهم
0: يعني النجاح نجاح الناس الكل
1: نجاح نجاح الناس الكل حقيقة وما فمش ما تحسش معناه انسان انه قاعد يخدم بشي يخدم الاسم ولا يخدم لفلان ويخدم فلتين ولا باش يعاون روحه ولا ناس تخدم تحب ترجع الاولمبيك لبلاصتها اللي الحقيقه شخصيا يعني التراس نتاع التسع سنين هذوما الحقيقه شخصيا ما تنحوش يعني مع كامل احتراماتنا للجمعيات الكل ولا تفهم برشا جمعيات كنت تتمنى تشوف اولمبيك كيف والطمع في اولمبيك كيف
0: قلت ماذا بي الجمعيات اللي لعبنا لهم في الجولات الاخيره ياخذوا تصاور هكا وياخذوا حاجات
1: هكا اولمبيك كيف
0: اي خاطر الفريق هذا راه موش باش يرجع للبلاصه هذيك ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ناسيونال خاطر بالحق الكيف كي تشوف الكيف جهه الكيف ما خدمت في معتمديات الكيف
0: ما شاء الله تبارك الله عليك ساقيت سيدي يوسف
1: قصور سرس خدمت في برشا بلايس
0: فيهم كاليتي
1: برشا كاليتي، نبر كيف كيف دشرت نبر الكاليتي موجودة في الكيف. إذا نحصروا أمورنا معناها الكيف نسكروا على رواحنا ونركزوا أكثر مع رواحنا أكثر من اللي نركزوا معناها مع ملاعبية من برا، ولا قادر نسمي لك تو 15 20 لاعب موجودين في معتمديات يعني رينيت في الأكاديمية.
0: هذوما المعلومات مهم انه يعرفوهم الهيئة المديرة اليوم الهيئة المديرة وقت اللي تعرف يعني عمر الشيبوني ولا الهيئة بصفة عامة يعني انه عندك اليوم راهو عندك اليوم نور اليعقوب يعطيك قائمة موجودين في نبر في القصور في سقيط سيدي يوسف في السرس. بدلت العقلية شو نعمل بيه جايني من البلاصة الفلانية خليني نجيبه من بلاصة أخرى خير. مسموع كلامك نور وقت تعمل تقارير
1: الحقيقة. مسموع الحقيقة
0: ثم ملاعبين نجموا عاونوا أولمبيك الكيف من معتمديات
1: موجودين وكاليتي كبيرة موجود في... نسمي لك برشا ملاعبين دي سامع ليكسور ولد سي سوفيان تاع جامعة سقيط سيدي يوسف مؤنس عوداية عملية ياد الدالي هادي سمعلي موجود برشا ملاعبية
0: نجم أولمبيك الكيف تستقطب
1: أولمبيك الكيف تخمم في استقطابهم. سي عمر كان واضح حكيت معاه في الموضوع مرحب بالحكاية ومستعد أن نمشوا للبلايس هذي ونحكوا مع الأولياء ونشوفوا صيغة معينة أنه الأولياد هذوما يكونوا موجودين في أولمبيك الكيف ويفيدوا أولمبيك الكيف ويفيدوا جمعياتهم بطبيعة الحال
0: يكونوا في وضعية باهية يكمل قرايته أولا ويتأثر بالقدي ويعيش بالقدي ووقتها نصبروا شوية برك
1: نصبروا عليهم شوية بحكم الانتيغراسيون صعيبة شوية مش نفس النيفو ونفس المقام يعني الانتيغراسيون لازمها
0: تاخذ وقت
1: تاخذ وقتها بالضبط ومازمناش نزربوا ونعطوهم وقتهم وخلوهم على راحتهم ونتبعوهم تستحق الحقيقة برشا خدمة والنمبر الحقيقة الموجود في الهيئة ذي برشا عليهم يعني الأمور ذي يعني لازم الناس كيف تعاون حتى ماديا يعني لازمها خدمة كبيرة كبيرة كبيرة مشروع
0: وقت
1: كبير
0: نحكي على مشروع يعني نحكي على برشا ناس لازمها تعاون لازمها تيق لازمها تتوجد في الهيئة أصلا بالضبط. وكل واحد يبدأ عارف شنو هو اللي عنده بالضبط. لأنه مشروع كبير اليوم باش ترجع أولمبيك الكيف للرابطة الثانية باهي بشوية بشوية رو المشروع الكبير أنه ترجع للرابطة الأولى مكانها الطبيعي فهمتني ما ترجع كان بالوليدات هذوما بالأفكار هذوما اللي حكيت عليهم من أول بالوليدات اللي عندك أنت تو والوليدات الموجودين اللي كنت تحكي عليهم أنت في القصور في الدهماني في السرس في الجي في نبر وفي غيرها سقيط سيدي يوسف وفي غيرها من المناطق في المستقبل الكيفي برنوسة راهم هذوما زاد ينجموا يعاونوا ويكونوا مستقبل أولمبيك الكيف. من الحوار مع نور اليعقوبي اكتشفت اكتشاف بالنسبة لي ونور خويا وعلاقتنا طيبة ونفرح بارشا انه نجاحك هو نجاح شباب الكيف. اللي فرحني سنة بارشا انه الجمعة اللي فات في الوقيت هذا في المكان هذا نور اللي موجود انت بالحق يعني دكاترة ماجستير أولمبيك الكيف في الموسم هذا بولادها من الكيني للمعد البدني للتي عقبة للناس الكل هم أولاد أولمبيك الكيف وهم خريجي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية فيهم اللي عنده دكتوراه وفيهم اللي حضر وفيهم اللي عنده ماجستير وتبارك الله يعني حاجة تفرح برشا إنه اليوم حتى المستوى العلمي والأكاديمي تطور كثيرا في فريق أولمبيك الكيف. اليوم ناس بالحق تعرف شنو تخدم رو هذا مهوش موجود في برشا جمعيات رو اليوم أولاد الكيف وانت أدرى يعني موجودين في جمعيات مجاور وفي جمعية كبيرة صبري جبابلي البوغانمي فراس زيد البوغانمي علي يعني اليوم الكيف ثم نقلة نوعية نقلة أكاديميا وعلميا متطورين برشا من أحسن ما ثم
1: كيف كيف.
0: اليوم أولمبيك الكيف يجب أن تستغلهم أولادها اليوم وقت اللي خدموا وحطوا اليد في اليد أعطوا النتيجة
1: هذه
0: فما بالك أنه تعطيهم ثقة ويخدموا سنوات الجاية مع أولمبيك الكيف
1: حتى ليز أكاديمية معنى يعطيهم الصحة كل سي خالد فديوي سي عزمي سي بشير سي عمر مسعودي كلهم يعطيهم الصحة إن شاء الله ما نسيت حتى واحد ناس تخدم وفي الاخر ذوكم ماشيين لأولمبيك الكيف والمصلحة أولمبيك الكيف ويعطيهم الصحة كل ناس كيف ما قلت انت اكفاء ويعرفوا بالضبط شي يعملوا وان شاء الله ربي يوفقهم ويوفق اولمبيك الكاف ويوفق الكاف الكل وجهة الكاف الكل. رانا بالرسمي مستحقين لبعضنا، لازم نوقفوا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا خاطر وما نبيعوش بعضنا اهم حاجه يعني، ونخدموا ونحطوا اليد في اليد الناس الكل مع بعضنا.
0: رغم الجهات اللي بحذينا القراب لينا وطوروا وفاتونا
1: بالضبط،
0: رغم ما ثمش سر في الحكايه، الخدمه تجيب والقلوب الصافيه تجيب وتبارك الله ما ينقصنا شيء. شفت يعني كما ذكرت لك ذوما الكفاءات موجودين، ذوما الناس اللي موجوده في مستوى علمي كبير موجودين، ذوما الرصيد البشري موجود. وكنت تحكي يعني الكيف فيها بيبنير كبيره وغيرها وغيرها وغيرها، فقط ناس تفهمك وناس تعرف وتم مشروعك، هذاك هو اللي نقصنا بالضبط. وبعدها نتحاسبوا على النتائج، يعني تجيب شوية بشوية ونتصور قدوة خير إذا تبقى العقلية هذه وتبقى الناس على نفس المبدأ وعلى نفس الأهداف. نور اليعقوبي
1: فهمتك.
0: يعطيك الصحة،
1: يعيش
0: فرحانة برشا بخويا،
1: فرحان برشا راني نعرف إذاعة الكيف حاليا بالمستوى.
0: يعيشك ربي يبارك لك، شكرا ليك نور، نفرح برشا وقت اللي نشوفك، وإن شاء الله نشوفك ديما ناجح ونشوفك من حسن إلى أحسن، ونشوف خويا هكا في أعلى المراتب. برافو على الخدمة اللي تخدم فيها، من خلالك تحية لكل الإطارات الفنية في أصناف الشبان فريق أولمبيك الكيف. تحية كبيرة لخويا عمر الشيبوني، صحيح اللهوة كانت بصنف الأكابر، مازال عنا الوقت حتى رغم الوليدات الصغيرات هذوما نزيدوهم شوية، وتو شوف شنو يعطوا الفريق أولمبيك الكيف. نور نورتني اليوم، نورت الإذاعة، شكرا ليك. هكا نكملوا سبورت تايم لليوم، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. شكرا أمين، شكرا سليم، قبل إن شاء الله في موعد قادم.

0: شفيك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكاف أنه على إثر عطب طارئ على الشبكة سجل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك على الأحياء التالية: نهج بيروت، المستشفى الجهوي بالكاف، شارع الهادي شاكر، عمارة ستار. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء تدريجيا حال انتهاء الأشغال. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ظهر اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس الجهوي بالكاف مرفوقين بأعضاء نواب الشعب عن دائرة الكاف، وطلع أعضاء المجلس بل أطلعوا رئيس البرلمان على متطلبات وانشغالات متساكني ولاية الكاف في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل، مع مضاعفة الجهود من أجل استقطاب المستثمرين وحلحلة المشاريع المعطلة. اطلعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها ولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما أشرفت على جلسة بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. تم خلال جلسة انعقدت اليوم بطبرقة الاتفاق على عدد من الإجراءات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك انطلقت وزارة النقل بداية من اليوم في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين يتواصل لغاية يوم الاثنين غرة جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم أن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

Wilson. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

15 دقيقة بعد 9، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصل معكم على بركة الله في رحلتنا أهل الفن حتى ال 11 متاع الليل. تحية لكل الناس اللي تسمعوا فينا داخل وخارج الحدود، الناس اللي تسمع فينا على الباج متاعنا الرسمي والوحيدة www.radiokf1tn، خطوطنا الهاتفية 78 227 160. مرحبا بكم الكل، فريق كامل معكم في سهرة الليلة، سليم الرزقي وكذلك محمد أمين أبو بكري، من الاستوديو عادل الخماسي في امضاء رحلة معكم حتى ال 11 متاع الليل. كما تعرفوا سهرتنا فنية بحتة، باش نحكيوا على الشعر، على التتويجات المسرحية التونسية خارج حدودنا، عن السينما، عن 24 ساعة مسرح دون انقطاع، أربعة مسرح في جندوبة، كذلك في سليانة، بلغات ثم أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية، ثم الشعرية. نتواصلوا معكم بعد البلاغات اللي جتنا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكيف، تعلم حرفائها الكرام وأنه على أثر العطب الطرأ على شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة الكيف، فما شوية اضطرابات وانقطاع في بعض الأحياء للماء، منها نهج بيروت، المستشفى الجهوي بالكيف، شارع الهادي شاكر، عمارة ستار، والأكيد أنه من السويعتين أخرين. 3 ساعات على أقصى تقدير، هذا ما جاء في البلاغ، يكون الماء موجود في نهج بيروت، المستشفى الجهوي بالكيف، شارع الهادي شاكر، وكذلك عمارات ستار.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا، ولو عالقليل تذكروا الماضي الماضي الماضي. بدأ سكوت شوي بفضلنا ايش ساعة على قلبك ساعة على ربك، بسمية على شفاف الوفا كنا، ولو ولو ولو اسمع ايه انت سمع بتحكي اكتر منه بعد، ولو فرميت شوية فرميت يا شباب هلا بعدين منهوسكم عليكم هلا تغطي سألك على ربك وقلبك.

هات ما بريد تعود هالشبي استحليت عشان

الفن. أهل الفن، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نبدأ بأخبار تتويج المسرح التونسي خارج حدودنا. نقدم بهار التهاني لمسرحية هما إخراج سيرين قانون، تمثيل البحر الرحالي عبد المنعم شويات مع فريق تقني متميز، إنتاج مسرح الحمراء اللي يتميز من خلال مشاركته بالمهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن، والظفر بالجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل وجائزة أفضل ممثل واللي كانت مناصب من الكاف الفنان البحري الرحالي. وذي ديما تأكيد على قيمة المسرح خارج الحدود وأنه كل محل لازم يرجع بالجوائز. ونقول مبروك سيرين قانون والبحري الرحالي وكذلك الفريق التقني مع عبد المنعم شويات على هذا التتويج لمسرحيتهما. إن شاء الله بالتوفيق للمسرح التونسي أينما حل تتويج جديد ينضاف إلى جملة الأعمال التونسية التي تشارك ودائما تعود بالجوائز من خارج حدودنا في المهرجانات العربية اللي تشارك فيها.

من البلاغات الخاصة بالشباب في إطار تشجيع توثيق البصري للتراث، المركز الوطني للسينما والصورة يدعو صناع السينما الشباب التونسي إلى المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو لسنة عنوانه أثر في الجوار، واللي ينتظم بمناسبة اليوم العالمي للتراث. فمن هذا المنطلق المركز الوطني للسينما والصورة يدعو كافة الشباب الإبداعي في ميدان السينما وفي إطار إبداع دعم نشاطهم تشجيع توثيقهم البصري للتراث، يدعوهم للمشاركة في هذا المشروع الدورة الثانية تزامنا مع اليوم العالمي للتراث. ونجموا يدخلوا للباج متاع المركز الوطني للسينما والصورة باش يشوفوا البلاغ وكذلك المشاركة في البلاغ وكيفية الشروط نتاعه اللي موجودة بالنسبة لهذا المشروع الموضوع على ذمة المستمعين من عشاق الفن السينمائي بالذات. هذه دعوة مفتوحة لهم بطبيعة الحال للمشاركة. متواصلين معكم على www.radiokef.in. كذلك بعد الأخبار باش نخصوا مساحة أخرى لمعلم الصبيان بطبيعة الحال فنان كبير فقدناه البارحة، ولاد الحمائم البيض أكيد وش نسترجع معه ذكريات خاصة بالنسبة للجيل اللي عاش معه. ومعلم الصبيان اش معناها، لأنه هو ما يبخلش على الشباب باش يقدم ليه الإضافة وكذلك يعطيه من معلوماته الكثير. لنا عودة بإذن الله.

0: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لآخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها، أعضاء المجلس الجهوي بالكاف يستعرضون خلال لقاء مع رئيس البرلمان مشاغل الجهة في مختلف المجالات. بولاية باجة، وفد عن ديوان الحبوب يعاين جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وانجح موسم الحصاد. وبولاية سليان، انطلاق فعاليات ملتقى زمن الفنون التشكيلية في دورته الثالثة. إلى تفاصيل الأنباء، التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ظهر اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس الجهوي بالكاف مرفوقين بأعضاء نواب الشعب عن دائرة الكاف. واطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكاف أطلعوا رئيس البرلمان على متطلبات وانشغالات متساكني الجهة في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل، مع مضاعفة الجهود من أجل استقطاب المستثمرين وحلحلة المشاريع المعطلة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. كما أكدوا ضرورة التعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لإشكالية الماء الصالح للشرب والمسالك الفلاحية باعتبارها من أوكد الأولويات، مستعرضين مشاغل الجهة المتمثلة بالخصوص في ضرورة دعم القطاع الفلاحي والحد من النقص الكبير في المرافق الحياتية والصحية والترفيهية والثقافية. من جانبه، شدد رئيس البرلمان على أهمية النهوض بالمناطق الحدودية، معبرا عن استعداد المؤسسة التشريعية لتقديم الدعم اللازم وتعزيز عمل المجالس الجهوية والمحلية في سياق الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، داعيا أعضاء المجلس الجهوي بالكاف إلى بلورة مختلف الانشغالات والمقترحات وإيصالها لنواب الشعب من أجل رفعها وتبليغها الجهات المعنية عبر مختلف آليات العمل الرقابي. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث تم استعراض نتائج معاينة مراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات المسجلة وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج وحملات صيانة آلات الحصاد وتعديلها، بالإضافة للتدخلات لمسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وضبط مختلف التدابير للتوقي من الحرائق. المهندس الأول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري يضيف:
2: الجلسة هذه تطرقنا فيها لعمل لجنة جهوية لمحدثة في الغرض لمراقبة مراكز مدير استعدادات مراكز تجميع الحبوب. المراكز في الحقيقة معناتها نسبة كبيرة هي في المراكز هذه بعدة. إن شاء الله المراكز الزيادة إن شاء الله في الأيام المقبلة تم رفع بعض الإخلالات. خلال الجلسة هذه تطرقنا لمسألة مسح المسالك الريفية وحواشي الطرقات، معناتها باش نسهلوا عملية النقل المحصول وباش نحافظوا هنا على الصابة من الحرائق. كذلك تطرقنا للمسألة اللوجستية، مسألة نقل ووثق المحصول. نعرفوا كيف بالنسبة للموسم هذا المساحات حوالي يعني 188 ألف هكتار، الصابة تعتبر صابة واعدة، إن شاء الله ربي يوصلها على خير. عندنا إشكال في النقطة الخزن اللي معناتها من تجاوز 800 ألف كنتار، الصابة معناتها بالطبيعة تفوق بياسر معناتها طاقة الخزن للجهة. إن شاء الله النقطة هذه نتاع الوثق وكيفية وثق المحصول معناتها النجم، ومعناتها إذا كان حلينا الإشكال هذا إن شاء الله الموسم يمر بخير.
0: إلى ولاية باجة، إن اطلعت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة اليوم خلال زيارتها إلى الجهة، اطلعت على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها. كما اشرفت على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بباجة محمد العربي تليلي يضيف:
3: في باجة عندنا قرابة 45 مركز تجميع بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين، مع مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تجاوز 210 ألف قنطار. مراكز كلها جاهزين، عندنا قرابة 45، عندنا منهم قرابة 40 جاهزين، يبقوا 4 ولا 5 جوست وسم آلات الوزن اللي هي نقطة يزمها تكون منجزة. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة تجميع والصابة إن شاء الله اللي هي بتقع ذروتها في شهر جوان، وإن شاء الله جاهزين كل السلطة الجهوية بباجة.
0: إلى جندوبة وتحديداً إلى معتمدية تبرقة، أين تم خلال جلسة انعقدت اليوم بتبرقة أين تم الاتفاق على عدد من الإجراءات لحل حالة الإشكاليات التي تواجه المنطقة السقوية بتبرقة والمتعلقة خاصة بنقص مياه الري وتهرؤ الشبكة والربط العشوائي. كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي وهذه الإضافة.
4: جلسة خاصة بالحل الإشكاليات الموجودة بالمنطقة السقوية بمعتمدية تبرقة، جاوبت المندوبية معنا وحددنا جلسة اليوم بحضور الاتحاد الجهوي المكتب التنفيذي وحضور الاتحاد المحلي وبحضور كافة الفلاحين المزارعين بالمنطقة السقوية. والجلسة هذه حاولنا باش نناقشوا فيها جميع الإشكاليات وحضروا الفلاح وطرحوا الإشكاليات تاعهم، وبالطبيعة الإشكاليات خاصة محورت بالتهرئ الشبكة ومعناتها ثم مناطق عليا معناتها ما يصل الماء، وثم بعض التجاوزات، ثم ربط عشوائي من بعض الأطراف اللي هم لا يمتوا بسيلة بالفلاحة، معناتها أطراف غير فلاحين يربطوا بالقنوات نتاع الري يستغلوا فيها في المنازل نتاعهم. ثم لجنة على مستوى محلي باش تعالج التجاوزات هذه ولقينا تجاوب كبير ومستعد معناتها في الفترة القادمة باش يفتحوا الماء معناتها بصفة مسترسلة ويقوموا بالإصلاح الأعطاب، وإن شاء الله بالتعاون مع المندوبية والسير ديال الإشكاليات تاع المنطقة السقوية يتجاوزوها.
0: إلى سليانة، إن انطلقت بعد ظهر اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية فعالية ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة الذي يتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم. وفي هذا الإطار بيّن مدير المركب الثقافي بسليانة حسام الشريف أن التظاهر تهدف أساسا إلى تشريك أكبر عدد ممكن من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية تزامنا مع اختتام السنة الدراسية والانتهاء من فروض الثلاثية الثالث، وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرف والمندوبية الجهوية للتربية، مضيفا أنه سيتم بالمناسبة تنظيم تكوين لرواد ومؤطري نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة ومنه تطوير مهارات الشاب والطفل في الآن ذاته. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم أن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجاري. انطلقت مساء اليوم من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان من العام الفارط لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. وتعد هذه الرحلة الأكبر من نوعها منذ انطلاق هذا البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي ضمن مقاربة تجمع بين الجانبين الإنساني والقانوني. ختاما، وفي أنباء الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص من بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين جراء استهداف لغارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. قال مصدر مطلع لرويترز اليوم إن فريق تفاوض قطري وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ذلك بهدف المساعدة في التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. وفي وقت سابق قال مصدر إيراني كبير أنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه تم تضييق الفجوات، مضيفا بأن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. نهاية هذه النشرة، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. أعضاء المجلس الجهوي بالكاف يستعرضون خلال لقاء مع رئيس البرلمان مشاغل الجهة في مختلف المجالات. بولاية باجة وفد عن ديوان الحبوب يعاين جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وانجاح موسم الحصاد. وبولاية سليان انطلاق فعالية ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.

إذا كيف نتواصل مع بعضنا زي قناة المستمعين بشامل وقفة في تحية لمعلم الصبيان الفنان المربي عمار القيسمي اللي رحل عن دنيانا البارحة، وهو أحد الوجوه الثقافية والفنية اللي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية التونسية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع والالتزام. عمار القيسمي كان من مؤسسي مجموعة أولاد بن عروس بين سنتي 76 و 1980، ثم من مؤسسي مجموعة الحمائم البيض سنة 1980، واللي كانت إلى فيها جملة من الأسماء إلى جانب الياس القبي، حشاد القبي، زكريا القبي، وكانت مثلث المجموعة تجربة رائدة في مجال الأغنية الملتزمة.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: المرحوم عمار القاسمي الفنان المربي لوفاته المنية البارحة 21 مايو 26 إلى جانب أنه من أبناء الحمائم البيض اللي تأسس عام 1980 وكان كذلك من أبناء أولاد بن عروس سنة 76 إلى 1980 قدم جملة من الأعمال وعنده جملة كذلك من الإسهامات المتميزة في تلحين الموسيقى المسرحية وكانت له تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية وظل المربي عمار القاسمي ظل وفيا للفن الهادف ولرسالته الثقافية والإنسانية ولا نملك إلا أن نقول برحيل عمار القاسمي اللي هو قامة فنية وإنسانية تركت أثرا طيبا في ذاكرة كل من عرفه وعمل معه ورحمه الله ورزق أهله وذويه والأسرة الثقافية والفنية عموما جميل الصبري والسلوان وعلى القاسمي المعروف بمعلم الصبيان من مؤسسي فرقة الحمائم البيض مع الثالوث الياس القبي حسيد القبي وزكريا القبي وكانت المجموعة هذه من أبرز الفرق اللي موجودة مع أولاد بو مخلوف في الساحة الثقافية الناس الغيوان جيل جلالة وبرشا أسماء الأغنية الملتزمة

عملت تهيد. هدي

إذن هذه كانت بعض المعزوفات من مجموعة الحمائم البيض في تكريمنا لروح عمار الجاسمي اللي توفى البارحة، إن شاء الله ربي يرحمه. نتواصل معكم أصدقائنا المستمعين على www.radiokf.in. مرحبا بكل الأحبة اللي تابعوا فينا. مبارك بن عاشور بزبط يقول تحياتي لكم لكل أهالينا في الشمال الغربي، كذلك تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا وين ما كانوا، كذلك تحية جينا من أم آدم تقول الحي كل المستمعين على موجات إذاعة الكيف لكل عمال الإذاعة. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. تحياتي كذلك الورد جوري والمساء الفل والياسمين إلى كل منشطي إذاعة الكيف المنسينا في بيوتنا، ونسلم على كل من يحب إذاعة الكيف. وحش السراء عبد الرحمن شيخاوي، إن شاء الله بالنسبة لصاريتنا في هذه نعدو فيها كالأغاني الترابية يا ودي، إن شاء الله نهارة لحد نعدي لك نغام اللي حشتك بيه. كمال أمالي مساء الخير، وسيلة حرم مساء النور المستمعين لكل اللي صاهرين معنا في سهرة الليلة. كمال الشرقي كذلك تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا في هذه السهرة. شكرا للجميع على المتابعة. سليم الرزقي كذلك محمد أمين البكري ومن الأستوديو عادل الخماسي.

0: تمام. والحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا. صوت الشمال الغربي. السلام عليكم، أهلا بكم لآخر موعد إخباري لهذا اليوم. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ظهر اليوم بقصر برد وأعضاء المجلس الجهوي بالكاف مرفوقين بأعضاء نواب الشعب عن دائرة الكاف. وأطلع أعضاء المجلس الجهوي بالكاف رئيس البرلمان على متطلبات وانشغالات متساكنية الجهة في مختلف المجالات، مشيرين بصفة خاصة إلى الحاجة الأكيدة لاستقطاب استثمارات في المنطقة من أجل تشغيل الشباب المعطل عن العمل مع مضاعفة الجهود من أجل استقطاب المستثمرين وحلحلة المشاريع المعطلة. طلعت رئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها لولاية باجة على جاهزية مراكز تجميع الحبوب لقبول المحاصيل وخزنها، كما اشرفت على جلسة عقدت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. أعلنت رئاسة والحكومة في بلاغ لها اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي أمس بالحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها رئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد الذي تم عزله وإيقافه عن العمل على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وعدد من رجال الأعمال، مع تعديل نص الحكم بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. انطلقت مساء اليوم من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي قررته تونس منذ جوان من العام الفارط لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. ختاما، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص من بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. ليلة هادية للجميع وتصبحون على خير.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي التي تعنى بالممارسات الذكرية والإنشادية على اختلاف استعمالاتها التعبدية والطقوسية والفنية الجمالية وغيرها. لقد شرعنا خلال الحلقات الأخيرة من برنامجنا في الحديث عن أولى الطرق الصوفية المشرقية وأشهرها على الإطلاق، وهي الطريقة القادرية التي ظهرت في بغداد في بداية القرن الثاني عشر الميلادي وسميت باسم مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولقب الشيخ عبد القادر بلقب الجيلاني وكذلك الجيلي وأيضا الكيلاني أو الجيلاني نسبة إلى المنطقة التي انحدر منها، وهي مسألة فيها خلاف لا يزال قائما إلى اليوم، سنحاول بسطه باختصار. ذكر المؤرخ وعالم الآثار العراقي الأستاذ سالم الألوسي أن رئيس العراق في سبعينات القرن العشرين أحمد حسن البكر قد طالب إيران في بداية حكمه باسترجاع رفاة الخليفة هارون الرشيد اعتبارا أنه رمز لبغداد في عصرها الذهبي، ولكن إيران امتنعت وطلبت في المقابل استرجاع رفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني اعتبارا أنه من مواليد منطقة كيلان الإيرانية. وعندها طلب الرئيس من العلامة والمؤرخ واللغوي العراقي مصطفى جواد بيان الأمر، فأجاب مصطفى جواد أن المصادر التي تذكر أن الشيخ عبد القادر هو من مواليد كيلان الإيرانية هي مصادر تعتمد رواية واحدة تناقلتها دون دراسة وتحقيق، وبين أن شيخ القادرية هو من مواليد قرية تسمى جيل قرب المدائن، ولا صحة لكونه من إيران، وهو ما أكده العالم العراقي المختص في اللغات الشرقية حسين علي محفوظ في مهرجان جلولاء الذي أقامه اتحاد المؤرخين العرب. وعلى هذا الأساس يدعى شيخ القادرية باسم الجيلي أو الجيلاني نسبة إلى منطقة جيل أو جيلان العراقية، كما يدعى من قبل البعض باسم الكيلاني نسبة إلى منطقة كيلان الإيرانية. المهم أننا قد بسطنا القول سابقا بخصوص الشيخ عبد القادر مؤسس الطريقة القادرية الذي ولد سنة 70 و400 للهجرة، 77 و1000 للميلاد، في عائلة ذات أصول دينية مسيحية، وترعرع في بيئة فقيرة، واشتهر منذ صغره بالتواضع ودماثة الأخلاق وعطفه الشديد على الفقراء والضعفاء وسعيه الدائم لفعل الخير، وقد ظل حتى بعد وفاته قبلة للمظلومين والمحرومين والضعفاء يقصدون ضريحه آملين في مدده وبركاته، مثلما كان على امتداد حياته ينفق على الفقراء والمحتاجين ويوزع عليهم سرا ما كان يتجمع لديه في بيته المتواضع من الأموال والهدايا التي كانت تأتيه من الملوك والأمراء والمريدين الميسورين. وفي هذا الإطار يذهب أحد مقدمي القادرية إلى اعتبار الجيلاني من أشهر السادة الأعلام في الإسلام، ويذكر أن الله لو لم يكن قد اختار محمدا رسولا لتبليغ دينه ونشر رسالته لاختار الجيلاني للقيام بهذه المهمة، نظرا لما اجتمع لدى هذا الشيخ من الخصال الخيرة والفضائل الباهرة مع نقاء السريرة وصفاء الروح، مما يجعله أقرب الرجال شبها بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. من أمداح القادرية العراقية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد المرتجل بصوت ياسين الفيصل، وهو يبوح بشوقه إلى شيخ الطريقة في البداية ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال أبيات شعرية فصيحة ثم أشعار دارجة ملحونة يستهلها بمقام الحجاز بأسلوب الغناء الموصلي، وقد جاء في بدايتها: أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع، أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتيه ولم أشكو له وجعا، أحباب قلبي وإن طال المدى فلكم قد قطع قطع الشوق قلبي بعدكم قطعة، فلو مننتم على قلبي برؤيتكم لكان أحسن شيء منكم وقع. لا تحسبوا أنني بالغير منشغل، إن الفؤاد لحب الغير ما وسع. أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع.

اي والله يا ياما قصن بينا الليالي بحيل آسايان، وش بصرك يلقريت حروف ياسين.

تعتبر الطريقة القادرية مستمعين الأكارم من أهم الطرق الصوفية وأوسعها انتشارا، وقد تضافرت عوامل عديدة وأدت في النهاية إلى قيام هذه الطريقة واستمرارها قوية بعد وفاة مؤسسها. وأهم هذه العوامل أربعة: أولا، اهتمام الإمام الجيلاني بإرساء قواعد طريقته على الأصول الواضحة في الكتاب والسنة، مما جنب آراءه خطر الوقوع في المزالق والتأويلات والخوض في الفرعيات، فظلت هذه الطريقة واضحة المعالم حميدة التناول بعد وفاته بقرون. ثانيا، ترك الشيخ الجيلاني ذرية كثيرة، أولادا وأحفاد، قاموا على أمر الطريقة من بعده وجمعوا بين التصوف والحديث وعلوم الدين الأخرى، فقد خلفه في المشيخة إثر وفاته مباشرة أبناؤه عبد الوهاب وعبد الرزاق، ثم تولى أمر الطريقة أحفاده وهم عبد السلام ابن عبد الوهاب ونصر ابن عبد الرزاق وولده أبو نصر محمد ابن نصر. ثالثا، تلقى العديد من الصوفية الوافدين من أقطار العالم الإسلامي الطريقة القادرية وخرقة الصوفية تلقينا ومبايعة من الإمام الجيلاني، سواء في بغداد أو في مكة المكرمة عندما حج إليها حجته الثانية. وقد عمل هؤلاء على نشر الطريقة بأقطارهم الدانية والقاسية في حياة الشيخ وبعد وفاته. ويضاف إلى ذلك أيضا أثر الدعوة القادرية التي قام بها بعض أولاده وأحفاده في سياحتهم بديار المسلمين، سواء لطلب العلم أو للسير على قدم التجريد. رابعا، أدت فاجعة القرن السابع الهجري، وهي سقوط بغداد على يد المغول سنة 56 و600 للهجرة، إلى إضفاء لون من اللامركزية على الطريقة القادرية، فلم تعد مدرسة الجيلاني وأسرته ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية بالبلدان أصولا للطريقة تستلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الشيخ التي كانت قد ملأت الأرض آنذاك. وهكذا اجتمعت أسباب انتشار القادرية في أرجاء العالم الإسلامي. من أمداح الطريقة القادرية المحتفية بعدد من شيوخ وأولياء العراق القادريين المنحدرين في ضمير الأتباع والمريدين والذاكرين طبعا من سلالة آل البيت، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد القادري الموصلي العراقي الذي يستهل بارتجال في مقام الصبا ويتبع بمدح ملحن في نغمة السيجا العراقية.

كنا أعزائنا المستمعين بصدد الحديث عن العوامل التي تضافرت وأدت إلى استمرار وانتشار الطريقة القادرية بعد وفاة مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني. وإذا كان الباحث المستشرق لوي ماسينيون يرى أن هذا الانتشار لم يبدأ إلا بعد نصف قرن من وفاة الشيخ عبد القادر، فإن غيره من المسلمين يرى خلاف ذلك، ومنهم يوسف زيدان الذي اعتبر أن حركة انتشار القادرية لم تتوقف لا في حياة الشيخ عبد القادر ولا بعد وفاته. واعتبر زيدان كذلك أن ما قاله ماسينيون يفتقر إلى الأدلة التاريخية من ناحية، وينافي من ناحية أخرى ما ذكره أصحاب التراجم من استمرار دعوة الجيلاني وتولي أولاده أمر القادرية عقب وفاته، وهو أخيرا يتعارض مع ما سبق وقرره مستشرق آخر وهو مارجيلو، الذي ذكر أن بعض الصوفية كانوا يدعون للطريقة القادرية في حياة الجيلاني، منهم علي ابن الحداد الذي تمكن من جذب الأتباع للطريقة في اليمن، ومنهم محمد البطائحي الذي استوطن بعلبك والبلاد الشامية، ومنهم أيضا محمد ابن عبد الصمد الذي دعا إلى الطريقة بمصر. وقد اعتمد مارجيلو في هذا على ما ذكره صاحب البهجة. وإذا نظرنا إلى الخريطة الروحية للعالم الإسلامي بعد وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني بقرون، نجد أن القادريات قد أصبحت على مر السنين أوسع الطرق الصوفية انتشارا، حتى أن ابن تيمية يقول في القرن السابع الهجري أنه كلما قابل واحدا من عامة المسلمين وجده مريدا من مريدي الطريقة القادرية. ومثلما توسع انتشار القادرية وتوزع أتباعها على مختلف البلاد الإسلامية، توسعت كذلك ممارساتها الذكرية وانفتحت على العديد من الاستعمالات الشفوية والصوتية المتنوعة. وقد اخترنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين مقتطفا من الحضرة القادرية العراقية المتضمنة للعديد من الأشكال الذكرية والإنشادية المتنوعة، نحاول ضبطها ما أمكن. تستهل الحضرة القادرية البغدادية في البداية بالذكر الجماعي للهيللة، وهي ترديد لفظ الله الذي يستحيل بعد ترديد كثير إلى لفظ هو ينطق بكل شدة وتركيز. بعد ذلك يقوم أحد المنشدين بإنشاد قصيد صوفي ملحن بموازاة ذكر الهيللة، ويشترك هذا الإنشاد مع ذكر الهيللة في نفس النبض الإيقاعي بكل انسجام.

يتواصل ذكر الهيلة مستمعين الأكارم في الحضرة القادرية البغدادية، ويتحول إثر ترديد كثير إلى لفظ هو ينطق بكل شدة والتركيز مثل ما ذكرنا. ويواصل معه أحد المنشدين إنشاد قصيدة صوفية أخرى بموازاة ذكر الهيللة دائما. وقد تم في هذه المرة تناول أولى القصائد التي نظمت في الإسلام والتي قيلت في مدح خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قالها حسان ابن ثابت الذي لقب بشاعر الرسول، ومطلعها: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. كان حسان ابن ثابت من أشراف مدينة يثرب، وكان شاعر الخزرج، وقد كان منصرفا للهو والغزل وإلقاء الشعر على ملوك الغساسنة في بلاد الشام. اعتنق الإسلام في سن 60، وكان لكفار قريش شعراء يهجون النبي، ومنهم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. فقال أحدهم لعلي ابن أبي طالب: أهجوا القوم الذين يهجوننا. فقال علي: لو أذن رسول الله لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليا ليس عنده ما يراد من ذلك. فقال القائل: ما منع القوم الذين نصروا رسول الله بسيوفهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان ابن ثابت: أنا لها. فقال له الرسول: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ فقال حسان: لآسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وأصبح حسان ابن ثابت يلقب منذ ذلك الحين بشاعر الرسول. سوف نواصل الاستماع إلى بقية الحضرة القادرية البغدادية التي يتم خلالها وبموازاة ذكر الهيللة إنشاد قصيدة حسان ابن ثابت التي قالها في مدح الرسول، والتي جاء فيها: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. فأمس سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند. وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما نعته المؤرخون بفاجعة القرن السابع الهجري في بغداد، وهي سقوط هذه المدينة على يد المغول سنة 56 و600 للهجرة. وقد أسهم هذا الحدث في مزيد انتشار الطريقة القادرية خارج الحدود العراقية، إذ لم تعد المدرسة الجيلالية وأسرته ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية بالبلدان وصولا للطريقة

تلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الشيخ عبد القادر، وهكذا تدعمت أسباب انتشار القادرية في مختلف الأقطار الإسلامية. ويقول عبد الله اليافعي اليمني المتوفى سنة 68 و700 للهجرة أن معظم شيوخ اليمن الأكابر منهم والأصاغر قد لبسوا خرقة التصوف من الشيخ عبد القادر، بعضهم لبسها من يده خلال ارتحاله إليه، وأغلبهم قد أرسلت إليهم من طرفه من بغداد إلى اليمن. ونشير في هذا الصدد إلى المدرسة الصوفية العظيمة التي قامت في اليمن على يد الشيخ شرف الدين الجبرتي، والذي كان قادريا يميل إلى مؤلفات محي الدين بن عربي، وقد تخرج من هذه المدرسة كذلك أحمد الرداد قاضي اليمن والفيروزبادي صاحب القاموس، وكذلك الشيخ عبد الكريم الجيلي. من قصائد المدح الصوفي اليمني اخترنا لحضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال التراثي المصاحب بضرب الدفوف اليمنية.

لم يجيب أحد من البشر من خلع قلوبهم من عذر لما رأوا عمر الله.

مكسري وملحدي ومغسل ووأرثي وناصري وصوري. أين الذي من حبه فقد نجل؟ أين ابن عمي؟ أين مصباح النجم؟ أين الذي من يعرف أهل الحجر؟ سيفي ودرعي وأخي وسر. لبك يا رب.

الله يا جهة زور الحرم تدور قبر مصطفى جد الحسن حب الصلاة على النبي وبعدها قال أحمد أين علي أين الوصي أين الوصي

الذي من حبه فقد نجد. أين ابن عمي؟ أين مصباح الدج؟ أين الذي من يعرف أهل الحج؟ سيفي ودرعي وأخي.

نواصل أصدقائنا المستمعين تتبع رحلة انتشار الطريقة القادرية من مدينة بغداد العراقية إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وبعد اليمن السعيد نسجل انتشار واستقرار القادرية في البلاد الشامية منذ وقت مبكر، خاصة بعد نزول أحد أحفاد الإمام الجيلاني وهو شرف الدين يحيى ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الرزاق ابن عبد القادر الجيلاني الذي استوطن حماد سنة 34 و700 للهجرة. وقد ظلت الزاوية القادرية في بلاد الشام عامرة حتى القرن 11 للهجرة، حيث تلقى العهد القادري على يد الشيخ عبد الرزاق ابن شرف الدين من ذرية الجيلاني، واحدا من كبار صوفية الإسلام وأكبر الشخصيات الصوفية في القرنين 11 و12 للهجرة، وهو الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 للهجرة. لقد أسهم النابلسي في تجديد التراث الصوفي في عصره عن طريق العديد من مؤلفات والشروح التي بلغت ما يقارب 120 مؤلف. وكان النابلسي قادريا بارزا بالرغم من أنه جمع بين الطريقتين القادرية والنقشبندية. ولقد أشار النابلسي إلى الطريقة القادرية عند تلقيه لها على يد الشيخ عبد الرزاق بأبيات شعرية شهيرة يقول فيها: أيا ساكنين الشرق قد شرقت بكم عيوني برفع حين شامت سنى البرق، فقوموا بعذري عندكم إن مبتدى غرامي بكم قد كان من أقرب الطرق. وما ذاك إلا أنني كنت غافلا أظن جداري ليس يؤذن بالخرق، فمدت يد شرقية قادرية بها نشأتي خضراء طيبة العرق. لقد حدثنا النابلسي في رحلته إلى بلاد الشام ومصر والحجاز عن ازدهار الطريقة القادرية بفلسطين، حيث كانت المدرسة القادرية بالقدس الشريف عامرة آنذاك، وكان يقوم على شؤونها الشيخ أبو الوفاء العلمي القادري. وقد نزل النابلسي بهذه المدرسة أواخر شوال سنة 400 للهجرة، حيث التقى بالأخوان وجرت بينهم مباحثات علمية ومذاكرات فقهية تشهد بازدهار المدرسة القادرية في القدس آنذاك. من أناشيد الطريق القادرية في بلاد الشام نبقى مستمعين مع هذا المثال الذي يتغنى فيه القادريون بالقبة الخضراء، مقام الرسول خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: الله الله محلاها القبة الخضراء فاضت أنوار من نورك يا بالزهره.

هكذا نأتي أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لتتبع بداية انتشار الطريقة القادرية خارج الحدود العراقية في الأقطار الإسلامية المحيطة. وسوف نواصل في قادم الحلقات رحلة الكشف عن تشكل فروع القادرية في كافة البلاد الإسلامية وما تميزت به من الأذكار والأناشيد الصوفية. وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم، نحييكم مستمعين الأوفياء ونتمنى لحضراتكم أطيب وأسعد الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. خطوات تتحدى، حلقة جديدة، ضيف أو ضيفة جديدة. ضيفة اليوم أنا ضيفة. مرحبا بكل ضيوفي، وعلى فكرة دعوة مفتوحة للجميع، للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي تعودوا بخطوات تتحدى، لأنه ديني برشا تليفونات ميسيلش كي تبعثوا لي حتى على الخاص، ميسيلش تليفوناتكم مرحبا بها، اللي حب يتعدى معايا، اللي عنده تجربة فريدة، اللي عنده قصة نجاح، اللي عنده غصرة تعدى بها في حياته، ألم كبير وجيعة مرض، لكن اتحديه بفضل العزيمة، بفضل الشدة أنه يشد في ربي، بفضل الصبر، فما كانوا يكون حاضر معنا ويكون ضيف مبجل معايا في برنامج خطوات تتحدى، لأنه خطوات تتحدى هذا هو الـ ربما القاعدة متاحة، وأنه الناس اللي تعبت في حياتها، الناس اللي تحديت، الناس اللي ما كانش كل شيء بالسهل لهم، هذوما أنا اللي نفتش عليهم، وهذوما أنا الحقيقة اللي نحب نكرمهم في خطوات تتحدى. خطوة اليوم خطوة باش نكتشفوا معها ضيفة مبجلة، بنت الكيف العالي. أنا من الاسم الحقيقة أنا في بالي الاسم هو مستعار، لكن وقت كلمت ضيفتي اليوم أكدت لي وأنه هذا هو اسمها، الاسم الحقيقي متاحة المسجل اللي كبرت به واللي تشهرت به واللي تعرفت به. ضيفتي اليوم تعديت زادة هي بمراحل صعيبة، ما كانتش الحياة وردية بالنسبة لها، تعديت بظروف، تعديت بحالة اجتماعية كانت صعيبة كيف الناس كل الحقيقة، وإحنا ما نتلذذ طعم النجاح إلا ما نعيش الإخفاق، وإلا ما نتعدوا بك العثرات، نتعثروا المرة الأولى المرة الثانية انتيحوا ونعود نقوموا من أول وجديد ونصنع النجاح فينا المو ومحليه كالنجاح هذاك كي جاي بعد التعب. ضيفتي اليوم اسمها شاكيرة المناعية. انا وقتي شاكيرة انا في بالي ان اسم الشهرة شاكيرة، لكن اتضح انه اسمها شاكيرة. سيدة شاكيرة مرحبا بك على موجتنا، موجات اذاعة الكيف.
1: يعيشك اخت ليلى، مرحبا بك انت زادة، ونشكرك برشا اللي معناها استضيفتيني في برنامجك.
0: العفو يا لله.
1: وعرفتي بي وبخدمتي وباسمي ويعطيك الصحة.
0: العفو لله. خدمتك هي اللي عرفت بيك وضحكتك وكل الطاقة الإيجابية اللي ريتها في اللي فيديو متاعك، وقت اللي انت كل مرة هكا تخرج فيديو خاصة في ليزيفينمون في المحافل اللي تعيشهم مدينة الكيف، خاصة في الفترة الأخيرة سيكا جاز وعديدة وبشتجينا المهرجان مايو، انت عرفت بروحك. وين باش عرفتك بكل اللي فيديو الحلوين اللي هبطتهم، بك الطاقة الإيجابية اللي خرجت بك اللي فيديو متاعك هذوكم، محليهم ومحليك، لكن أنا نتصور وراهم كان فما برشا تعب، كان فما برشا حاجات صعيبة مريت بيهم، بيش وصلت للي وصلت له أنت اليوم. أنت خلينا نبدأ من البداية وعرفني بروحك سيدة شاكيرة المناعي. شاكيرة هذا اسمك هكا ولا ليه؟
1: هذا اسمي الحقيقي، اسمي شاكيرة المناعي.
0: ماكش شاكيرة المغنية، ماكش شاكيرة.
1: أنا شاكيرة مغنية، مش شاكيرة لولا ذيك الراقصة، أنا نقبلها ران شاكيرة قبلها بذين.
0: يليلة مرحبا.
1: يعيشك وبيك أكثر، يعيشك. أنا نفتخر برشا بخدمتي،
0: أي
1: ولا لي. نحبها برشا. ولكن بديت بشوية بشوية.
0: بدايات متاعك شاكيرة، ما بديتش انتي في الخبز تو، شاكيرة عرفناك تعمل الخبز، تعمل الملاوي، تعمل الخبز متاعنا العربي الكيفي تونس الكيفي متاعنا، اي، لكن انتي تعديت بمراحل قبل الخبز.
1: والله شو نقول لك،
0: اي
1: انا بديت بشوية بشوية، ربي سبحانه كيما نقول انا كنت صبرت بديت باش تعرف شو عملت، حكيت غاز، بديت بغاز كيكة وشوية كيك حاجات. وبديت أنا عندي 12 سنة في الميدانة، عندي 12 سنة. وبديت بشوية تعرف بشوية، الحمد لله. خدمتي هي اللي عرفتني، خدمتي نظيفة، باش نشكلك في روحي رب. خدمتي نظيفة، خدمتي باهية برشا. أنا عندي 3 شهيد، نأكد لك اللي عندي شهادة زربية عندي شهادة في الأكلة التقليدية أكلة تقليدية وعندي شهادة في الصناعات التقليدية.
0: أيواش أنت بديت بالصناعة التقليدية في الأول هكا ولا لا؟
1: أيواش بديت والأخت عفاف والأخت صافي الشتالي معاهم خدمت معاهم وبديت بشوية بشوية وتعلمت الحمد لله نمشي للمعارس مشيت لمعهد الكرم مشيت للتوزر مشيت لبرشا بلدان مشيت وخدمتي زادة جابتي الشهرة بالكتاب خدمت حتى مع القورة مع القورة خليت كماندات كماندات وخدمت الحمد لله وبعد بشوية في داري خرجت حانوت من داري كيكة صغير بيت بيه بشوية وبشوية هاني بديت كما قولها هاني نخدم طبقة هاني نخدم البراج المطليع الملاوي مش نشكلك في روحي ويجي ذوقها ويجي شوفي وحدك انت
0: اكيد اكيد باش نجي ونذوقها هنا هي ساعه هي الريحه ولا والنفس خرج لي من اللي فيديو ولازم باش لازم باش نجي ونذوق لكن ما جاش كيف ما كنا نحكيو راهو هذايا ربما الشهره اللي تحصلت عليها توا في الكيف والمطبقه والملاوي والرفيسه اللي تحكي عليهم هذو ما جاو بعد تعب جاو بعد ما انت حطيت الخطوه حطيت رجليك في الدرجه الاولانيه الخطوه الاولانيه اللي نتصور وانه ما كانتش سهله ديما اصعب البدايات انه كل الخطوه الاولانيه انه كيفاش باش تركز امورك بديت من دارك فما شكون اللي عاونك اكيد ربما من الصغر حملت معاك هالصناعات التقليديه كبرت معاك خدمه الصوف خدمه النسيج اللي هذه راهو الحقيقه كل امراه تونسيه كل امراه كافيه بنت الشمال الغربي تكبر على النسيج وتكبر على الصوف وخدمة الصوف
1: وعلى الماكلة العربية
0: بالطبيعة بالطبيعة احنا ما نجموش نعيشوا من غير الماكلة الكوزينة هذيك هي الرسمة
1: الماكلة الأولى الماكلة التقليدية أعزها من الرفيسة للشخشوخة الحاجات الباهية فهمتيني راه حتى البرزقان هكاك تو
0: اي خلط
1: اي تو خلط تو أما الماكلة القديمة هذيك تاعنا التقليدية من الشخشوخة من الخفيسة الخفيسة العربي تاعنا هذيك من الطليع حاجات يعني تقليدية الأولى ما شاء الله ماكلتنا القديمة هذيك البنينة العربي هذيك لازم ما نسوهاش لازم نعطوها لأولادنا ولاد أولادنا فهمتي ولا لا كما أنا خليت أنا ورثت عجدادي راني فزيت نلقى جداية ونلقى أمه الطيب على الغناي زوج طاجين طاجين العربي هذاك زيني الطيب على الغناي الطيب المطليع فزيت على الفيسة فزيت على الخبز المطبق هذيك اصلها نحن نقول خبز بالشحم راه اسمنا في الكيف الكيف الكافية حرات نقولوا خبز بالشحم اما توها ولات مطبقة ولات ملاوي نحن فهمتي ولا لا؟
0: نفهم فيك
1: اي نحن بديت حسيت ولو كيفاش بديت بديتي بديت بشويه حطيت الطاجين وشفت شوفها صعيبه كام يا ربي زعما تمشي لهي الخدمه لي ما تمشيش خلينا نجربوا وبديت كيك بشويه بشويه كل مره يجيني واحد يشري كل مره لي الحمد لله بديت بشويه بشويه وتعرفت بدو يعرفوني فهمتي ولا لا؟
0: تعرفت بالمطبقة قبل وإلا تعرفت بروحك الخفيفة لأنه أنت وقت تبدأ حتى تخدم تبدأ تغني تهز الصوت متاعك ذاك اللي هروى ذاك هو اللي ربما اللي يكون عنده وقع عند المتلقي عند الحريف أكثر حتى ربما بعديش هكا باش يذوق ويحصل في الماكلة وفي المطبقة متاعك لكن أنت تستقطبوا بك الروح الخفيفة متاعك بك الطاقة الإيجابية
1: أي نستقبل بالنسبة الكافية نستقبله هذيك حاجة لأن نحن نغني نحن الكيف رانا غناية ونطيب وطباخة أنا كل شيء خرج من الكيف راه التمثيل من الكيف والطبخ من الكيف والغناء من الكيف والتمثيل من الكيف كل شيء من الكيف أنا نستقبله كما قلت أنت بالروح الخفيفة بالفرحة نستقبله بالضحكة الحلوة بكل كل شيء وبعد يذوق ويحصل وبعد يلوبو يحصل
0: تحصليه تحصليه شكيرة بالماكلة اللبنينة متاعك. واجهت صعوبات توا شاكيرا في في في العمل نتاعك في خدمتك في في الوقفه، لانه تحب برشا وقفه وتحب برشا صبر، ومش ما جاتش من النهار الاول الشهرة نتاعك شاكيرا.
1: ليه ما جاتش من الاول بالطبيعه؟ ليه مش كان اسمعيني، كيف جت شهرتي صبري ونوقف على الكليون والكليونات، نوقف عليهم بالقدا بالقدا،
0: يعني تسمعهم تشوف طلباتهم توسع بالك معهم، لأنه ساعات راهو الحريف يبدأ يتعوش راهو
1: يتعوش. نوسع بالي معاه بالكدا ونفرح به، حتى يكون متغشش يولي يضحك يولي يفرح ويضحك
0: ضحكيه بالصيف، انت تجيبي له ضحكه بالصيف
1: وضحك ويزن ضحكه بالصيف. كليك خدمتي ثوريتي وديتيني كماندات، مشيت خدمتي لبلجيكا لفرنسا المانيا بس حفير في حد خدمتي برشا اللي صبرت ونلت وليت وعملت معايا خدامة زيادة يخدموا معايا مسترزق أنا ويسترزقوا هما معايا.
0: يعني انت حالة هاي زيادتي توا بالخدمة بتاعتي.
1: حمدول أنا حالة عاملة خايمة مزينتها بالخيط التقليدية بالمرقو حاجات العربي كلها مزينة. حتى داري زيتك تشوفها يعني حاجة تقليدية، داري عربي سمع بيت تجي وتدخل بحلية وتقعد بحلية، نأكلها مثلا نعمل البرزكان المطبقة نعمل كل شيء طيب كل شيء. الحمد لله
0: خدمتك مربوطة توا تبارك الله شاكيرة، خاصة في الكيف وفي تونس كاملة ككل، يعني هل العويمات الأخرى يعني تشهرت المطبقة وتشهرت الخبز الملاوي، هما في تونس وفي مناطق أخرى يقولوا الملاوي، احنا نقولوا الرقيق هكا ولا لا؟
1: احنا نقولوا
0: الرقيق، اي احنا كبرنا على كلمة الرقيق والمطلية والخبز العربي، خبز الكوشة وخبز الدار. الخدمة متاعك لأنه برشا عندك برشا منافسين، وقتاش تحس روحك انه ربما تمشي الخدمه بالقدا؟ اسكو في سوير الايام، اسكو في المناسبات؟ وشفنا المناسبات اللي والمناسبات والمهرجانات اللي تصير في مدينه الكيف، وريناك انت تمشي الخدمه ومحلاها، وياليت احنا تبقى ديما متواتره هالمهرجانات وهالمناسبات، حتى وانه مش خدمتك انت، حتى العجله الاقتصاديه تدور بالقدا في الكيف، كل ما هو ثقافي كل ما هو اقتصادي، القهابي لي ريستورون الوتله كلها تتحرك في جرة هالمناسبات اللي تكون موجودة في مدينة الكيف، ومنها منتي زادة في الخدمة متاعك.
1: الحق ربي واحد، أنا أتكلم بالحقيقة مسترزق، يجي سيكا جاز استرزقت الحمد لله، جيت كدين الحفلات توسك الحفلات الكل مسترزق والحمد لله بالكدا توجينا المايو، جينا 13 مايو عنا عيد البرزقين نخدم بالكدا الحمد لله يا رب. ولي اسمي حتى جيراني فما القهاوي بحذايا قهوة مخلوف القهوة بجنب هذي كلها يخدموا لي ميزون دوت هذا يخدموا بالكدا يخدموا. اما في السيول الايام حتى السيول البراني نخدم ما نكذبش يقول لك المثل، اما بنعمة ربي كيف حاسس
0: مسيح باهي واحد يشكر ربي، وباهي انه واحد يعني يستعرف بنعمة ربي، هذيك نعمة من عند ربي عطاها لك بفضل صحتك زادة، هو احنا دائما نقولوا ان شاء الله ربي يفضل لك صحتك، لانه صحتك هي تاج، لانه خدمتك هي صحة الابدان، خدمتك تتمتع على صحتك، نهار تصبح مريضة ما تنجمش تحل الحنوط نتاعك، تنجمش تعجن ما تنجمش تخدم،
1: لا ما نجمش بتبيع خدمة ريعجين راهو تطيب قسم سلايت تطيب شكشوكة وقفة لك التطيب هذاك،
0: إذا كل توقف عليه أنت ولا فما شكون يعاونك شاكيرة؟
1: الحق حقيقة ربي فما شكون يعاونك،
0: فما شكون
1: يعاونك الوقفة الكبيرة نوقف وحدي نفوح وحدي طيب وحدي نعجن وحدي حاجة نبدأ راضي عليها أنا ربي نقولها حتى ما ربي يرضى علي. أنا هاني عاملة بنية تخدم معايا تعمل كاسكروتات تخربي كليونات وكي تبدأ ثم خدمة أكبر زي نكمل المدام الثالثة معايا تتعاوني حتى الأبراج يزمها وقفة باش توقف عليها راه
0: صحيح
1: ميلة والمطبقة يزمها وقفة يمشي سهلة هذا كل شيء بالتعب يا يعني ربي تعطيني كان بصحتي كان بصحة
0: اللهم
1: أمين حتى بشيء
0: اللهم
1: أمين صحتي هي بجيب لي كل شيء يكتب
0: أكيد أكيد أكيد أنا هو الصعيب توا لبراش لأنه كثروا توا شاكيرة اليوم أي حد يحل حانوت يقول لك أنا عندي لبراش أنا عندي المطبقة وقت اللي هي راي سويبعات وقت اللي هي كيف ما قلت انت راه تمشي على على التقاليد على التراث نتاعنا على الموروث التراثي نتاعنا ذوك ما كبرنا عليه راه مش اللي يجي يعرف يعمل المطبقة مش اللي يجي يعرف يعمل خدمه الابراج اللي فيها مواصفات معينه
1: اكيد اكيد ما لو شنو انا تو المطبقة كيفاش تشعرت بها جوني جماعه من الخارج فهمتيني ولا لا
0: نفهم فيك
1: من الخارج وعملوا مسابقة أحسن مطبقة في الكيف أحسن مطبقة وش يذوقها من شكل جماعة من كندا من كندا جوني فهمتي ولا لا وعطوني جائزة عطوني جائزة خذ جائزة راني
0: سلام مبروك عليك سلام مبروك عليك
1: عايز فيك خذ جائزة في خليت أحسن مطبقة في الكيف وطوى بجيني إذاعة إذا ترشي يظهر لي شيء مش نمشي زيادة في المسابقة مش نمشي بالمستعمل الطبقة وإن شاء الله إن شاء الله ربي يجيب لي ربي يوفقني
0: إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ترجع لنا بالجوائز هذي
1: إن شاء الله
0: هذا يزيد يحفظك أنك باش تزيد تواظب على الخدمة ما تكون متاعك على خدمتك بضميرك على وقفتك كيف ما كنت تحكي لي أنه كل شيء يزمك أنت على عينيك يعني
1: كل شيء على عينيك يزم نواظب كل شيء حتى البنات للطفلة تخدم معايا والمدام يزم كل شيء على عيني تفويحي تفويحي وحده رو زاد التفويح للطبقة مش يصير كبار باش تحط كيف اللحمة بتاع الشارع ولا حاجة ديري حاجة ديري كيف القرون الشيح هذاك كيفاش تقلف الزيت وكيفاش تهرس وكسو وكتابل وتيشه تحت اللي هذيك
0: هذيك هذيك تزيد فيها شطر برشا الناس تخليو عليها توا يعمل كيما المشكشك يعمل لك مشكشك وما فماش قدر في اللي هذيك وبرا برا قايد على على المطبقه وخبز بالشحم هذيك علاش قلت لك راه تفرق الخبز بالشحم الكافي الاصيل راه يزم يكون بكليه انه فيه فحات معينه راه ماهوش شكشوكه واللي جاي فما يقول لك الكليونات نتاعي ما يحبوش اللي وقت اللي هي هذيك هي المطبقة
1: هذيك هي المطبقة يلزمها باللي
0: يلزمها
1: يلزمك تعرف اللي هذيك
0: اللي نتاع الحلوش وقنا احنا قابلين على العيد ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير تعرفك الحلوش اللي تشيحوا هذيك وهذيك في الاخر يقعد يشيح بالكدا هذيك هو اللي تعمل بيه
1: هذيك تملحوا قبل وتشيحوا وبعد المهراس بالمهراس العربي يتهرس مع التابل مع الصوم وكتف اللحم القرون هذاك انت تخيلها انت واحد وتجي الحكايه
0: تجيبنينا الحقيقه
1: تجيبنينا
0: بي شنو السر يعني بتاع احنا تو باش نحطوا اغنيه انا ما نحبش نحط اغنيه وقت لي انت هنا في حضره شاكيرا ونخمم شنو هي الاغنيه اللي باش نهديها لك في اللقاء نتاعنا هذايا وقت اللي انت تهز بالاغنيه وتهز بصوتك الصوت الرائع نتاعك
1: عايش يعطيك الصحه عايش حطنا نسمع الكافيه بتبيع الكافيه
0: اي نسمع الكافيه نسمع
1: الكافيه
0: اي وانت بنت نسمع الكافيه
1: يعني بنت القصبه العالي
0: اي ربي يفضلك نسمعوا نسمع الكافيه شاكيرا ونرجع نواصلوا معاك مغامراتك الحلوه عندك برشا مغامرات انا باش نحكيهم لك
1: باهي باهي باهي ما كفيتش باهي

0: رجعنا مستمعينا الكرام، اسمعنا النسمة الكافية، اسمعنا محمد العربي القلميمي، المرحوم محمد العربي القلميمي، باعتباره أنه مازلنا في النسمة الكافية، مازلنا مع سيدة شاكرة المناعي المختصة في الأكلة التراثية، الأكلة الشعبية، وإحنا في شهر التراث الموروث متاعنا الشعبي. مغامرات سيدة شاكرة، وانت احكيوا لي على مغامراتك، احكيوا لي كيفاش تمشي، مشيتوا في المعارض وزرتوا برشا معارض، وريحة الخبز متاعك جابت لك، ما نقول جابت لك مشاكل، بالعكس جابت لك الشهرة وجابت لك برشا عباد يشموا في الريحة، يا ربي منين الريحة، يتبعوا بشوية بشوية يلقوك انت تعمل في الخبز، والناس كلها هبطت على الخبز متاعك، ويا ما بنوا الخبز هذية، وي سي طبيعي تضحوا انه خبز شاكيرة، وصلتوا حتى لدرس الفضل بن عاشور هكا ولا لي شاكيرة.
1: اي خليرا يمشينا مع بعضنا،
0: اي
1: مشيت مع مدعم عساس وصافي شتالي معانا بطبيعة.
0: اي نوجه لهم تحية، نوجه لهم
1: تحية برشا برشا، اخت صافي والاخت عساس.
0: اي
1: مشينا حطينا السيارات التقليدية كلها يعني، وبعد وعملنا مشينا باش نعرفوا منتوج الكاف في المرسى. بديت نطيب شوي في الملاوي كيكا والريحة، وبديت بالنسبة الكافية معاه.
0: انت كنت مبرمجة انك باش تطيب الخبز ولا جاتك هكيك على الفكرة على الطاير؟
1: لا مبرمجي، نحن ليه اخذي كيفاش تحضر لنا نير فيسة فيسة قطعة فيسة حضرتها باش نعرفوا منتوجنا نتاع الكاف. شوي كي مشيت غاديكا اي قلت واش مني ما نجربش، خلينا نبدا نطيب
0: على المباشر. اي
1: على المباشر بديت، وبديت سيدي مشينا نجيب شوي سميد ومنا وعجبت، بديت نعجب الطيب. يا سيدي الكراه متعدى حبست هذاك البلاصه اللي تعدى شم في الريحه، منين كفاية ما شاء الله، خدمنا الخير والبرك. خدمنا الخير والبرك.
0: إيه؟
1: والضحك وغني وجو، تعدى جو ما شاء الله. ما
0: يعني
1: شاء الله.
0: انت توا لهنا كيفاش نسموها، انت وصلت ربما العادات، انت كنت همزه وصل للسياحه الايكولوجيه الكافيه في المرسى وفي اي نقطه من تونس، هزيت معاك العادات نتاعنا وهزيت معاك الماكله نتاعنا البنينه ووصلتها وشهرتها، لانه اللي باش يحبس منين هالماكله البنينه هذيا من الكيف.
1: نفتخر الكلمة هذه نفتخر بها برش.
0: ايه.
1: انا وصلت صوتي
0: تحس بفخر هكا كبير وقت تقول راني كافية.
1: نفرح برشا، نفتخر بروحي، نفتخر بروح اللي معناها ربي كما قلت انت يعطيني صحة البدن، ومزلت باش نواصل. مزلت باش نواصل، حب خدمتي وحب نوصلها كامل كيما يقولوه كامل الجمهورية، كل كامل الجمهورية التونسية حتى في الخارج، ماني قلت خدمتي مشيت حتى الخارج. نحب يعرفوا طبقتنا ملاوينا كل الأكلة التقليدية، كي نشوفك يعرفوها واسمي يطلع اسمي نفرح برشا، والله نفرح ونفتخر نفتخر بها. شهادة نعتز بها، شهادة كبيرة ذي.
0: شنو الصعوبات، احنا توا نتحطوا شويه في الخطوات اللي تتحدى، شنو الحاجه اللي تحديتها، شنو الحاجه اللي كانت لك عثره في حياتك شاكيرة وتجاوزتها الحمد لله اليوم لاباس، يعني ما دام انت تحكي معها يعني سي يعني تجاوزتك المرحله الصعيبه اللي ما كانت لكش بسيها، لانه كيما قلت في البدايه، في ودائما في بدايه اللقاء نتاعي نقول وانه راهو ضيوفي ناخذهم ونبربش عليهم، لانه ما يوصلوا وينجحوا الا ما تعدوا بالصعاب.
1: والله ما فماش واحد ما
0: عندوش
1: مشاكل، ما تعدش بمرحله، الناس كل اللي لابد اللي ما معروفه. الصعوبات مثلا كيفاش تبدا باش لك الحاجة هذيك وتخمم يا ربي زعما تنجح ولا لا، خاصة اني عملتها في الدار معناها مش في البلاد، تبدا في البلاد خدمة احسن. ايه انا عملتها في داري خدمة، يا ربي حلال زعما خممت فيها شوي، هذه الصعوبات بالنسبة لي تعبت علي.
0: يعني الحاجة اللي خممت فيها إنه خدمتي تنجح ليه باش تلقى الرواج، ليه باش تلقى القبول مع المناوسة الكبيرة والشديدة اليوم تاع الخبز العربي الملاوي، إنه في كل تركينة اليوم فما وربيعين الناس الكل راهو هذه مورد أمين مورد أمين رزق أمين للمرأة. وين نحب المرأة اللي تكافح والمرأة اللي تطير الفرن كما نقولوا فيها بين الظفرين. هذايا راهو بالحق يعطيكم الصحة أنتوما. المرأة ما تبقاش حايرة، المرأة ما تبقاش في تركينة دارها وتستنى ربما فك الراجل باش يمدلها الفلوس وإلا ولدها اللي باش يكبر ويخدم. هي اللي تخلق بالضعف قوة، وهي اللي حتى في دارها تخلق مورد الرزق نتاعها. فلهنا نشجعكم وتحية لكل امرأة كاتحة وكل امرأة تعرف كيفاش تخلق الفرنك هذيك وتقد على روحها. انت كنت منهم سيدة شكيرة.
1: اسمعين يعطيك الصحة، هو الفضل يرجع لجديدنا جدية وامة هما اللي
0: صنعة جدود. تقول انت
1: جدودنا هما اللي علمونا صنعة. لقيت جداية طيب في الغناي وحفظت على الصنعة، نخزر بعيني كذا نخزر حسحت نفسه نتعلم نتعلم في الصنعة. هاني الحمد لله بفضل ان شاء الله اني نعلمها الاجيال الجايه.
0: بنتك مثلا

0: في الجاتو، وفي حاجة أخرى أما جاتي راني تحب صنعت كذي عجبتني كما نخذيتها كما نخذيتها على أم وجدك هي باش تاخذ عليا لا إن شاء الله يا ربي يوفقها إن شاء الله
1: يا ربي يوفقها
0: تحت لبدي
1: اللهم آمين اللهم آمين
0: قبل كل شيء هي اللي بتجيب لي كل شيء صحة
1: أكيد أكيد ما فهم لأنه الصحة إذا خانتك صحتك كل شيء يتيح والبقيه الصحه هي كما يقولوا فيها اذا خانتك صحتك ما تعملش على الناس الكل ربي يشد لك في صحتك
0: عمل على روحي لان عمل على روحي
1: بتبيها.
0: نفوح بيدي العجين لازم بيدي اسكو ميل حمص كذا لازم نفوح بيدي ونوقف على كل شيء لازم وقفتي خدمتي بيدي نرضى عليها نفرح بها خاصة كي يجي الحريف يقول لي ما بان خدمتك وعجبتني تبارك الله عليك يقول لي نفرح بالقدا
1: ويشجعك هذا يزيد يعطيك طاقة انت تبارك الله خدمتك كلها فيها طاقة إيجابية يزيد يعطيك طاقة كبيرة كي تلقى تشجيع من عند الحرفاء خاصة الناس ما تعرفكش تو والله في ولاد بلادي يقول لك مثالش شجعها جارتي بنت حومتي بنت بلادي لازم يشجعها حتى ولو انه مش راضي 100% لكن يجيك غريب ويشجعك يقول لك يعطيك الصحه الخدمه اللي تدخل اللي تعمل فيها راهي خدمه بتكون وعجبتني الماكله نتاعك هذا نتصورها حافز كبير ليك سيده شكيره
0: شنو هي نفرح شيخ تقول لي مبنى خبزك مبنى كلمك لك نفتخر بها وصح بالكدي ونزيد زيد مش نزيد اكثر قدره ربي ربي يعطيني بصحه الدين بزيد نكبر مشروعي اكثر
1: ايوه
0: أكثر وأكثر.
1: شنو هو طموحاتك في المشروع نتاعك هذايا مثلا باش تحل حانوت اخر في مدينه الكيف والا ناويه وانك مثلا تتنقل بالخدمه نتاعك انك تزور معارض في الكرم مثلا في المعارض الصناعات التقليديه والا في اي مكان اخر يعني طموحاتك في العمل هذايا سيده
0: طموحاتي نحب مثلا نمشي للمعارض ونطيب ونعرف بخدمتي ونطيب حتى في داري نستقبل عباد ثاني ويجوني مرحبا بهم باش يجي مرحبا بي داري كبيره واسعه مرحبا باللي يحب يجي اما ما نحب حتى في المعارض نحب نمشي ونطيب وخاصه كي تعجبهم شيخ عليه نفتخر بخدمتي برشا يقول لي خدمتك باهي وعجبتهم هذيك الفائده قبل الفلوس وقبل كل شيء قبل الفلوس كل شيء هذا اعتزازي في الحياه هذه
1: ربما دائما احنا نختم بالطاقه الايجابيه شباب البنات اللي يسمعوا فينا باش تنصحهم سيده شاكيره وانت بديت من الصفر
0: باهي ننصح كل الفتيات الصغارات والبنات الكل باش صنعتنا هذه بالله ما تنسوهاش بالله خلوها بعدنا وبعدنا وبعدنا بالله تعلموها منا حتى تحبهم يتعلموا ويطبوا الحب الطبقه ما تموتش الملاوي كل من الاكله التقليديه يزينا معش حاجتنا كحاجات السوريه ذيك انا ما تعجبنيش نحن الطبيعه نحبوا الكسي بالخرشف نتاعنا والحمصه المدبشه وكل حلال بالخرشف وكل المطبقه البنينه هذيك العزيزه وغاليه بالله ننصحكم يا البنات الكل الصغارات بالله تعلموا بالله ما تنسوهاش بالله هكا ولا لا
1: إيه ونحسها نصيحة من القلب سيدة شاكيرة يعني
0: والله نصيحة أنا ما ربي كي نقولها يعني كان ربي نحب ما ينسوهاش يا ربي حني خاطر راهي خدمة باهية راهي معنى شو نقول لك ما لقيت ما نعلق خاطر بالنسبة لي نحبها برشا ما نحبش تنسى يا ربي ما نحبش تنسى نحب الصغارات كلها يخدموا المطبقة والملاوي ما يسوش أكلتها التقليدية راهي ديما باهية بنينة راهي باهية أكلتها هذيك هي اللي كبرنا بها هذيك اللي تربينا بها
1: الموروث نتاعنا شكيرة
0: الموروث
1: نتاعنا يعني احنا راهو ما يكون عندنا حاضر ومستقبل الا بالتاريخ والا بجدودنا بالناس اللي خدمت قبل بلادنا وبالنصيحة اللي عطوها لنا وما نجمو نتقدموا الا ما نكونوا متشبثين بالاصاله نتاعنا وانت تشبثت بالاصاله نتاعك وعطاتك كتشبث بالخدمه الجدود هي اللي وصلتك

0: يوم، وهي اللي معيشتك وهي اللي موقفتك اليوم شاكيرة.
1: أكيد أكيد أكيد نفتح رباها بجدودي بماكلتنا القديمة هذيك، نفتح رباها خواتي ماذا بينا، الحمد لله ما تتنسيش يا ربي. إن شاء الله ما ينسوهاش بركة.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. نحن بشهر الحمد لله، هذا صحة الحمد لله يا ربي، تربينا به، تربينا بالأكلة التقليدية نحن الحمد لله، هذا لباس صحة يا ربي تعطينا بصحة البلاد أكثر وأكثر.
0: اللهم أمين. اللهم
1: أمين يا رب العالمين.
0: أمين. كان جلسة حلوة معك سيدة شاكيرة مناعي، ونعرف أنه عندك التزامات، ولا راك أنت كنت بحثية لهنا في استوديو، لكن إن شاء الله مرة أخرى تكون ضيفة مبجلة، وأنا يسعدني جدا أنك تكون حاضرة معايا في استوديو لهنا، لكن نظرا لظروف العمل متاعك وأنا نقدر العمل متاعك، وشكرا ليك وقت اتصلت بيك أنك جاوبتني في الحق ورحبت بالفكرة أنك باش تكون ضيفتي، هذايا يرجع ديما لحسن أخلاقك. يليلة إن شاء الله ديما أخلاقك طيبة وتسبقك وتسبقك حتى قبل
1: حتى أنت يعطيك الصحة معناها اللي استضيفتيني. معناها استضيفتيني تاو
0: مرحبا بك،
1: حكيتي معايا يعطيك الصحة وعرفت ببلادي ومكنت بلادي والحمد لله يا رب العالمين.
0: يليلة مرحبا ونتمنى لك مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح، وحاجه نختم بها ان شاء الله ديما ربي يعطيك صحه بدنك، لانه كيف ما حكيت معك في الكواليس هذيك هي راس مالك اللي باش تبقى تخدم
1: بها،
0: راس مالنا الكل هي الحقيقه، راه
1: راس مالنا الكل صحه
0: ان شاء الله، كل ما ندعو نقولوا ربي يعطينا بصحه الابدان وراحه البال، هذيك هو
1: هذاك واش نحبوا، صحه الابدان هي الكل، هذيك تجيب كل شيء، تجيب الخدمه وتجيب وتجيب هي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
0: شكرا لك يا لالا،
1: ان شاء الله تقابلوا في الخير وفي الهنا ان شاء الله.
0: مرحبا مرحبا بك يلا لوين تنزورك ونزيد نشجعك
1: زوريني مرحبا بك
0: يلا نجيك على راسي وعيني
1: مرحبا
0: يا عايشة. شكرا لك يلا يعطيك الصحة. شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي كنتوا حاضرين معنا، عملنا رحلة جميلة جدا هزيناكم، وإحنا مازلنا نعيش شهر التراث، حبينا وإنه نعرف بالموروث الشعبي بالموروث الأكلة الشعبية امتعنا بمناسبة شهر التراث، الموروث الشعبي والشباب، شباب اللي يسمع فينا اللي كانت وجهة لكم توا سيدة شاكرة المناعي الكلام لحلو امتاحة، الموروث الشعبي اللي يمثلوا ركيزة أساسية للهوية الثقافية والاجتماعية، الشباب اليوم اللي يحملوه، وحتى كما سيدة شاكيرة ما تحملوا من تجارب، ما تحملوا من خبرات، الوعاء الحي الناقل الأمين لهذا الموروث عبر الأجيال، العلاقة بين الموروث الشعبي والشباب اللي نوصلوا لهم ونعدوا لهم هالموروث متاعنا، نعدوا لهم حكاياتنا، نعدوا لهم الأكلة متاعنا، نعدوا لهم تراثنا، صنعتنا التقليدية اللي تتميز بها الشمال الغربي، تتميز بها الكيف، هذي هو يعني باش يتمثل شهر التراث، هالتجارب الحياتية العميقة اللي تستخدم في المواقف المختلفة، حتى أنه نقدم دائما النصح والإرشاد. حبينا أنه نقف اليوم عند الموروث المادي والمهارات الحرفية، حرفة من ألف حرفة تشتهر بها مدينة الكيف والشمال الغربي، هي كلها الخبز العربي، خبز المليوي، الرقيق، المطبقة، الرفيسة، الخبز البراش، هذوما اللي داخلين زيدا في الأكلة الشعبية متاعنا، واللي باش تبقى إن شاء الله بفضل سيدة شاكيرة وغير سيدة شاكيرة أكيد باش تبقى تحافظ على الموروث هذية، حتى أنه يتداول من جيل إلى جيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا على حسن الأصغاء والتتبع، نلتقي مع قصة نجاح أخرى في خطوات تتحدث.

خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميده.

0: صوت الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2. في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
2: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم طلبتنا وين ما تكونوا، وتحية لكل مستمعينا وين ما تكونوا، وإن شاء الله نقول بالتوفيق لكل الطلبة، لأنه تقريبا معظم الطلبة قاعدين يعدوا في ليزيكزاما، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله بنجاح يا رب. وأكيد هو مع الفترة هذية، فترة الامتحانات تكون الأمور هكا شادة بعضها شوية، وكل الناس كلها ستريسي، ما إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. بعد شوية باش نحكوا عن مشاركة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف في مهرجان مايو، بتبيع بشكون ثم مداخلات إن شاء الله، وزيدة ثم مشاركة في التنظيم، بشكون حاضرة معنا مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف مدام أنيسة الرياحي. من بعد باش نحكوا عن اشراف جامعه جندوبه، او بالتحديد قطب الطالب المبادر، على قطب الطالب المبادر بالجامعات الجزائريه، باش يكونوا حاضرين معنا زوز اساتذه امريكان وحاضرين ان شاء الله، مدام عزيزه محمد ابراهيمي وانيس بن سالم. في الجزء الثاني زيدا باش نكملوا في نفس التمشي، لكن مع الطلبه اللي كانوا حاضرين في قطب الطالب المبادر بالجامعات الجزائرية، وأكيد باش نحكوا معاهم عن المشاريع اللي قدموها. كنا حابين زيدا يكونوا حاضرين معنا، لكن للأسف الطلبة كلهم في ليزيكزام إن شاء الله بنجاح والتوفيق، وأكيد قرايتهم أبجل من كل شيء. في الختام باش نختموا مع طلبة المعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف، وتحديدا كلوب كرواسون روج، واللي باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكوا معاهم عن يوم الممرض، كيفاش احتفوا به، وكيف كيف عن التغيير اللي صار في البيرو بالنسبة للكلوب، والعديد من الحاجات ان شاء الله نحكوها مع طلبتنا. تحيدنا لكم الناس كلها، نمشوا لنا غام ورجعين.